نين على إيقاع الناس الطيبين، الناس الساعية في الخير، قناديل الخير. باش نحكي على الناس اللي اجتهدت لتأمين فرحة العيد عند برشا عائلة تونسية. نحبوا نلتقيوا بيهم، نحكيوا لحكايات جميلة عن المجتمع هذا المتشبع بالقيم والمتشبع كذلك بدينه. مرحبا بكم، باش نعديو مع بعضنا سويعتين من زمان، إن شاء الله يكونوا على كيف كيفكم. مجموعة من الأغاني اخترناها إن شاء الله ترضي كل الأذواق، طريق زينة، طريق آمنة، وين ما انتم قاصدين ربي بإذن الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا، انتم على موجات اذاعه المونستير قناديل الخير. فيها تحيه كبيره بطبيعه، ونحن ثالث ايام العيد، تحيه كبيره لبرشا ناس خدمت لتامين فقط فرحه ولإدخال فرحة على قلوب العائلات والناس المحتاجة للفرحة. شكرا لهم، حبينا أكثر من استضافة، نعرف الناس تعبة بالحق، راهو إرهاق كبير، الناس تعبة. ما أخذت شكون كما نقولوا ندلل عليه ولا يرد لي طلب، نعرفه مليحك علش اقترحت عليه أنه يكون الليلة حاضر معنا، كما قلت رغم التعب الكبير قبل أيامات العيد وحتى نهار العيد. كنقول عشاق حمام سوسة، كنقول جمعية تولدت كبيرة وديمة حتى في أنشطتها كبيرة، لأنها منظمة، لأنها منسقة، لأنها ناس تحب تخدم غيرها بالحق. مرحبا بالأستاذ محمد أمين الوسلاتي، مساء الخير، كل عام وانتي والعائلة والجمعية بألف خير.
1: نور السرور والورد المنثور أختي حياتي وكل مستمعي إذاعة المنستير العزيزة، وتحية خاصة لناس قناديل الخير اللي اختاروا ديما يضويوا على الخير مش على الوجيعة، وكل عام وانتم حيين بألف خير أختي الكريمة.
0: إن شاء الله يا ربي، أنت زادة عائلتك الصغيرة الكل والجمعية اللي هي توما عائلة كبيرة الكل. اليوم صراحة فرحانة كنشوف الأرقام، فرحانة كنشوف الخدمة الكبيرة، فرحانة زادة بالتأسيس الجيل الجديد. وفما موضوع آخر أتو نطرحه عليك ونعرف ومتأكدة أنه عندك ما تقول فيه برشا كلام، لأنها هي مسؤولية مشتركة، هي عقلية تتبنى اليوم البنية اللي تحكي على الشقاقة متاحة من يعني في أكثر من موقع. هذاك هو التونسي ومعدن التونسي، وذيك البذرة اللي يزرعوها الناس اللي تعرف جيدا يعني كيفاش تخدم الغدوة بالعمل الجمعياتي وبالتكوين زادة، وهذا هو المهم. محمد أمين، كيفاش كان نسق العيد لتأمين أكثر عدد ممكن من الأضاحي، لتأمين أكثر عدد ممكن من كميات اللحوم الحمراء لتأمين الفرحة للعائلات؟
1: أختي احنا والحمد لله كجمعية عشاق حمسوسة، ومرور اليوم مش مرور عادي ولا حكاية أرقام ولا حصيلة وخلاص كما يقول، هو حكاية ناس، حكاية قلوب اجتمعت على نية واحدة نفرح عباد الله. هذا شحشنا نحكي اليوم باسم جمعية عشاق حمسوسة، جمعية ما تعتبرش روحها منها أختي الكريمة، جمعية هدية بين الناس في وسط الناس من رحم الناس موجودة والحمد لله. إنسان نحن نحبوه يكون يعيش بكرامته، هذاك علاش إحنا في حملة عيد الأضحى سنان خامسة على التوالي. بالنسبة للبعض هو رقم، أما بالنسبة لنا إحنا تعر خوف
0: تحكي محبة كبيرة للناس ومحبة كبيرة
1: فرحة ما تتوصفش، وبعدها فرحة ما تتوصفش. الحمد لله احنا قبل العيد كنا نراجع في القائمات، نراجع في الحالات، كل ليلة نصدر واحنا يا ربي نجم ونصل لكل زعمة، خاطر كل اسم في العائلة في القائمة وقتي وراها دا وراها أم تستنى وراها صغير يسأل باش نعيدوا كيف الناس زعمة. جاء العيد واحنا ما ذبحناش كان لضاحي وقتي، ذبحنا الإحساس بالوحدة، ذبحنا الخجل، ذبحنا فكرة ما فما حد سائل علينا. الحمد لله عشاق حمسوسة بفضل من ربي سبحانه وتعالى، ثم من فضل أهل الخير اللي سخرهم ربي، وسائل الإعلام اللي توما إذاعة المنستير على رأسهم اللي حليتونا الأبواب، وكنتوا سباقين في ذلك باش نوصلوا صوتنا للذي يعطي، باش نوصلوا إحنا كالأمانة ونكونوا إحنا كالجسر الذي يمر عليه هذا الخير. ذاك علاش إحنا سنة قلتوا نحكيوا عمناول عمناول، ذبحنا أربع جوع، قلنا ان شاء الله باش نتلاقى ان شاء الله نحسن نقعدوا في نفس الريتم، وعلاش لا مع غلاء المعيشه فينا وكل شيء، قلنا ان شاء الله كي نحصلوا احنا الاربع عجول بالبداية، وصلنا لثلاثة عجول وكنا خايفين لانه العيد قرب وما وصلناش لمينا حق الرابع. ما يروعني كان اختي انه شكون يدق عليك الباب ويقول لك انت شنو اللي ناقصك، ناقصك باش تفرح الناس، أني متجند وفلان متجند وإكس متجند وإجريك متجند، كنا من فضل ربي سبحانه وتعالى باش نفرحوا كل العائلات. فيتلم العجل الرابع وما يتلمش العجل الرابع فقط بل يتلم حتى العجل الخامس وتكون جمعية عشاق حمسوسة لأول مرة. وما نصورش تكون فرما في تونس والحمد لله ثلاث كنا تباح من الجمعيات خمسة عجول كاملين بالتمام والتمام وصلوا الأهل الخير. وخاصة خليني نوقف شوية على الرقم اللي هو 772 772 دار أختي 772 باب بالدق 772 دعوة تطلع من قلب موجوعة وإحنا ما نعرفوش نية الدعوة اللي تتقبلها على العشر من ذي الحجة. تعرفش أني منهم الدعوة اللي تتقبل مش كل حاجة اللي واقف في عرفة يقبل منه حتى اللي موجود لهنا لعل وعسى ربي يقبل دعوة كل أم ولا كل أب ولا كل طفل. هذاك علاش إحنا نعرف اللي ربي ما يضيعش تعب حتى حد. التوزيع ما كانش هكا وخلاص كان منظم محسوب بالكرامة بحفظ كرامة الإنسان قطر المحتاج ما يستحق الشفقة يستحق احترام قبل ما نعبيه وكرشه لازمنا نحترموه وإن كان هذا كان حق ما هو شمزية الحم عجول تفرق والحم علوش على الشحية دواور روس أما كان المعنى أكبر من الحم المعنى أنه الإنسان يحس روحه في العيد كيما الناس الكل أصعب لحظات في العمل الخيري مش التعب في حياة ولا قلة الإمكانيات أصعب لحظة كي تشوف إنسان قدامك وتخاف ما تنجمش تعاونه. أما في كل مرة ربي يبعث لنا الفرج من على هيئة إنسان متبرع يقول توكل على الله
0: الحمد لله
1: على الله نتطوع تعب أما ما يتشكاش إعلان يحذر من غير ما يطلب شيء وهنا نقوله بصوت عالي اللي صار مش نجاح جمعية راهو اللي صار نجاح ناس متضامنة ناس نزال تؤمن بالخير وتعرف اللي يد في اليد تجيب المستحيل. الإعلام وهو دي ما نكرر وما نوفيكمش حقكم كان شريك مش ناس الخبر كان صوت أختي للي ما عندوش صوت
0: الحمد لله
1: كان سكروا صفحة عيد الأضحى ما نسكروش ده بالخير قطر بعد الخير بعد العيد عنا ما
0: يتخدم ما يوقفوش كير عليه. صحيح أكيد بالتأكيد ونعرف اللي حاضرين في كل المناسبات وكل مناسبة يزمها تحذير من قبل راهو العمل ماراثوني دائري لا ينتهي. ربي يعطيكم بارشة صحة بإذن الله باش نجموا تخدموا غيركم. علاش نكون مصرة على أنه الناس هذه يزمها تبان لأنه في وسائل إعلام أخرى نشوفوا الناس علاش تحكي به نقدوا نحكيوا على العائلات اللي تهممت في المكناسي وكل تضامننا الكبير مع العائلات يا ربي يرحم اللي توفاوا وإن شاء الله السلامة للبقية. فنحكي وعليهم تقريبا نقضوا بالأسبوع حادث آخر مؤلم مؤلم جدا يعني من القصرين البنزرت في لحظة فرح كل شيء يتقلب إن شاء الله ربي يستر الجميع خاصة مستعمل الطريق سيسر واحكم إن شاء الله طريق زينة آمنة لكم الكل كلكم توصلوا سالمين. فنشدوا في الحاجات هذيك وكأنه يبينوا أن المجتمع التونسي هذايا مجتمع متهور في السياقة مجتمع مع بروتوكول النظافة ما يوقفش على كل التفاصيل. لأ مع هذاك راهو عنا مجتمع تونسي متشبع بالقيم عنا بارشة بذرة الخير عنا بارشة توينسا راهم بالحق معناه ما يظهروش راهم ما يبينوش. كنت تعاملت مع بارشة ناس فيهم تسمعوا يمكن الاسم يبدأ معروف لكن ما تعرفوش قديش يده كريمة وممدودة لأهل الخير يقول لي بربي مدام منحبش اسمي يتذكر ولا لم تذكرونيش راني ما نحبش. نتمنى انه ساعات نقول بصوت عالي نتمنى انه نسميهم الناس هذوما خلي الناس تعرف قديش عنا ناس طيبة في البلاد هذه وهذا مهم. راوكي تعرف اللي فهم بارشة ناس طيبين راك باش تولي تخدم راك تولي كيفهم بالتأكيد وإلا تحاول حتى تشبه لهم.
1: هذاك علاش أختي احنا نستحضروا حديث سيدنا اللي يقول فيه صلى الله عليه وسلم الخير هي وفي أمتي إلى يوم القيامة. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كنت بعثته تبعث في جهلة في عباد يعدوا في الأصنام يعني مكارم الأخلاق كانت موجودة أختي لكن سيدنا جاء ليتممها ويكملها. وإحنا زادك كيف للتونسي رحمة والتونسي وقت شدة يلقى أخوه التونسي ويلقى جاره. صحيح إحنا توخذات الدنيا ومشاغلها وحياتنا والروتين اللي إحنا نعيشه فيه بالصباح نطيح لكن ما عيب إنه إنسان يرقد وشاره جعان عيب إنه إنسان يشوي في الحم والريحة طالعة، ولاد جار والأيتام يشموا في الريحة وما ياخدوش. هذاك علاش أني نحب النوع أختي بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. والله لاحظت منذ مدة أنه راهم عنا بعض المتأثرين ما شاء الله عليهم من الشباب اللي متواجدين على تيك توك على الانستغرام، قاعدين يعملوا في فيديوهات توعوية. يا حبذا لو إنهم هذوما هم الشباب اللي إحنا نحبوا ندعموهم، خلي نغيروا في الموازين، موازين السلبية وموازين الأشياء الغير سوية من اللي دخلت لديارنا من خلال تلفزنا وسائل الإعلام من مناظر غير مقبولة وغير مألوفة في مجتمعاتنا. إحنا بالمناسبة نحب نترحم على الطفل، خليني نقول الطفل 16 سنة.
0: كنا نحكي والله كنا نحكي في الكواليس أي فعلى الموضوع هذا. نعم. تعزينا للعائلة الكل، مؤلم جدا اللي صار، والله مؤلم جدا يعني. الخبر كان حزين،
1: خبر كان حزين وكان كالصاعقة علينا في حمام سوسة، خاصة إن معروف الطفل هذا اللي هو من الناس اللي حد روحها، يعني حتى كي تكلم يعني أراد أن يسكتهم عن الكلام البذيء فيفقد حياته. هذا علاش إحنا ما نحبوش نغزلوا كان لشطر الكاس الفارغ اللي هو الشيء هذايا اللي ريناه في مجتمعنا. خلينا نشوفوا الناس اللي متجندة من الصباح للطياح وموجودة في الجمعية وتشوف في حالات. أختي خليني استحضر معاك بعض الحالات والقصص اللي مرينا بها سناء. قصة من القصص، نهار من نهارات التوزيع وقفنا قدام دار صغيرة أختي، بابها قديم هذي، خرجت أم باين عليها التعب، مدينا لها نصيبها من اللحم، شدته سكتت وبعد قالت كلمة واحدة: الحمد لله. ولدي قال لي توا نعيدوا كيف الناس زعما يا ماما، قلت لي جاء الرد من عند ربي سبحان الله
0: الحمد لله
1: الإبان. قلت له اللي خلقنا ما يضيعنا، فكان الرد للإبان وكي يقين انه اللي خلق ما يضيع. قصة اخرى، طفل يتيم عمره ما يتعداش العشر سنين، شاف العلوش حي قدام دارهم، شد في صوفه وقال للمتطوع اللي وصل له: هذا متاعي عمي. قال له: إيه نعم. ضحك ضحكة ما تتنساش، ضحكة طفل حصل لأول مرة إنه العيد جاء له، جاله اللي هو زادة، ما جاش كان للجيران وهو ما جاهوش. قصة أخرى، رجل كبير في العمر طاعن في السن وحده يسكن في الدار، دقينا عليه واستلم نصيبه وقال بصوت مكسور: حسيت روحي منسي، أما ربي ما ينسى حد.
0: هنيئا لكم.
1: خليت حتى المتطوع يبلع ريقه بالسيف.
0: والله هنيئا لكم.
1: أني نحكي معاك ودموعي شدد على شفا.
0: قصص مؤثرة جدا.
1: خلنا نوزع أختي، لقينا صغار لابسين دبش قديم، لم قالت ما نحبش فلوس، حب كانت تفرحوني صغار. الفرحة جات مش في الحمبرغ، في الإحساس إنه فما شكون يسأل عليهم، رغم هذوما اللي نسيتهم الأغاني كما قال الفنان نوتي بوشناق. هذوما العباد اللي منسيين، لكن إذا ما نتذكروهم اشتوى وقتش نتذكروهم. هذك علاش إحنا منش طالبين البرشة، رغم طالبين شوية. يا مسلم يا مؤمن يا تونسي يا عربي، كيفاش أنت توفر لأولادك وما تخممش جزء ولو بسيط باش تخفف وطأة الفقر؟ سيدنا عمر قال: لو كان الفقر، وسيدنا علي أو عمر أعتذر لا أعرف صح، لو كان الفقر رجلا لقتلته. يعني فمن ذلك إحنا موجودين لنا، مناش بش نعاود الدولة ومناش بش نفك بلاصة الدولة،
0: إحنا جايين
1: نعاضدو مجهودات الدولة، نجزو عجلة الاقتصاد. تصور أنت الخمسة عجول هذوما يا أخي، ما هوش فلاح باع وجزار شراء والبحر وإحنا شرينا ودورة اقتصادية والعلالش اللي تفرقت الأربع عليش حيين على دار أيتام، ما هوش أربع عائلات كانوش بش يذبحوا ولا ويذبحوا مش جزار ذبح. يعني دورة اقتصادية تدور وتندفع، إحنا موجودين لنا عجلة باش ندزوها مع بعضنا ونخليه كل فرحة. هو اسمه عيد، اسمه عيد فرحة، عيد اسلام، باش انت اسمه على جسم عيد، اذا ما يفرحش هو ما وقتاش باش يفرح.
0: والله هنيئا لكم، لانه إدخال السرور على قلب المسلم راهي ماهوش بالعمل الهين. تحكي كذلك على البنية اللي أمونة. هي أمينة, أمونة. اللي أمونة. أمينة إيمنة قعدت مترددة معنا اسمها, تحكي أي. عليها برشا البنية هذه اللي كل ما في حصلتها كان تبرع منها, يعني لإسعاد أي طفل معناها باش تكون من نصيبه, فتحكي عليها برشا, فحاجة مهمة جدا باش غدوة صغارنا بإذن الله يندفعوا دفاعا لفعل الخير. حاجة يعطيكم الصحة إنها تخدم عليها ولا
1: أختنا حياة هي ايه. اللي يعطيها الصحة, لأن هي أعطتنا درس في الحياة. طفلة عمرها 10 سنين تحرم روحها من لمجتها ومن عيدها, يعني العيد الصغير اللي خد
0: لمتهم الكل
1: ايه. العيد اللي لمته ما بتعيد الكل حطته في الشقاقة, واللي شقاقة سميتها شقاقة الفقراء للي شيء, لأنها ترى في الفقر وتشارك. هذا كان ليش احنا شبابنا بعيد على انه يشوف اللي ما عندوش, يشوف كل اللي عنده. اهبط يا شاب وادخل للجمعيات وانشط في الجمعيات, راه تكونك حتى وتكون لك شخصيتك وكيانك وتخليك عنصر فعل. تشوف انت الفقر وتشوف انت النعمة التي فيها الوقت تخمم. صور طفل عمرها 10 سنين توصل تلم 392 دينار و250 مليم بالمئة. عييت واني نحسب في المئات
0: أيه. وما فكرتش باش تاخو تليفون, وما فكرتش باش تعمل بهم اي حاجة اخرى معناه.
1: واكثر من هذا كانت هي حريصة اني تسلمها العمي محمد أمين, وهي يقول لها تنوصل اني اخي ما عندك ثقة فيه. قلوا لي اني عندي ثقة فيك, اما اني نحبها كيما قتلوا. سمعت امنا عائشة قتلوا, امنا عائشة كانت كيجيبش تخرج دينار كانت الطيب بالدهن, يعني بالطيب والريحة الطيبة بالمسك. يسألوها قتلوا بابا, قال لها عناش تعملوا يا أم عائشة بالطيب؟ قتلهم لأنه يقع في يد الفقير, في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. وزرطفنا سنين 10 سنين
0: كيفاش تفكر؟
1: إذا 10 سنين تخمن هكا, أني ماذا بيا لساعة الزمن تمشي بينا القدام 10 سنين أخرين.
0: خلي
1: آمنة تاخو عليا الولاد, لأنه إحنا خطب أني مانيش قاعد في جمعية الشيخ حمزوسة.
0: أما نكونه
1: حسن بالجيل,
0: نكونه
1: بالقدام. هذاك علاش أني حتى في الهيئة المديرة للجمعية نقول لهم راني أني أؤمن بالتشبيب. صحيح أني لم يؤمن بي غيري, ولكن أنا أريد أن أؤمن بالتشبيب. أنا عندي منذ 3 سنين نزلت لي فيها سنة. الله يبارك لكم, حذروا وهنحذروا شكون يا إخوة علي رولات يقولوا لي لا نزلنا عشنا بيك باش تزيدوا.
0: نقعد معاكم
1: أكيد. إحنا من نجم نعيش ومستحاضرنا كان بمن سبقنا من الماضي باش بيدينا في دين بعضنا نبني مستقبلنا.
0: ويلزم زادة ويلزم نخطط ويلزم صحيح كل شيء بقضايا الرب, ما يلزم نبنيه القدام. موضوع آخر مهم صراحة مش نحكي معاك, وانت اللي نقول بين الناس معناها عندك كلمتك, وانت الأقرب للشباب, وانت ولد العمل الجمعياتي. اليوم صراحة من المخجل جدا محمد أمين اللي شفناه في شوارعنا, من تكدس للفضلات, من تعامل مع فضلات الأضحية, خاصة نحكي في مجال الجنود. تحكي برشا على الموضوع ذي, ما كانتش صراحة إعلاميا ما تخدمتش حملة كبيرة مع الجمعيات, ما تخدمتش حملة كبيرة. اليوم صراحة كنشوف تقصير كبير, لأنه موجود في الشارع تقصير من الناس كل. إعلاميا ما تخدمش بالكدا, جمعيات صراحة زادة ما خذتش الموضوع على عاتقها. صناع القرار في بلادنا, نحكي مركز الجلود والأحذية وإلا أي هيكل آخر حاجته بالثروة هذية متاع الجلود باش يستثمرها في الاقتصاد, كان من الممكن توزيع أكياس بلاستيكية لحفظها من درجة الحرارة المرتفعة. كان يمكن التعويل أكثر على الشباب الجمعياتي. صراحة هذا الكل ما صارش, وقعدنا بعد الناس كل اللوم وفرواحنا شنو اللي صار. كيفاش تتخدم الفكرة هذه محمد أمين متاع أنه الجلد هذاك أنه يكون يعني نخدموه وأنه يتصنع في بلادنا, وأنه يكون ثروة مش معناها ثروة مهدورة في طرقاتنا ومبعث متاع بارشة روائح كارية.
1: أكيد أختي, بالنسبة للجلود إحنا من أصل 800,000 أضحية حسب ما سمعت من المصادر المختلفة, إنه 15% من الجلود تم تسمينها من 800,000 أضحية. يعني
0: البقية وين؟
1: حتى إلى 50 البقية فين مشيت؟
0: في الشوارع.
1: السؤال يطرح نفسه أختي, الإنسان هل ينتظر شكون يقول له كن نظيفا؟ كن فليكن محيطك نظيفا، فليكن حيك نظيفا.
0: إيه هاو ينتظر يا سيدي، ينتظر ويلزمك تلح عليه ويلزمك أجندة عمل معاه، لأنه بين الكاشف أنه نحن للأسف معناه ما صارش لسنوات.
1: في حالة كما هذه يجب على الدولة أن تأخذ بيد وتغرب بيد من حديد كل متجاوز. أختي
0: حسب رأيك كيفاش نجموا نخدموها من غير ما نوصلوا للردع؟ كيفاش نحضروا رواحنا عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق الجمعيات، عن طريق الناس اللي حاجتهم بالجلود هذية؟ كيفاش يقع حد تثمينها؟ كيفاش يقع التجميع؟ كيفاش
1: في مقاربتين اثنين راه اسم الترغيب والترهيب. هي حتى في القواعد الفقهية عندنا الترغيب والترهيب. طفل صغير يحب نعلموه الصلاة نرغبه فيها ونرهبه من تركها. احنا كيف احنا في وضعية انه ثروة لازم يجب تثمينها ويجب عدم اهدارها ويجب الاستفادة منها. احنا بعد نمشي ونستورد المادة الاولية المواد الاولية باش احنا عنا نطيشينه في مكبات الزبالة. لذلك على الدولة وعلى الجمعيات وعلى الافراد انهم يحطوا اليد في اليد وتصير حملات مسبقة مش ليلة صلى الله مش ليلة العيد. لازم قبل راهو تصير تجميعها. وحتى في التجميع اختي فما لمسه انه المواطن عنده يد في ان يساهم في هذا، مش انك هيك حطيته في ساشيه حطيته في نقطه التجميع. لا، لانه حتى الجلود اختي الكريمه يجب انها تتملح ويجب كيف تسلخ ما يكونش مقطع وكي يتحفظ بطريقه معينه. هذا لازم ديبوش ولازم وصول استغلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي متواجده في بث رسائل توعويه عمليه بسيطه ما تطولش اللي هي تقلق الناس. هذه من بين الاشياء اللي نحضروا بها العيد، هذا من باب الترغيب. واكثر من هذا علاش ما فيها باس حتى ولو رسوم رمزي ولو سوم بسيط باش نشجع عليها اني كالمواطن انه راك باش خاطر هو باش نبدا
0: شرعا لا يجوز. اما سي محمد امين ندخلوش حتى في باب المسابقات والا مثلا ان يكون فما كادو والا انه
1: لا انا باش نعطيك مخرج شرعي. كل جلد باش انت تتبرع به مثلا يا مسلم والا يا مواطن راهو فما 4 دنانير ولا 5 دنانير تمشي للجمعيه الفلانيه اللي بار اكزومبل ما كل جمعيه شقول اسواف شقول جمعيه ليتام ذكي باش يمشي المبلغ ذكي النسبه ذكي تمشي لكفاله اليتيم. وقتها انت يا مواطن وكدوله ضربت عصفورين عصفورين انت رسلة متاع عصافر بحاجتين فقط انك حافظت على البيئه وثمنت الاضاحي متاع الجلود هذيك وعاونتك الجمعيات التي تشتكي من الله سبحانه وتعالى كيف تستقطب التمويل. يعني هذه فرصه، هذا من باب الترغيب. ندخل لباب الترهيب. باب الترهيب نضرب بيد عن حديد ونوفر الامكانيات والعمل والاطارات العمال اللي باش يراقبوا الاخلالات ويطبقوا القانون. لانه احنا المشكله فاش ان القانون مسنون تلقى قوانين موجوده ردعيه فيها ردع للمواطن. لذلك يجب أن السعي والحرص على تطبيقها. لأنه وقتي الكريم باش نعطي المثال البسيط. إحنا كي أول ما قال إنه في في في في قانون الطرقات إنه الكومبانياتور المرافق للي يسوق في السيارة يشدوا الشرطي المرور ويكون ماهوش حاط السنتور حزام الأمان، شكون يتخطى؟ يتخطى هو ولا المرافق هو أول واحد يلبس السنتور قبل ما يلبس اللي يسوق في السيارة؟
0: صحيح.
1: دونك احنا المواطن كي مسيناه في جيبه ارتدع. لذلك مادام احنا عندنا باب ويظل هذا قاعد صاير في الدول المتقدمه اختي، اي خطا تقوم به يا مواطن
0: كيفيه المراقبه هما عندهم، يعني عندهم امكانيات في المراقبه في الشوارع موجوده اللي ينفوا موجوده حتى على الحاويات. نحن ما عندناش، اما نتصور محمد امين علاش ما تكونش فما كما نقولوا ما نعرفش جمعيات والا شكون يبداو متطوعين للناس، اما هما عند الشركات الاخرى بمقابل يكون العشيه فما كميونه تدور في الحوم مثلا تجمع الحاجات هذيه. انه يقع معنا برشا حديث على الجلود الضاحي ويوريه للناس كيفاش تثمن وكذا، وانه علاش لا ناس تسترزق منها اصلا. اليوم كيما الدبابس البلاستيكيه قاعده تتلم في شوارعنا لانه روجوا لها فكره انك تسترزق منها، حتى زاد الجلود وكان الناس تسترزق منها ونجم يقبلوهم عليهم. توا نتصور ما نشوفوش
1: مصدر رزق، مصدر رزق للشخص، نعم. ويختفي تلك المناظر القبيحه. انت حتى في العيد الان للاسف تو شفنا ونشوف تو سنوات لتشوشيط الراس حاشاكم، انه مجموعه من الشباب يقول لك اني نحب ان نحصل مصروفي من ذلك. نعم
0: يخرج يسترزق حاجه باهيه اكيد،
1: لكن تالي اخذت منهم في واحد في الحومه تعديت قلت ما شاء الله موجود، قلت آه ما شاء الله الرزق موجود، قال لي ما شاء الله ايما لا، قلت له المكان اللي انت قاعد فيه لازم يكون نظيف بعد ما تمشي، قال لي بختاو البلديه جيت نقف، قلت له
0: البلديه ماشي تقبض معاك راه
1: ماشي هي اللي مسخت معاك.
0: ايه محمد امين ونحن نحكي وزاد راه والله استغلال كبير للمواطن، معناها اللي ما ينجمش يشوشت الراس ولا المراه عنده ما نعرفش يعني كيفاش تصير العمليه، اما بالحق راه ب 10000 و15 دينار راه ياسر والله، والله ياسر والله ياسر على الناس، والله ياسر على الناس، معناها هي به الناس تسترزق، اما زاد غالي شويه على الناس اللي خرجت من العيد معناها صراحة مثقل كهلها على الاخر. ان شاء الله ربي يكون في عون الجميع، ناس كل اللي فرحت الصغيرات، شكرا للجمعيات اللي خدمت خدمة كبيرة، شكرا كل المجموعة عشاق حمام سوسة خدمة كبيرة صراحة، كما برشا جمعيات اخرى في تونس الكل من شمالها لجنوبها برشا جمعيات خدموا، يعطيكم الف صحة، شكرا لكم، ان شاء الله كل مناسبة وانتم حاضرين بهالقلوب الكبيرة وبالخدمة الكبيرة، وخاصة زاد التكوين قد ايش مهم اليوم نشوفوا اجيال اخرى قاعده زاده معاكم وتساند فيكم. شكرا ليك محمد امين النسلاتي، في كل مره نكون سعيده بكل ما تنشروه حول نشاط الجمعيه اللي ولات تقريبا من العلامات المضيئه في النسيج الجمعياتي التونسي عموما مش كان في الساحل فقط. شكرا ليك محمد امين النسلاتي، شكرا لجمعيه عشاق حمام سوس على حضوركم في كل المناسبات هذه وعلى ادخالكم الفرحه للناس. مازلنا مواصلين معاكم في قناديل الخير. Thank you.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل وكانت قناديل.

مرحبا، شكرا لاختياركم موجاتنا، شكرا على انكم مازلتوا تتابعوا فينا الى حد الان ومازلتوا تسهروا معنا. اغانينا مازالت زادة حاضره وموجوده ومنوعين زادة في اختياراتنا، باش ان شاء الله تعيشوا معنا احلى الاوقات. ديما تحيه خاصه لكل العاملين بالليل، ان شاء الله يكون في عون الجميع. نحب نحكي شويه زادة على الاستعدادات للامتحانات الكبيره في بلادنا، كل العائلات تقريبا على ايقاع الاستعدادات، خاصه امتحان البكالوريا. إن شاء الله ربي يوفق الجميع، وإن شاء الله بالتوفيق لكل العائلات ولكل الأسرة التربوية ولكل تلمذاتنا زاد اللي مجتهدين وفي الأمطار الأخيرة. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. مازلنا مواصلين معاكم في قناديل الخير من أحلى ما غنت نجاة الصغيرة.

0: شكرا لكم على الاستماع، إن شاء الله كنا رفقة طيبة لكم الكل مستمعينا قناديل الخير، نلتقي وإن شاء الله كل الجمعة بإذن الله على موجات إذاعة المنستير المنوعة الخاصة بالمتطوعين والمتطوعات في بلادنا. تحياتنا لكم وين ما كنتم، شكرا معاذ الحداد، شكرا هيثم الناس، تحياتي لكم، حياة الكوني، نلتقي قريبا.
1: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشيخ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

مش شاب يا عيني يا عيني يا عيني.

ابقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الضرب.

0: ومعكم هذا المساء في التقديم
1: تمضر المو
0: ويحيى الصلابي. يرافقنا في الهندسة الإذاعية
1: محمد الشجاع.
0: ولكم أطيب الأمنيات من المخرج
1: خالد.

مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم، مرحبا بكم مع الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. أهلا ومرحبا بكم.

0: حينما لا تكون الكتابة طازجة كالسؤال العجول، اكتبي.
1: لست أعرف كيف يجيء بذاكرة مهملة، كيف يغضب حتى يقدم أحلامه لفم المقصلة، كيف يندم حتى تشيخ الحروف على شفتيه وتؤذيه زوبعة الهرولة، كيف يشرب كأس الذهول.
0: اكتبي. كان طفلا عجول وقلبا خجول وتاريخ جرح يطول، يطارده الفقد تصطاده الذكريات العتاق، اللقاء على بابه وشوشات الفراق، البكاء على صدره مأتم للعناق، يكتب الشعر فاكهة للجراح ثم يأوي لنافذة لا تخاف الرياح. اكتبي. اكتبي. كان ذكرى عنيدة، كان صوت القصيدة، وحين تحسين أن الكتابة تؤويه تؤذيه تكفيه تبكيه، نامي وحيدة.
1: يا الله، مساء لا يصافح كفي يخطو حافيا دون أن ينتعل هذا الحنين ويسافر إلى مدينة التسامح والقناعة. إنه يدفعني لأن أشعل لحظتي من جمرة الشوق وقرع الذكرى بالذكرى. أنا عندي حنين لك يا سيد الشدوي، حين يمتزج الشوق بالغضب بالخصام بالشعور القاتل بالجحود والنكران بامتهان الحضور المرافق، حين يكون قصديا ويشكل كل هذا هوة من الشجن الذي تولد منه القصيدة حلما كاذبا وبكاء مغرور.

لا أعرف حقا كيف سيليق بك مطر ساحلي لا تستقر به الأنواء وريثا للرمل لا يأمن فيه شتلات الحب الناعمة وشاعرا يرسم النساء كما يشتهي لتنتقي كل واحدة منهن زمنها. أقسم أنني لا أجيد الكتابة بالألوان المتعددة، لكنني حين أحب أخالف مقولة الأجداد فأصرخ في وجوههم: لا لا، ليس أعذب الشعر أكذبا. أقسم أن أكذب الشعر أعذبه طالما قالت.

الحب عندي شمس ما تقبل الظل، ما هو مثل غيمة تروح بمطرها، إما أكون في عينك الكل في الكل حولي مثل نجمة عشاني سهرها ولا تململ قصة إنسان لا مل أقصى همومه لا بغى يختصرها. الحب عندي شمس ما تقبل الظل، ما هو مثل غيمة تروح بمطرها، إما أكون في عينك الكل في الكل حولي مثل نجمة عشاني سهرها ولا تململ

غربل تصحر الدنيا وانت شجرها علمني القيض الطويلة تسلل من برد روحك لو بكيت الكدرها والله ما كذب فيني إحساس يقتل نفسي عزيزة لو جهلتي خبرها أحب فيك غرور قادر تأمل حس بحروفي صانها واحتكرها وأحب فيك الحين لحظة تمهل تشعر بنفسي كيف تخفي قهرها يا بنتنا من قلبي الحب ما كل يا كم انت تنتظر ما انتظرها.

سؤال بلا إجابة ومطر بلا غيمة ونميمة بلا هشات. العمر كله عذق نخلة تطعم منه العصافير صغارها ويشرب منه الفلاح عرق الضحى وسكينة الصبر. لا تبني العصافير أعشاشها في العرى باستثناء القطات، ولهذا لا ترد الماء إلا ليلا ولا تزور صغارها في النهار. حينما تبلغ الآه حتى السماع تصبح الرئة بالونة تشيع

0: في سماء الوجع تصبح الأحلام فقاعة، فقاعة رغبة موؤودة لا يتقلب على جمر، لا يتقلب على جمر ينسج الإناث متى شاء وكيف ما يشاء، ولا يموت من كان بتاريخ أسود في صفحات البياض وأبيض في صفحات السواد. فقط سأعلق على حبل الغد جراح أمسي كسمك مجفف يرتجف الملح فيه بكتيريا الرياح، ويحلم الصياد عبر رائحته بصيد وفير. سأكون هنا، نعم سأكون هنا دائما، فالمطر آيل للدوران حيث تتكور الرمال.
1: لا مفر، لا مفر لي الآن من أن أكون أنا شاعر قلبته الليالي على جمر أنثى، ووجه تشرد بين الشوارع يطلب من بائع مقطوعة واحتسابا كثير، كل منعطف لا يؤدي إليها ممر ضرير، كل أغنية لا تبث وذاكرة لا تحث وصاحبة لا تجث، فناء السطور وتقوى المصير. أيها العارفون بأمري، أيها العارفون بأمري، تمرغت حين اشترطت يداها لتكتبني دون كل النساء. أيها العارفون بأمري، تمرغت حين اشترطت يداها لتكتبني دون كل النساء، وزورت أخرى بحرف أثير.

0: أن أكتب للريح كي تحمل السحاب حيث تشاء، ثم حينما ينهمر المطر استجابة لأسرار المدن المخنوقة بالعطش، فيحملونني مؤونة الانكفاء والبلل، فهذا يعني أن حذائي رث منذ الزمن الفاتني، وأن الأنثى التي تنتظرني تحمل على صدرها تميمة الفقد وحكاية الحلم الذي يموت في رحم يومه، ويولد لينثر الحزن في فضاءات النجوم. امنح البحر صباحك الواثق، امنح البحر صباحك الواثق، وزوري توقيعي في سجل الحضور المبكر. امنحيني الساعة تلو الساعة، وامزجي حبات الكرز بالشفاء. كلما ارتفع صوتي وتبعثرت أصابعي في الحديد، لا يهم الآن لو تتعطل إشارة المرور، لو يتلكا الطريق، لست على عجلة من شعري كما يظن الحضور. فالنص الأشهى لا يجيء إلا حينما تنامين عني وتحضرين مني وتكتبين.
1: سأكتب إني امراة من عصارة الرخام، أو قل من حليب العصافير وبيض المطر، أو قل من جزيرة الزرقاء، من اكتناز الماء امراة لا تشبه إلا نهرا، امراة كهديل الحنين كفيروز الستينات، أو قل امرأة بلا أسماء كل حديثها أفعال وأفعالها آمال ونداؤها أغنية تشبه السكون، امرأة ترتكب التأني وتشعل شمعة الحذر اللاهث وراء الانتظار، امرأة لا تعترف إلا بها ولا تجيء إلا إليها ولا تذهب بي إلا لي. هي الأرض أنثى تمد لسان الدقائق، تمضي فلا أغلق الباب من بعدها، أهيئ طاولتي للبكاء، أرمم كرسيها جانبا وأجيء بتوأمه عندما لا تعود. هي الأرض لم تستقم للخلود.
0: هي الأرض بيضاء تشبه نورسة فرخت في مراكب بحارة سكنوا شاطئا من وراء الحدود. هي الآن محمومة بالدوار، مضمخة بالرحيل، تشير بإصابعها للكلام فيمضي بها نحو عجز العيون وصوت القلوب التي لا تجود. حتى نلتقي أيها الأحبة مع هفافات الولا أو وشوشات الشوق، نودعكم إلى اللقاء.
2: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير

احنا واحنا ولا احنا عارفين ليه وزي ما جينا ومش بايدينا جينا وزي ما جينا ومش بايدينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا. يوم يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه. وزي ما جينا جينا جينا ومش بايدينا بايدينا جينا. وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا.

أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده. أنا خايف خايف خايف خايف.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.

بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلق

نورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور

فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: يا رب نسألك عفوك وعافيتك ورزقك ورضاك ورحمتك ومغفرتك وشفاك وغناك وتوفيقك وحفظك وتيسيرك وسترك وكرمك ولطفك وجنتك ورحمتك. ربنا اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. اللهم أنزل علينا شفاءك وفرجك ورزقك ورحمتك وتوفيقك وفضلك لكل من يحتاجه. اللهم انفث الانشراح في صدورنا واجبر قلوبنا وارزقنا راحة بقدر رحمتك. اللهم ما قسمت لنا في هذا اليوم من مغفرة وعافية ورزق وفرج واستجابة للدعوات، فاجعل لنا ولمن أحببناه فيك وللمسلمين أوفر الحظ والنصيب، إنك على كل شيء قدير.

0: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد.
1: هبط الظلام على فناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينير المكان سوى مصابيح الزيت التي كانت مدلات بسلاسل طويلة بين أعمدة الأقواس. وكان الشيخ عبد الله بن بلهيد جالسا ورأسه غارق فوق صدره وعيناه مغلقتان، وكان خليقا بمن لم يكن يعرفه أن يظن أنه كان في سبات عميق، ولكني كنت أعلم أنه كان يصغي إلى قصتي باستغراق كلي. وبعد فترة طويلة رفع رأسه وفتح عينيه وقال:
2: ومن ثم ماذا فعلت؟
3: الشيء الواضح البين يا شيخ، سعيت إلى صديق لي هندي مسلم، كان في ذلك الحين رئيسا للجالية الإسلامية الصغيرة في برلين، وأبلغته برغبتي في اعتناق الإسلام، فمد يده اليمنى نحوي ووضعت يدي اليمنى فيها، وبحضور شاهدين قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعندئذ قال صديقي المسلم: لقد كان اسمك حتى الآن ليوبولد، وكلمة ليو اليونانية معناها أسد، إذن سندعوك من الآن فصاعدا محمد أسد. وبعد بضعة أسابيع اعتنقت زوجتي الإسلام أيضا.
2: وماذا قال أهلك في ذلك؟
3: لم يعجبهم، وعندما أنبأت والدي بإسلامي لم يرد على كتابي. وبعد بضعة أشهر كتبت إلي أختي تقول إنه اعتبر أني ميت، وعندها أرسلت إليه كتابا آخر أكدت له فيه أن اعتناقي الإسلام لم يبدل شيئا من موقفي نحوه أو من حبي له، وأن الإسلام على عكس ذلك كان يوصيني بأن أكرم والدي أكثر من سائر الناس جميعا. ولكن هذا الكتاب أيضا ظل دون ما جواب.
2: إن أباك يجب أن يكون في الحق شديد التعلق بدينه.
3: كلا يا شيخ، إنه ليس كذلك، وهذا هو أغرب ما في القصة، إنه لم يكن في اعتقادي يعتبرني مرتدا عن دينه، ذلك أنه لم يكن للدين سلطان قوي عليه بقدر ما كان يعتبرني مرتدا عن البيئة التي نما وترعرع فيها وعن الثقافة التي كان كلفا بها.
2: أولم تره بعد ذلك قط؟
3: كلا، فبعد وقت قصير من اعتناق الإسلام غادرت أوروبا وزوجتي، إننا لم نعد نطيق البقاء فيها، ولم أرجع إليها بعد ذلك مطلقا. لقد عادت علاقاتنا إلى سابق عهدها في عام 1935 بعد أن فهم أبي وقدر أسباب اعتناق الإسلام. وعلى الرغم من أننا لم نجتمع قط مرة ثانية، فقد ظللنا نتبادل الرسائل حتى عام 1934 عندما أبعده النازيون هو وأختي عن فيينا، فمات بعد ذلك في أحد معسكرات الأسرى. بينما كنت أغادر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شعرت بيد تمسك بيدي، والتفت فرأيت عيني سيدي محمد الزوي السنوسي.
4: ما أعظم سروري برؤيتك يا بني بعد هذه الأشهر الطويلة.
1: ومشينا معا يدا بيد ببطء في الشارع المؤدي من المسجد إلى السوق الرئيسية. لقد كان سيدي محمد ببرنسه الأفريقي الشمالي الأبيض شخصية معروفة في المدينة، حيث كان ولا يزال يعيش منذ سنوات، ولقد استوقفنا كثير من الناس ليحيوه باحترام، لا لسنه 70 فحسب، بل لشهرته كواحد من قادة نضال ليبيا الباسل في سبيل الاستقلال.
4: أريدك أن تعرف يا بني أن السيد أحمد في المدينة، إن صحته غير حسنة ويسره كثيرا أن يراك. كم ستبقى هنا؟
3: حتى بعد غد فقط، ولكنني طبعا لن أسافر دون أن أرى السيد أحمد، دعنا نذهب إليه الآن.
1: ليس في الجزيرة العربية كلها شخص أحببته كما أحببت السيد أحمد، ذلك أنه ما من رجل ضحى بنفسه تضحية كاملة مجردة عن كل غاية في سبيل مثل أعلى كما فعل هو. لقد وقف حياته كلها عالما ومحاربا على بعث المجتمع الإسلامي بعثا روحيا، وعلى نضاله في سبيل الاستقلال السياسي، ذلك أنه كان يعرف جيدا أن الواحد لا يمكن أن يتحقق من دون الآخر، ولا أزال أذكر حتى الآن أول لقاء لي مع السيد أحمد منذ سنوات عديدة في مكة، في شمال المدينة المقدسة يقوم جبل أبو قبيس، وتحت ذروة جبل أبي قبيس بقليل يقع مركز الأخوة السنوسية في مكة، وفيه كان يعيش الرجل المسن الذي اجتمعت إليه هناك، وقد كان منفيا، سدت في وجهه كل الطرق إلى وطنه في برقة بعد قتال 30 عاما، وطوال 70 عاما بين البحر الأسود وجبال اليمن كان يحمل اسما مشهورا في طول العالم الإسلامي وعرضه، السيد أحمد الشريف إمام السنوسية. ما من اسم آخر أقض مضاجع الحكام الاستعماريين ذلك العدد الكبير من الليالي في شمالي أفريقيا، حتى اسم عبد القادر الجزائري في القرن 19 أو عبد الكريم الريفي الذي كان شوكة قوية جدا في جانب الفرنسيين، ذلك الاسمان مهما كانا خالدين عند المسلمين كافة لم يكن لهما إلا معنى سياسي، في حين أن السيد أحمد وطريقته كانت إلى ذلك قوة روحية عظيمة منذ سنين عديدة. ولقد قدمني إليه سنة 1927 صديقي حاج أغوست سالم من جاوة، والذي كان يمثل مركز القيادة في نضال أندونيسيا للتحرر السياسي، وكان قد جاء معه بقصد الحج. وعندما عرف السيد أحمد أنني كنت حديث الإسلام مد إلي يده بلطف.
2: مرحبا بك بين إخوانك يا أخي الشاب.
1: كانت أمارات الألم بادية بجلاء على محيا ذلك المحارب المسن في سبيل الدين والحرية، كان وجهه تعبا وكانت أجفانه ثقيلة فوق عينيه مما جعلهما تبدوان ناعستين، أما صوته فكان ناعما مفعما بالحزن، ولكنه كان يثور أحيانا فتتخذ العينان طابع الحدة المتقدة فيصبح الصوت أكثر جرسا، ومن بين ثنايا برنسه الأبيض ترتفع ذراع أشبه بجناح النسر، وإذ كان وريثا لفكرة ورسالة لو تحققتا لكان من الممكن أن تؤديا إلى نهضة في الإسلام الحديث، فإن الشعلة في بطل شمالي أفريقيا لم تذو حتى أيام مرضه وشيخوخته وفشله في مهمته التي وقف عليها حياته. وقد كان من حقه ألا ييأس، ذلك أنه كان يعرف أن الحنين والشوق إلى البعث الديني والسياسي في روح الإسلام الحقيقية، وهو ما كانت تسعى إليه الحركة السنوسية وتناضل، لا يمكن أن يقضى عليهما في قلوب الشعوب الإسلامية. لقد كان جد السيد أحمد العالم الجزائري العظيم محمد بن علي السنوسي نسبة إلى عشيرته بني سنوس، وهو الذي خطرت له في النصف الأول من القرن 19 فكرة طريقة إسلامية يمكن أن تعبد الطريق إلى إقامة دولة إسلامية بالمعنى الصحيح. وبعد سنوات من التجوال والدرس في كثير من الأقطار العربية أسس محمد بن علي زاويته الأولى في جبل أبي قبيس في مكة، وسريعا ما اكتسب أتباعا وأنصارا كثيرين من بدو الحجاز، إلا أنه لم يبقى في مكة بل عاد إلى شمال أفريقيا ليستقر آخر الأمر في جغبوب، وهي واحة في الصحراء بين برقة ومصر، ومنها انتشرت رسالته كالبرق في جميع أنحاء ليبيا وتعدتها إلى أماكن قصية أخرى. وعندما مات في سنة 1859 كان السنوسيون كما أصبح أتباع حركته يعرفون يسيطرون على دولة واسعة تمتد من شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى إفريقيا الاستوائية وإلى بلاد الطوارق في صحراء الجزائر. إن لفظة الدولة لا تصف بالضبط هذا الإبداع الفذ، ذلك أن إمام السنوسية لم يهدف مطلقا إلى إقامة حكم شخصي لنفسه أو لأولاده وأحفاده من بعده، بل إنما أراده كان أن يعد أساسا نظاميا لبعث الإسلام بعثا أدبيا اجتماعيا سياسيا، وبمقتضى هذا الهدف فإنه لم يفعل شيئا لهدم البناء القبلي التقليدي في المنطقة، ولم يهدد سيادة سلطان تركيا الإسمية على ليبيا، إذ ظل يعتبره خليفة الإسلام، بل وقف جهوده كلها على تفقيه البدو في العقائد الإسلامية التي انحرفوا عنها في الماضي، وعلى أن يقيم بينهم ذلك الشعور بالأخوة الذي كان القرآن قد حض عليه، ولكنهم محى طيلة قرون من العداوات القبلية. فمن الزوايا الكثيرة التي انتشرت في جميع أنحاء إفريقيا الشمالية حمل السنوسيون رسالتهم إلى أقصى القبائل، وأحدثوا في عقود قليلة تبديلا كاد يكون معجزا بين العرب والبربر سواء بسواء، فزالت الفوضى القديمة بين القبائل، وأصبح مقاتلو الصحراء الذين كانوا فيما مضى متمردين أصبحوا متحلين بروح تعاونية لم تعرف بينهم من قبل. وفي الزوايا تلقى أولادهم الثقافة لا في تعاليم الإسلام فحسب، بل في كثير من الصناعات والفنون العلمية التي كان البدو الرحل ينظرون إليها سابقا نظرة ازدراء وإباء. لقد حملوا على أن يحفروا آبارا أكثر وأفضل في مناطق ظلت جرداء طوال قرون، وأخذت المزارع الناجحة بإرشاد السنوسي تضلل الصحراء، وشجعت التجارة، ومكن السلام الذي أشاعه السنوسي من السفر في أماكن لم تكن القوافل تستطيع أن تجوبها في السنين الماضية دون أن تلقى بعض قطاع الطريق. وباختصار فإن نفوذ الطريقة السنوسية كان دافعا قويا إلى المدنية والتقدم، في حين أن تمسكها بسيرة أهل السلف الصالح رفع المقاييس الأدبية في المجتمع الجديد إلى أعلى كثيرا مما عرفه فيما مضى ذلك الجزء من العالم. لقد ارتضى كل رجل من رجال القبائل وكل زعيم من زعمائها زعامة إمام السنوسية الروحية، وحتى السلطات التركية في ثغور ليبيا وجدت أن سلطة الطريقة الأخلاقية قد سهلت عليها إلى حد كبير التعامل مع القبائل البدوية التي كانت قبل ذلك صعبة جدا.
5: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة،
6: دعاء الكروان، فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، صدق الله العظيم.
5: بناء الكعبة.

0: لما ارتفع البناء وشعر الخليل بأنه غير قادر على رفع الأحجار، قام على حجر مرتفع قدر البناء، وهو الحجر الذي أطلق عليه مقام إبراهيم، الذي قيل عنه إنه كان إذا كان الخليل وقف عليه فتارة يرتفع به. إذا ارتفع البناء وتارة يهبط به إذا أراد الأرض. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه:
1: رأيت أثر قدم إبراهيم عليه السلام في هذا الحجر، وقد أثر فيه كعبه وأخماص أصابع رجليه، غير أنه اختفى رسمه من كثرة لمس الفاس له بأيديهم، فمحى ذلك من كثرة الأيام والليالي. ويروى عن أبي طالب بن عبد المطلب شعر يسجل آثار أقدام الخليل في الحجر، يقول فيه:
0: أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطلي، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل. وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعلي.
1: وكان هذا الحجر ملصقا بالبيت بعد أن تم بناءه، ولكنه نقل إلى ناحية الشرق موقعه الحالي، وذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كي يتمكن الحجاج من الطواف، وحتى لا يشوش على المصلين الذين يصلون في مقام إبراهيم، وذلك إن من يطوف كان يبادر بالصلاة في مقام إبراهيم استجابة لقول الله عز وجل:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا. صدق الله العظيم.
2: وإلى الغد.
3: دعاء الكروان.
4: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوا، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي.

0: أسمعت أرأيت
1: خيرا يا مولاي.
0: بعد كل ما فعلت يجرؤ ابن آزر على تهديدي؟
1: يهددني
0: وينذرني.
1: وإلى متى تصبر عليه يا مولاي؟
0: فتحت فمي لأمر بسلبه، بقتله، بإحراقه، ولم أدري لماذا غيرت رأيي في اللحظة الأخيرة.
1: كفاك تساهلا يا مولاي.
0: لا أدري يا كاهن الهيكل الأكبر، لا أدري لماذا أحسست كأن لساني عقل في فمي فلم أصدر أمرا بقتله.
1: ولكن ماذا جاء يفعل؟
0: جاء يدعوني إلى دينه.
1: وكيف حاول إقناعك من جديد؟
0: ذكرني بمعجزات إلهه.
1: أية معجزات؟
0: قال لي إنه قابلني أول مرة وحاول إدخالي في دينه فلم أقتنع، فأعطاني إلهه آية عندما رمي في النار ولم يحترق.
1: هذا صحيح، فقد نحرنا لإلهه 4000 بقرة ليتركنا وشأننا.
0: وقال لي يومها إن إلهه لا يرضى إلا أن أؤمن به.
1: وهذا مستحيل.
0: وقال إبراهيم إنه جاءني مرة ثانية وعرض علي الإيمان بإلهه فرفضت، فكانت آيته توقف البناء في البرج وهرب العمال والبنائين.
1: هذا ليس صحيحا، فالارتفاع الشاهق هو الذي سبب خوف العمال وهربهم كما قلت أنت يا مولاي.
0: وقال إبراهيم إن آية إلهه الأخيرة كانت عندما تهدم البرج بعد أن اعتقدنا أننا قضينا عليه.
1: هذه لا أجد لها تفسيرا.
0: ويقول إبراهيم إنه جاءني الآن للمرة 3 والأخيرة يدعوني إلى عبادة إلهه ويهددني.
1: بماذا يهددك؟
0: قلت له إنه إذا لم يكف عن دعوته فسألحقه بإلهه.
1: وبماذا أجاب؟
0: قال لي إبراهيم اسمع يا نمرود، إنها المرة الأخيرة أدعوك فيها إلى عبادة الله الواحد، فإذا آمنت نجوت، أما إذا أصررت على كفرك.
1: كفرك؟ ويقولها؟
0: بل قال أعظم منها، قال لي إذا أصررت على كفرك واغترارك بقوتك فسيريك الله مقدار نفسك بأضعف مخلوقاته.
1: ماذا يعني؟
0: لا أدري ماذا يعني.
1: وماذا قلت له؟
0: قلت له إنه لن يرى فعل إلهه بي لأنه سيموت قبلي.
1: ألم يخف؟
0: بل ابتسم وقال هل علمت يا نمرود أني كنت أقرب الناس إلى برج بابل عندما تهدم وأني لم أصب بأذى؟
1: حقا حدث ذلك، فقد أخبرني به الكثيرون من الناجين.
0: صدقته فهو لا يكذب. وأضاف إبراهيم يقول لو كان يريد الله موتي لمت. والآن أقول لك يا نمرود إذا كان الله يريد لي الحياة فلم تستطيع قوة في الأرض أن تسقط شعرة من رأسي.
1: يا لإيمانه الهائل. وماذا فعلت يا مولاي؟
0: استدار لينصرف وهو يقول لي فكر جيدا قبل أن تندم حيث لا ينفع الندم، ففتحت فمي لآمر بقتله فلم أستطع، وبقي فمي مفتوحا حتى سمعت إغلاق المدخل الكبير خلفه.
1: والآن أين هو؟
0: لا أدري لا تسألني شيئا.
1: وهل فكرت بما قاله يا مولاي؟
0: ماذا تعني؟
1: لقد طلب منك أن تفكر جيدا، فهل فكرت جيدا؟
0: أحببت أن أستشيرك، فما رأيك؟
1: رأيي يا مولاي أن تؤمن بإله إبراهيم.
0: ماذا تقول؟
1: أنت؟ نعم قد آمنت به.
0: ويحك أتمزح؟
1: بل أتكلم الجد، كل الجد يا مولاي.
0: وأنت أيضا
1: يجب أن تؤمن. كفانا مكابرة يا مولاي.
0: مستحيل أنت كاهن الهيكل الأكبر تؤمن بإبراهيم؟
1: أجل أنا أؤمن بإبراهيم رسولا وبإله إبراهيم إلها واحدا قادرا.
0: وهيكلك؟
1: حطمت أصنامه وحولته من بيت فجور إلى بيت عبادة.
0: يا للمجرم، يا للخائن.
1: آمن يا مولاي قبل أن تتحقق فيك نبوءة إبراهيم.
0: أية نبوءة أيها الكاهن الخائن؟
1: يجازيك الله على كفرك وآثامك بأضعف مخلوقاته.
0: خذ، سأقتلك بيدي، سأومد هذا الخنجر في صدره.
1: هو ذا خنجرك، أصبح بيدي يا نمرود، ولو قصدت لقتلتك به.
0: أيها الأعوان، أيها الحراس،
1: لا تنادي أحدا، فقد صرفتهم جميعا قبل دخولي عليه.
0: يا للخيانة،
1: لن أقتلك. أنت مصر على كفرك؟
0: أنا إله الأرض والسماء ولا إله غيري، ولن تقهرني قوة في الأرض.
1: أتركك لله العظيم يجازيك بما تستحق.
0: ماذا؟ بعوضة؟ بعوضة دخلت أنفي؟ كأنها تمشي في أنفي. أعطني منديلا أيها الكاهن.
1: خذ هذا منديل يا نمرود.
0: عليها اللعنة، إنها تسير تصعد نحو رأسي، إنها تؤلمني.
1: بعوضة تؤلمك وأنت إله؟ مرها أن تخرج، ألست إله الأرض والسماء؟
0: اخرس. أتهزأ بي؟
1: لا لا لا، أهزأ بك بل أذكرك.
0: لن أؤمن بإلهك وإله إبراهيم، لن أؤمن.
1: الإيمان لا يكون بالإكراه يا نمرود، ولكن يكون بالاقتناع والعقل.
0: لا تصعد، هكذا يخيل لي، أحسها بين عيني. ألم تمت العينة بعد؟
1: لعلها لن تموت وحدها يا نمرود.
0: اذهب من هنا، إليك عني يا وجه الشؤم.
1: إذا ذهبت عنك أخشى أن تموت وحدك يا نمرود.
0: قلت لك اذهب، اذهب إلى النار أنت وإبراهيم ومن تبع إبراهيم.
1: إني ذاهب يا نمرود، وأنت تعرف أن النار ليست لإبراهيم بل هي لأعداء إبراهيم.
0: سأفنيكم، سأقضي عليكم جميعا، إليك عني.
1: وداعا يا نمرود، ولن نلتقي لا في الدنيا ولا في الآخرة.
0: آخ رأسي، آخ آخ، إنها تسير، هذه ليست بعوضة، إنها أفعى أفعى.
1: ألم يكفك كل هذا لتؤمن يا نمرود؟
0: آخ، لن أؤمن بإله إبراهيم، لن أؤمن. أنا الإله ولن أموت إلا إلها.
1: بل ستموت صعلوكا ضعيفا، ستقتلك بعوضة أضعف مخلوقات الله.
0: لن تقتلني، لقد ماتت. صداع بسيط ينتهي بعد قليل، وأريكم.
1: هذه نبوءة إبراهيم يا نمرود.
0: الألم يشتد، إليك عني. لا لا، ساعدني ساعدني، أكاد أسقط أرضا. انقلني انقلني إلى سريري، إني أمرك. هيا هيا، احملني إلى سريري.
1: سأحملك يا نمرود، لا لأنك أمرتني، بل لأن إلهي يريدني رحوما، ويريد أن يعطيك فرصة أخيرة علك ترتدع. هيا هات يدك.
2: يا الله.
1: إلى متى العناد يا نمرود؟
0: ضعني هنا على السرير. أجل، أتني بماء بارد، رأسي يلتهب كأنها تمشي في رأسي.
1: ما هي التي تمشي في رأسك؟
0: البعوضة. لا، لا يوجد بعوضة. من أنت؟ من أنت أيها الرجع؟ أنت إله إبراهيم؟ أنا النمرود، النمرود ابن كنعان، أنا الإله لا أنت.
1: جن المسكين ولن ينفعه نصح ولا إرشاد، فلأنصرف عنه وأرسل له الحراس ليعتنوا به في ساعاته الأخيرة.
0: أين أنا؟ من أنا؟ من أنا؟
3: مولاي، كلنا فداؤك يا مولاي.
0: جئت أخيرا يا إبراهيم.
3: أنا لست إبراهيم يا مولاي، أنا حارس الباب الأول.
0: لا تغشني، أنت إبراهيم، عرفتك. أين إلهك الآن؟ رأسي، رأسي.
3: ماذا في رأسك يا مولاي؟
0: في رأسي بعوضة.
3: بعوضة؟ غريب.
0: في رأسي برج بابل. اسمع، اسمع زعيق النسور والرعد. بعوضة. أنا ملك الملوك وسيد الأرض والسماء.
3: جن النمرود، وهل كان إلا ظالما عاتيا لأسرق بعض الكنوز وأهرب قبل أن أتهم به؟
0: أين يدي؟ أين؟ لا أراها، لا أستطيع أن أرفعها. لا، لا، إنها ليست هنا. يا غلام، أين أخذت يدي؟ هاتها، اقتلوه. لا، لا، لا تقتلوا أحدا، اقتلوا البعوض، أحرقوا البعوض. دماغي، دماغي، بعوضة، بعوضة، بعوضة يا نمرود.
4: مولاي، ماذا أصابك يا مولاي؟ روحي فداؤك يا مولاي.
0: ظلام، ظلام، متى يطلع النهار؟
4: نحن في النهار يا مولاي، والشمس تدخل من النافذة.
0: كاذب، أنت كاذب. ظلام، لا أرى شيئا. أنت إبراهيم، أو أرسلك إبراهيم، من أنت؟ اسقني.
3: مولاي
4: اسكت ويحك. ماذا؟ جن النمرود، إنه يموت. أعمى لا يستطيع حراسة.
0: رأسي، رأسي، افتحوا النوافذ. ما هذا الظلام؟ أنير الشموع. كائن الهيكل الأكبر، أتيت. أهلا، أهلا، اجلس، هات الخنجر لأقتلك. أنا النمرود، لم أؤمن،
1: لن أموت، غلبتك غلبتك أنا يا
0: مات.
4: أتقول مات النمرود؟
0: بل شبع موتا.
4: لننادي أعيان المملكة؟
0: أيها المجنون لا تنادي أحدا، أتريد أن يقدموك غدا قربانا في الهيكل؟
4: ما العمل إذن؟
0: تعال لنحمل ما خف حمله وغال ثمنه ونهرب. الشمس تكاد تغيب، نقفل هذه الغرفة ونمنع الناس من الدخول إليها، وأول الليل نهرب.
4: ونتركه هنا؟
0: اتركه، أكان يهتم بك لو مت وهو حي؟
4: صدقت، هيا بنا، لو كان فيه خير لما مات أعمى مجنونا.
5: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم.
6: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
7: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة.
8: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتك بكل خير ومحبة. أهلا بك ضيفا من ضيوف الرحمن، ونرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. يطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج. محظورات الإحرام وحكم فاعلها.
1: موسوعة الحج.
0: 1. إزالة الشعر من الرأس بحلق أو تقصير أو غيره، وألحق جمهور العلماء به شعر بقية الجسم. 2. إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين. 3. استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو فيهما معا، أو استعمال الطيب في المأكول أو المشروب. 4. لبس القفازين أو النقاب للمرأة. 5. المباشرة لشهوة. 6. تغطية الرأس للرجل بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية. 7. لبس المخيط للرجل، وهو كل مخيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه. وفدية كل هذه المحظورات على التخيير كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم في حلق الرأس. وقس أخي الحاج عليه الباقي، فإما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف ساع أو ذبح شاة، ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل المحظور. ولفعل محظورات الإحرام 3 حالات. الأولى أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. الثاني أن يفعل المحظور لحاجته فليس بآثم وعليه فدية. قال تعالى: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلو احتاج المحرم لتغطية رأسه من أجل برد أو حر يخشى منه، جاز له تغطية رأسه وعليه الفدية على التخيير كما سبق. الثالث أن يفعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم، فلا إثم عليه لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولكن متى زال العذر فعلم بالمحظور أو ذكره أو زال إكراهه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عن المحظور فورا.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج الكريم، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل دعاء قبولا واستجابة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين.

عزيزي المستمع، ما أجمل أن يستريح الإنسان بعد النصب والتعب، ما أجمل أن يلقي همومه ويتنسم عبير الندى وشذ الرياحين وجمال الأزهار وعطر الورود، ويملي بصره من زرقة السماء ويترك خياله يسرح حبر المرتفعات وامتداد البصر واتساع المناطق الخضراء، ويستمتع بروعة المشاهد في وطننا الحبيب. أن تكون في عطلة لا يعني أن تترك نفسك في فراغ أو تجعل هاتفك المحمول يلتهم وقتك ويسرق منك لذة التنعم بالحياة والإحساس بأهمية العطلة. الراحة ليست استراحة، بل هي وضع نظام للترفيه عن النفس. وليست الراحة أن تنام إلى ما بعد الظهر وأن تسهر إلى وقت متأخر من الليل، بل يجب اغتنامها في الإفادة، إفادة عقولنا وأجسامنا، فنجمع بذلك بين الإفادة والمتعة. العطلة فرصة لنقوم ذواتنا ونصلح أخطاءنا وعوجاجنا، والعطلة فرصة للتعرف على الأماكن وزيارة المتاحف والسفر، وكما يقول الشاعر: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طابا وإن لم يجري لم يطب. أيها المستمع الفاضل، ينتهي عام من الكد والاجتهاد ليبدأ عام جديد، معلنا أن كل نهاية تعني بداية أخرى ودورة جديدة، ولا بد أن تشاغلنا الأماني فيما يجيء، وأن نضع نصب أعيننا أهدافا نجتهد أي اجتهاد في تحقيقها. فلتكن العطلة محطة لنواصل بعدها رحلة الحياة ورحلة العمل ورحلة الأماني، ولتكن نهاية السنة الدراسية كمياه نهر متدفق في مجرى معلوم لتصل إلى نهاية محتومة، ثم تعيد الكرة من جديد، لا مظاهر يأباها الذوق السليم وطبيعة التحضر والتمدن. اللهم إنا نسألك النور في أبصارنا، والبصيرة في عقولنا، واليقين في قلوبنا، والإخلاص في أعمالنا، والنقاء في أنفسنا، والسعة في أرزاقنا، والصحة في أبداننا، والشكر على ما أنعمت به علينا.

0: مستمعي الأفاضل، كلل الله مسعاكم في الخير بالنجاح والفلاح. أيها الحبيب لا تغفل، وكن من الشاكرين الراضين، وتيقن تيقن أنك إن تفاءلت خيرا تجده بإذن الله تعالى.
1: صباح الخير مجددا لكل من التحق بنا على أمواج إذاعة المونستير، لكل أبنائنا التلاميذ الذين يستعدون لاجتياز امتحان البكالوريا، لكل هؤلاء وكل مقبل على امتحان نقول لهم سدد الله خطاكم وكان النجاح والتميز حليفكم. لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله، هذا حديث نبوي نردده كثيرا في شكل حكمة، لكنه يضعنا أمام حقيقة هي قدرة الإنسان على الوصول إلى أعلى المراتب وتحدي الصعاب إذا ما توفرت لديه الإرادة القوية والعزيمة الفولاذية، وإذا تخلى عن التقاعس والقعود. فالعجز الحقيقي عزيز المستمع في النفس والعقل لا في الجسد. نعم أيها المستمع الفاضل، من السهل أن تتغلب على الحواجز المادية وعلى العجز الجسدي، لكن العجز النفسي والفكري هو الذي يصعب التغلب عليه. وها هنا الامتحان الكبير، هو كيف يمكن أن نقهر هذا العجز الداخلي لنصل إلى ما نريد، وحتى لا نبقى سجناء في محبس النفس. يقول الشابي: ومن لم يرد صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. أيها المستمع الكريم، أنت وحدك من يصنع مجدك ومستقبلك، وبيدك وحدك أن تصعد إلى القمم أو تبقى بين الحفر. آمين.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أيها المستمع الفاضل، مضى عيد الأضحى، لكن ماذا بقي بعد العيد؟ نحرت الأضحية، لكن هل نحرنا الأحقاد الدفينة والحسد والعداوة والشحناء؟ أليس الأجدر بنا أن نتفكر في هذه الأمور؟ أليس الأجدر بنا أن ننحر كل كلمة سوء نتفوه بها قد تنحر بها قلوب، وأن ننحر كل تصرف أو سلوك قد ينحر روابط أسرية أو علاقات حميمية، أن ننحر البخل والشح والطمع التي قد تنحر نفوسا تتطلع شوقا إلى الحياة؟ عزيز المستمع، ما أحوجنا إلى فهم جديد لمعنى النحر.

جاء في الحديث الشريف إن الله جميل يحب الجمال، فالإنسان مدعو إلى الاتصاف بالجمال الذي هو البهاء والحسن في الفعل وفي الخلق، وإلى تنمية إحساسه بالجمال الذي أودعه الله في الكون، جمال الصور وجمال المعاني على حد سواء، ففي ذلك كمال للإنسان وسعادة له، لأنه يتخلق بأخلاق الله تعالى فيتقرب بذلك من الحق جل جلاله، ولأن هذا هو موقف الإسلام من آيات الجمال والزينة المبثوثة في الكون. كانت دعوة القرآن الكريم الناس إلى اتخاذ الزينة عند كل مسجد، وفي ذلك تلازم بين التزين وبين المثول بين يد الرحمن. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، طلب الزينة والجمال هو مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وتصحيحا للانحراف الذي جعل العبادة رهبانية تمنع الزينة والحسن. وإذا كان المسجد مكانا للسجود، فإن اتخاذ الزينة هو فريضة إسلامية في الأوقات الخمس التي يمثل فيها المسلم يوميا بين يدي مولاه، وهذه الفريضة يتأكد التنبيه عليها في أيام وأماكن الاجتماع كالجمع والأعياد. وقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل أو تطهر فأحسن الطهور، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب الله له من طيب أو دهن أهله، ثم أتى الجمعة فلم يلغى ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ولا تحسبن عزيز المستمع أن الزينة التي يطلبها الإسلام ويأمر بها مقصورة على الثياب الحسنة والطيب والتجمل فقط عند المثول بين يد الله في الصلاة، فلئن كانت الزينة اسما جامعا لكل شيء يتزين به، فإن مصادر طلبها ومواطن الإحساس بها مبثوثة في كل آيات الجمال التي خلقها الله وأبدعها وأودعها في سائر أنحاء هذا الوجود، ففي الجنات وأزهارها وورودها، بل في مطلق النبات زينة للأرض تتزين بها وتتجمل. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستسقاء: اللهم أنزل علينا في أرضنا زينتها. وكانت دعوته إلى تزيين قراءة القرآن بالصوت الحسن: زينوا القرآن بأصواتكم. والخيل أيضا ستر وجمال للرجل يتخذها تكريما وتجملا، ولا ينسى حق بطونها وظهورها وعسرها ويسرها على حد قول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. والثياب الجديدة نعمة لا يقف المرء عند منفعتها المادية فحسب، وإنما يبصر فيها المعاني الجمالية للثوب الجديد. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب عندما رآه لبس ثوبا جديدا: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. بل لقد رأينا الجمال نعما يدعو الرسول ربه أن يسبغها الله على الصحابي أبي زيد الأنصاري، فيقول في الدعاء له: اللهم جمله وأدم جماله. ووجدنا القرآن الكريم يتحدث عن زينة الأرض وزخرفها كمهمتين من مهام خلافة الإنسان على الله في عمرانها. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو منهج الإسلام إزاء آيات الجمال والحسن والبهاء والزينة والزخرف التي أبدعها الله وأودعها في الوجود، طالبا من الإنسان النظر فيها والاستمتاع بمتاعها شكرا لله على إبداعها. فاللهم كما جملت خلقنا جمل خلقنا، وارزقنا نفوسا جميلة، واجعلنا نشتاق لجلال وجهك وجماله، فإنك جميل تحب الجمال.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: أحبة نور الصباح، ما زلنا معكم على أمواج إذاعة المونستير، نترافق مع الكلمات الطيبة كأنفاسكم البهية، ونتقاسم أعذب الأغنيات مع صديقتكم شدلي العبيدلي. السماء والابن عادياء، هذا الرجل العربي والشاعر الجاهلي الذي يضرب به المثل في الوفاء فيقولون أوفى من السموأل، والمثل مرتبط بموقف وقفه الرجل وقصة يتناقلها الناس تتعلق بأمير شعراء العصر الجاهلي امرئ القيس الذي ترك وديعة عند السموأل وارتحل ليأخذ بثأر أبيه، فأبى السموأل تسليم الأمانة واختار الوفاء على تسليم ابنه للقتل. وفي قصيدة السموأل فخر واعتزاز بالقيم العربية الأصيلة واستشراف لذلك الأفق الذي كان يحس من خلاله الفتى العربي أنه مناط الرجاء والأمل ومضرب المثل، وأنه في سبيل هذه الغاية العزيزة النبيلة يسمو على كل فتنة أو غواية. ولعل من أروع أبيات القصيدة وأكثرها مدعاة للنظر والتأمل الأبيات التي يشير فيها السموأل إلى قلة عدد قومه، وكيف أن هذه القلة هي دليل أصالتهم وتمايزهم، فالكرام قليل في كل زمان ومكان، والكثرة ترتبط عادة بالمستوى العادي من الكائنات والأشياء والأفعال، أما التمايز فصفة القلة التي تقود الكثرة وتحمل المسؤولية وتفتح الطريق لغيرها. يقول السموأل في قصيدته: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. أيها المستمع الفاضل، إن العبرة ليست بالكم والكثرة، وإنما بالكيف وبالتمايز وبالجودة، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم.

0: يعتبر التفوق الدراسي مسألة مهمة تشغل كل البيوت والآباء، لكن السؤال الأهم، كيف نساعد أولادنا على إحراز هذا التفوق؟ تعمد الكثير من الأسر، عزيز المستمع، إلى ارتكاب عدة سلوكيات سلبية، فيتحول البيت إلى أشبه ما يكون بالثكنة، معلنين حالة الطوارئ في البيت، حيث تطبق فيه جملة من الممنوعات بصرامة شديدة. ومن جهة ثانية، تبدأ بعض الأمهات بالاستعدادات للاحتفال كتغيير أثاث البيت وتغيير الديكور واقتناء لوازم جديدة وغيرها. إن من شأن هذا السلوك أن يكثف من ظاهرة القلق عند المقبلين على الامتحان، ويجعلهم يحسون بحجم المسؤولية المناطة بعهدتهم والتي تملي عليهم قصرا النجاح والتميز. أيها المستمع الكريم، إن النجاح قضية التلميذ وحده، وعلى الأبوين أن يكتفيا بدور التوجيه الهادئ ومد يد العون والمساندة كل ما احتاج إليها، وهو لا يحتاج إلى أكثر من مكان مناسب وجو نفسي هادئ بعيدا تماما عن الضجة التي قد تشتت انتباهه وتقلل من قدرته على التركيز. ولا يتسنى ذلك إلا إذا اتفق كافة أفراد الأسرة على التصرف الرصين والحد من مسببات الشجار والكف عن الصراخ والحوار بصوت عال، وهذا لن يتأتى بالطبع إلا إذا كان الكبار أنفسهم قدوة حسنة. وعلينا ألا ننسى أن الجسد المرهق يعني ذهنا عاجزا عن الاستيعاب، فلا بأس من إراحة الجسد قليلا بفترات من النوم، فليس ذلك بإهدار للوقت، بل على العكس تماما. ولا ننسى طبعا نوعية التغذية التي تساعد التلميذ على التركيز. أعزائي الأمهات والآباء، أنتم وحدكم من يستطيع أن يمد ابنه بالثقة والشعور بالتوازن النفسي اللذين سيقودانه إلى بر الأمان وتحقيق طموحه. فجروا قدراته الكامنة بالحب والرعاية والصحة النفسية وبمزيد من الشعور بالثقة التي هي البنية الأساسية لأي نجاح. فتحية لكل أم ولكل أب، ونرجو التوفيق والتميز لكل أبنائنا المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا وغيرها من المناظرات الأخرى.
1: نحمل قلما نزرع فكرة.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: عثر أحد الشعراء في صحراء الجزيرة العربية على ذئب صغير أهملته أمه أو نفاه أبوه ولم يعترف بانتسابه إليه، فأشفق عليه وامتدت يده إليه لينقذه من الموت، وخلطه بشياهه وأرضعه منها. فلما كبر واشتدت قوائمه بادر بالإساءة وتحين غفلة من صاحبها فعدى عليها وبقر بطن ما كانت ترضعه، ثم لاذ بالفرار. فقال الشاعر يصف تلك الحادثة بكل حزن وأسى ويلتمس منها العظة والعبرة مخاطبا ذلك الذئب: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، نشأت مع السخال وأنت جرو، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان طباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. أيها المستمع الفاضل، كم من ذئاب بشرية سلكت مثل هذا المسلك، فكان أول ما عضت اليد التي امتدت إليها بالمساعدة والعون في مجال الوظائف والأعمال أو في ميدان المتاجرة والأموال. يقول الشاعر: علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني، علمته نظم القوافي فلما قال شعرا هجاني. ولعمري إنها الوضاعة التي قد يمسك عنا حتى بعض الحيوان، فقد يعذر الذئب فيما فعله مع الشاتي، لأنه تصرف من خلال طبعه وسجيته، وكان على صاحب الشياه أن يدرك ذلك ويتصرف على أساسه. ولكن ما عذر الإنسان؟ والعقل يملي عليه أن يكون وفيا لمن أحسن إليه، بارا بمن مد له يوما يد العون، معترفا بالجميل لمن ساعده وقت الشدة والضيق.

مما قاله المرحوم الشاعر حسين صفطة في ختام السنة الدراسية: اليوم هز مشاعر الإلهام، فاهتزت الألحان والأنغام، وافتر ثغر الورد عن نفحاته، وترنحت في غصنها الأكمام، وتمايلت زمر الجمال جميعها تختال في أعطافها الأيام. فانساب شعري هائما في غبطة جذلان لما حفه الإبهام، لكنه في يوم حفل رائق قد باحت الألفاظ والأقلام، فتلألأت أنواره قدسية إشعاعها الأفكار والأفهام. يا أيها النشأ الذي في عهده قد زاننا الإكبار والإعظام، بوركت من جيل ذكي طيب يحدوك عزم ملؤه الإقدام. فهنأ بنشح ما رأيت نظيره قد عبرت عن قدره الأرقام، وانعم بمجد فاق في عليائه ما ناله الأفذاذ والأعلام، واغزو الفضا محاذيا أبراجه حيث السها اللماع والأظلام، واعمل على النهج السوي ميمما ما حث عنه الدين والإسلام. راجع دروسك دائما في همة والثابت تسمو بها الأحلام، أنت الجدير بكل عزم راسخ، أنت الذي تعلو به الأقوام. إني لأكبر في الشباب نشاطه إن قال قولا أنجز الإبرام، أكرم به في حزمه وذكائه فلتشهد الساعات والأقسام. للناجحين الأكرمين تحيتي، ولأهلهم ما يقتضي الإنعام، ولغيرهم ممن كبى في عثرة عزم يذوب أمامه الإحجام.

0: بهذه الأبيات الجميلة نصل أعزائي المستمعين أحبة نور الصباح إلى نهاية هذه الرحلة الصباحية في بساتين الكلام والأنغام. ولا شك أننا سنلتقي بإذن الله في نور جديد وصباح متجدد. وفقكم الله في مساعيكم وجعل الفرحة تغمر بيوتكم وأهاليكم. مع أجمل تحيات شدلي العبيد لي في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. إلى اللقاء.
1: دائما على طول.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أبرم الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة صفقة إطارية لثلاث سنوات انطلاقا من السنة الجارية، وذلك للتنظيف الآلي للشواطئ ولمعادلة مجهودات البلدية استعدادا للموسم الصيفي والسياحي، وفق ما أكده رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة بلال الخالقي، مضيفا أنه تم الانتهاء من تهيئة شاطئ جنوب القنطاوي وانطلاق أشغال حماية الشريط الساحلية بمنطقة سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة. أفادت كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية كونكت بأنه سيتم الإعلان عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية يوم الأربعاء 3 جوان الجاري بمقر الكونفدرالية بتونس العاصمة، ويندرج تحديث وإعادة هيكلة هذا المجمع في إطار التزام منظمة الأعرافة بدعم القطاعات الواعدة ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ليكون فضاء يجمع الفاعلين في مجالات الإبداع والتكنولوجيا والإعلام الرقمي والتصميم والألعاب الإلكترونية والتسويق الرقمي وغيرها من الصناعات المستقبلية.

0: بالعاصمة سيول محور جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس مع سفير تونس بسيول وكافة أعضاء البعثة بمقر السفارة، بما يضمن تمثيلا فاعلا يعكس التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية التونسية ويدعم المصالح الوطنية. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ هجمات جديدة على جنوب إيران استهدفت مواقع لرادارات وقيادة وسيطرة إيرانية خاصة بالطائرات المسيرة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

6:05 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية الاثنين 1 جوان 2026. اسبوع جديد ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، نهار جديد وصبحية جديدة كما العادة في بشائر الصباح من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع نعديهم مع الاخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند هيثم والناس اللي رافقني اليوم في الاخراج، محمد بيار معكم في الاعداد والتقديم. بعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا، نشوفوه إن شاء الله كيفاش باش يكون اليوم، وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى حلم يوم جديد بطبيعة جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. وبعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم كما قلنا. البداية كما العادة مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها للستة وثلاثة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشار الصباح من إذاعة المونستير وقيت. ناخذ فكرة على حول طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 1 جوان باش يكون مغيم جزئيا باغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربيه للوسط مع ظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار وتشمل بعض الجهات الشرقيه. بالنسبه للريح اليوم تكون من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله، تتقوى نسبيا قرب السواحل الشماليه بعد الظهر. البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقيه السواحل. وبالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه باش تشهد ارتفاع نسبي وباش تتراوح القصوى بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 30 و36 درجة ببقية الجهات. بعد ساعة ونص وكالعادة نزيدو ناخذو أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع، نشوفوه إن شاء الله كيفاش باش يكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع الغنيات وتستناو بعد شوية فقرة حلم يوم جديد.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7 صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير ليك يتمنى. صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: حلم يوم جديد، حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: لقد قال المسيح للجماعة التي تصدت للمرأة الزانية تريد رجمها: من كان منكم سليم القلب بريئا من الإثم فليتقدم. ولقد أحجموا عنها جميعا وأمنها المسيح. كلنا خطأة بالنظر إلى باطن النفوس وحقيقتها وما خفي منها. كل ما في الأمر أن بعضنا قد برز خطأه وانكشف وافتضح، وفينا من هو ينعم بالسلامة أو العصمة ظاهراً، والقلب أتون أو جحيم أو بؤرة من الشهوات تضطرب وتصطرع أبداً. حرب سجال قائمة من وراء حجاب تموت وتحيا أبداً. لا أقول هذا قدحاً في هذه السلامة وطعناً فيها، ولا تبريراً للخطأ وتسويغا، ولا نفياً للمسؤولية والاختيار. فما كان الإنسان يوماً مجبراً محضا ولا مخيراً محضا، وإنما هو بين بين. إنها كلمة تواضع وشهادة حق يضعها المرء بين يديه، عساه يأمن الزلل وينجو من المحنة. الخير والشر، ما أقرب هذا إلى ذاك، ما أشد اعتناقهما واشتباكهما. وإن ظن البسطاء من الناس وزعم المنافقون أن بينهما هوة لا قرار لها، كلنا خطأة، فلنتصفح نفوسنا ولنحدق إليها تفهما ومحاسبة، فنراها عارية كما هي في خبثها المتقنع المتسلل يكر ويفر، وخيرها الشاحب الصامد القائم العاثر. فليس كتأمل النفس والبحث عن جذور الأفعال وفروعها سبيل إلى العافية. هذه العافية النسبية الوسط المتواضعة التي ننشدها في الحياة ونجهد من أجلها ليل نهار. كلنا خطأ، فهل أظلم ممن يسم امرأ بميسم الذل والعار إلى الأبد على مرأ ومسمع من الناس جميعا لمجرد فعلة واحدة اقترفها في لحظة من لحظات الذهول والغيبة؟ سمة أبدية، كما لو كان في وسعنا أن نحصر الإنسان ذلك الكائن العجيب، ذلك العالم الزاخر بالعجائب والأسرار، ونحده ونقف على لبه وكيانه في لحظة واحدة من عمره أو حركة من حركاته. وهل تعني اللحظة من العمر كله والحركة الواحدة من سلوك شخصية بأسرها؟ هل تعني إلا أن ظروفاً تواطأت وتألبت على المرء فألقت به صريعاً آثماً بالرغم منه، وهو أنكر الناس لفعلته وأشدهم سخطاً على نفسه؟ كل يختصر، كل يجزأ، كل يقسم ويرتب إلا الإنسان. فهل من ظلم أشد من أن نعمد إلى المرء فنحشره في إطار موحد مشاع، سجنا مشتركا، منزلة تفرض فرضا، تصنيفا حاسما لا مفر منه، كالجرح المزمن يدمى وينخر على الدوام. التسوية، التوحيد، التعميم الفاحش الجائر، تلك علة مجتمعنا، تلك أدهى عيوبنا التي نعتز بها ونتبجح ونراها يا للسخرية اقتدارا وحذقا وتنظيما، آية من آيات العلم والرقي. التعريف هو المفتاح والسر والمعجزة في أن تجد العنوان. أقصى غايتنا ومنتهى غنمنا أن نبسط الإنسان ونصنفه كالذر والجراد، وإذا الأسرار بأيدينا، وإذا الغيب طوع أمرنا، وإذا الحقيقة زفت إلينا، ونحن لا نتفطن ولا ندري أن قد ضيعنا بذلك الأسرار ومسخنا الحقيقة وانتهكنا الغيب.
2: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: هادي جويني نوصل معه ل 56 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع سكاي نيوز اللي تكتب اليوم: ترامب يطالب بعدم التدخل في سياسته بشأن إيران، والجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع أيضا في إيران، مقترح أمريكي للتهدئة في لبنان، والبداية من حزب الله. نمشي إلى موقع البي بي سي اليوم اللي تكتب: تبادل ضربات عسكرية بين واشنطن وطهران ونفي إيراني لأنباء استقالة بسشكيان. أيضا في نفس الموقع: نتنياهو يعتبر السيطرة على قلعة الشقيف تحول حاسم في جنوب لبنان، والنائب حسن فضل يقول موقع أثري وليس عسكريا. نمشي إلى موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب اليوم أيضا في الشأن اللبناني: رئيس اللبناني يقول نواجه عدوان إسرائيلي شرس وماضون نحو استعادة الدولة، والدفاعات الجوية بالكويت تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، وواشنطن تقدم خطة جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان. أيضا من موقع الجزيرة بوانيت: السودان عشرات القتلى وموجة نزوح من كردفان خلال العيد، وخطة إسرائيلية لبناء 2721 وحدة استيطانية في الضفة. نمشي إلى موقع الجزيرة، موقع فرانس 24 باللغة العربية: التصعيد يتسع في لبنان والخلافات تعرقل التفاهم الأمريكي الإيراني. وفي نفس السياق: فرنسا تطلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان بعد سيطرة إسرائيل على قلعة الشقيف. كانوا هذم بعض الأخبار وبعض الأحداث اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها للستة واثنين وخمسين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين واحد جوان 2026. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا، طريق سلامة للجميع إذا كان متوجهين للخدمة وألا للقراية. نتمنى لكم نهار مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير. موجز الأخبار بعد 8 دقائق من توا، ونرجع نواصل معكم ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير.

السابعة صباحا على موجة ذات المنسيرة. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. 48% من الرجال في تونس مدخنون بصفة منتظمة، أما الفئة العمرية الأكثر استهلاكا لمنتجات الطبخ هي فئة الشباب، إذ تناهز النسبة 50% بين الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما، مؤشرة وصفها الدكتور حاتم بوزيان أستاذ جراحة الأورام ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين، وصفها بالخطيرة والصادمة في تصريح للأخبار، مضيفا أن التأثيرات الإيجابية عند الامتناع عن التدخين على صحة الإنسان تظهر مباشرة في الساعات الأولى الموالية. أبرم الفرع الجهوي لوكالة حماية الشريط الساحلي بسوسة صفقة إطارية لثلاث سنوات انطلاقا من السنة الجارية لتنظيف الآلي للشواطئ ومعاضدة مجهودات البلدية استعدادا للموسم الصيفي، وفق ما أكده رئيس الفرع الجهوي للوكالة بسوسة بلال الخالقي. وأضاف الخالقي أنه تم الانتهاء من تهيئة شاطئ جنوب القنطاوي على امتداد 1.5 كيلومتر انطلاق أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة. في سياق متصل، أشارت الوكالة إلى أنها سجلت بعض التجاوزات والاعتداءات على صغار طائر النورس وعشاشه مؤخرا ما يشكل تهديدا مباشرا لنجاح موسم التكاثر وللمخزون الطبيعي لهذه الأنواع الحساسة التي تتخذ من جزيرة

0: تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية يوم الأربعاء بمقر الكونفدرالية بالعاصمة، ويندرج تحديث وإعادة هيكلة هذا المجمع في إطار التزام المنظمة بدعم القطاعات الواعدة ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتكون فضاء يجمع الفاعلين في مجالات الإبداع والتكنولوجيا والإعلام الرقمي. يستضيف ملعب برنست هابل في العاصمة النمساوية فيينا انطلاقا من الساعة 8:15 ليلا المواجهة الدولية الودية بين المنتخب النمساوي والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في إطار استعداداتهما لخوض منافسات كأس العالم. مباراة ستكون منقولة على الشبكة الأرضية للتلفزة التونسية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في الساعة 7:30 صباحا، البشائر المتواصلة في ساعتها الثانية مع محمد بيار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير مع إذاعة المنستير، ابدوا صباحكم مع بشائر الخير. بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات، الرياضة ومعها معرض الصحافة، ولقاءاتنا توصل لك الأحداث وين ما كان. وغنية الصباح حل معها عينيك
3: صباح الخير والربح
2: ومتعوني
3: وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
2: بشائر الصباح، ابدا معاها نهارك وزهي بالك. كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل. صباح

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي ريان، مش نحكي لكم التنس. التنس لعبة رياضة نمشي كل نهار السبت. تسني ماما نلبس فيست تسبور، نهز راكيت، هو يعطينا كرة، هي كرة التنس لونها أخضر صغيرة برش وتبي علقة. مش نلعبوا بالتنس بالراكيت وبالكرة، ناخد كرة نحطو في اللوتة، بلكشي نهزوها، بلكشي نعملو كيك، كي نضرب الراكيت كرة تمشي في الفوق، صديقي يشد الكرة بلكشي يرجع حالي. أنا نحب التنس على خاطر صحابي مزيانين. عندي صاحبي بايرم يعرف يلعب بكداء. تو باش نحكي لكم غنية مدرستي. أحبوا في مدرسة اللقاء بالأصحاب واللهوة في صاحتها وصحبة الكتاب. قف كل يوم تراني مرتقبا في الباب، مرتقبا في لهفة وقية أحبابي، وفي يدي محفظتي كفارس المهادي أسعى بها منتفئا والعلم والأداب.

0: مساء إجبارين وصلوا معهم لسبعة وثمانتاشر دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنسيين. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كالعادة نستقبل زهرة القفصي. صباح النور مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنسيين.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نرجع إلى العلاقة بين الرجل والمرأة، واليوم باش نحكي على الاحتياجات متاع العلاقة، شنو تستحق بالضبط.
2: جستمون احنا عنا مدة من اللي بدينا السيري متاع الإقبال على الحياة الزوجية، قلنا فرصة نحضر رواحنا مدام موسم الزواج على الأبواب. دونك حكينا على كيفية اختيار الزوج وكيفية اختيار الزوجة مدلول بالكل، ولا شنية المعايير اللي لازمنا ياخذوها المعايير الأساسية. بعد حكينا على احتياجات المرأة، وش نذكر بها بسرعة، اللي هي قلنا من أهم احتياجاتها الأمان، الحماية، الاهتمام والتقدير، التواصل والمشاركة، الاحترام، الدعم والمساندة. وحكينا زيد على احتياجات الرجل، وأهمها قلنا التقدير والاحترام، الثقة أنك تثق فيه وتعتمد عليه، والقبول والدعم يعني تقبله كيف ما هو وتدعمه وقت النجاح بتاعه ووقت الفشل بتاعه وتقف معه. دونك اليوم باش نحكيه على احتياجات العلاقة الزوجية، لأنه أكيد فما احتياجات كل طرف وفما احتياجات للعلاقة باش تنجم تنجح. يمكن وقت اللي احنا حكينا على الاحتياجات ملول، كل واحد إذا باش يدخل الحياة الزوجية بنية أنه احتياجاتي لازمها تلبى أولا، فلهنا في أول خلاف شنو ندخل في كونفلي، شكون يلبي احتياجات الآخر لول، شكون الأولوية عنده، شكون المرأة تقول احتياجاتي غير ملبت ما عاد تلبي احتياجات الراجل، وفي نفس الوقت هو يقول نفس الشيء وندخل في بوك الانتيني متاع صراعات. لهنا به أن نعرف الاحتياجات علاش باش نفهم رواحنا، نفهم البوزون تاعنا، وخاصة من كل طرف يفهم شنو هو يلزم يعمل للطرف المقابل. دونك احنا حكينا على الاحتياجات باش نتعلموا كيفاش نلبيوها للطرف المقابل، ولهنا تحديدا تتحدد احتياجات العلاقه. اش معناه؟ لانه اذا دخلت للعلاقه الزوجيه بنيه اني نلبي احتياجات الطرف المقابل باش ننجح العلاقه الزوجيه نتاعي، فاوتوماتيكمون باش نلقى احتياجاتي قاعده تلبى. ولكن إذا باش نعمل فخيناج كل مرة نقول عندي احتياجات غير ملبت، طبعا كما دوزاج بيان ديترميني، لأنه مرات يلزم الواحد يتكلم ونقول ستوب بعد مدة معينة، ولكن نحكي بصفة عامة نية أنه نفهم، وإلا عقلية تخليني نقول احتياجات العلاقة يلزمها تكون موجودة وأحنا داخلين للحياة الزوجية. أول احتياج للعلاقة بعد ما نفهموا احتياجات كل طرف مختلف هو احترامنا للمسؤولية. ايش معناتها احترامنا للمسؤوليه؟ احنا اليوم دخلنا خليني نقول لمؤسسه الزواج، وكل واحد فينا عنده مسؤوليه انه ينجح العلاقه هذه. كيفاش نجم ننجح العلاقه هذه؟ كي نقول نحترم المسؤوليه نفهم شنو يلزمني نعمل اولا للطرف المقابل، وثانيا اللي يلزمني نعرفه وقت الخلاف ولا وقت اللي يصيروا دي كونفلي راهو مسؤوليتي ما تتنحاش. نعطي مثال بسيط من ناحيتنا. دونك مثلا المرأة تغشت على رجلها ولا صار كونفلي ما بينتها، تقول معها قبل يوم مانيش باش نطيب له ولا مانيش باش نعمل لك الحكايه ولا باش نتصرف معها بطريقه مختلفه. دونك هذا غلط. نفس الشيء بالنسبه للراجل، يقول احنا اختلفنا على نقطه محدده اليوم باش نعاقبها باش نخليها من غير مصروف لانه ما تمش الاتفاق ولا ما لبتليش احتياج معين. هذا خرق للمسؤوليه. وقت اللي كل طرف يتصرف بمسؤولية وقت الخلاف، فأحنا لهنا قاعدين نلبيه في احتياجات العلاقة وقاعدين نحترمه في المؤسسة اللي أحنا نعيشه تحتها. النقطة رقم 2 للاحتياج رقم 2 للعلاقة اللي هو التواصل والمشاركة. إيش معناتها التواصل والمشاركة؟ راهو في الأصل أحنا ككوبل اخترنا أن نعيش مع بعضنا، كل واحد فينا جايب إدوكاتيون مختلفة، جايب عقلية مختلفة، جايب ميراث مختلف، سواء كان اجتماعي وإلا شخصي وإلا ثقافي ولا عقلي ولا جميع المستويات. فإذا احنا ما نتواصلوش ومن يعني باستمرار ما يكونش فما حوار، الهدف منه اللي احنا نفهموا بعضنا مش نتهموا بعضنا. طبيعي جدا ان نكونوا مختلفين ويلزمنا نتقبلوا الاختلاف هذا، وما يصير التقبل هذا كان بالتواصل المستمر والبرتاج. ايش معناتها البرتاج؟ اني اليوم عشت اكسبيريونس نجم تكون ما عندها حتى قيمه بالنسبه للطرف المقابل، ولكن مهم اني نحكيها له، ومهم زادا انه يسمعني بثقه. معناتها يسمعني بثقه، معناتها بدون ازدراء، من غير ما يطيح من قيمه الكلام اللي نقول فيه، لانه اذا ما يكونش الزوج هو الملجا نتاع زوجته والزوجه هي الملجا نتاع زوجها، لشكون باش نلجؤوا في الاخر؟ دونك هذاك علاش هالتواصل والمشاركه هذوما يلزمهم يكونوا بشكل دائم. مش معناتها بشكل دائم، دو بريفيرونس يوميا، يخصوا على الاقل 15 دقيقه للحوار. اذا نجحنا في ان نعطيه الوقت هذا للعلاقه، راهي ال 15 دقيقه هذه مش خاطر جوني بوزوان اني نتكلم ولا جوني بوزوان اني نسمع. هذا باش نسقيو العلاقه نتاعنا، باش تنجم تنجح، وباش نغذيوها مليح، وباش ما يصيروش دي كونفلي بعد يولي الحوار فيهم قائم على الاتهام. وقت اللي احنا نتعود ونعود الادم نتاعنا انهم يتحدثوا مع بعضهم بدون اتهام، فالبرتاج هذا كان مع الوقت باش يودي عاده. ومره اخرى الهدف الاساسي منه ان نغذيوا احتياجات العلاقه اللي هي من بعد باش تغذي اكيد احتياجاتنا الاثنين. النقطه المواليه ولا الاحتياج الموالي اللي تستحق العلاقه الزوجيه اللي هو المرونه والتسامح. مش معناتها مرونه وتسامح، كما كنت نقول بكري شويه، احنا مختلفين وطبيعي جدا انه يصيروا دي كونفلي ما بيناتنا. ما يلزمش لي كونفلي يكبروا، وباش ما يكبروش يلزمهم يتحلوا بالوقت. باش يتحلوا لي كونفلي بالوقت، مرات تلقى واحد من الطرفين ما يحبش يحكي مباشره بعد ما يصير الكونفلي. وعاده يكون الطرف هذا هو رجل، يقول لك خلي الامر يستراح، ما نحبش نتكلم بعد المشكل مباشره. عكس المراه اللي هي تحب تتكلم مباشره. عاده قلت لي انه مرات نلقاو اختلاف، تحب تتكلم مباشره بعد المشكل وتتفضل حكي. دونك احنا لهنا احسن حاجه ما نخليوش الخلاف يفوت ربع ساعه، نص ساعه، ساعه ماكسيموم، لانه قد ما باش يطول الخلاف قد ما الحلين نتاعو باش يصعب من بعد، باش يولي فما تراكمات. مره اخرى راهو مرات كان نرجعوا نلقاو الامر بسيط، وبسيط جدا، لانه اكيد كل واحد فينا جاي عنده دي بليسيور نرفيسيك ولا جروح من الطفوله نتاعو ولا احتياجات غير منبات. وقت اللي تحط في نفس السيتياسيون باش يحس بالخطر، فمرات يعمل رده فعل مبالغ فيها، ما يقصدش انه يجرح الطرف المقابل، ولكن هو بالنسبه لي ستنسينا. هذاك علاش الكوميونيكيشن اللي حكينا عليها بكري شويه مهمه، ومهمه جدا، وباش تعاوننا ان نكونوا سوبل مع بعضنا، وان نتجاوزوا ونسامحوا بعضنا. وراهو عاده لي كوبل اللي يحلوا مشاكلهم بالوقت كما تلقاهم صافيين وما عندهمش تراكمات، وبالعكس تلقى جوده الحياه نتاعهم احسن. كيف التغافل مهم مرات. وقت اللي احنا حكينا في موضوع وقلنا راهي النقطه هذه مثلا تقلق واحد فينا، وخلينا وعد صادق من الطرف المقابل انه ما عادش يعاود الحكايه هذيك، ولا طلب مني اني نعاونه باش يتجاوز العاده السلبيه هذيك ولا المشكل هذاك، ما فيها باس مادام فما محاوله صادقه للاصلاح. نعمل تغافل، نعمل روحي ما غيتش، نوسع بالي، مره نشوف ومره ما نشوفش، نحاول نذكره بالسياسه وما نزيدش من الحجم نتاع لي كونفلي باش تمشي الامور بكل بساطه. والقاعده الاخيره ولا الاحتياج الاخير اللي باش نختم به باش العلاقه الزوجيه تنجم تنجح، اللي هو العطاء المتواصل. مش معناتها عطاء متواصل هو انت ديجا كان لاحظت معنا يا سي محمد تقريبا كي نحكيو على احتياجات العلاقه باش نحكيو على طرفين، وبما انه فما طرفين يلزم يكون فما رصيد عند كل واحد فينا يتصب فيه باستمرار. خليني نقول مواقف، كلمات طيبة، حاجات ما احلاها نعملها للطرف المقابل. فذاك علاش هو ديجا فما عنا قاعدة قرآنية تقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا بصفة عامة. خلي إذا أنت تعطي الأقرب إنسان ليك اللي هو زوجك، ولا تعطي الأقرب إنسان ليك اللي هي زوجتك، بنية أنه تنجح العلاقة هذه بإذن الله تعالى، الأخذ بالأسباب والاستعانة بربي سبحانه والدعاء المستمر، ما تنجم كان تنجح العلاقة متاعنا. فهذاك علاش احنا اليوم نحبوا نتعلموا من بعضنا انه راهي الحياة الزوجية مسؤولية قائمة على المشاركة والتواصل الفعال والعطاء المستمر، وكل واحد فينا تكون نيته انه يسعد الطرف المقابل باللي يقدر عليه، وبإذن الله تعالى تمشي الأمور. وحتى إذا ما مشيتش لغاية ما، خاطر ساعات احنا نحكي وراو على الستاندار، ولكن ثم شخصيات تلقى شخصية مرضية مرات ما تمشيش معها القواعد هذية. فتأكد مادام أنت دخلت للحياة الزوجية بنية طيبة، فأكيد ربي سبحانه باش يعوضك خير إن شاء الله. إذا مش في العلاقة هذه العلاقة اللي بعدها بإذن الله تعالى إن شاء الله بداية أسبوع سعيدة وموفقة للناس الكل. فما صغيرات يعديوا في الامتحانات نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح، وجماعة الباك بينتو وزادة يبدأوا نقول لهم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله نهاركم يا ربي مزيان وبأنواع الخير الكل مدين.
0: شكرا لك زهرة قرصي، يعطيك الصحة، بداية أسبوع موافقة لك أنت أيضا، وإن شاء الله الموعد يتجدد معك مرة أخرى في فقرة عيشة أحلى. 7:29 دقيقة، مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الثانية بعد شوية، بعد لحظات دقيقة صحة تستناو أيضا عناوين نشرة أخبار 8 وطبعا الأخبار الرياضية في سبورانفو.
1: دقيقة صحة،
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الشيخوخة مرحلة كيما تأثر على صحة الإنسان تأثر على صحة الفم والأسنان. أكثر مرض نشوفوه عند المسنين هو التهاب اللثة اللي نجم يؤدي في مرحلة متقدمة إلى تحرك الأسنان ثم فقدانها. هذاك علاش نأكدوا على تنظيف الأسنان عند الكبير وعند الصغير وعند كل شخص مهما كان عمره، والأهم بطريقة صحيحة. في الأخير يلزمنا نعرفوا اللي الفم هو مرآة للصحة العامة. برشا أمراض مزمنة عانيوا منهم أمهاتنا وأباتنا، ودويات زادة ياخذوهم باش يعالجوا الأمراض هذوما يأثروا على الأسنان وعلى اللثة. مع تحيات الدكتور مهدي خميس.
1: دقيقة صحة،
0: 7:30 صباحا على موج إذاعة المنسير، مرحبا بكم في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة وفي عناوينها. تحت عنوان الساحل عبر العصور، دراسات في التاريخ والآثار والتراث، المنسير تحتضن اليوم وغدا الدورة الخامسة لملتقى المنسير للتاريخ والتراث الثقافي. في موسم تكاثر طائر النورس، وكالة حماية الشريط الساحلي تحذر من لمس وحمل أي طائر بري. عدد المدخنين في تونس في ارتفاع متواصل خصوصا في صفوف النساء والأطفال، والتدخين السلبي يسبب خمس الوفيات الناجمة عن التدخين. رئيس الجمهورية يؤكد من أريان أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية. لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة. وفي العناوين الدولية، ضربات أمريكية على جنوب إيران ومقترح لخفض التصعيد في لبنان. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل يأتيكم لهذه الفتنة بجديد أخبار رياضة.
4: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
1: المنستير 104.7 في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات في برمجتنا. تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. مع برمجتنا الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا، خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

صباح المحبة والصحة والعافية، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أول نشرتنا الرياضية لليوم في فقرة سبور أنفو من إذاعة مونستير. البداية تكون مع مسابقة كأس تونس. البارح تلعب الدور النهائي وتوج على إثر الترجي الرياضي التونسي باللقب للمرة 17 في تاريخه بعد انتصاره على الترجي جرجيس هدف مقابل صفر. هدف اللقاء الوحيد كان عن طريق حمزة رفيعة في الدقيقة 60. الحدث اليوم في 8:15 متاع الليل، منتخبنا الوطني التونسي يواصل استعداداته لنهاية كأس العالم. يجري الليلة لقاء دولي ودي ضد نظيره النمساوي، بروفة أولى للعناصر الوطنية بعد تربص تبرقة، وقبل مواجهة ودية ثانية ستكون في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان الجاري في الماضي ساعتين متاع القائلة. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي فإن المقابل هذه ستكون منقولة على الشبكة الأرضية للتلفزة الوطنية التونسية. بالنسبة لموعدنا لليوم كما قلنا في 8:15 منتخب الوطني التونسي يواجه نظيره النمساوي في العاصمة النمساوية فيينا. نواصل مع أخبار منتخبنا لأقل من 23 سنة واللي شارك في دورة ودية دولية في فرنسا. البارح عناصرنا الوطنية تحت قيادة الناخب الوطني أنيس بوجربان انتصروا في لقائهم الأول ضد منتخب الكونغو الديمقراطية ب3-0. 3 أهداف كانوا عن طريق عمر بن علي في 2 مناسبات في الدقائق 26 من ضرب الجزاء وفي الدقيقة 65، وضرار بريك في الدقيقة 45. بقية برنامج هذه الدورة ستكون على النحو التالي: يوم 5 جوان منتخبنا سيواجه نظيره السعودي، يوم 7 جوان باش نلعبوا ضد منتخب الصين، يوم 10 جوان مواجهة أخيرة ستكون ضد المنتخب الكولومبي. في أخبار كرة السلة، كانت الجامعة التونسية لكرة السلة أعلنت عن قائمة اللاعبين المدعوين للتربص الجديد اللي ينطلق اليوم 2 جوان بمدينة الحمامات استعدادا لتصفية كأس العالم قطر 2027. وقد وجه الناخب الوطني عادل التلتلي دعوة ل 18 لاعب للمشاركة في هذا التربص، هما على النحو التالي: نلقى عمر عبادة، يوسف الضيف، أشرف القانوني، بلال جزيرة، وسام المرناوي، محمد عزيز المغيربي، محمد منفذ، جوهر الجوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، بالحسن الشيحي، فراس الحياني، هيثم سعادة، واصف المثناني، أمان الله الحمامي، بشير بن يحيى، ومختار غيسة. في أخبار كرة الطائرة، البارح كان تلقى تربص المنتخب الوطني التونسي أكابر بتونس العاصمة وليتواصل إلى غاية يوم 5 جوان الجاري في إطار التحضيرات والاستعداد لخوض تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات البطولة الإفريقية للأمم الكونغو 2026، والتي من المقرر أن تستضيفها المغرب بين 26 جوان إلى 3 جويلية القادم. تربص يشارك فيه 18 لاعب هما خالد بن سليمان، علاء الأشعل، وليد بكور، علي بانجي، ياسين عبد الهادي، محمد بن يوسف، الياس القرامصلي، حمزة حفايض، الهادي الخزري، أسامة بن رمضان، إلياس بعشير، مهدي بن طاهر، أحمد القاضي، سليم لمباركي، عزيز الترابلسي، كريم فريخة، الطيب القرامصلي، ومحمد ريدان. في أخبار كرة اليد، توج أمس اللاعب الدولي لمنتخبنا الوطني التونسي محمد أمير درمول بلقب الدوري الأوروبي مع فريقه ميسن جلينج الألماني بعد فوزه في النهائي على نادي بكيل الألماني بنتيجة 24-23. ويشار أنه محمد أمير درمول سيعزز صفوف نادي شتوتغارت الألماني مع بداية الموسم القادم. نختم جولتنا الرياضية بأهم المواعيد الكروية لليوم. بالنسبة في إطار التحضير لكأس العالم، مجموعة من المقابلات الودية، ممكن أهم مقابلة واللي تهمنا هو انطلاقة من 6 متاع العشية منتخب النرويج في مواجهة لمنتخب السويد منافسنا الأول في المونديال يوم 15 جوان. ممكن مقابلة هذه ناخذ عليها فكرة على منافسنا الأول في كأس العالم. بالنسبة لبقية المقابلات، ممكن أهم مقابلة في 6:30 تركيا ضد مقدونيا الشمالية، لكن نتصور أنه الأنظار ستسلط على لقاء النرويج ضد السويد كما في إطار مواكبة لآخر تحضيرات منافسينا في كأس العالم بعد انتصارات كبيرة المنتخب الياباني، واللي يعتبر الحقيقة قاعد يقدم في مردود كبير في مواجهاته الودية وبانتصارات كبيرة. اليوم نحاول نكتشف منتخب السويد اللي يضم مجموعة الحقيقة مميزة من اللاعبين، لكن على مستوى المجموعة والأداء فإنه منتخب
ما يعيش استقرار على مستوى النتائج. ان شاء الله اليوم ناخذ اكثر تفاصيل على هذا المنافس، كما قلنا المقابله في الستة متاع العشيه، وبعدها مقابله المنتخب الوطني التونسي باش تكون في الثمانية غير بعض ضد منتخب النمساوي. البرازيل البارح ربحت بنما في إطار الاستعداد لكأس العالم 6-2. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعد الأول. مستمعينا الكرام، أكثر مواكبات نجموا تلقوها معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو مونسي سبورتس. في الأخير أجمل التحيات توصلكم من هيثم والناس في الإخراج التقني. بعد لحظات يرجع لكم الزميل محمد بيار وبقية فقرات البشائر. متابعة طيبة للجميع، إن شاء الله نهاركم زين.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7. في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
3: في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس،
2: المتابعات والمواكبات
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
3: في برمجتنا
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
4: سبعة واحد وخمسين دقيقة، رجعنا لكم في بشائر الصباح ونواصل مع أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي صبحي بن أحمد. صباح النور، مرحبا بيك.
5: صباح الخير خويا محمد، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنسيب.
4: مرحبا بيك وشكرا على حضورك معنا. باش نحكي شوية على حالة طقس اليوم والأيامات الجاية بداية الأسبوع بصفة عامة، لكن قبل سي صبحي نرجع شوية للبلاغ الأخير للمعهد الوطني للرصد الجوي اللي يتوقع أنه الفترة نتاع جوان جويليا وأوت باش يكون فما احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعادلات المناخية المرجعية. كان ناخذ من عندك أكثر تفاصيل.
5: نعم، هو بالنسبة للنشرة معناتها اللي يصدرها المعهد كل شهر، معناتها تقريبا حسب مصلحة التوقعات الجوية المدى الطويل معناتها النشرة المناخية يقول اللي معناتها باش يكون صحيح أكثر من المعدلات العادية بالنسبة لهذه الصائفة نجم نقوله معناتها تقريبا جوان وجويليا وأوت، وحتى معناتها المنظمة العالمية كذلك تشير إلى أن هذه الصائفة باش يكون فيها أرقام مرتفعة نوعا ما معناتها من حيث حتى الأرقام القياسية. وإن شاء الله بطبيعة الحال ربي يعطينا على قد ما نقدره. هو المؤشرات واضحة معناتها نتاع الارتفاع في درجات الحرارة حتى هذا الأسبوع، معناتها خاصة يوم الغد باش تشهد ارتفاع واضح درجات الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد. بالنسبة ليوم الأمس نذكروا اللي العشية شكلت خلايا رعدية نشطة، وخاصة معناتها كانت أعلى الكميات بولاية القيروان، سجلنا أعلى كمية 30 ملم بجهة شبيكة، كذلك بجهة حفوظ كانت تقريبا في حدود 8 ملمترات، وكانت في حدود 11 بمنزل المهيري. بولاية صفاقس كانت أعلى كمية ببغرارة 15 ملمتر، وكذلك الأمطار كانت حاضرة بكل من قفصة مدنين قبلي كانت الأمطار ضعيفة الكميات، وكذلك حتى بزغوان شكلت خلايا رعدية في عدة مناطق البارح مع جراء الارتفاع في درجات الحرارة. بطبيعة نعبر عنها هذه السحب معناتها ذات الحمل الحراري اللي تتكون ديما في مرحلة بعد الظهر وتبدأ بالمناطق الغربية وخاصة المرتفعات. اليوم كيف تقريبا نفس السيناريو يوم الأمس، باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب في بداية النهار على أغلب مناطق البلاد، ثم العشية تتكون بجهة الكسرين كالعادة معناتها خلايا رعدية وحتى إمكانية تساقط البرد واردة بأماكن محدودة. الكميات قد تكون كبا اليوم تقريبا في حدود 30 أعلى كمية أو حتى توصل معناتها حسب طبيعة التضاريس حتى أكثر بقليل. بالنسبة للرياح باش تكون من قطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب سواحلنا الشمالية، البحر باش يكون قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل ما عدا السواحل الشمالية متموج العشية، والحرارة في ارتفاع طفيف اليوم نجم نقوله القصوى تتراوح ما بين 26 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات. بجهة المنستير إن شاء الله اليوم نسجله 29 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، وما بين 31 و36 درجة بقية الجهات. غدوة أكثر، غدوة تكون التيارات جنوبية قوية نسبيا، وبالتالي الارتفاع باش يكون واضح في درجات الحرارة، حتى ظهور الشيلي باش يكون وارد غدوة، نسجله معناتها الشيلي غدوة خاصة مناطق الجنوب الغربي. إن شاء الله بالنسبة لجهة المنستير يمكن نسجله 33-34 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، ويتواصل النسق الارتفاع هذية تقريبا نجم قلو أكثر بقليل معدلات العادية. نذكره بالمعدل العادي لجهة المنستير معناتها معدل العادي في هذه الفترة هو 29 درجة، في حين سجلوا 34 أكثر بقليل تقريبا في حدود 5-4 درجات. بطبيعة الحال ما نحكيوش على الأرقام القياسية، الأرقام القياسية نجم تكون معناتها في أي فترة نجم نسجلوها، لكن هذا الأسبوع ما فماش أرقام قياسية إن شاء الله الحاجة البيئة اللي معناتها ما فماش أرقام استثنائية إن شاء الله. لكن آخر هذا الأسبوع باش تبدأ ترتفع بالكدا، يمكن سبت ولا حد تكون أكثر معناتها مرتفعة درجات الحرارة وتلامس حتى ال 40 درجة مع ظهور شيري بعدة جهات، وخاصة المناطق الغربية للجنوب وحتى مناطق الشمال الغربي كذلك.
4: والله
5: ربي يعطينا على قد ما نقدروا، وإن شاء الله كذلك تكون صائفة معناتها تكون آمنة للجميع
4: إن شاء الله. شكرا ليك سي صبحي، تحياتنا ليك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. دريج يفصلنا على نشرة أخبار 8، ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات خبر وتعليق مع الدكتور مزري. تبقى تستناو معرض الصحف التونسية، الكلمة ليك، وطبعا أسعار السوق إن شاء الله اليوم من القيروان. خليكم معنا، شكرا على الاستماع.

0: وقتي يا أحلى لحظة في حياتي.
1: تمام الثامنة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. في عناوين هذه النشرة، رئيس الجمهورية يؤكد من أريان أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية. تحت عنوان الساحل عبر العصور، دراسات في التاريخ والآثار والتراث، المنستير تحتضن اليوم وغدا الدورة الخامسة لملتقى المنستير للتاريخ والتراث الثقافي. عدد المدخنين في تونس في ارتفاع متواصل خصوصا في صفوف النساء والأطفال، والتدخين السلبي يسبب خمس الوفيات الناجمة عن التدخين. وفي الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تنفيذ هجمات جديدة على جنوب إيران تستهدف خلالها مواقع رادار وقيادة خاصة بالطائرات المسيرة. أهلا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأمس زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور والي الجهة. وأكد رئيس الدولة في تصريح خاص به وكالة سفريق للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. وفي سياق متصل، دعا رئيس الدولة المسؤولين للاطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة.
2: نحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم. ولأننا اخترنا هذه الطريق، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى. وليتحدث كما يتحدث المأجورون، الدولة تدار بشعبها، مستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لا نام من القدرات الكثير. أما من أخلف الوعد، وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية، فهناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه.
1: كما شدد رئيس الجمهورية على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها، مؤكدا مواصلة العمل على تحقيق أهداف المرحلة المقبلة، واعتبر أن الدولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها، مجددا ثقته في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات.
2: أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة، ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. وليعلم جيدا أن الدولة لا تدار

0: العالمي للامتناع عن التدخين، مضيفا أن التأثيرات الإيجابية عند الامتناع عن التدخين على صحة الإنسان تظهر مباشرة في الساعات الأولى الموالية.
1: مراهقين 13 15 سنة واللي هم متمدرسين 14%، معناتها راه 1 على 6 المراهقين يتكلف، ولكن الرقم المفزع كي نحطوا السجارة الإلكترونية معها نلقاها وصلت ل 23%، 22.8 بالضبط بالمئة، هو تقريبا صغير على 4 صغير على 5 يستعمل السجارة الإلكترونية. 49%، معناتها راجل على 2 يدخن، هذا رقم مفزع ومفزع للغاية. خمس الوفيات اللي تجي من التدخين تجي من التدخين السلبي. أنا كي نقول لي 85% من سرطانات الرئة جاية من التدخين، سرطان المثانة ولا ثاني سرطان عند الرجل في تونس. من 20 دقيقة الأولى نبض القلب نتاعك فريكونس كاردياك تنقص، من الساعات الأولى ضغط الدم ينقص، نسبة أكسيد الكربون CO2 هذاك ينقص في دم البشر بعد 8 ساعات فقط. في الساعات الأولى يبدأوا الحاجات الباهية، معناتها نسبة الجلطة القلبية تنقص بعد 170 ساعة تبدأ تنقص بشوية بشوية، هو بيدو يحس روحه خير، يحس روحه يتنقل خير، يطلع الدروج خير، يتنفس خير، رغم العوارض الأولى متاع الإدمان اللي احنا نجم نعوضوها بالمعوض النيكوتين. ومن بعد في أشهر قليلة وفي سنوات يحس بالتحسن، المذاق نتاعو يولي طعم الماكلة خير، يولي يشم الرائحة خير، وبشوية بشوية في 5 سنوات تولي نسبة أمراض القلب والشرايين تبدأ تنقص، وفي غضون 15 سنة نسبة أمراض السرطان تنقص، وبالطريقة هذيك تقريبا يولي كأنه إنسان عمره ما تكلم.
0: في موضوع آخر، تنظم جمعية المسعف الصغير لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة، والتي تعد فرصة استثنائية لكل طفل يعشق القصص ويرغب في تحويلها إلى مشاهد حية تنبض بالإبداع والحياة. وتهدف هذه المبادرة الثقافية لترسيخ حب المطالعة لدى الأطفال وتنمية مهارات التعبير والتمثيل والإلقاء وبناء شخصية متوازنة واكتشاف المواهب الأدبية والفنية، حسب المنسق العام جمعية المسعف الصغيرة شكري بالطيبة.
2: نحكيه على المسرح، نحكيه على رجوع الطفل إلى الكتاب وصفحات الكتاب باش يكون متمكن في الإلقاء ويكون متمكن في فن الخطابة، مع أنه يكون هو مسرحي بالأساس الأولى تونسيا والأولى عربيا. علاش؟ لأنه في العادة كانت تحدي المطالعة فقط، ولكن نحكيناش على مسرحة القصة. لهنا المسرح يقرأ، ولأول مرة في تونس المسرح يقرأ القصة ويجسدها بأنامل الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 10 سنوات. باش تلقاهم على الركح قاعدين يجسدوا في قصة مكتوبة، قصة أبطالها باش يكونوا على الركح. وإن شاء الله باش تلقاوها في شهر نوفمبر بحول الله. حبينا نعرفوا المؤسسات المشاركة والرغبة في المشاركة، مؤسسات تربوية عمومية، مؤسسات تربوية خاصة، مراكز مندمجة، نوادي أطفال. وهنا نقول يعني المسرح سيقرأ مع أطفال تونس.
0: ينظم المعهد الوطني للتراث ومخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط الدورة 5 لملتقى المنستير للتاريخ والتراث الثقافي تحت عنوان الساحل عبر العصور، دراسات في التاريخ والآثار والتراث، وذلك بمقر المكتبة الجهوية بالمنستير المكلف بالبحوث الأثرية بالمعهد الوطني للتراث ومنسق هذه التظاهرة جهاد السويد. وأكثر تفاصيل.
3: الساحل على مستوى التعريف هو الساحل التاريخي الممتد من سوسة إلى جنوب الساقس، ويشمل كل المواقع والمعالم والتراث اللامادي بهذا الفضاء التاريخي والجغرافي في نفس الوقت. دراسات في الآثار ودراسات في التاريخ وفي التراث اللامادي شملت أهم المدن التاريخية مثل لمتا، سينا، أهم المعطيات وأهم الاكتشافات الجديدة في هذه المواقع، اكتشافات التي حصلت في الفترة الأخيرة في مستوى التراث التحتمائي أو الآثار التحتمائية، والتي سيقع تقديمها تباعا كامل الفضاء الممتد خلال الفترة الإسلامية، الفترة الوسيطة والفترة الحديثة وحتى الفترة المعاصرة. ويشمل هذا الملتقى مشاركة باحثين من كل الجامعات التونسية بالإضافة لمعهد الوطني للتراث. الدعوة موجهة طبعا إلى كافة المهتمين بتاريخ وأثار الجهة والمهتمين بأثارها وتاريخها وتراثها اللامادي.
0: <تص-> استعدادا للموسم الصيفي والسياحي، أبرم الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة صفقة إطارية لثلاث سنوات انطلاقا من السنة الجارية، وذلك للتنظيف الآلي للشواطئ ولمعاضدة مجهودات البلدية، وفق ما صرح به للأخبار رئيس الفرع الجهوي.

0: جاوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة بلال الخالقي. وأضاف الخالقي أنه تم الانتهاء من تهيئة شاطئ جنوب القنطاوي والانطلاق في أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيد عبد الحميد بولاية سوسة.
1: صفقة إدارية لمدة 3 سنوات 2026 و27 و28 لتنظيف الآلي للشواطئ، وذلك يدخل في إطار معارضة المجهود البلدي. ثاني حاجة بالتحضير نتاع التراخيص لشغال وقتي. الوكالة انتهت من تهيئة الشاطئ جنوب القنطاوي اللي بريسك فيها 1.5 كيلومتر، يعني شط بعرض نتاع 50 متر، في عملة فيه كسلات أمواج وجلب كميات كبيرة من الرمال. كذلك على مستوى سوسة الشمالية تو قاعدين احنا مشروع أونكور، لكن حبسنا المشروع استعداد الموسم الصيفي، كان تهيئة الفضاء باش السياح والمواطن يجي يلقى البحر وشط نظيف ما عندوش حتى إشكال، ونبش نستأنف الأشغال بحولها في آخر الموسم الصيفي في 7 سبتمبر في سوسة الشمالية. كذلك على مستوى سيدي عبد الحميد تلقى أشغال نتاع حماية شريط ساحلي في معتمدية سيدي عبد الحميد ومنطقة سيدي عبد الحميد بالذات. فينا إشارة انطلاق للمقاولة، قاعدة يعمل في الأمور التقنية الجيو تقنية في المنطقة للإنستالاسيون شونتي، ونبش نستأنف بحولها في سبتمبر بداية الأشغال.
0: ونختم النشرة بالشأن الدولي، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ هجمات جديدة على جنوب إيران استهدفت مواقع رادار وقيادة وسيطرة إيرانية خاصة بالطائرات المسيرة. كما أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية ليلة البارحة. دبلوماسيا صرح مسؤول أمريكي بأن واشنطن قدمت مقترحا يهدف لخفض تدريجي للتصعيد وبلوغ وقف فعلي وشامل للأعمال العدائية في لبنان. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد من أريان أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية. وتحت عنوان الساحل عبر العصور، دراسات في التاريخ والأثار والتراث، المنستير تحتضن الدورة 5 لملتقى المنستير للتاريخ والتراث الثقافي. أخرج النشرة تقنيا هيثم الناس، قدم لكم أحمد عيساوي، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير، كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
4: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية
5: بنكهة
4: ولهجة تونسية.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع لفة، تمشي وترجع لفة.

0: كاظم الساهر نوصل مع أهل 28 دقيقة، تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التحليل والتعليق على الأخبار دكتور مازري تبقى. صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير أخوي محمد، صباح الخير السادة المستمعين وكامل الفريق معك. صباح
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. تسمع في أمليح ساعة؟
3: نسمع فيك ممتاز.
0: نرجع دكتور إلى زيارة رئيس الجمهورية البارح، زيارة غير معلنة لولاية أريانا، وين أكد على أنه الزيارة هذه تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم. كان أشار أيضا أنه يحرص على الالتقاء بهم والعمل على الاستجابة للمطالب متاعه. كان حكى على أنه معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات، وإنما بحلول وطنية شاملة. وكان أضاف أن العمل متواصل من أجل تحقيق ما وصفوا بالمطالب المشروعة للتونسيين. خلينا في البداية نبدأ بالشكل، نحكي على الزيارات الغير معلنة، وكما قلنا الرئيس مشدد على أنه الدولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها، لكن نشوفوا أنه تفعيل العمل الجهوي خاصة وحال الأزمات غالبا ما يكون مربوط بزيارة من رئيس الجمهورية شخصيا. سؤالي الأول هنا، ما تلاحظش أنه الشيء هذا يساهم في إضعاف ثقة المواطن في المؤسسات المحلية؟ نحكي هنا على بلديات، نحكي على معتمديات أو الإدارات الجهوية بصفة عامة.
3: والله باش نقول لك، معناها الطرح اللي طرحته انت مهم جدا ويبين ممكن ما نشترك فيه على الاقل، لانه اعتقد انه طرح مسألة ثقة المواطن في المؤسسات المحلية وفي البلديات وإلا في المعتمدين وإلا في الولايات اكسترا مهم جدا. ولكن السؤال ممكن الأعمق هو أنه هذه الثقة أصلا موجودة وإلا لا، لأنه نشوفه حتى في تشكيات المواطنين ولا حتى في عدد الملفات اللي قاعد توصل لسيادة الجمهورية عن طريق مكتب الضبط في رئاسة الجمهورية، من عدد مهول جدا يحتاج إلى عشرات من الأشخاص باش يقروهم. هذا يبين أنه وإحنا كنت فكر حتى معك أنت محمد، حكينا بارش مرات على موضوع هذا، كيفاش هذا المواطن أصبح يلجأ رأسا إلى رئيس الجمهورية من غير ما يتعدى لا بالوالي ولا بالمعتمد ولا برئيس البلدية ولا حتى برئيس الإدارة اللي هو ينتمي لها، سواء كان بشي يبلغ على فساد أو بشي يشكي بوضعية معينة. لأنه في بعض في أغلب الإدارات المنتشرة على مستوى الجمهورية فما تعطيل، نعرفوش التعطيل ساعات يكون ساعات سيد رئيس الجمهورية يقولوا أنه تعطيل بالعاني معناها متعمد، فما ساعات نقول أنه تعطيل ناتج عن سوء كفاءة أو تدني كفاءة المشرفين أو تعطيل معناها نظرا لغياب تشريعات. طب في الأخر طرح مسألة الثقة مهم جدا، ولكن أنا أعتقد أن السؤال يكون في اتجاه هل أنه هذه الثقة أصلا موجودة وإلا لا. أعتقد أن ثقة المواطن في ما يسمى بديمقراطية القرب أو سياسة القرب، أعتقد أن المواطن ما عادش عنده ثقة كبيرة في المسؤولين الموجودين حذاه حوله في المحيط اللي هو موجود فيه. علاش يستغلوا زيارات رئيس الجمهورية باش يحاولوا يطرحوا أكثر عدد ممكن من أسئلة، وأن في بعض الأحيان ديما زادة كيف ما تعجبنيش ممكن الصورة هذه اللي قاعدين نروجوا فيها، أنه كل المواطنين معناها محاصرين رئيس الجمهورية بأسئلة ومش بأسئلة بمطالب تتجاوز اللحظة هذيك، لأنه ما نجمش في اللحظة هذيك يحل المشكلة هكية إلا إذا كان يكون بحذاه الوالي أو المعتمدة وغيره باش يسجل باش نجم يعرف شنو الإشكاليات اللي هي الأصل في الأشياء. المسؤول الجهوي والمحلي يكون يعرف أكثر من رئيس الجمهورية، من يعرف أكثر من الجمهورية في مشاكل تلك المنطقة. إذا كانت تجاوزته المشاكل هذه معناه كان يهز فليشته يمشي يخلي البلاصة غيره.
0: هو من جهة أخرى، دكتور رئيس الجمهورية يقول أنه الدولة تدار عبر مؤسساتها والقوانين متاعها. لهنا فما شكون يتسائل يقول لك إذا كان الدولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها، علاش نحتاجه أنه رئيس الدولة يهبط بنفسه لمعاينة المشاغل متاع الجهات هذه؟
3: ممكن هو ذاك أقول لك نعطيك جيست، هو ممكن ملاحظة صغيرة وقت زيارة السيد رئيس الجمهورية في 6 فبراير في المونستير، والزيارة اللي عملها للمستوى تاع البلدي مباشرة بعدها بجمعة أغلب البلديات ولا تعمل في ديزانسبكسيون على المستودعات البلدية متاعها. دونك لاحظوا انه الهنان ورئيس الجمهورية اصبح كنقولوا احنا كومان ديكلونشور الديكلونش والا يعطي انطلاقة العمل نتاع بعض المسؤولين في نقاط معينة. وهنا نسال ديما مرة اخرى نسال الناس تسمع فينا والشباب نتاعنا يسمع فينا ويقول لك ديما نسال السؤال، انت كمسؤول وعندك كل معطيات الإدارة نتاعك تنتظر انه رئيس الجمهورية يتحرك باش تتحرك، ولا انت تحركت خوفا من العقاب نظرا للتقصير النجم يكون موجود في نقطة معينة؟ هذا هو السبب اللي يخلي نوعا ما التعطيل. اذا كان فما سرعات مختلفة، فما سرعة مختلفة نقولوا احنا بين الإرادة اللي يمشي بها رأس السلطة رئيس الجمهورية من خلال تحريك وهو يعيط للوزير الفلاني وزير الفلتاني يعمل زيارات فجائية يدور في الأماكن الكل ويثير مرة الأوساخ ومرة يتحدث على المستودعات البلدية ومرة يتحدث على البطالة ومرة يتحدث هذا الكل بشي. ولكن في المقابل شوفوا الإدارة اللي هي التي تنفذ على على الأرض على الميدان مش قاعد تتحرك. والهنا زاد كيف النجم نسأل سؤال آخر، لماذا لم يتم تغيير المسؤولين المقصرين لحد الآن؟ ممكن
0: هو كان احكي عليهم وانتقد يمكن بوضوح المسؤولين وقال ان فما شكون حتى اخلف الوعد وما كانوش في مستوى الامانه، وحكي برشا على المسؤوليه وحكي برشا على الشباب الطامح انه يساهم في اداره الشان العام في، لكن هذا الكل كيفاش يتطبق فعليا؟
3: والله يشوف ويطبق لانه اذا راهو الشجاعه ما نجمش يكون في شخص واحد. وبربي يخلي يقولوا قاعد يبندر يبندر ما يسالش. الشجاعه موجوده على مستوى رئاسه الجمهوريه فقط، وانا هذا هذا هذا ما اعيبه على اغلب الوزراء اللي مشاو واللي موجودين واللي ممكن باش يجيو، لانه راهو اذا كان انت كوزير راهو انت عندك مسؤوليات عظمى جسيمه قدام، على الاقل عندك امانه تحملها قدام المواطن وقدام رئيس الجمهوريه اللي عينك. وبالتالي اذا كان مش عارف ان فما العديد من المصالح الجهويه اللي موجوده على مستوى الولايات مش قاعده تخدم لانه سوء اختيار المسؤول، والا المسؤول خايف ومسؤول خايف اخو يشد داره ويخلي المسؤول اخر يخدم على روحه. فما اشخاص اخرى تخدم المدرسه الوطنيه للاداره وتخرجنا في كفاءات اداريه كبرى. راهو المدرسه الوطنيه للاداره احنا عملناها نفس استنساخ للتجربه الفرنسيه،
0: لكن التواتر نتاع تغيير المسؤولين ما ينجم ياثر، هذا طبعا يظهر لي سلبيا على العمل نتاعهم.
3: ما هو هك علاش انا قلت قداش من مره يجب تعيين مسؤول او عندما يتم تعيين وزير يتم تعيينه على برنامج. عندك كيف يجي السيد الوزير يعمل القسم قدام رئيس الجمهوريه، يعمل القسم على الولاء للوطن هذا متفقين فيه، ولكن يعمل القسم على اساس البرنامج. يقول له السيد الرئيس انا عندي ولا رئيس الجمهوريه، يقول له عندك برنامج اعطيني برنامج ستطبقه في 3 سنوات، نعطيك انا دولين تاع 3 سنوات. ما تجيش تدخل سيادتك انت جست باش مش عارف انا مهما كان الوزير باش ما يقولوش يقصد في وزير معين، ماك جاي باش تدشن ولا باش تحضر لي مؤتمرات ولا باش تعطيني كلمه افتتاح ولا باش تاخذ بوك نوار. راك انت جاي لهنا باش تقدم باش تطبق برنامج. هك علاش احنا قشمره تحثوا على الاصلاح التربوي مثلا. الاصلاح التربوي اللي هو المفروض الوزير الجديد اللي يجي الوزير الحالي اللي هو الوزير الحالي هذا حقه كيف جاء على اساس اصلاح تربوي، وانت لم تطبق حتى شيء لحد الان. وزاره التجاره المفروض يكون جاي على اساس تعديل الاسعار،
0: وهو باش
3: الحمراء يا اخي الحم كيلو العلوش ب 120 دينار ولا
0: باش نربط كلامك بالحلول الوطنيه الشامله اللي كان حكى عليها رئيس الجمهوريه والاستجابه للمطالب. يقول تطلب حلول وطنيه شامله لا ترقيعيه فرديه. وين هي الحلول الوطنيه الشامله وشكون اليوم المطالب باش يحط الحلول هذه والسياسات الكبرى هذه؟
3: احنا مطالبين بها اخويا، احنا مطالبين بها المجتمع احنا حاجتنا بمشروع مجتمعي كامل. والله موش كلام مزيان او رنان او كلام تاع كتب، عند الحديث على مجتمع على مشروع مجتمعي، لانه ما تنجمش انت تقاوم البطاله بدون ما يكون عندك مجتمع معناها منخرط في العمليه هذه. ما تنجمش تقاوم العنف اللي مستشري في رياضتنا ولا في شارعنا بدون ما يكون عندك مجتمع. المجتمع هو الاساس، والدوله اللي هنا اللي موجود سواء كان اعضاء مجلس النواب اللي هم يمثلوا المجتمع هذا، والا الوزراء والا رئيس الجمهوريه اللي انت من انتخابه من المجتمع من المواطنين هو يمثله، وبالتالي هم باش يعكسوا صوره المجتمع. وبالتالي اعتقد انه ممكن السيد رئيس الجمهورية يتحدث على مشروع وطني. انا ممكن نزيد على كلامه هو ونقول هو مشروع وطني مجتمعي اكثر من انه حاجه اخرى، لانه راهو احنا تونس كل المجالات تحتاج لاصلاح، اعلام يحتاج لاصلاح، الصحه تحتاج لاصلاح، التعليم يحتاج لاصلاح، الرياضه تحتاج لاصلاح، ولكن ما نجموش نصلحه واحنا مثلا. انت كي تاخذ مثال الرياضه التي تحتاج التي استشرى فيها الفساد الرياضي، ولكن هذا يحتاج الى لانه يحتاج الى اصلاح، لانه المشاركين في ذلك الفساد هم اللي بعد يتشكوا منه. دوك اعتقد نتحدث على فساد في النتائج الرياضيه باش مش نقولوا عنده دوسيات. دوك اعتقد في الاخر اساسا، شوف في الاخر اساسا السيد رئيس الجمهوريه تحدث على مشروع وطني، وانا اضيف على كلامه واقول هو مشروع مجتمعي وطني. ولكن زاد كيف راه الزيارات، باش نختم معك فيسع تفوج إيه سيد رئيس الجمهورية، هي العنصر الذي الديكلونشور الذي يطلق العمليات الإصلاح على الأقل محليا. المسؤولين ما يتحركوش وحدهم إلا ما رئيس الجمهورية يتحرك في منطقة معينة حول موضوع معين.
0: واضح، شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، موعدنا إن شاء الله يجدد معك نهار الجمعة بعد لحظات معرض الصحافة، ونرجع لكم نواصل معكم حتى 9:00.

0: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم نطالع: تونس تتحصل على الجائزة لبيتما البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن ضمن 80 مكتب شؤون حجاج خلال حفل نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية، وذلك في مكة المكرمة بحضور وفود دولية وتكريم جهود تنظيمية متميزة. نطالع في الشروق أيضا معرض دكار الغذائي، حيث تحتضن العاصمة السنغالية دكار من 11 إلى 13 من جوان فعاليات صالون المواد الغذائية التونسية السنغالية بهدف تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع التبادل التجاري بين تونس والبلدان الإفريقية مع مشاركة مؤسسات وشركات في قطاع الصناعات الغذائية المختلفة. نطالع في الشروق أيضا ارتفاع في عدد الأمراض المهنية في قطاعي النسيج والملابس، حيث سجل قطاعي النسيج والملابس وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة الممتدة بين سنوات 21 و2023 و2000. وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بشكل عام منحة تصاعدية متواصلا، إذ ارتفعت بنسبة 25.1% في سنة 23 و2000 مقارنة بالسنة التي سبقتها. نطلع في الشروق وفي الشان الدولي، اتهم ترامب خيانة الدبلوماسية مجددا طهران تنفي رفع الحصار الأمريكية، حيث اتهمت إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيانة الدبلوماسية مجددا مؤكدة أن الحصار البحري لا يزال قائما رغم إعلان رفعه، وأن السفن تتلقى تحذيرات من القيادة المركزية الأمريكية تمنعها من التوجه إلى الموانئ الإيرانية. إلى صحيفة لابريس بالفرنسية صادرة اليوم، رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا ويلتقي بعدد من المواطنين. في تفاصيل المقال، رئيس الدولة أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين، مؤكدا أيضا التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها ومواصلة العمل على تحقيق أهداف المرحلة المقبلة، حيث أن الدولة لا تدار بالتدوينات ولا بث الأكاذيب بل تدار عبر مؤسساتها وقوانينها. في لابريس نطلع أيضا، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول أفريقيا وكوريا الجنوبية، حيث يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول أفريقيا وكوريا الجنوبية، والذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول يومي غرة والثاني من جوان جاري. ويتنزل هذا الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الخارجية في إطار متابعة مخرجات القمة الأولى الأفريقية الكورية والتي انعقدت يومي الرابع والخامس من جوان 24 و2000، واستعراض تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي القائم بين الجانبين وآليات والبرامج الكفيلة بمواصلة تنفيذها. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تلتقون والأخبار في تمام التاسعة.
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
2: 95.7 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: 8:41 دقيقة، رجعنا لكم في بشائر الصباح ومازلنا مواصلين حتى للتسعة. نواصلوا مع فقرتنا ونمشيوا لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: 8 جوان 2026 في تونس العاصمة، الموعد باش يكون مع حدث اسمه The Bridge، حدث دولي تنظمه كل من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال مع الجمعية التونسية للأطباء في العالم. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الحدث هذا مع ضيفي رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال سياسين قوية. صباح النور، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا وتحية لكل المستمعين، ويعطيكم الصحة على التغطية هذه الخاصة بهالحدث الوطني الهام.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. The Bridge حدث دولي، حدث استثنائي، وبش يكون بش يجمع الأطباء بالخبراء بالمهنيين ورواد الأعمال في فضاء واحد. خلينا نفهم أكثر الفكرة معك وأهداف الحدث هذا.
2: هي الحق الفكرة بدأت في حوار مع رئيس الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، اللي يضم حوالي 6600 طبيب وما كفاءات تونسية وطنية. اليوم يقول لي راهو اللي احنا يعني كيتسموا دي تونيزيان ريزيدون اترونجي، دونك يفهموا انهم الحق يرجعوا لتونس ويحبوا اليوم هي يعني يستقروا في البلاد هذية، ويحبوا اليوم يقول لك انا خلينا نبدل كاسكيت من طبيب نحب نولي انتربرونور. هذاك عليه بدات الفكره انه كيفاش اليوم هالطبيب هذايا اللي ماكسيموم عنده انسكريتير، دونك نحبوه يرجع لتونس من باب الكبير، نحبوه كيف كيف يكون هوني موجود كصاحب مشروع على شلاء ضخم، كمعامل ودي مصانع الادويه او يعني مصحات خاصه او اي حاجه تهم المجال هذا من ناحيه. ومن ناحيه اخرى قلنا علاش ليه الاطباء هذوما الكفاءات التونسيه موجوده بالخارج ما تكونش هي تبني الامل وهالجسر اللي في هاجس كل اليوم الشاب وكل يعني شركه ناشئه اللي تحب تخرج للانترناشونال واللي تحب اكثر الرونفورس يعني خلينا نقولوا احنا الفكره نتاعها، ويكون يعني فريمون اختيارهم للمجال او السوق او او الاختصاص يكون يعني محاذي كما نقولوا بالخبرات هذه. دونك من هون جات فكره البريدج، هو الجسر اللي يربط حقيقه هالكفاءات التونسيه بتونس. وهنية ديجا وجهنا دعوه صناع القرار، وجهنا دعوه للستركتور دابوي بوبليك باش يحكيو على انفيتاسيون وزانفستيسمون بوغ لا ديسبورا. واحنا في المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال، وتعرف انت الخصوصيه نتاعنا، ما حبينا نبعدوا شويه على الكلاسيك. يعني اليوم صحيح اذا استثمر في تونس، اذا استثمر في شركات ناشئه، اذا استثمروا في دي ستارت اب، اذا ادخلوا بار ايكويتي في مشاريع تحب تشوف النور. دونك هذيك هي اللي يعني الخصوصيه نتاع الايفنت هذيا اللي هي الاولى من نوعها في تونس، خاطر اليوم نبعدوا على اون كونفيرونس كلاسيك، نبعدوا على دي تيماتيك يعني مستهلكه. فحبينا حقيقه نخلقوا هالبريدج هذيا اللي احنا نشوفه مهم ومهم جدا، خاصه قطاع حيوي كما قطاع الصحه.
0: المشاركين شكون باش يكونوا؟ فما يظل شركات، فما اطباء
2: بالنسبه من الخارج، يعني نحكيوا على حوالي 50 طبيب يعني مش يكونوا جايين من خلينا نقولوا احنا من البلدان الاوروبيه. بالنسبه لتونس مش يكونوا شركات يعني في صناعه الادويه، في دي كلينيك دي لابوراتوار، مش يكونوا حاضرين كيف كيف شركات ناشئه في الاختصاص، مش يكونوا كيف كيف حاضرين يعني نجم نقول لك انا يعني ديزيكسبير ميتي، وخاصه يعني الشركات اللي تخدم في الذكاء الاصطناعي واللي عندها تطبيقات وعندها اليوم يعني ديزور بي وعندها دي سوليوشن للقطاع الصحي. اليوم برمي لي تيماتيك وبرمي ممكن حتى لي سوجي كون با ابوردي هو حكايه الذكاء الاصطناعي بعلاقه بالقطاع يعني الطبي. يعني اليوم نحكي بيا والهيلث كير اون جينيرال، ونحكيوا على تحولات كبيرة يشهد القطاع هذا بالذكاء الاصطناعي. فكما قلت لك هي ستين كونفيرونس يعني بلوز وموا ديفيرونت، يعني ايش معناه ديفيرونت؟ يعني فيها هوني يعني اللي زاوت فوت وبيها مخرجاتها مش تكون هو خلق هالاكسيليراتور سميناه احنا مسرع كيف كيف هي فرصة للي بي تو بي، فرصة دي رونكونتر، اللي يوغا دي بانيل دي ماستر كلاس. ثم حتى حاجة مهمة جدا هو لبيتش نعطيه فرصة اليوم، وهذه فرصة ودعوة اللي يسمعوا فينا الكل ينجموا يلتحقوا، حتى ما زال باب يعني المفتوح لأجل إلى يوم 2 جوان. دونك اليوم أي إنسان عنده فكرة مشروع قائمة، يعني مشى في البروسيس متاع لابيليزاسيون، عنده البروتوتيباج متاعه، فهمت؟ فرصة بشي يسمعوه ناس في الاختصاص، في القطاع الصحي، في القطاع الذكاء الاصطناعي بعلاقة بالقطاع في المجال الصحي. دونك هذه فرصة بور كيل سوغا دونك بريزون افيك نو، اون بري سيليكسيون نهار كامل في الليل اللي يوغا دونك هوني حاجة فيري سبيشال كيما قال الراجل. يعني تصور انت في الليل مش غا روحوا فما او موان 50 انفستيسور، 50 ما بين انفستيسور، ما بين رجال اعمال، ما بين دي ميدسان كبار في العالم، باش يسمعوا واي بروجي ها باش يعجبهم سير بلاس، باش يصير الماتشينك سير بلاس، برفع الايدي باش يقول لك انا حاجتي بيه جون هذايا، حاجتي بالفكره هذه، حاجتي بالستارت اب، هوني مش نخلي فلوسي، وهوني ها هوني نشوف كيفاش هالديسبورا وهالميدسان اللي في الخارج ما نحبوش فقط نقول لهم راهو اذا خوذ تيران بثوم رمزي ولا اذا خوذ برطمان، خاطر احنا لي زانفستيسمون تاعنا مادا خوذمون فوق الديسبورا محدودة، يا طرف تراب هكا ولا
0: وي ولا برطمان
2: ولا برطمان. دونك اليوم لا حبينا نقول لهم فوالا عندنا دي كومبيتونس، عندنا دي كاباسيتي في تونس، عندنا ناس بحاجة للمرافقة، عندنا ناس بحاجة لشكون فريمون يعطيهم الكود بوس. وفي دونك اليوم في قانون الشركات الناشئة تكونوا انتوما ديزاكسيونير معاهم، تكونوا معاهم يعني حتى في رأس المال، وعليش لا يطيروا بها ستارت اب للانترناسيونال.
0: اللي نعرفوا على المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أنه في المؤتمرات وفي التظاهرات والأحداث اللي تعملهم ديما تستناو أنه في الأخر يكون فما نتائج وشراكات ملموسة. شنو ما الأوبجيكتيف اللي حطيتوهم بالنسبة للحدث هذا يا سياسي؟
2: والله هذوما الأوبجيكتيف، أول حاجة هو اللونسمون تاع مسرعة الأعمال اللي هي ببريتش. ثانيا احنا نحلموا انه 5 شركات توانسة 5 ستارت اب يكونوا حقيقة دونك خرجوا افيك دي فينانسمون. احنا اليوم ماشيين على الاكسيو فينانسمون تاع ناسيونال، هذا بالاضافة الى يعني اللي بي تو بي والشركات اللي تعرف انت يعني اليوم المنظمة يعني ما شاء الله بالعشرات يعدوا، لكن احنا الكابي ايز صحيح اليوم قديش من شركة ناشئة تونسية درنا في الايفنت هذايا نجلبوا الأنظار المستثمرين الأجانب إلى الشركات هذه. دونك حاطين أوبجيكتيف 5 مش طويرة،
0: أي
2: بروجرام يقعدوا بالعامين يصرفوا زوج ثلاثة، دونك 5 في إن جورني فهمت حاجة دي في إن شاء الله. توا ديجا قبلنا حوالي 40 شركة يعني ناشئة تدخل الكومبيتيسيون ومع لجنة تحكيم يعني ناتر وكيف كيف تونسية ودولية، وفقنا ربي ان شاء الله علاش لا نكونوا دونك ووصلنا الهدف نتاعنا. في دوخ كما تعرف انت في المنظمه في رواد الاعمال اون شيخ لامباكت سورتو يعني اتخ يعني يونيك في التصور، خاطر اليوم بالحق ما عادش نحبوا نبيعوا وهم لشبابنا، ما عادش نحبوا نبيعوا مجرد كلام
0: حاجه ملموسه،
2: ما عادش نحبوا يعني نحكيوا فهمت يعني بالحق يعني اليوم راهو بحاجه الناس جديين، وان شاء الله ان شاء الله يكون يعني مره اخرى عنوان الجد هالتظاهره هذه.
0: لي انسكريبسيون مازالوا محلولين، قلت لي لحد غدوه. نذكروا يعني الشركات الناشئه المختصه في الصحه، في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجيه المرتبطه مباشره بالقطاع الصحي، مازال عندهم حتى الغدوه اذا كان يحبوا يشاركوا باش يشاركوا. كيفاش؟
2: عنا ويب سايت خاص بالإيفنت اللي هو bridge.one.org.tn. عنا كيف سيت المنظمة اللي هو Organisation National des Entrepreneurs صفحة رسمية ONE، أو عملنا رقم أخضر هو 24-208-238-208-238 على ذمة الأخرين الكل. مرة أخرى يشرفنا جدا حضور إذاعة المستير لتغطية مثل هذه التظاهرات، وهذا مش غريب عليكم، والعكس يعطيكم الصحة على منح الفرصة هذه.
0: شكرا لك ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، شكرا وبالتوفيق. نذكر الموعد 8 جوان 2026 في تونس، الموعد مع الحدث هذا اللي تنظمه المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. ذبريد شكرا لك مرة أخرى. ياسين قويعة يعطيك الصحة وبالتوفيق. 8:52 دقيقة قبل الختام كما العادة نمشي وللأسعار. كما كنا الاثنين الموعد من القيروان، تحياتنا لكل مستمعينا في القيروان وين موجود ايضا سي حسين القداح. صباح النور
3: سيد محمد توما ومستمعين ومستمعات اذاعه تونس،
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا.
3: محمد توما والطاقم الفني خاصه تاع الاذاعه اذاعتنا الوطنيه ولكن نقول تاع الاذاعه الوطنيه بالنسبه لي كان الاذاعه الوطنيه تاعنا باش انا نحكي تاعتي هي تاعتي دلالات انها قاعدة تستهد وقاعدة منها تحاول بس تطمئن للمواطن وتعطي معناها ما حدث خاصة واللي هو موجود خاصة من حيث معناها الطاقة الشرائية نتاعها واللي هي نجم معناها تسحب وتنجم تخدم وتنجم توصل بس نجم ترجع روحها أو يمكن الأسعار وغلاء الأسعار يمكن ما يقلق شوية جهد المواطن.
0: أنت بالمقدمة خوفتني سي حسين على الأسعار، يظهر لي الأمور غالية شوية.
3: وكتعرف بعد عيد الأضحى في محمد تقريب المحلات الكل التجارية كل مغلوقة، القروان عندك تقعد 10 أيام، القصابين وبائعين اللحوم البيضاء والأسماك في محمد إلا بعض الخضر والغذاء بالطبع تتخدم، لأن سوق البلدي للبيع بالجملة في مدينة تابع بلدية القيروان قاعد يخدم. بعض محلات خلينا معلوم الأسعار، نحن كل خلينا نشوفه، نحن ديشا تعدى العيد تو تعدى كل الغسلة متاع العلوش العيد والكل شنين الأسعار زينا شنين حوائي شنين حوائي
0: مع
3: الملاحظة أنا مثلا قبل شنين برشة في محمد المحلات التجارية ناس معناس برشة مازالوا في معمعة الحم ومازالوا في معمعة الأضحية والكل شوفنا أنه في مثلا في الخضر مثلا البساطة تو ب 2500 في محمد طماط من 2000 حتى 1800 فلفل من 3800 فلفل هذا المثل يقول فلفل حلوة 4000 بصل الربعي الربطة بلفين بصل الراس بلفين جزر معناها الغلة بلفين القرع الأحمر الكيلو ب 3000 القرع الأخضر الكيلو من 500 دينارين القارص الكيلو من 3500 ل 4200 في محمد البروكولا 500 من 3500 ل 4200 كيلو القارص القروي ينقلها وزيد نزيد أكد عليها سي محمد البروك هو 500 الكرومبا 500 بالتراب 2000 جلبانة 6000 الفول 2000 البسباس 2000 الفقوس الكيلو بالدينارين 3000 سلطة الخس معناها الخس توصل 2000 و2500 للجلب دينار السجنخ بدينار والخضار الورقية معناها المعدنوس والكراب الفلق ب 600 فيما يخص الفواكه المس مستوى موجود في القروان المركزة هي منجل المس مستوى الكيلو من 3000 ل6000 الخوخ بوطبقايا 3 دينارات التوت 4000 البوصة 5000 الفراو 6000 حتى 7000 التفاح من 5000 ل7000 الموز 15 دينار الدلع الكيلو بلسين البطيخ الكيلو 3000 الدقلة 7 دينارات الأسماك أسماك شوية خلينا بعض معنا أسعار ولكن الأسماك هي حقيقة لمش جديدة برشا معنا باقي أسماك يتريو السماك يخليه شوية فيه السردين 5500 المرجلين من 10000 ل 14 اصوله 9000 شلبيه شلبه 12.8 تريليه 28.8 الورقه البحري 24.8 الورقه المربي 23 الطن 35 44 دينار 80 القرنيس من 28 دينار 40 دينار البوري 14.8 النزالي 23.8 القاروس 27.8 السكمبر 20 دينار والغزال الابيض 12.8 البيضاء الدجاج الصرخ حم الدجاج 8625 كيلو اسكالوب دان او الدجاج 1450 كيلو الفخذ الزر او الدجاج 1450 الدجاج دان 20 دينار ستيك دان 16 دينار و8 الفخذ دان 12.7 المرمز دان 14.8 الكبده الدجاج او دان 22 دينار الدجاج الابيض الكيلو 6700 الدجاج العربي الدجاج من 30 دينار البيض العادي 4 بيضات دينار والبيض البيولوجي 4 دينارين و50 فيما يخص اللحوم الحمراء الظأن 60 دينار، البرشدي 55، البركوس 45، الهرقم البقري 50 دينار، اللحم البقري بالعظم 40 دينار، الكبدة علوش أو بقري 65 دينار، المرقات 47 دينار، الهرقم البقري 30 دينار، رفع علوش أو 25 30 دينار، ودوار علوش 70 دينار. شوفوا الأسعار سي محمد غالية أكثر حتى من قبل معناها في الموسم تاع معناها هيك الأضحية. ماذا بينا تو نتحركوا شوية الحقيقة
0: إن شاء الله.
3: بدينا وزارة التجارة سي محمد تحاول تعمل استراتيجية خاصة، لأن حسينا أنه وزارة التجارة تخدم هذه هذه تخدم هذه هذه تراقب، ولكن لقينا بالنسبة للمواطن
0: واضح. شكرا لك سي حسين، شكرا لك سي حسين، تحياتنا ليك ولكل المستمعين في القيروان، نسلموا على كل مستمعي ذات المنستير وين ما كانوا موجودين. شكرا ايضا لكل الفريق اللي رافقني لمده 3 سوايع هذوما، هيثم والناس في الاخراج، نجل عطيه بن محمد في الاخراج الرقمي، مدام علي منصوري في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الاعداد والتقديم. موعدنا ان شاء الله يتجدد نهار الجمعه. نبقى لكم مش نقول لكم بقيت متابعه طيبه لكل برامج اذاعه المنستير، بدايه اسبوع سعيده وان شاء الله انهاركم مبروك. في الأمان.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أبرم الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة صفقة إطارية لثلاث سنوات انطلاقا من السنة الجارية، وذلك لتنظيف الآلي للشواطئ ولمعاضدة مجهودات البلدية استعدادا لموسم الصيفي والسياحية. وفق ما أكده رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة بلال الخلقي. أفادت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بأنه سيتم الإعلان عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية يوم الأربعاء الموافق للثالث من جوان الجاري، وذلك بمقر الكونفدرالية بتونس العاصمة. ويندرج تحديث وإعادة هيكلة هذا المجمع في إطار التزام منظمة الأعرافة بدعم القطاعات الواعدة ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، يكون فضاء يجمع الفاعلين في مجالات الإبداع والتكنولوجيا والإعلام الرقمي والتصميم والألعاب الإلكترونية والتسويق الرقمي وغيرها من الصناعات المستقبلية. تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي للفترة ما بين جوان وجويلية وأوت 26 و2000 إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية. وأظهرت النماذج المناخية خلال نفس الفترة إلى إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم المناطق، مع غياب إشارة في بعض المناطق الأخرى. مثل أحكام التنسيق لإنجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول أفريقيا وكوريا الجنوبية بالعاصمة سيول محور جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مع سفير تونس بسيول وكافة أعضاء البعثة بمقر السفارة، بما يضمن تمثيلا فاعلا يعكس التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية التونسية ويدعم المصالح الوطنية. أفادت هيئة البث الصهيونية بأن جيش الاحتلال حصل على الضوء الأخضر من واشنطن وأن الجيش سيهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت، وأضافت الهيئة أنه من المتوقع صدور إعلان قريب بإخلاء الضاحية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: دقيقة مونديال.

0: فرنسا والمكسيك. فرنسا انتصرت 4-1. في النهائي لاريغواي ربحت الأرجنتين 4-2 وتوجت بأول كأس عالم في التاريخ. من غادي بدأت أسطورة المونديال، الحكاية اللي مازالت متواصلة لتوا. نشوفوكم في الحلقة الجاية مع مونديال 1934 في إيطاليا. إلى اللقاء. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
2: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج، طريق الأمان.
1: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمدي.

9:06 محرج، 9:05 بالضبط على موجاتنا. صباح النور والورد والفل والياسمين. مرحبا بكم مستمعينا إلى الحلقة الأولى، الحصة الأولى من صيف 26. هي الصيف جاء، الصيف وصل بسلامته. إن شاء الله صيف آمن وسالم في كل تنقلاتكم، إن شاء الله صيف بكل أفراح، وإن شاء الله يا ربي صيف بلا حوادث. هذا طريق الأمان يتواصل معكم حتى العشرة متاع الصباح. اليوم باش نحب نبدل الزاوية شوية هكا، مش باش نحكي على السرعة خطر، ومش باش نحكي على حزام الأمان والهاتف الجوال وغيره، أما باش نحكي على الإنسان قدام الفولون. فما اللي يحب يحكي على الإنسان وهو خلف الفولون، يعني خلف المقود، قدام المقود وإلا خلف المقود، مش هذا الإشكال. لب الموضوع هو الحضور متاعه وهو قاعد يسوق. نحكي على اللحظة اللي يغفل فيها شوية، على قرار صغير ينجم يبدل المصير كامل في الطريق. ما فماش أني وحدي في الطريق، في الطريق فما أني وغيري معايا. غيري نجم تكون حالة الطريق، نجم تكون السيارات اللي معات، نجم تكون الناس الأخرين اللي راكبين وإلا المستعملين معاك للطريق. للأسف فما برشا حاجات تصير مش على خاطر نقص في القوانين ولا نقص في العلامات المرورية، لا بالعكس، أما على خاطر فما نقص في الوعي، على خاطر فما ثقة زايدة، على خاطر فما سوء تقدير في بعض الحالات. سوق بسرعة معتدلة، شد يمينك، ابعد على السيارات الأخرى وخلي تركيزك الكل على الطريق. النتيجة مشتركة باش تكون عند كل مستعملي الطريق، واللي هي فما عائلة كاملة تستنى في رجوعك سالم ولاباس بإذن الله. على كل حال انت اعمل اللي عليك، وكل ما زاد على ذلك تنشوفوه بعد شويه مع ضيفي السيد الرائد سي مختار والناس، رئيس فرقه حرس مرور طبلبه. مرحبا بك سيد الرائد. مرحبا، اهلا وسهلا. شوقي باش يكون زاد كيف كيف خارج استوديو مع حرس مرور المنستير، زاد باش يكون في لقاء متواصل، في لقاء يعني فيه حمله تحسيسيه مع مستعملي الطريق، نحكيوا معاهم، نشوفوا بعض الاشكاليات الموجوده، نشوفوا النصائح اللي قدمها الامني لمستعمل الطريق. هذا التواصل اللي نحبوه في جانبه التحسيسي مع مستعملي الطريق. أجمل تحية كامل الفريق اللي باش يكون معكم من توا حتى العشرة متاع الصباح. هيثم والناس من أمام الأجهزة الفنية، علي منصوري برجاب في تنسيق فقرات حصتنا، نجلة عطية بن محمد في الإخراج الرقمي للبرنامج، شوقي خارج استوديو، حنان بكار من قدام الميكرو تقولكم طريق الأمان وطريق السلامة. شكرا على اختياركم موجة إذاعة المنستير، أبقوا معنا نسمعوا الغناية الأولانية بتوقيع صيفي هكا صغير محمد منير، ومن بعد ندخلوا لبقية تفاصيل وأركان برنامجنا.

0: فلاش رادار.
1: فلاش رادار هي زوم اللي ناخذوا بها بعض المخالفات المرورية في الطريق باش نكونوا أقرب ديما لمستعملي الطريق وأقرب لكم انتم مستمعينا، باش مخالفاتنا تكون من وحي الواقع، يعني ديما من الحملات اللي يقوموا بها لخيين الأمنيين في مختلف المواقع المرورية، خاصة اللي تابع أقليم الحرس الوطني بالمنستير، باعتبار أنه الركن هذية بالاشتراك مع أقليم الحرس الوطني بالمنستير. ضيفي كالعادة يعني مثل أقليم الحرس الوطني المنستير السيد الرائد سي مختار والناس، رئيس فرقة حرس المرور بطبلبة، مرحبا بك.
2: عايشك.
1: أحداث تعدات ومعناها جمعة نقول وإحنا شرجة بالأحداث وبالعيد وبالتنقلات، والناس عيدت وروحت ومشيت وجيت وكل، أكيد فما بعض الحاجات السلبية اللي تسجلت وتوثقت ودخلت للإحصائيات متاع المرصد الوطني لسلامة المرور ولي وزارة الداخلية بصفة عامة. من هذه الإشكاليات أنا شفت نبدأ نبعث على كلمة حوادث، نحبوا رفقكم كان بالكلمة الطيبة، نكونوا متفائلين صباح اثنين أول جمعة، إن شاء الله طريق آمنة، إن شاء الله صيف بلا حوادث، إن شاء الله يا ربي زادة كيف كيف بداية أسبوع موفقة. أما هذا ما يمنعش أنه فما واقع يزمنا نحطوا عليه الفلاش هذية ويكبتيه الرادار والزوم، نحطوها أنه فما إشكاليات صارت في الطريق وفما عائلات تمست في الجانب هذية. خلينا نرجع نحكي، وإحنا قد ما إحنا نقوله أكيد زاد العائلات يزاد يوصيوا ويقولوا، أكيد زاد في مناسبات كيما هكا حتى السائق بطبيعته باش يكون متهيئ وهو باش يطلع للسياره نتاعو. اك الغفله الصغيره هذيك، اك الخطا القاتل اللي يصير، كيفاش نجمو ببعض النصائح اللي نوجهها لمستعملي الطريق ان نزيدو نحسوهم في الجانب هذا باش نبعدوا على حوادث الطرقات.
2: شكرا مدام حنان. اليوم حبينا الحثه تكون مش نجرد المخالفات، أنا برسك اليوم مش نعطوا نصايح للسواق سواء الدرجات النارية ولا السيارات ولا الشاحنات الثقيلة. بطبيعتنا احنا في مزلنا كنا فرحة عيد وداخلين على أفراح أخرى، جاتنا بكالوريا الحجيج بطبيعتهم بالبقاع المقدسة، بطبيعة أخرى موسم سياحي، عنا بكالوريا عنا أفراح موسم سياحي، عندنا الجالية التونسية بالخارج كالعادة بدأوا يتوافدوا على بلادهم. ماذا بينا بصراحة وصلنا قبل ما نعطوا نصايح هذه مش نرجعوا شوية في الويكاند هذه متاع العيد، تنفيذا لتعليمة القيادة وتنفيذا الخطة التنفيذية لإقليم الحرس المنستير بريسك من قبل العيد بجمعة، وأحنا في حملات دورية سواء صباحية مسائية بريسك، خلينا كل خاصة ليلة العيد وخلينا المكاتب نتاعنا وجندنا كلنا بريسك. أنا دورية مرورية على كم مرجان الدار سواء دورية القارة دورية المتنقلة بتعزيز الوحدات نتاعنا سواء الأمن العمومي فرق الطريق العمومي بريسك هذية في إقليم الحرس الوطني بالمنستير. الحمد لله بريسك من ليلة العيد موجودة المخالفات، حركة مرور كثيفة غير عادية، الناس تروح بريسك كاينها عملية بيضاء تشد المخالف راك مخالف عمل حزام لمن نتاعك زين تقاه عائلته وهزر علوش العيد ما تنجم تقول
1: ماذا بيك تحسسه
2: حركة كبيرة ياسر للفجر معناها بريسك للعيد نهار العيد بريسك الحالة عادية، الناس كلها روحت الناس كلها وصلت ديارها الحمد لله ما غير حوادث من نهارتها. وقتاش ترجع الحركة من بريسك ثاني عيد العشية وانت ماشي معناها وصلنا باش نعطيك رقم راه معناها وصلنا لدرجة كبيرة في المخالفات بصراحة تهور لبعض السواق. لو
1: أنا هذوما حاملي العائلات وإلا شباب وحدهم ياخذين السيارات
2: لا خاصة الفئة الشبابية بالنسبة للبريسك نهارت الجمعة ونهارت السبت أنا حضرت وعملت حملات أمنية بريسك في ساعتين غربوع سجلت 107 مخالفة
1: 107 مخالفة 107 غير محترم لقانون الطرقات
2: بريسك أنت معناها حتى عملت دورية ثانية بعد هي ب 4 كيلومتر 5 كيلومتر نفس المخالفة ذاك يتشد مرة أخرى معناها بصراحة
1: نوعية مخالفات شنين
2: إيش هي سرعة المحضر رادار هذيك السرعة على بريسك علامة كهرباء 60-70 كهرباء معناها بريسك بصراحة المخالفات كثرت
1: هذا كل سرعة أنه نوصله فيسعة للعيد للعائلة ولا شنو
2: هي لا هذي نحكي لك في الويكاند الجمعة
1: والسبت مالك ناس راجعين
2: الحوادث اللي صارت قبل العيد صراحة حوادث معناها
1: خارج مرجع النظر
2: عندنا حادث في مرة درمتنا احنا درجة نارية،
1: هو اللي حكاو عليه برشا الحادث. صحيح. هذا والحادث متاع بنزرت، هو حتى كان حادث بنزرت خارج مرجع النظر، إلا أنه يهمني أني نحكي على أي حاجة في التراب التونسي، أي حاجة، أي سائق تبعنا معناها هذه بلاده وصار الحادث هذا ويهمنا أن نحكي عليه.
2: سير شفت المخالفات إنسان توا باش نرجعوا احنا كما سائق الصباح يقوم الصباح باش يقصد ربي الخدمة متاعه، مش يخدم كرهبته، مش فقد الزيت متاع كرهبته، مش فقد الماء متاع كرهبته، أبقى هو يحافظ على الوسيلة متاعه، مو يحافظ على روحه وعلى غيره. يقصد ربي الصباح حط حزم الأمان أوتوماتيك، مو يعمل حزم الأمان متاعه. أنت لا تخلي روحك ولا تخلي لغيرك، أنت أنت حتى عون مش حبسك يشبك شامل حزم الأمان، والله نسيته. أنت من مال فقد كرهبتك حط حزم الأمان متاعك، تقصد ربي على روحك في الطريق، ما تشد اليمين متاعك، ما تحاولش تشد بلا ليسا، أنت عندك علامات
1: قلتها في مقدمتي، شد يمينك تمشي في السرعة المعتدلة.
2: عندك علامات المنع الموجب ذاك اللي خدام، عندك راهي الخط متواصل راهو هذاك اشياد خط متواصل، والمجاوزه راهي علامات العلامات العموديه تلغي العلامات السطحيه. نحاولوا من علاش نكون مجاوزه هذه كل انت دخلت طرقات فرعيه ولا حاجه، انت بقيت علامه توقف اجباري. انا ما فيها باس لو ناقف على ناقف نتلفت يميني ويساري، هذا كل ما يشوش خمسة ثوان. انت هكا حميت روحك وحميت غيرك، فهمتني؟ المجاوزه ممنوع. عندك سرعه، السرعة خيالية، سرعة تو أنت عندك تحدي السرعة 50 وتو خاصة في طرقاتنا تو عاود التهيئة متاعها بريسك موجودين علامات واضحين عمودية وعلامات واضحة وتلقى العلامة الأولى 50 والثانية تنبهك والثالثة تنبهك، أنت علاش تفوت 50 سرعة؟ باين نحطوا احنا سرعة معناها أنت في منعرج حاد وتحجب في الرؤية وتجري بسرعة خيالية، بتبيع أنت مش ما مش تخلي روحك أنت ما حتى الفولوم ما شفت أنت معناها
1: مع السرعة ما تنجمش تتحكم فيه.
2: معناها إنسان راه ما فيها بيس، راه وصلنا لدرجة بصراحة الأمانة درجة خايبة شوية
1: في الوعي
2: بصراحة. باش نكونوا واقعين شوية قديش معناها كل أنت سيارة تحط لها بوليس ولا حرس لهم بصراحة
1: ما تصيرش
2: شوية زيد الأولياء يوعي وصغارهم بصراحة، فئة شبابية خاصة في درجة نارية، راي اللي يزي أنت درجة نارية من اللي يخرج ولدك الصباح ولا يرجع معناها مكتوب فيه انت، ولا تحجزت له درجه ناريه نتاعو من اجل الخوذه وعدم تلبس المدنيه والسياقه بدون رخصه، وبعد تجي انت معناها تخلص في المعلومه نتاعك وتخرج الموتور نتاعك ومن غدوه نفس المخالف هذاك تشد مينير على الموتور، ايش معناها انت
1: نفس المخالفه
2: ايه؟ علاه انت علاش انت توصل
1: كي تو نستبعدها برشا برشا انه ولي يرى ولده مخرج الفيسبا ولا مخرج الفورزه هذيك وخارج مع اصحابه، وناكد لك عنده النيه على الاقل انه باش يعمل لك باش يكبري في الطريق وانه باش يعمل بعض المناورات. دور الولي لهنا وين هو يعني كيفاش ينجم يرافق ابنه بكل نصائح وهو خارج، تحذير، يخوف، يخوف من المخالفات ويخوف من من مخاطر الطريق، هذا كل الدور اللي نلوجوا عليه راهو عند كل ولي.
2: احنا في الخدمه نتاعنا بريسك نتاعنا من المجتمع المدني يعاون فينا ياسر
1: جمعيات
2: كجمعيات، اما في الكا هذه راهو الولي ما يتبع يتبع
1: صحيح
2: فيه بيس. تو انت ولدك تو انت من اصله هو هو اقل من 18 سنه ينير، علاش تاخذه في موتو
1: باش يفرحوا باش يفرحوا
2: يفرحوا انت انت تفرحوا
1: فرحوا من غير دروس ومن غير وعي
2: شو انت معناها انت ما تنجم تفرحوا بطريقه اخرى حوايج اخرى
1: هو مش اكثر اكثر الاولياء واعين، اكثر الاولياء وعي في الجانب هذا ما يشريوش لاولادهم متوات في العمر هذاك.
2: اما لو لاحظنا كثافه كبيره في درجه ناريه الفرصه بصراحه تمشي تعدى حتى في طريق عادي تدخل من بعيد تشوف
1: تشوف قداش واقف فيه
2: بال 120 متو قدام المقاهي في الطرقات راهي العاب هاونيه معناها قداش احنا رانا متواجدين وعندنا خدمات اخرى راه مش معناها راهي كان مش شدونا في درجات ناريه ولا في
1: مخالفات المروريه
2: صحيح راه عندنا خدمات اخرى، عندنا حوث نخدموا فيها، عندنا محاضر عدليه نخدموا فيها، عندنا برشا خدمات اخرى للمواطن ان برشا ناس ما تعرفهاش.
1: واحنا نصيحتنا لمستعمل الطريق هكا بديتها كيما تتفقد الماء وتتفقد الزيت نتاع السياره وتحط حزام الامان في الطريق اللي باش يعرضك، عندك علامه تحدد السرعه تحترمها، عندك تشد اليمين نتاعك وتحافظ على المسلك نتاع اليمين، تو بطبيعته معناها اكثر أمن وأكثر سلامة تلقاها في الطريق، تحترم العلامات المرورية كأنك خارج من طريق فرعي، تحترم الطريق الرئيسي خمسة ثواني قلت لي في هذيك يعني حاجات بسيطة على الأخر في الطريق. خذينا المثال متاع السائق العادي وهو خذاء السيارة متاعه وباش يقصد ربي، كان تلتزم بكل المقومات اللي حكينا فيها هذه تلقى روحك سائق مثالي تحترم قانون الطرقات، تخرج لباس بإذن الله وترجع سالم غانم لعائلتك. مش حاجة أخرى نجم نقولها لمستعمل التاريخ.
2: والله ترس كذا دي ماذا بينا
1: الوعي والوعي
2: والوعي والأبداد. إن شاء الله إن شاء الله نوصل بصراحة على الفترة الأخيرة. ثم أنا أحكي لك هذي على كامل تراب الجمهورية. ثم حوادث خايبة مش كنت حدث مرور. راو تنجم تكون حدث مرور يصير في أضرار بدنية أضرار مادية للوسيلة. أما راك تلقى ثلاثة وفيات ثلاثة وفيات ثلاثة عائلات
1: في عائلة.
2: راهو على الأقل يلزم وصلنا الوقت أول باش نحسوا بالرسمي رانا نحسوا ببعض
1: عندنا مسؤولية.
2: جوار الفينال متاع شامبيونز ليغ
1: في
2: الكرة شو انت ماركينوس خذا كاس اوروبا حطه في في الكرسي نتاع الطياره وعمل له حزام لماء. شو انت قداش
1: معبره
2: انا ما عندي حد. بالعكس انا كسائق نكون مثالي نخدم فقط كرهبتي نحط حزام لماء نتاعي نقصد ربي نقول يا ربي لا ملا عليك نقصد ربي انا نخفض المسرعه نتاعي ما نجريش. ثم اوقات تجري فيها ثم اوقات لا نطبق العلامات المرور قدامي مفترقات مفترق ندخل عليه انا كراه بدخل على اليسار مو الاولويه لليسار نقص نخفض المسرعه نتاعي ما ثماش نتعدى على روحي ما نعملش مجهودات ممنوعه وما خليش خاصه في الليل راهي في الليل اكثر مسؤوليه السياقه. راهو في الليل ثم الاناره انت تمشي ضو بضو ولا ضو فارغ قوي راهو غيرك انت ثم ناس ثم ابار هذيا ناس ناقصه نظر ثم ناس عندها امراض مزمنه راهو الانسان شويه عندك زيد ما تسوقش وانت تحت حاله كحوليه ثم بلايص تمشي تقعد فيها
1: نحترم
2: صحي تحترم يا خويا غيرك على الاقل انت نحدوا من حوادث المرور حتى يكون قدر الله حادث يكون موجود على الاقل
1: اضرار مادية
2: عندي. مش انا تصور انت حط محس على الجمره كان يعفس عليها راهو حط روحك انت في بلاصتك واحكم انت كان القدر الله يكلمك راهو ثم حادث تسيب من اللي في يديك وتمشي تجري راهو احنا الحوادث نعاينوا فيها يوميا ونشوفوا فيها راهي مرات دم عباد ومسؤوليه راهي مش سهله كاك ولا انت تسوق درجه ناريه ماهيش داخل الاسطول النقل التونسي جمله ولا انت سوق كهرباء ماهيش مامنه على الاقل انت كي مش محضر روحك اعطي حق غيرك لكن العائله الفقيره هذيك ولا العائله على الاقل حتى هو مش مش مش مش مش ياخذ التامين ما ياخذ شيء.
1: ولا محالة سادة مستمعين معناها سيد الرائد قاعد يعطي فينا في معلومات من الواقع والأكيد أنه ما يروى على هذه النقاط المرورية يروى في نقاط مرورية أخرى داخل مرجع النظر يعني في تونس الكل وإلا حتى خارج تونس. هذه الأخطاء المرورية القاتلة هذه يعني احنا نحكيه على ضرر مادي بسيط. شوف شي كلف العائلة الضرر المادي هذيك. شوف القطاع الغيار متاع السيارات شي تكلف رب الأسرة باش يصلح السيارة متاعه. ماذا بينا نحافظوا على رواحنا ونحافظوا على ممتلكاتنا ونحافظوا على الناس اللي معنا في الطريق. كحبيناها لمحة عامة على المخالفات المرورية وعلى اللي تؤدي خاصة للحوادث. كون مسؤول قدام الفولون كون مسؤول قد القوانين متاع الطرقات تحترم العلامات المحددة للسرعة تحترم العلامات الموجودة في الطريق متاع طبيعة كل طريق واحد وطريق الرئيسي طريق الفرعي مفترق دائري الأولوية مسافة الأمان كيف كيف زاد فسح المجال. هذوما معطيات صغيرة وبسيطة إن شاء الله يا ربي نطبقوها الناس الكل وإن شاء الله طريق آمنة وسالمة لكل مستعملي الطريق. شكرا لك سيد الرائد رئيس فرقة حرس مرور طبولبة. نتلقى إن شاء الله في مواعيد إعلامية قادمة باش يكون شوقي خارج الاستوديو أكيد باش نسمعوا مستعمل الطريق باش نشوفوا يعني بعض المخالفات في المباشر ونشوفوا يعني نزيد ونوصلوا صوت أكثر تحسيس لمستعملي الطريق. شكرا لك سيد الرائد.
2: عايشك.

0: رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان ما تعوضش.
1: أنا لا أمليش في دور
0: طريق الأمان، صباح الاثنين

0: مرحبا بكم إلى الجزء الثاني من برنامج طريق الأمان، الجزء الثاني اللي يكون فيه تواصل مباشر مع مستعملي الطريق. قبل ما نحيل الكلمة الشوقي وين موجود في النقطة المرورية اللي اخترناها اليوم، والأكيد مش صدفة اخترناها على خاطر فيها أكثر توعية وأكثر تحسيس لمستعملي الطريق. حبيت نقولكم اللي تتواصلوا معنا عبر صفحة إذاعة المنستير، وكيف كيف زادة عبر صفحة طريق الأمان إذاعة المنستير، مفتوحة لكم أنتم. علاش؟ على خاطر نعرفوا ومأمنين اللي طريق الأمان يبدأ بمواطن واعي للناس الكل، يعني اللي يتبعوا فينا واللي يتفاعلوا معنا على صفحاتنا الكل. خلي عينكم على الطريق وخلي صوتكم مسموع، ما تخليش روحك هكا يعني شاهد ساكت، لا، ترى المخالفة وثقها، ترى الحادث وثقه، أبعث لنا صور. توما بعضنا نصلحوا العلامة المرورية المكسرة، توما بعضنا نصلحوا الطريق اللي مكسر، وتوما بعضنا نحسوا مستعمل الطريق بضرورة احترام غيره في الطرقات. هذه صفحتكم مفتوحة لكم، تتواصلوا معنا عبرها من خلال الفيديوهات اللي تبعتوها لنا وإلا التعليقات اللي تعملوها، وإحنا نكونوا بإذن الله صوتكم المسموع. وزاد كيف كيف صفحة مفتوحة لكم الكل جميعا بدون استثناء. شوقي صباح النور ومرحبا بك يا أخويا.
1: شوقي مرحبا بك. كل أستاذ المستمعين، كل المستمعات، كل المشاهدين والمشاهدات، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وإن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله وين ما تكونوا موجودين ترافقكم السلامة والأمان بطبيعة على موجات إذاعة المنصير وعلى صفحة إذاعة المنصير. ديما نحاول باش نعملوا هاللافتاينك هذية مع بعضنا ونكون موجودين على صفحة إذاعة المنتيرة ديما في المباشر، لأنه إن شاء الله هيك طوى
0: طبعا
1: معاكم في العملية هذية في المباشر. طوى تلقون على صفحتنا هيك أفتاينك تكون واضحة موجودة لإذاعة المنتيرة ديما هيك في ظروف المباشر. إذن كما قلنا على صفحة الرسمية لإذاعة المنسيرة دي منسيرة القاو البث الحي والمباشر هذايا لايف الستريمينج. إن شاء الله كل عام وانتم حيين وصحيين، إن شاء الله عيدكم مبروك وبالطبيعة تحيات لله.
0: ما زلت ما تخلطليش راهو
1: قيادتنا أفسانك، وتلقانا موجودين
0: عملت لفسانك يلا أفسانك
1: تبقوا معنا نوعية الصوت
0: نورمالمون باش نلقاوك.
1: تحية لزملائنا اللي رافقونا في هذا البث الحي ولا مباشر، نرجع طيب لمحمد في الاخراج الرقمي، هيثم والناس في الاخراج التقني، وايضا عليا منصور بالبرجب في التنسيق العام. لي حصتنا كي العاده طول جوائز، هذه جائزه اولى ديما مهدات من اذاعه المنسير والشركه التونسيه المصريه لصناعه المعدات الطبيه بالمغيره مع تمديد فوشانة ولايه
0: بنعروس.
1: هذه حقيبه السلام والامان المروريه، وهذه خوذه للدراجات الناريه لسواق الدراجات الناريه، مع تحيه لزميلنا رياض الدريدي. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير زميلي رياض الدريدي على مستوى الاخراج الرقمي. رياض تقوى ثم اللزوز الجوائز خليهم عندك، وننطلقوا في حصتنا على المباشر كي نشوفوا الحالات النموذجيه لليوم. ان شاء الله ديم هالحالات هذه هي تنسحب على حالات اخرى، ونحاولوا ان نوفروا اكثر ما يمكن من معطيات ومعلومات طبعا مروريه وثقافه مروريه تكون هادفه وتوصل بالالاف لسبب المشاهد اللي قاعده الحقيقه تصير، وبالطبيعه بمختلف المعطيات والمعلومات اللي كما قاعدين ندور فيها. اليوم هي حصتنا مخصصه لسلك الحرس الوطني، واللي كان منذ قليل السيد مختار معناها رئيس فرقه حرس المرور بطلبة طبعا اللي كان معاك في المباشر، نواصل اليوم مع حرس المرور بالبقالة، مركز حرس المرور بالبقالة يحضر الى جنبي السيد النقيب السيد وليد المصري. صباح الخير سليمان، وكل عام وانت حي بخير.
2: بارك الله فيك اخ شوقي، تحيه ليك
0: وتحيه
2: لفريق العمل معك، تحيه لاخ حنان داخل الاستديو، ولهم كل ان شاء الله كل عام وانتم حيين كثير.
0: دائما
2: اذاعه منصير مشكوره دائما في تغطيه حدث ميداني، هذا سعي منكم الى توفير السلامه المروريه كيف نستعمل الطريق. مشكورين على الانجاز هذا. اليوم باش نكونوا عندنا حمله توعويه تحسيس كيف نستعمل الطريق، فبالطبيعه تهدف كافة المسلسلات القصيرة اللي تم رصدها، اللي هي بالأساس تجاوز السرعة المحدد جهاز الرادار، والمسلسلات حجز ومسلسلات درجات النارية بالطبيعة والمجاوزة ممنوعة، لأنه حسب الإحصائيات الواردة علينا من المركز الوطني للتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور، تبين بالملموس أن هذوما هم المسلسلات الأهم المسبب في وقوع حوادث المرور. هذاك علاش احنا بالطبيعة زاد تنفيذا لتعليمات قياداتنا الصعيد الجهوي لي من حرس الوطني المنستير والسيد رئيس منطقة حرس الوطني بطبولبة، تعيين أنه في إطار خطة تنفيذية للعمل الاستباقي اللي أنه ممكن يكون هادف بطبيعة من حد من المخلفات هذا اللي هم أحللين بطبيعة باش تكون في حملة مشتركة مع بعضنا، أنا باش بطبيعة حال نحدوا منهم ونوعيوا بالأساس مستعمل الطريق. بالمناسبة نقول لهم كيف استاذ مستعمل الطريق، تحية كبيرة برشا، ونطلب منهم أنهم بطبيعة الحال يستعملوا حزام الأمان بطبيعة يتنحيوا الهاتف الجوال هذاك يروح على جيران ما يستعملوش، وخاصة المجوزة الممنوعة نوصيوا عليها برشا من خلال الحملة هذه. وإن شاء الله تنطلق حملة إن شاء الله اليوم طقس حار كما تشاهد، إن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. إن شاء الله.
1: الله يشبه يبتسم.
0: ظاهر تبتسم صحيح والله حتىني قلت يا شوقي.
1: هو راهوش الابتسامة نزيد نعطي أكثر راحة نفسية للأخيان اللي يشتغلوا وتعرف شنو نخرجوا من هكا ستريس. والأكثر من هذاك راهو يريد برك الله يطول ولا هو مناشط.
0: ما ابتسامة خفت على بقعتك معناها.
1: ما شاء الله معناها طبعا نقولوا احنا صحيح تم تعديل الاوتار وهو كمان تم تنسيب الميكرو نفس كله.
2: هذا فضل الحقيقه يرجع البرنامج برنامج المتميز اللي هو ترم الامان ومرتب فلاش رادار اللي يفتح لنا خبره بطبيعه الحال وبطبيعه الحال اسمنا ولا اصبح معروف لديكم، وهذا هو الهدف الرئيسي انه الحد من حوادث المرور.
1: اكيد هو راهو ديما الغايه هي انه الحد من حوادث المرور والمخاطر الطريقه بصفه عامه، لانه هذه ديما تدخل في استراتيجيه وزاره الداخليه بصفه عامه وخاصه منها على مستوى سلك الحرس الوطني وحرس المرور بالاخص.
2: شوقي احنا انا شخصيا كانت عندي مداخله قبل يوم عيد الفطر يوم الوقفه مع الاخت حنان داخل السيدي، والله وقتها وجهت لي اني توجهت تحيه قلت لها تحيتي انه نخرج بالفرحة، فرحتنا الكبيرة أن نعديه عيد أمن وأمان.
1: فرحنا خرجنا بالفرحة
2: الحمد لله رقم واحد واحد، وهو للأسف الشديد حالة واحدة عرضنا لها قبل يوم عيد الفطر قبل يوم عيد الفطر بيوم اللي هو نتيجة خطأ معناها شخصي خطأ كذا هو توفى الحقيقة. نطرح
1: طيارة دراجة
2: دراجة نارية
0: دراجة نارية
2: دراجة نارية خطيرة بحجم. نتأسف للأسف ما تصورش أنه الحفرة والنوع اللي لحقتنا نترحم عليه ونتوجه بالتعازي لعائلته بالمناسبه هذه.
1: واحنا على ذكر درجات ناريه التعازيم الحاره لعائله الفقيد هذا، وان شاء الله لكن صفتم انها المخاطر ديما تحدق بالمواطن بكل مستعمل الطريقه وين مكان المكان نتاعو، ديما ينزل تكون الحذره واليقظه والفتنه تكون ارفع ونكونوا على قدر من الوعي والثقافه المروريه، لانه لما نطبقوا القواعد السلوك المروري فانه بالتالي باش نتجنبوا كل مخاطر الطريق بصفه عامه. وعلى ذكر الدراجة النارية والدراجات خاصة منها الثقيلة الدراجات الثقيلة من حجم الثقيل الأحرى انطلقت الحملة نتاعكم الحقيقة من قبل حتى انطلقوا احنا في هذا البث المباشر ولنا كل الصور في ذلك وفقنا معناها الانطلاقة هذه نتاع الحملة تحت السي توعوي. هذه دراجة من الدراجات اللي معناها هي وضعيتها غير قانونية ولكن انطلقت قبل ذلك بكثير واعتباره انه او باش نزيدوا او الناس تلتحق بنا على المباشر على صفحتنا ويشوفوا الدراجات النارية اللي تم حجزها وهي موجودة على معناها كاميون بتاع الريموركاج على الشاحنة، وبالتالي باش تشوفوا حجم المخالفات المرصودة إلى حد الآن. شنو المخالفات اللي تم رصدها وتم حجزها معناها الأسباب اللي تم حجزها بتاع الدراجات النارية؟
2: في الحقيقة في شوقي احنا يتم التركيز على الدراجات النارية نوع الفورد خاصة مساحة الديوانة بتاعها 50 سنتيمتر مكعب، نعرف اللي هي تشكل خطر كبير في الطريق وبالممارسة أنه أغلب الحوادث كانت هي سبب تعرضت لها. هذاك علاش يتم التركيز عليها، خاطر ثم وثائق متعلقة بجولانها وثم وثائق متعلقة بسياقتها. لازم يعرفوا السادة المستمعين والمشاهدين في الفيس أنه الدراجة النارية هذه راهي خاضعة إلى رخصة السياقة من صنف AA اللي هو السائق هذا يخضع لامتحان نظري لذلك الثانيين البري ويتحصل من خلالها رخصة السياقة صنف AA.
1: سامحني على المعذرة يعني ديما فكر راهو يلزمك برمي بالعربي بالفلاقي باللغه اللي نتمنى نشكر، يلزمك برمي خاص باش تسوق الدراجه. انا هاك باش نبداو واضحين راهو ديما قد ما نقولوا قد ما نكفوا معنا حملات هذه وباقي فما مواطنين. صباح الخير مرحبا سي زياد الزير اداره النقل معناها بالمنستير تحيه لي سي زياد الزير وان شاء الله نبدا معاكم حصص اخرى ان شاء الله في اداره النقل باش نتعامل مع تفضل سي وليد. ديما نذكر لكل من تحق بنا الان في الاستماع على موجة اذاعه المنستير وعلى صفحتنا الرسميه ديما يرافقني السيد وليد المصري السيد النقيب رئيس مركز حراسه المرور بالبقاط. تفضل سي
2: كما نواصل بالنسبه للدراسات الناريه الثقيله تخضع مش امتحان نظري فقط امتحان نظري وتطبيقي لانه يعني يكون خاضع الرخص السياقه فيها شروط مواصفات معينه تطبيع نتيجه الديوانه نتاعها اللي تفوق 125 سنتيمتر مكعب. هذه في خصوص السياقه. في خصوص الجولان الدراجه الناريه يجب تخضع لشهاده تسجيل. احنا توا ولدت القانون ان تخضع لشهاده تسجيل. احنا في الوقت الحالي ما زلنا اذا كانت تظهر لنا بطاقه الوصل للشراء على الاقل يسجل لنا الهويه والملكيه نتاعها. ويلزم الدرجات الناريه هذا يجب ان تخضع بطبيعه الحال الى شهاده تامين ناريه المفعول. وكذلك اللي برشا عباد ما يعرفوش الشوقي اللي هي راهي خاضعه لمعلوم جوالان.
3: ايوه لازم تخلص الفينيات نتاعها زاد كيما السياره وش
2: اي وسيله اي وسيله تتجول على الطرقات. يعني الدراجه الناريه هذه من سعه 49 سم مكعب فما فوق جميعهم خاضعين الى معلوم جوالان بالطبيعه هذه في تسديد اداء الفرضات الماليه. احنا بالحالات هذه اذا كان الدرجه الناريه تكون ماشي مستوفيه الشروط اللي ذكرتها توا بطبيعه الحال انه يتم حج فعلي بالمستودعات البلديه الراجع علينا بالنظر وانتظار اتمام الاجراءات في شانها بطبيعه الحال في خلاص معلوم الجولان او تظهر لنا بشهاده التامين او شهاده التسجيل. هذاك علاش احنا دينا الحملات المكثفه للفئه هذه.
3: وراه احنا كي نقولوا حكينا على النقطه هذه نتعرف خاصه تو في الفتره الصيفيه وكذا وشو الشباب واستعراض البهلوانيات في السياقه يقولوا احنا الموتور يبدا يكبري بها وشوف يمشي يسير على عجله واحده وتقهرك معاه شكون من المقعد الخلفي للدراجه الناريه الثقيله. فبالتالي معناها لهنا راهو شوف انت تعمل استثمار كي نقول استثمار يعني تحط انت فلوسك في دراجه ناريه اذا كان هي تكون بالوثائق نتاعها الرسميه تسوى من 25 مليون فما فوق معناها توصل حتى ل 100 مليون اذا كان ربما مش اكثر في بعض الاحيان قيمه هذه الدراجات الناريه. يعني انت تحط 25 مليون فما فوق فبالتالي معناها راهو يلزم زاده تامن سلامتك وسلامه غيرك فوق كل اعتبار لانه زاد المشكله باش تحمي روحك اذا تحمي غيرك لانه فيش تصير واحد في الطريق.
0: شوقي
3: معناها الحملات هذه نواصلوا في الحمله هذه نتاعنا باش نشوفوا بعض النماذج اللي شرحنا في السيارات كما شفنا الدراجات الناريه هذه توا باش نمشيو للمرحله الثانيه على مستوى الشاحنات ولا الدراجات. تفضل حنا شو تحب تقول لي؟
0: مادام خذيتوا الشاحنات والا سيارات الموجودين معاكم
3: تم بالفعل اخذ العينات والنماذج.
0: نعم الحادث اللي قال عليه سيد النقيب صار مؤخرا هو دراجه ناريه حبيتنا قال الخطا شخصي حبيت نعرف شنو هو الخطا خلينا نصلحوا به بعض السلوكات.
3: وهو خطا شخصي تونا نبداو نرجعوا معناها
0: اللي وقع تسجيله يعني من غير ما ندخل في تفاصيل الحادث فهمتني.
3: الخطا الشخصي هذا شنو كيفاش صار الخطا الشخصي هذا نتاع الحادث اللي حكينا عليه نتاع الدراجه باش احنا نوريو نتجاوزوه ونتعرفوا عليه وكيفاش نجمو نتجاوزوه ونتفداوه خلي باش نزيد ننصحوا اكثر معناها الساده السواق بصفه عام.
2: انت تحكي عن حادث المطار الحادث هو الخطا الشخصي هو ثم زوج اخطاء واحنا في حوادث المرور ثم وسائل مشاركه وثم وسائل متبع. احنا كانت ثم وسيله مشاركه اذا كان يصير الاصطدام مع الدراجه الناريه بون هي ما صارش الاصطدام انما صارت مضايقه كما نقولوا احنا اللي هو دخل في السبيل نتاعه اللي حب من مجال نتاعه باش ما ينجمش يوقف السير. بطبيعه الحال هنا للاسف انه زاد عنده شويه سرعه الدراجه الناريه
0: خوضها
2: بعمود كهربائي مثبت على الرصيف وارتطم بجدار
3: مش لابس خوضة مش لابس كاسك
2: للأسف هو المرافق نتاعه ما هوش لابس الخوضة للأسف الشديد. هذا يعلاش احنا من واجبنا ان دائما نبه من خلال الحملات وها اليوم خير عينة ان رانا اكثر حاجة راهي الخوضة تحميك طرف الخوضة هي الامان الوحيد احنا في طريق الامان الخوضة هي الامان الوحيد اللي يحميك ما عندكش انت كدراجي لا حزام امان باش تستعمله ما عندك حتى شيء عندك وسيلة الامان الوحيدة اللي هي الخوضة على الاقل اخف الاضرار. وراهو علميا وطبيا انه الخوضة تقي السائق بنسبة 50% فاكثر من شدة الصدمة
3: توصل حتى ل 70-80%
2: اعطيتك المينيموم اقل حاجة بطبيعة هنا هي السرعة اللي هي باش تحدد النسبة
3: وفي الاخر ديما نقولوا احنا عمر مقدر به ربي وذاك هو حد العشرة الله يرحمه على كل حال.
2: بالمناسبة نتوجهوا زاد انه صديق ومرافق ومازال مقيم بيت العناية المركزة بالمستشفى الجامعي فاطمة برقيبة من السير كنا وزرناه ونتمنى له الشفاء العاجل وان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يقوموا لاباس
3: ان شاء الله يقوم.
0: يلا شوقي اعطيني الطريق باش يعطيكم اليوم.
3: شوف راهو في عمليه المناوره خلينا نقولوا المناوره معناها وقت انت تاخذ القرار نتاعك باش تكي ترابطك على اليمين باش تكي على اليسار باش تقوم بعمليه المجاوزه اول حاجه تستعين انك تقرا حساب نتاع مسافه الامان هذا حاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو انك تعمل حساب ذهني فيسع في بعض الثواني لانه السرعه نتاعك وسرعه نتاع الطرف المقابل اللي جاي في الطريق المقابل والمسافه اللي ربما تفصل بيناتهم لانها هي تنجم تخول لك ويخول لك القانون باش تقوم عمليه مناوره وتتجاوز والا لا. وايضا هل انه في المسافه هذيك ولا في النقطه المروريه هذيك ثم خط متواصل ما فماش ثم خط متقطع ثم تحديد سرعه واكيد انه تقريبا كل الطرقات فيها تحديد سرعه واضحه من المعالم نتاعها. إذا نواصل فالحمد نتاعنا بعدكم جميعا سادة أعوان حرس المرور بالقالصة ديما نذكر لأن نشتغلوا اليوم في المفترق
1: الفريق هذايا اللي هو راهو اشتغلنا فيه سابقا في اول الحصص نتاعنا مع فرقه حرس المرور بطلبة
0: وراك علامة جمال قد اتجاه جمال
1: الفريق هذا اللي انا تو اشوف معناه الناس كل اللي تدخل معنا ورانا في الفريق باش نزيد نوضح المفترق هذايا هو اداريا تابع الى قصر اللي هو معروف فما لعبه كل تعرفوا بمفترق المقنين بنان على مستوى قصر هلال معناها المفترق هذا ديما نقولوا انه هو حيوي جدا كما تشوفوا كثافه الحركيه المروريه الناس اللي جايه من ورايا تو من هنا جايين من مدينة بنان جايين من بوحجر عبر طريق الحزامية جايين من قصر هلال عبر طريق الحزامية وجايين من سوسة وكل معناها الجهة هذيك خط معناها خط مقيم سوسة أيضا كما قاعدين تشاهدوا الآن من باش تخرج السيارة من هنا معناها كيفاش العملية تصير لأنه السيارة قاعدة تجي من هنا من علامة الوقوف قصر هلال لك تشوفوا كيفاش أو كيفما السيارة تحت الزيتونة تشاف من هنا كيفاش هي علامة الوقوف نتاعها الإجباري معناها طريقة قانونية والمرسيدس إذا كان معناها السيارة السوداء هذه نحبوا نشكروه لأنه احترم علامة الوقوف القف إذا كان بالإمكان ما نعطلوش المشارك مرحبا به خلي نشكروه على تطبيقه للقانون وهكذا نشوفه من بعيد ركزوا معي مليح مرتدي حزام الأمان واحترم علامة القف فبالتالي ما نجموا إلا نوجهوا تحية بالمناسبة وبطبيعة لهنا معناها أهلنا هم تعنا سيريزا سيريزا عن طريق الصدفة معناها شو يلا سيريزا بس مش ماخذ وقتك بعدين شوية سيارة لهنا سيريزا بعدين منك مطارد مش نحيوه معناها رئيس منظمة كونكت رئيس فرع المنسير سيريزا والبذاعة راهو معناها مش غريب علينا وشوف الصدفة كيفاش خلينا نشخصوا ساعة للوضعية هذه بعد إذنك السيد النقيب سيريزا يعطيك الصحة مرحبا بك بحبانا انت راك ولد ذاعة ولد معناها مستند بالاعلام صباح الخير مرحبا كل عام وانت بخير يلا اعطيني كل البوسات يلا اعطيك الصحة سي رضا باش
0: معايدة في المباشر
1: معايدة في المباشر شوف احنا ديما راهو نتصرفوا على طبيعتنا على طريقتنا والبث الحي والمباشر كيما هو لا عندنا لا تنصير ولا حتى شيء بالعكس احنا راهو وزارة الداخلية وضعت في قطعة في برنامجنا لأننا نعرف ما لنا وما علينا وهذه هي الشراكة ونعمل شراكة ونعمل للتشجيع يعني ثقة معناها مزات متبادلة وإن شاء الله ديما
0: الفيديو يا شوقي نسمعه كان في الصوت
1: الفيديو به الفيديو شوية تسمعه كان في الصوت لا موجود صوت وصورة حنان موجود صوت وصورة به إذن بشارج خلنا نشخص الحالة الساعة هذه شنو اللي صار كيفاش طبق القانون وشنو القواعد بتاع تطبيق القانون خلنا نجيب بيناتهم الهزوز بالطبيعة
0: عاود اشرح لي الحالة على خاطر من احناش نتفرجوا في الفيديو يا شوقي
1: بالفعل احنا باش نعاودوا نشرحوا الحالة باش توصل صوت وصورة
2: ايوه هو احنا حاليا متوازيين في مفترق قصر هلال المقيم اللي هو تقاطع طرقات ما بين الجهوية 82 مكرر الرابطة بحجر وبسيدي بنور وطريق الجهوية 88 الرابطة ما بين المقنين بطبيعة ومدينة طوزة وجمال احنا تقاطع طرقات هو السيد صاحب السيارة هذه كان قادم من مدينة قصر هلال كانت علامة الوقوف الإجباري المنتصب على يمين وعلامة الصف وباش يتوغل بالطريق الجهوية 88 لاحظناها مع بعضنا عيناه أنه السيد احترم
1: واضحة
2: واضحة وجالية للعيان كان التزم وكان وقف أمام العلامة وبالطبيعة وزاد على ذلك بعد ما كان الطريق شاغرة زاد قدم وزاد تريث وشوفوا فيه عينها أنه التفت إلى اليمين واليسار ثم وصل سيره هذاك علاش تم استيقافه باش المناسبة هذه باش نحيوه وباش نكرموه
1: وهو ما تنساش حاجة
2: أيوة من طريقة عن طريق الصدفة عن طريق الصدفة للأمانة أنه طلع أصيل الجهة من هنا وهذاك علاش حبينا نشكروه شكر خاص وليه هو البقية مستعمل الطريق اللي تقيد بتطبيق السلامة والجوالية
1: ولد المجتمع المدني ولد الدولة نقولوا احنا باعتبار وانه يعرف ما له وما عليه سيدي ذا صباح الخير كل عام وانتم بخير
4: صباح الخير وكل عام وانتم بحيين بخير يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم حبيت نقول حاجة احنا توا على التاريخ يلزمنا نشكر الامن اللي قايم بالواجب نتاعه وسيرتو حرس المرور وشرطة المرور وكل ما هو قايم على الطريق في سبيل معناها نقول راحة المواطن وتأمين معناها تأمين سيارات من الحوادث اليوم وقت اللي احنا ناخذ في ستوب هذاك راه سلوك حذاري على سلوك حذاري اليوم انت تبدا ماشي في الطريق ما تعرفش عليهم ليزاكسي دوم تاع الموتواد هذه سورتو هالفورز اللي تبدا تجري معناها في جري غير تجري في جري كبير
1: وكان موضوع حديثنا
4: يا خويا تبدا واقف في ستوب تقول اني ما فما حتى حد جاي واحد يقول لي كان متفرك كان الفورز كل شويه سائق سياره ولا على ساقيك ما تفرق هنا الفرزة جاية تجري الزفة التزويد، لا تعرف ما تعرف عليها مين طلعت، لا تعرف عليها مين جات، لا تعرف عليها حتى شيء. فهمت؟ دونك تحية تحية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة برشا للأمن اللي ساهر على تأمين معناها الطرقات.
1: أو أنت معناها وقف قصته كعلامة القف، احترمت العلامة، زعم بالصدفة ربما ريت وأنه فما حرس واقف ولا شعلوا لك الضوء، أصدقني القول، إلا أنت دينا هيك سلوك مروري يومي معناها يعني معتدلي.
4: يعني تعلمت حاجة
1: تفضل.
5: هو داخل المفترق مسافة قريبة جدا،
1: أيوة،
5: قاب مجاوزة ممنوعة للأسف.
1: الطيارة اللي هي قوى موضوع آخر،
0: أي نركزوا على المجاوزة الممنوعة. ونقول لك حاجة شوقي،
5: شوقي طبق قرير القانون القيام بالمجاوزة الممنوعة أثناء التوغل بمفترق.
0: شوقي
1: نعم حنان،
0: تسمعني تسمعني تسمعني كان انت يا شوقي حكيثي بيني وبين شوقي أكهو. السيريذا خلي الحوار معاه مفتوح على خاطر ما تكمل الحوار إلا ما إلا ما إلا ما تخذلنا موعد في حملة تحسيسية مباشرة مع كونفدرالية المواطنة والمؤسسات، وتكون تحت إشرافه هو اللي هنا في المنستير. باهي باهي شوقي، بيناتنا هذا بيناتنا
1: بيناتنا. أنا نعرف أنا باش نجاوب مثل السيريذا، وأنا وقت نقول رانا نحب ونعمل حملة تحسيسية توعوية، وتكون الكوناكت مساهمة فيها، كوناكت المنستير بتاع فرع المنستير تكون مساهمة فيها. أنا متأكد سيريذا يقبل بكل رحب.
0: باهي ما خلي الحوار مفتوح وشوف لي المجاوزة الممنوعة. يلا
4: كوناكت المنستير، وكما قلنا والمجتمع المدني في المنستير يسمها تاخو أمبلور كبير برشا، بس الناس الكل تكون واعية بالطرقات، سورتو اللي احنا داخلين على عطلة وداخلين على عطلة صيفية وجايين جايين مواطنين بالخارج، ونحبوا معناها العطلة هذه تتعدى بدون حوادث وفي احترام القانون
0: وفي احترام
4: قانون الطرقات.
0: نعم.
1: خلي الحوار مفتوح بيني وبينك، تبقى بحذانا باش نزيد نعطوك معانا باش ندلوا عليك. نرجع للحالة سوا اللي هي موجودة ورانا، والسيارة معناها سوا يزيد يوضحها زميلي رياض،
0: وضعية المجاوزة الممنوعة،
1: وضعية هي مجاوزة ممنوعة معناها حطوا إذاعة المسير تسمعونا توا في المباشر وبربي حزام الأمان هاتف الجوال.
0: تحمست برشا يا شوقي،
1: يعطيكم الصحة، شكرا لك ديما في الاستماع، شكرا لك يعطيكم الصحة. دي زميت وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، معناها هكا زوز أنا سميتهم زوز، خل ما عرفش شكون هم اللي شكون تابعين للتربية ولا للتعليم العالي.
0: إذا ما سيارات أخرين ما همش يتابعين المجاوزة الممنوعة ولا ليه؟
1: لا لا لا خاطين هذه
0: باهي نوضحوا
1: المباشر في الهواء الطبق، معناها باش تكون ديما المعلومات توصل. حط حزام الأمان، حط حزام الأمان، عملت هات في الجوال ديما نكرروا فانا صاحبي. نرجعوا توا لتشخيص الحالة، شنو هي نوعية المجاوزة وكيفاش يمكن السبيل لتفادي المجاوزة هذه. خلينا نرجعوا لتشخيص الحالة اللي صارت واحنا قاعدين نحكيو مع سيريزا.
5: احنا شوقي المجاوزة الممنوعة هي ثلاث حالات.
1: أيوه.
5: في الحال بس الحال هي قبل الشروع في المجاوزة. أيوة. وأثناء المجاوزة وبعد المجاوزة. قبل الشروع لازم تخرج إذا كان عندك علامة متصلة على يمينك فيها المنع، بطبيعة الحال هنا ما نحكوش على المجاوزة، ما عادش مرفوض رفض قطعي أنك باش تتجاوز. السيد موجودة علامة المنع متصلة على يمينه، إلا أنه تجاوز سيارة تقدم السير على مقربة شديدة من المفترق، بطبيعة الحال هنا يشكل خطر على سلامته هو.
1: يعني هو حب يتجاوز في المفترق، نقولوا احنا حاب يدوب في الرمبو باللغة العامية
5: اللي هي تعتبر مخالفة كثيرة، اللي تعتبر هي جنحة هنا محضر عادي بطبيعة الحال يكون تحرير ويتوجه إلى أنظار العدالة في المحكمة الابتدائية بالمسير.
1: انا لهنا محضر عدي، كي تقول لي محضر عدي معناها نقول واحنا من 200 دينار فما فوق
5: تعتبر جنحة ما عادش مخالفة لهنا، لأنها هي تعتبر
1: برشا وقوع فيه الخطأ قضية نتاع المجوزة في المفترق. يا ودي راهو باش الدوبل في رومبوا راهو ممنوع، راهو يلزم واحد تلو الاخر،
0: القنطرة والرومبوا الكل ممنوع،
1: القنطرة والرومبوا الكل راهو ممنوعين، معناها واضح القانون فيهم وبالتمرس هذيا، وايضا بقراءة القانون وقت اللي انت تجيب اشتاقوا معناها الكود لاروس.
5: لو كنت تتذكر الشوقي في بداية اللقاء ذكرنا اللي المجاوزة الممنوعة حسب الاحصائيات اللي عندنا في الحوادث المرور اللي هي اكثر عنصر واكثر عنصر بقي يتردد في الطريق.
1: ديما وسيلة النقل ورا وسيلة النقل، معناها ديما احنا ورشا احنا سيارة ورا سيارة ديما هيك كمان، حتى الدرجة النارية ينطبق عليهم نفس الشيء، زيد تحترم مش تبدا على اليمين وعلى اليسار كما كان يحكي سيري ذا، قال لك معناها تبدا تشوف على اليمين وعلى اليسار، وتقول حتى في بعض الحين تشوف حتى من الفوق تقول تهبط عليك الطيارة معناها.
0: نعم.
5: بالطبيعة انا نحكي على الوسائل هنا على السيارات، بالنسبة للدرجات النارية هذاك الحديث عليها يطول برشا، لأنه بصدق للأمانة راهو هذه ملاحظ حتى السيدة مستعملة طريق، لانهم تم يطلبوا حركتنا لوانيه، تم شكون يمشي حتى على عجله واحده،
2: فما شكون يقوم بالمجاوزه على اليمين مش على اليسار. لهنا حتى السواق في حد ذاتهم ما نعرفش كلمة صحيحة يتجعوا. يصير ارتباك. والله ثم بعض السواق يقف كومبليتمون.
3: اما زاد هنا صحيح انت تتوجع وقال انت معناها تبدا تمشي على اليسار ودبر عليك على اليمين كان يصير كل طرود. اما حتى انت زاد اذا كان قاعد تمشي معناها كنقول انت يعني مش انت
0: مستعمل طريق.
3: المتجاوز مستعمل طريق بصفة عامة. يقول زاد تحترم تشد اليسار. تشد اليمين عفوا معناها تشد تلتزم باليمين نتاعك معناها لهنا انك تشد طريق الجانب الايمن من الطريق خاطر باش تكون معلوماتنا معناها واضحه. معناها زاد لهنا يلزمك تفيق شويه وانت تسوق مش تبقى تزيد تسير في سرعه منخفضه نتاع 80 ولا نتاع 70 في طريق لوطروت ولا وهي محدد 110 وتشوف انت كيفاش عدد زف زفان كما قال معناها سيريزا منذ قليل معناها راه يجي لك هو في 150 ولا في 160 اذا كان مش اكثر في بعض الاحيان
0: مخالف
3: بدري هو مخالف معناها وبعدين تحتاج اذا طبق انت القانون وتو بعد انت تطالب بتطبيق القانون هيك ما
2: اكيد
3: باهي واضح نرجع لسيريزا اذا من جديد سيريزا عياد مرحبا بك اذا رئيس منظمه كونكت لك احنا اليوم على على, على الصدفه معناها كيفاش احنا رفضناك طبقت القانون بحذافيره معناها مستعمل حزام الامان وهذا شيء مهم جدا. خلنا نرجعوا منين وقفنا وقلت لك هل انه انت على خاطر ربما شفتنا طبقت القانون وان ديما هذاك هو سلوك يومي منك انت؟
4: لا هذاك سلوك يومي اول ما تطلع في الكهرباء تلبس السنتوره بتاعك هذيك اول حاجه لازمك تعملها. من بعد عندك اذا تحترم اشارات المرور ستوب ستوب اخويا هذيك حاجه امبوزي عليك باش تحترمها. فهمت تحترم ستوب بتاعك ما فماش كهرباء تتعدى على روحك هذاك هو السلوك الحضاري اللي يلزم يتمتع به السواق اليوم. فهمت ما فماش هذا ما احترمتش اشارات المرور.
3: بس قداش من مخالفه ارتكبت في منذ انك بديت تسوق معناها وعندك رخصه السياق وسمح لك بالسياق؟
4: هي الحق بتاع ربي فريسك نقول مخالفه كل عام يعني تيست انا رادار معناها ولا حاجه كما هيك كما نقولوا بلاك 50 تلقاني نجري في 55 ولا 60 ولا حاجه كما
3: هذيك اخطر مخالفه انت قلت
4: اكثر مخالفه
3: اكثرها
4: رداء اكثرها سرعه وسرعه معناها هذرة فارغه مش معناها واحد ساعات الواحد
3: قداش اكثر مخالفه خلصتها قيمتها
4: نتاع نقول
3: 60 40
4: 80 حتى التليفون الواحد وقت السياقه ما يستعملوش معناها فهمي اللي هي نورمالمون 60 دينار المخالفه نتاع التليفون حتى الواحد وقت اللي يبدا يسوق ما يستعملش التليفون عنده
0: ميزه
4: التليفون بتاعه كونكتي بالبلوتوث دونك وسط الكهرباء يتكلم على روحه
3: حتى بالبلوتوث ممنوع راهو
4: يمكن ممنوع
0: شوقي
3: نعم
0: انا المحل عجبني كلام سيريزا كمستعملي الطريق تمنيت لو كان نعم لو كان تعطيه الميكرو يعني فرضيا يعني تعطيه الميكرو وتخليه يتوجه لمستعملي الطريق شنو النصيحه اللي نجمو نعطيوها لمستعمل الطريق قل له عندك الميكرو شنو تنصح مستعمل الطريق
3: خلينا نختم معك سيريزا وبالطبيعه الجائزه نجمو نعطيوها الجائزه اليوم لانه هاكا هذاك هو حظك اليوم معناها بدايه اسبوع بدايه يوم وتكون انت من السواق المثاليين معناها ونكونوا سعداء بذلك باعتبار انه احنا كل سائق مثالي يكون في حصتنا يلتزم بقواعد السير والسلامه نكونوا سعداء لذلك فبالتالي معناها لهنا باش نختموا معاك شنو هي النصيحه اللي تقدمها لسائق السواق بصفه عامه في طرقاتنا وفي بلادنا؟
4: الانتباه والانتباه والانتباه الانتباه على اليمين على اليسار وركز ديما على كلمه الانتباه. ثاني حاجه راهو في الامن وقت اللي يبدا موجود على الطريق راهو لتامين او لتامين معناها الناس الكل كاب باش ما تصيرش الحوادث. الرجاء من الساده مستعملي الطريق الانتباه وعدم الافراط في السرعه.
3: هو انت ود الدوله ود القانون شنو القانون اللي تحبوا يتغير في السلامه المروريه وقواعد السير والجولان شنو القانون اللي ربما تطالب انه يتغير باش نحدوا من الحوادث ومن المخاطر نتاع الطريق هذا شنو هي ربما نصيحه هيك اللي تحب توجهها للسلطات المعنيه معناها بالتشريع نتاع القانون المرور بصفه عامه؟
4: هي اول حاجه نحب اقولها في اطار المنح هذايا يا اخويا امنوا علينا الدراجات امنوا علينا الدراجات
0: نظموها نظموها
3: انا اقول نظموها برخيه
4: ديالنا
0: المهم
3: تجارة مؤسسات وتخدم ولكن ميزانش
4: لو تشوف انت الكاميون غادي كله درجات تبارك الله وما شاء الله هلا ما عندوش بس اسيرونس اللي ما عندوش كذا اللي ما عندوش شنو هو اللي يعمل الافراط في السرعه يا خويا اسمع، احنا ماذا بينا كميون، مش كميون واحد، ماذا بينا 10 كميونات. خلي الدرجات يا ودي كده نوصلوا نحيو احنا الدرجات، يزي من الدرجات.
3: وما يرى شوف في دول اخرى قد يشتغلوا على الدرجات، لانه هي تعرف هي اقتصادية وأقل استهلاك وفيها
0: سرعة. هيثم والناس نجلة عطية، علي منصوري برجب، هما اللي كانوا معاكم اليوم في النقل وفي تأمين البش الحصة تقنيا وفنيا. شوقي الأحمدي كان خارج استوديو، أكيد أنه فما بعض اللحظات وإلا دقائق باش نزيدوها على خطر مهم برشا اللي قاعد يتقال توا في البرنامج، تلقوها على صفحة إذاعة المنستير وعلى صفحة طريق الأمان. أجمل تحية كامل الفريق اللي كان معاكم، مع توجيه تحيتنا لإقليم الحرس الوطني بالمنستير البقالطة والطولبة اليوم كانوا معنا في هذا العمل التحسيسي، مع كل مستعملي الطريق أجمل تحية. شوقي الحميدي خارج استوديو، حنان بكا قدام ميكرو، تقول لكم طريق الأمان، إلى اللقاء وبسلامة.
6: واحدة واحدة واحدة واحدة وبعدين واحدة واحدة.

0: تزيد السرعة تزيد الخطر تزيد الخطر
1: المنصير انفيذا بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7 إذاعة
2: المنصير 104.7
3: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة المنصير صوت الذي وحب كبير.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. وصلت اليوم أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلة العودة من الحج ستنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 14 من جوان الجاري، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. وأشار ديوان الطيران المدني والمطارات إلى أن أوقات مرحلة الإياب للرحلات الجوية لموسم الحج 1447 هجري 2026 ميلادي وصولا إلى المطارات التونسية قابلة للتغيير من قبل شركات الطيران. أعلن رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابع بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدمة خليل المشري اليوم عن الترفيع في منح السباحين المنقذين إلى 1000 دينار. ودعا الشبان الذين تتوفر فيهم الشروط إلى تقديم مطالبهم إلى البلديات. وذكر أن تونس في حاجة إلى 2300 سباح منقذ لتأمين مختلف شواطئ البلاد. وقال إنه تم الترفيع في نقاط حراسة الشواطئ من 280 نقطة حراسة سنة 2025 إلى 350 نقطة حراسة خلال العام الجارية. تشرع الصيدليات بمختلف أصنافها بداية من اليوم غرت جوان 2026 ولا غاية 31 من أوت القادم في اعتماد توقيت العمل الصيفي. وأعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بلاغ له أن أوقات العمل الصيفية تشمل صيدليات الصنف A المخصصة للعمل النهاري وصيدليات الاستمرار، إلى جانب صيدلات الصنف B المخصصة للعمل الليلي، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية خلال كامل أيام الأسبوع والعطل الرسمية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك أنهما أمر الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتشهد الضاحية الجنوبية حركة نزوح في أعقاب التهديد الإسرائيلي بقصف المنطقة. وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جنود الجيش الإسرائيلي يعملون حاليا في عمق المناطق اللبنانية للدفاع عن أمن إسرائيل، وفق قوله مؤكدا أن العمليات ستستمر حتى استكمال المهمة. في ذات السياق ذكرت مصادر أمريكية بأن واشنطن قدمت مقترحا يهدف لخفض تدريجي للتصعيد وبلوغ وقف فعلي وشامل للأعمال العدائية في لبنان. وفي الختام، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ هجمات جديدة على جنوب إيران استهدفت مواقع رادار وقيادة وسيطرة إيرانية خاصة بالطائرات المسيرة. تصافحون الزميلة مروة الزيدي وزميلة وربح عبدالله في ملفات تربوية. متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
1: كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
2: مرحبا بكم. ضربة البداية تقترب والعالم يحبس أنفاسه ترقبا لنسخة تاريخية واستثنائية من كأس العالم لكرة القدم 2026، النسخة الأكبر في التاريخ بمشاركة 48 منتخب في ضيافة أمريكا، كندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويليا. اليوم نفتتح معكم سلسلة كبسولتنا المونديالية بالحديث عن المجموعة الأولى، مجموعة الافتتاح والتقلبات اللي تضم المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك.
1: المجموعة الأولى.
2: المجموعة الأولى تضم أربع منتخبات متنوعة الثقافات والألوان. في المرتبة الأولى وحامل شرف الافتتاح المنتخب المكسيكي اللي يسعى لتكرار إنجاز 1970 و1986 ونوصل للربع النهائي على أرضه. المكسيك تلعب مباراة الافتتاح يوم 11 جوان في ستاد أزيتيكا الأسطوري بمدينة مكسيكو ضد جنوب إفريقيا. الضيف الثاني جنوب إفريقيا منتخب البافانا بافانا يرجع بعد 16 عام منذ نسخة 2010. بعد غياب يطمح منتخب جنوب إفريقيا لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه. كوريا الجنوبية أو التايكواندو الكوري يمتلك جيل ذهبي احتل المركز الرابع في مونديال 2002 وفي رصيد 12 مشاركة سابقة، يسعى المرة هذه لإثبات أنه عنده الخبرة المونديالية وأنه آسيا قادرة على المنافسة. وأخيرا جمهورية تشيك المنتخب الأوروبي العائد بعد 20 عام من مونديال 2006. هذا المنتخب يحمل إرث غياب تشيكوسلوفاكيا التاريخي ووصفة كأس العالم مرتين في 1962 و1934. للإشارة يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور 32 والثالث ممكن يسعف الحظ ضمن أفضل مركز ثالث. والسؤال من سيفتتح المونديال بالانتصار ومن سيكتب الفصل الأول من الأسطورة؟
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
3: ملفات تربوية. ملفات تربوية. إعداد وتقديم
4: ربح عبد اللهوي
5: مع ربح عبد اللهوي
4: ومروه الزيدي.
5: ومروه الزيدي.
6: صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية، صباح الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما انتم موجودين. نرافقكم من توا حتى النصف النهار في ملفاتنا التربوية. قبيلة كنتوا تسمعوا في دقيقة مونديال، قالت سنان والعالم بدا يحك تحت بس الأنفاس وبدات التحضيرات الأخيرة معناها للمونديال. كيف كيف نفس الشيء عايشينه في ديار تونسية عايشة على إيقاع مناظرة وطنية هامة وكبيرة. نحكيوا على الباك العدد التنازلي بدا يظهر لي اليوم آخر نهار في المراجعة يزي حسب المختصين، وحتى كنت تحبوا تستغنيوا عليه مش مشكل لأنه غدوة نهار الراحة وبعدها ننطلقوا إن شاء الله على بركة الله في بكالوريا 2026 بالنجاح بالتوفيق بالتميز بالتألق بالزغاريت والفرحة في كل دار تونسية عاشت على إيقاع ضغط وستريس كبير ياسر ياسر ياسر على امتداد السنة الدراسية، وهو تتويج لمسيرة كاملة، مسيرة علمية، مسيرة سنوات تبدأ من الابتدائي ساعات حتى عند برشا عائلات من التحضيري وتتواصل هكاك معاهم حتى يوصلوا للبكالوريا. فعبارة إنسان يستنى فيها كل لحظة ذيك متاع النشوة والانتصار باش يربح خطوة أولى في مشوار حياته الأكاديمية والدراسية. بالتوفيق للجميع يا ربي، إن شاء الله ناجحين الكل وبرشا ثقة في النفس، ما فماش غش إن شاء الله السنة، هذا ما نتمنوه. تحضيرات كبيرة جاية على موضوع الغش ونحكيوا عليها حتى شوية أخرى، وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله لكل التلاميذ أبنائنا التلاميذ في مختلف الشعب والاختصاصات. إن شاء الله ما يعوجكمش، إن شاء الله يجيبوا لكم حاجات سهلة. أنا هكا نقول وانتم قولوا معايا أمين. يلا نبدأ مشوار ملفاتنا التربوية معكم بالمواكبات التربوية اللي باش تكون إن شاء الله اليوم حاضرة معكم. جمعية جديدة في الساحل اسمها جمعية أمل، وبالأمل باش نبدأ خاصة بأطفال متلازمة داون، متلازمة الحب. الأطفال هذوما اللي يعانيوا من قلة دور وإلا أماكن وإلا جمعيات تشرف عليهم وتأطرهم وتعاون

هم باش يبنيوا غد افضل. الامل ديما موجود مع السيده سرور عمار باش تكون حاضره معنا هي المنسقه والمشرفه على الجمعيه هذه باش نحكيوا برشا تفاصيل على الخطوات الاولى خليني نقول للجمعيه لانها مازالت في انطلاقتها. في المواكبات التربويه ايضا باش نكونوا مع المعرض التشكيلي اللي صار في المهدية، إيقاع الألوان في دورة السادسة، إبداعات تلمذية، بريشة التلاميذ باش نتعرفوا عليها مع مواكبة لوفاء البحري. أيضا موعدكم شكون في فقرة نفسي تصغيري مع المختصة النفسية هيفا صغيري اللي مش تحكي لكم على نظرية تطور العقل وباش تعطيكم فكرة كيفاش النمو المعرفي طور عند صغيراتنا، باش تعاونكم أكثر ما يمكن بالنصائح في علاقة بهذا الموضوع منذ نعومة الأظافر. بالطبيعة هيفا باش تكون إن شاء الله معنا في البرنامج مواكبتنا التربوية. أيضا باش تكون مع سيدة مونيا بوزويتا رئيسة الجمعية التونسية للألعاب الرياضية والمنطق باش نتابعوا معها تفاصيل الدور النهائي الوطني للألعاب الرياضية والمنطق واللي باش يتوجوا من تونس باش يمشي ويشاركوا إن شاء الله في إيطاليا صغيراتنا وليداتنا اللي إن شاء الله يحلفهم الحظ للفوز في هذه المسابقة. في الإجناس موضوعنا اليوم أكيد عايشين الناس الكل على إيقاعه وعلى وإلا زادة عاشت وبدت هكا تتنفس السعادة إذا كان كملوا الامتحانات، لكن نحكي وخاصة على تلامذة المناظرات الوطنية الباك والسيزيام والنوفيام اللي الفترة الفارطة كلها والفترة اللي فاتت واللي مازالت جاية قبل الامتحانات راهم من الدار للتيود من الاتيود للدار. نحكي على الدروس الخصوصية في تونس من دعم دراسي إلى شر يرهق العائلات، هذا العنوان اللي اخترناه لكم اليوم في ملفاتنا التربوية، خاصة الشر هذية ولا الغول هذية ولا المخاوف المادية خاصة اللي ترافق الاتيود في مختلف طبعا مؤسسات التربوية في مختلف المحيط متاع المؤسسات التربوية. نلقاو الجراجات، نلقاو الديار، نلقاو في وسط المؤسسة وذي حاجة منظمة على الأقل، لكن نلقاو زادة تلمذات يمشيوا الأربعة متاع الصباح، الخمسة متاع الصباح، الستة متاع الصباح باش يعني يخلطوا على الجروب متاع الاتيود والمربي إن شاء الله ربي عينه. ومش نحكيوا على المربين الكل، باش نحكيوا عليهم احنا اليوم بأدق التفاصيل وباش نفصلوا بالطبيعة الناس المعنية بالأمر، ولكن تلقاهم في الفترة هذية مداخيل ما شاء الله وما فهمش راحة عن امتداد شهر هذية تقريبا من المؤسسة التربوية إلى المؤسسات الخاصة بهم هما في ديارهم وإلا في الجراجات وإلا في الأماكن اللي هما مخصينها. حاسلوا اش عاملين؟ عاملين جروبات جروبات جروبات جروبات وفما لهفة وصفوف والناس قاعدة تقرأ، لكن الحصة بالحصة ومش بالشهر، الحصة ساعات تفوت حتى سوم الشهر العادي اللي متعودين به. نحكيوا على هذا الكل مع أراءكم أنتم مع 73 460 800 أو بالأحرى على الباج أوفيسيال غاديو مونستيغ لايف. مرحبا بي لي كومنتير متاعكم. نجلة موجودة في تأمين البث الرقمي على الباج أوفيسيال غاديو مونستيغ لايف. تحية هيثم ونيس اللي حاضر من قدام الكونسولات، عليوتا في تنسيق البث المباشر، مروة زيدي ترافقكم اليوم مع ربح في الإعداد. إن شاء الله نهاركم زين وطيب وبداية يوم سعيدة وموفقة للجميع، وإن شاء الله مع مختلف الفقرات اللي باش نقدموها لكم تكونوا انتم على موعد مع المتابعة والتعليقات. أهلا وسهلا بالجميع، نبدأ مشوارنا التوا مع صوت إليسا أسعد واحدة.

0: نهاركم زين وطيب، مرحبا بكم من الناس اللي تسمعوا فينا الكل وين ما انتم متابعينا. خليكم معنا باش نبداو مشوار المواكبات التربوية. مواكبتنا التربوية يلا ننطلقوا به. الله يبارك. في تونس وفي العالم فما متلازمة، نحب نسميها متلازمة الحب. المتلازمة هذه هي متلازمة داون، وسنويا خلينا نبدأ بلغة الأرقام، قسم الأمراض الوراثية يسجل في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة نحو 100 حالة سنوية. ورغم غياب الإحصائيات الرسمية الشاملة فما برامج للرعاية والتأهيل لدمج حاملي المتلازمة صحيا واجتماعيا ومهنيا، ولكن المجهودات في الإطار هذية ماهيش كبيرة ياسر. فما جمعيات تشتغل على هذا المجال، ولكن نجم نقوله فما برشا نقائص يعيشها ويحسها الولي اللي عنده الصغير عنده متلازمة داون. مش حكيو في التفاصيل هذية الكلها مع ضيفتنا هذا صباح سرور عمار في المواكبات التربوية.
1: مواكبات تربوية، مواكبات تربوية.
0: صباح النور سرور، مرحبا بك.
2: صباح النور سرور مدام مروة، أهلا بيك.
0: يعيشك، أهلا وسهلا يا للا. جمعية اجتماعية تربوية عندها مجموعة من الأهداف واسمها جمعية
2: بسمة أمل.
0: بسمة أمل، والله ايش باش نقولك، نجم نقولك كان يعطيكم الصحة وبرافو. هذه الانطلاقة الخطوة الأولى يظهر لي، مازلنا كي بدينا مدامة.
2: أي أول حاجة نحب نقول لك إن شاء الله عيدكم مبارك، وكل عام وانتم حيين بألف خير. نشكرك ونشكر إذاعة المسير على إتاحة فرصة المداخلة معاكم. تحية كبيرة ليك مدام مروة ولكل العاملين معاك.
0: يفضلك يا للا. بسمة أمل باش تترسم على وجوه أطفال هما يبتسموا الحقيقة من عند ربي، كي تغزر لهم بركة يعطيوك الراحة والمحبة، يعطيوك نفسية سبيسيال ياسر مختلفة على الأطفال العاديين، لأنه في وجوههم برشا براءة وبرشا برشا محبة وبرشا أمل. باش نحكيو على الجمعية هذه، أما خلنا ننطلقوا من الجانب الشخصي شوية. مدام سرور، أنت كأم عشت التجربة هذه مع بنتك صغرونة هكا ولا؟ أي
2: أي نقدم لكم روحي أول حاجة مدام مروة، أني مدام سرور عامر مشرفة على جمعية بسمة أمل.
0: مرحبا بك.
2: يعيشك الله يبارك لك. وهي جمعية جديدة من القرن المتاحة مدينة المنستير، تعنى بالأطفال الحاملين متلازمة داون، ما يعبر عنه بالفرنسية تريزومي فاندايان. جمعيتنا تمثل إن بريمير في الساحل التونسي، فضل ربي بذلك النشاط متاحة وأبوابها مفتوحة لتقبل طائراتنا.
0: نعم.
2: يعيشك الله يبارك.
0: بيه، خلينا نحكي على الفكرة كيف جيت من عندك أنت مدام سرور.
2: بيه، وفيت أني أم لبنية تريزوميك، إن شاء الله ربي يحفظها ويحفظ طائراتنا الكل. رحلة مع بنتي مع تبديناها بكري، وبطبيعة كأي صغير كل ما يكبر احتياجاته تكبر معه. كي وصلت لعمر معين الحكاية مش باش تقعد مقتصرة على العائلة، باش تخرج للمجتمع وأوتوماتيك معناتها باش تتوسع دائرة العباد المحيطة بها. ولنا بدأت الرحلة البحث لوجت على
0: هي قد عمرها حاليا؟
2: هي 14 سنة.
0: من الأول تلقى شوية نوادي في البداية، نحكي في عمر 4-5-6 يحتضنوها، وإلا الصعوبات تبدأ من وقتها؟
2: الصعوبات الحقيقة تبدأ من وقتها، تبدأ على فكري خاطر كما تعرف صغيرتنا معناتها عندهم معناتها كاركتير سبيسيال، معناتها حبهم ربي هما أخلاق مربي معناتها بكروموزوم زايد، عندهم شوية معناتها يأثر شوية معناتها على الطبيعة نتاعهم. أما الحاجة معناتها الاثيرات اللي هما حنين برشا وحساسين برشا برشا. لكن في كما قلت لك كي هكا وصلت لعمر معين وكل كي تكترحت البحر تكترس ونوادي اي حاجة معناتها تعمل انشطة معناتها كما قلت باش تقدم بها. حبيت على مليو ادابتي اتي بزوان يقدم لها الاضافة، وخاصة الحقيقة تلقى فيه راحتها. لخاطر كما قلت لك معناتها ربي سبحانه ميز طيراتنا برشا حاجات، من بينهم اليوم حساسين ويتأثروا برشا بالأشخاص المحيطين بهم. لوجت في جهتنا في جهة الساحل الحقيقة الكليكية ما لقيتش حاجة معناتها سبيسيفيك. قلت إني كأم خليني نعمل محاولة نسعى باش نوصل للمكان هذايا ونحل إشكاليات برشا أمهات أخرين، خاطر نعرف معناتها كيما بنتي معناتها فما برشا صغيرات أخرين متحقين الحكاية هذه. وإن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق. كيما قلنا هي بداية، في الساحل مش موجود معناها مدام سرور حتى جمعية تشتغل على الأطفال هذوما في العمر هذاك وتقدم لهم نشوف شنو مش نقدمه احنا ولا شنو البلانينج اللي مخدمينه ومخطين له في المستقبل. ما فماش مش موجود حاليا.
2: لا حاليا لا.
0: سي اون بروميير معناها نجم نقولوا في الساحل ان شاء الله ربي يوفقكم وربي يبارك لكم في مجهوداتكم. شنو اهداف الجمعيه؟ على شنو تحبوا تخدموا في الايام القادمه في الاشهر القادمه في السنوات القادمه؟ عندكم اكيد خطوات باش تبداوها خطوه خطوه، فما شويه تعطيلات لازم باش تكون هكا امور اداريه وامور وراقي ووثائق وغيره، اما اعطينا انت فكره شنو باش تعملوا بالضبط
2: ان شاء الله. بالنسبة للوراق والوثائق الحمد لله معناتها خذينا الرخصة والتأشيرة نتاعنا، معناتها الحقيقة مدينة النشاط نتاعنا كان غاديبون معناتها ركحنا أمورنا إن شاء الله. وبالنسبة للهدف، الهدف نتاعنا الحقيقة أنا برشا أهداف أنا باش نبدأ بشوية بشوية، هو الهدف الرئيسي نتاع جمعيتنا إنه نوفروا لصغيراتنا الأطفال متلازمة الدون فضاء خاص بهم يبدأوا مرتاحين فيه، يتماشى مع احتياجاتهم، يسعى باش يطور قدراتهم، ويعمل خاصة معناتها يعمل على إدماجهم في المجتمع، معناتها إدماجهم في المجتمع معناتها بكل معناتها احترام وكرامة. هذه هو الحقيقة الهدف الرئيسي معناتها كما قلت، خاصة إن شاء الله بقدر ربي باش نوصلوا له. نركزوا معناتها عندنا معناتها في معناتها في البروتوكول نتاعنا عندنا برشا معناتها مراحل بقدر ربي، معناتها باش نركزوا في المرحلة الأولى على تعزيز الاستقلالية الذاتية ونخدموا على الاندماج مع المجموعة. كما تعرف مع بلانات الجمعية باش يكون شرط قطرة بمعتها مجموعة هي عبارة عن المجتمع المصغر، الصغير لازم يعرف كيفاش يتعامل معتها مع أصحابه ومع مع مع تلدير بين محيطين به باش بعد يخرج معتها المجتمع الأكبر. كما نقولها تبدأ عنده معتها الديسيبلين، يبدأ عنده كما نقولها الأساسيات الحياة اللي معتها كما قلت باش يبدأ هو مرتاح وما ما يتسلوش أقلق من أي معتها من أي طرف آخر.
0: نعم.
2: بعد
0: تفضل.
2: يعيشك الله يبارك لك. بعد إن شاء الله معنا جانب إن شاء الله قطرة بجانب تعليمي، معناتها نبدأ معك جانب تعليمي بطبيعة بمرحلة حسب قدرات كل صغير، وعنا زاد الأنشطة والورشات اللي من جهة تنمي قدراته قدراته التعليمية، معناتها كيفاش باش يطلق لهم كيفاش معناتها تخدم على الحركة الدقيقة، من جهة أخرى تخليه يكتشف الميولات نتاعو ويتوجه مع الوقت إن شاء الله لورشة معينة نجم نهار آخر تكون له مصدر رزق. علاش لا؟ معناتها تكون رزق معناتها يعمل بها على الروح ومعناتها يحقق إن شاء الله استقلال.
0: حتى إبداعات صغيرة هكا تنجم يصنعوا منها معناها بطاقاتهم الكبيرة قادرين معناها صحية نجم نقولوا ما عندهمش إشكالة في علاقة بالموضوع هذا يا هكا ولا
2: هم بإذن الله خطر ضيات معناتها مركزين الدول الحقيقة فيهم معناتها كما نقولوا حالات مختلفة معناتها كما نقولوا أما أنقرس ومدوه الحقيقة كيقاوم معناتها التأثير وكل كي بإذن الله الحق ما شاء الله معناتها يبهروك معناتها عندك متخرج منهم يسمون لبون انكادرمون هو ذي معناتها السبب بحق. علاش قلت لك معناتها انطلاق من تجربة شخصية الحقيقة كيف اني كنصيت قلت معناتها علاش معناتها كيما نقولوا رانا ولا كيما قلت زين فهمت الحمد لله ان شاء الله ربي يوفقك.
0: ربي يوفقكم ان شاء الله. كلمتك ودعوتك للناس اللي تسمع فينا اللي عندها اطفال متلازمه داون واللي برشا فيهم حايرين ويمشي يخليوا صغارهم، قول لنا وين الجمعيه بالضبط واعطينا كان عندك هكا ابل والا تحب تطلب حاجه من ناس متطوعه تحب تعاونكم والا شنو تحب تقول معناها في علاقه بالجمعيه هذه اللي مازلت مولود جديد في المنستير.
2: يعطيك الصحة الله يبارك لك. إن شاء الله نحب نقدم جزيل الشكر لكل من ساند تلقى جمعيتنا الحمد لله فضل ربي بينا في النشاط وبابنا مفتوح لاستقبال صغيراتنا ومفتوح زيادة قدام أي شخص يحب يعمل الخير ونجم ينفعهم ويقدم لهم الإضافة. صحيح مازلنا في الخطوات الأولى إن شاء الله نعين على برشا خير مع صغيراتنا وإن شاء الله بشوية بشوية نتطور الأمور. بالنسبة لجمعيتنا نحن موجودين في الحي الرابع بالمنستير رقم الهاتف نتاعنا 51 38 80 84. لكل من يوم الأمر معناتها مرحبا بي نحن سبوني بالدجا موجودين معناتها بقدرة ربي حتى تو بإذن الله معناتها في السلفية موجودين بقدرة ربي كل كي يتصل بي على الهاتف ونجم نعطيها معناتها أكثر كما نقول تفاصيل ومرحبا بكم
0: موافقة يا للا إن شاء الله بالتوفيق لكم وللفئة هذه. نتمنى لكم بالحق عمل إنكم هكا تتعبوا شوية مع فئة كي من هذه لكن أكيد الثمار متاع التعب هذه باش تلقوها في قادم الأيام لأنهم الصغار هذوما ما يزموش يبقوا في الديار ديارهم سكرين عليهم. الأم تخاف على بنتها ولا على ولدها، هذه حاجة طبيعية وعادية، لكن وقت اللي يكونوا بين أيدي أمينة بين يدينا ناس تعرف وتفهم بالكدا بالكدا في هذا الإشكال ولا في هذه المتلازمة، أكيد باش تعاونهم. تحياتنا لك مدام سرور، نتمنى لك إن شاء الله توفيق مع جمعية بسمة أمل اللي إن شاء الله تترسم على كل على وجه كل صغير إن شاء الله من الأطفال اللي باش يكونوا معاكم.
2: يعيشك، شكرا لك، شكرا
0: جزيلا لك، يعيشك مدام مروة، تحياتنا لك، يعيشك. إلى اللقاء، احنا معكم مكملين راجعين باش نكملوا مع المواكبات التربوية.

0: مواكبات تربوية. مواكبات تربوية.
1: نواصل مع المواكبات التربوية، وقبل ما نمشي ونسمع العنصر الخاص بإبداعات وبريشة وبما قدمه تلامذة في المهدية، والحقيقة حاجة تعمل الكيف كي تتفرج على فيديوهات وتشوف إبداعات تلامذة هذوما، ما نجم نقوله كان برافو بالحق ليهم. تنحكيوا على هذا بعد شوية في العنصر اللي باش نسمعوه مع بعضنا، لكن قبلها خليني نعطيكم فكرة على طبعا بلاغ قدمته وزارة التربية، اللي هو نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة لتلاميذ المعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز البكالوريا في دورة 2026. وزارة التربية تعلم تلاميذ الأقسام النهائية في المدارس كما قلت لكم العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز المناظرة هذه، أنه يمكنهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، يعني المعدل السنوي رمز المعدل النهائي في مدة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية للمادة التكنولوجية، يعني الباك بلان وبعدها نتائج الباك سبور، وأيضا المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا نرجع إليهم بالنظر عبر الموقع التالي. بداية من نهار 4 جوان 2026 وحتى لنهار 9 جوان 2026 على موقع www.edunet.tn. أول حاجة يدخل الموقع اللي أشرنا له هذية اللي هو www.edunet.tn، يحطوا أعداد ورموز المراقبة المستمرة والمعدل السنوي، رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمواد التكنولوجيا، وإذا كان فما خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقصاه نهار 9 جوان 2026. تفاصيل البلاغ هذية تنجموا إذا كان ما فهمتوهاش وتحبوا تاخذوا عليها أكثر تفاصيل ترجعوا للموقع متاع الوزارة الخاص طبعا بهذه الخاص بالبلاغات، موقع الوزارة وإلى الباج فيسبوك متاع وزارة التربية. كذلك بلاغات كثيرة وتحذيرات كثيرة جاية من مواقع الكل تقريبا اللي عندها علاقة بالتربية والتعليم في المندوبيات ولا غيرها، حتى الباج الخاصة بالتلامذة اللي نلقاهم توا منتشرين برشا، والأساتذة تأكيدات كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة أنه سنابش يكون فما إجراءات وحرص كبير على مكافحة ظاهرة الغش اللي قاعدة عام ورا عام تكبر وتظهر. فما طرق وتقنية ربما جديدة مازال متمش كشف عليها، لكن نحذروا كل وليداتنا وكل صغيراتنا بربي هكا التليفون من غير ما تهزوه معاكم، من غير ما تقربوه جملة ليكم في أيامات البكالوريا في المؤسسة التربوية، راهو مجرد حمله معاك حتى من غير ما حتى كان عطيته للقيم وهذه تليعوا منها برشة تلامذة، راهو هذيك دليل على أنك قاعد تقوم بعملية غش بقطع النظر أنك مديت وما مديتوش، موجود في الساك القاه القيم أي حاجة عندها علاقة بتليفون، فراه التليفون ميزموش يدخل معاك المؤسسة التربوية. يا سيدي عسوا انتوما، احرصوا انتوما كأولياء باش بعدها ما تندموش على ولادكم، عسوا عسوا عسوا، حتى لو كان يعدي دو ماتيغ فرد نهار امشي انت تفقدوا القى حلول اخرى، ما تليفون ما تعطيهولوش، وربي ان شاء الله ينجح وليداتنا ويفرحهم ان شاء الله بنتائج متميزة في البكالوريا. الدورة السادسة لمعرض تشكيلي عنوانه ايقاع الالوان، تفاصيلها باش ناخذوها مع وفاء بحري في المواكبة.
2: السلام عليكم، موصلين في المعرض التشكيلي إبداع الألوان إيقاع الألوان، معنا مدام ريم ريسبونسابل على هذا المعرض، كانت قدمونا شوي والمميزات في الموسم هذا ولا في الجولة هذه اللي انتم فيها في رقم 6 نورمالمون.
3: إيقاع الألوان هي الدورة السادسة، العنوان بتاعه طيور أو إبداع طيور تحط وتحلق، خذينا موضوع الطيور اللي هي طيور بين الحركة والسكون، كما نشوفه في اللوحات فما طيور في حالة حركة فما طيور في حالة سكون وفما تكوينات مختلفة، التلميذ يعتمد أساليب وتقنيات مختلفة في العمل حسب هو بتبيع الرغبة متاعه.
2: هي بكل إبداعات طلابية
3: تلميذ
2: وما شاء الله معناها مبدعين ما شاء الله، هذا كل تأثيرك أنت طبعا
3: بتبيع تأثيري وهما الرغبة التلامذة، وكما قلنا هما فما الموضوع اللي هو موضوع الخدمة النادي النشاط الثقافي، فما أعمال اللي هي أعمال خلال السنة الدراسية النشاطات في القسم أيضا نثمنها ونعرضها للزوار للمشاهدين اللي حبوا يطلعوا على الأعمال.
4: باعتبار نحن في مؤسسة تربوية فمن نادي هذا النادي فش عام التلميذ باعتبار إنه نحن ولينا في مجال متاع عنف ومتاع حاجات خايبة داير بالمؤسسة نوادي كيما هيك والنادي متاعك أنت فش يعاون التلاميذ ونحن أكيد أنا محتاجينه في المؤسسة متاعنا.
3: النشاط الثقافي بصفة عامة والنشاط الرياضي محتاجين له في المؤسسات التربوية باش التلميذ يفرغ الطاقة السلبية يغيرك الطاقة السلبية لطاقة إيجابية متنفس للتلميذ التلميذ يتفرهد التلميذ يغير الآراء متاعه السلبية ما يحاول ما يخالطش عباد أخرين وإنما يخالط تلامذة اللي هما كيفوا ويتبادل معهم الآراء يتبادل معهم التجارب الفنية ويملأ أوقات الفراغ متاعه.
4: يعني نوادي احنا محتاجينها أكثر في
3: بالطبيعة احنا محتاجينها
4: التربوية متاعنا
3: محتاجينها وماذا بينا ندعموها أكثر. احنا ديما نشوفوا كونه فما عزوف نوعا ما على النشاط الثقافي والرياضي في المؤسسات التربوية وذلك لخصوصية المواد والدروس التدارك وكل شيء لكن ديما ماذا بينا احنا الدعم من عند الولي الدعم من الوزارة الدعم من التلميذ هو في حد ذاته ماذا به يتوجه للنشاط الثقافي والرياضي باش هكا كما قلت يفرغك الطاقات السلبية ويعطي الروح موجات إيجابية وطاقات إيجابية.
4: بهلام جي نجم نشوفوا أكثر توسع على لسيات المهدية الكل مثلاً غير الجيش والمسلمين.
3: احنا فما عنا الملتقى الجهوي موجود الملتقى الجهوي اللي يشاركوا فيه المؤسسات التربوية سواء الإعدادية وإلى الثانوية لولاية المهدية الكل.
4: فرصة مع المسلمين.
3: احنا المعرض ذي هو كان فردي فقط لمعهد ابن سينا وبعد ولا بالشراكة مع معهد الطاهر الصفر ومع معهد رجيش.
4: آخر كلمة للتلامذة متاعك.
3: نشجعهم نشكرهم ندعمهم وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله نراو فيهم ديما اللمسات الفنية موجودة في أعمالهم وفي حياتهم بصفة عامة.
4: يعيشك ويعطيك الصحة وبارك الله فيك.

0: نفسي صغيري.
1: يعني ثم صغيرات اللي تنجم تكون عندهم اضطرابات شخصية، نتائجه المدرسية تنجم تطيح، ينجم يولي مش مركز في القسم، ينجم يولي مشوش.
2: من عند الطبيب النفسي اللي ليه بالصغيرات هذوما، معناها متابعتهم من الناحية الصحية والكل عند مهندسين ميديكال، ويقع دمجهم في المدارس.
3: وحديثنا في لقاية هذية باش يكون مع هيفا صخيري الإمام عن المندوبية الجهوية للتربية بالمناسير كيف العادة في فقرة نفسية صغيري.
2: عايشك صباح الخير وشكرا على الاستضافة مرة أخرى، ومرحبا بالمستمعين نتاعنا الكل.
3: اش معناها نمو معرفي للطفل هيفا؟ خلينا نبداو بالمفهوم اون جينيرال.
2: اكيد هو فما عده انواع نتاع نمو. كي نقولوا النمو بيان سور نقصدوا به التطور نتاع الشخص، كما قلت انت على المستوى الجسدي اذا كان نحبوا نحكيوا على النمو الجسدي. وهذا التطور هذا يصير باش ما نقولوش من اللي يتولد حتى من بدايه من الحمل، معناها يبدا يتكون الفيتوس معناها في في في كرش ولا في بطن الام. دونك المعرفي شنو ما نقصدو به هو توسكي النمو المهارات والوظائف المعرفية، توسكي حاجات اللي تعاوننا من بعد في معالجة المعلومات، في فهم المعلومات، في التفكير كما انت ذكرت زادة من بكري برشا حاجات هاتون باش ندخلوا فيها اون ديتاي. لكن هذا هو بصفة عامة. وبيان سور كي نقولوا الوظائف المعرفية اكيد مربوط زادة بالنمو العصبي ونمو الخلايا العصبية في دماغ الشخص. بالنسبة النمو المعرفي كما الحق الانواع المتعدده الاخرى نتاع النمو يتاثر بعده حاجات، من اهمها ثلاثه حاجات على ثلاثه مستويات خاصه. بيان سور مستوى النضج والعمر، بيان سور ماناش طفل مثلا النمو نتاعو المعرفي في سن 3 سنوات ماهوش كيما تلميذ طفل اخر في عمر مثلا 6 سنين، حتى ساعات في السنوات الاولى بالاشهر معناها يختلف النمو هذا ويتطور. الجانب الثاني والمهم برشا هو الجانب الجيني الجينيتيك، واللي هو الموروث نتاعنا اللي اكيد ما يتكون كما قلنا الفيتوس في في في بطن الام. كي يبدا يتكون فما باش ياخذ موروث من عند الام من عند البو. من بعد الجانب الثالث، وهذا يمكن اللي احنا اكثر حاجه باش نحكيوا فيها خاطر هذوما الكل حاجات نقولوا احنا فوالا يتولد
3: مش مكتسبه بالعكس
2: انترن بلوتو، دونك يتولد بها صغير ما عندناش عليها
3: فترة، معناها ياخذها بالفتره
2: فوالا اكزاكتومون ما عندناش عليها تاثير معناش عليها سلطة. لكن من بعد فما الجانب المهم برشا واللي هذا كما قلت شركز عليه، اللي هو جانب المحيط وتأثير المحيط. كنقول المحيط بيسير العائلة معناها الجانب الاجتماعي وجانب الأشخاص اللي دايربين الآخر بصفة عامة. وجانب زيدة شنو اللي كينو زنتو حتى من وسائل حتى من ألعاب ولا غير ألعاب زيدة، دونك شنو موجود والمؤثرات ولا كيفاش الإثارات اللي نجم يحفز وإلا لا
3: ولا تكون
2: فوالا اكزاكتومون. دونك هذا هو كي نحكي زاد عن النمو المعرفي. الحق ما نجموش نتعداو على نظريات النمو المعرفي على خاطر في دوبوي دي زاني منذ سنوات احنا بدنا كي قرينا فما نظريات حول النمو المعرفي. مش باش نحكيوا عليها بيان سور اليوم، ماناش باش نقدموا احنا درس، لكن بصفه عامه كي نقولوا النمو المعرفي ديما نمشيو فيغ النظريه نتاع بياجي اللي برشا ناس بطبيعه يعرفوها، اللي هي نظريه بنائيه تتسمى. باش نلخصوا هو بالنسبه لي هو بياجي الشخص ولا الطفل من السنوات الاولى نتاع الولاده نتاعو الاشهر الاولى نتاع الولاده يبدا يتعلم عن طريق المحيط. تفاعل كبير برشا مع المحيط. كي نقولوا هنا المحيط هو اكثر، وهذه يمكن النقد اللي من بعد مشى للنظريه نتاعو، اللي هو اكثر يقصد به المحيط للاشياء اللي دايره بينا، ما ركزش على الجانب الاجتماعي والجانب الشخص الاخر. هذا من بعد جاء في نظريه اخرى مثلا اللي هي نظريه فيغوتسكي، اللي هو حكى برشا هذوما راهو نظريات تقعد ديما دي ريفيرونس الحق. حتى توا في على مستوى التعلمات والدراسه نتاع معناها كيفاش يكتسب وكيفاش يتعامل التلميذ حتى في وسط قسمة مع المعلم نتاعه والكل مهم برشا. مثلا فيغوتسكي ركز برشا على الجانب الاجتماعي وجانب الاخر. دونك بالنسبه ليه هو اللي هو فما الحاجات اللي يتعلمهم الشخص ولا الطفل وحده، وفما اللي يتعلمهم بمساعده الاخر.
3: التقليد زاد وقت
2: التقليد
3: اللي
2: فما نظريه اخرى جات على في جانب التقليد هذيها تو نجيوها رابيدمون. لكن هذا هو فما حتى فيغوتسكي مهمه برشا، فما كونسيبت معناه يحكي عليه هو لا زون بروكسيمال دو ديفلوبمون اللي هي منطقه النمو القريب، اللي هو الفرق بين التلميذ خلينا نحكيه معناه في القرايه في الدراسه، التلميذ كي يتعلم حاجه وحده والتلميذ كي يتعلمها مع شكون شكون اللي هو باش يكون المعلم ولا الاستاذ نتاعو. دونك هذا الفرق باش فما اهميه كبيره برشا نتاع تدخل الاخر وتدخل المعلم, طريقه التدريس وطريقه تقديم للمعلومه هذه. دونك والنظريه الاخرى اللي هي كيما حكيت انت يا مروه مهمه برشا, هو كيفاش يتعلم اتخافير التقليد الملاحظه من اللون, وهذه الأولياء نصيحه مهمه برشا. احنا ديجا نحكيوا عن نظريات وبدينا هنا نفهموا معناها. فوالا ساعات احنا كلنا عندنا نظريات وكلنا نقولوا لازمني نتصرف, لكن التصرف العفوي نتاعنا احنا كيما ديما نعطيه الاكزامبل نتاع وانت في الشارع وحد مثلا اخذ لك ولا اخذ لك دورك ولا وانت تسوق في الكهرباء وتعدى عليك ما احترمش الاولويه نتاعك اكسيتيرا, انت رده الفعل نتاعك هو صغير كيبدا في الكهرباء قاعد يلاحظ قاعد يخزن قاعد يتعلم انديريكتومون. دونك من بعد باش تلقاه يعاود في نفس السلوك مع شخص اخر ينجم يكون في المدرسه صديق ولا في الدار اخته ولا اخوه اكسيتيرا. دونك هذا مهم برشا راهو كيفاش احنا نتعاملوا كيفاش احنا تصرفاتنا باش الصغير هذاك هو منين يتعلم في
3: ربي. حتى كيف نغلطوا خلينا نقولوا له بلي غلطين في التصرف هذاك خاطر سينو باش تدخلوا بعض الصغير معناها انت تعلم فيه في مبدا مثلا باش يطبقوا وبعد تعمل انت عكسه.
2: مثالش كيما ديما احنا نقولوا احنا في الاخر الانسان خطا معناها مانيش احنا بيدنا نغلطوا معناها
3: انه انت قولي علاش تعمل لك ندوبخ فيك تعلمتها من عندك مسكت ما
2: حتى انت بيدك مثلا تبدا توبخ في صغيرك وتعلي في صوتك وتعيط هو باش يجيبك بالعياط باش تقولش بك تعيط علي انت قاعد تعيط كان قال هيك سينو انت فيدك لازمك تراجع روحك فهمت صحيح. كنا نغلطوا لكن في الاخر كما قلت انت نجم من بعد جيت تفسر له في سياق اخر واحنا قاعدين في جو اخر وبردت الحكايه مثلا تقول راه بكري انا حسيت روحي بالحق انفعلت وكذا وخرجت عن وحدي وما حقنيش وكذا وكذا اكسيتيرا. دونك باش ما نقولوش نكونوش معناها متناقضين مع روحنا احنا بينا في تربيه صغارنا. احنا ديجا هنا وصلنا بدينا نحكيوا يدولي على شنو ما انواع الوظائف المعرفيه الموجوده في الـ في الـ في الدماغ نتاعنا اللي هما الانتباه كما تو حكينا الذاكره كل وحده معناها عندها طريقه كيفاش نحاول ننميوها. هذا يمكن نحبوا نوصلوه اكثر احنا ديما كي نحبوا نعملوا مداخله في الاذاعه نوصلوا ديما انا نصائح معناها للاولياء. لكن فما مراحل مثلا في الحياه اليوميه نتاعنا وفي الصغير عند الصغير بيان سور في النمو نتاعو مثلا ابارتير دو 3 ans مثلا حتى قبلهم لكن انا خذيت مثلا نتاع 3 سنوات مثلا باش تحط قدامه حاجه جديده انو بجي عمره ما شافه قبل. حتى كما قلنا مش لعبه فورسيمون ولو انه اللعب مهم برشا عند الصغار راهو يتعلم باللعب على مده سنوات. وكنقولوا اللعب ساعات يقول لك الولي ما عنديش الامكانيات باش نشيلو لعبه اني تتكلف قد راهو ساعات جست تخليه في بيته يخترع دبوزه فارغه بيان سور مش حاجات معناها فيهم اختار ولا حاجه ورقه وستيلو يبدعوا راهم الصغيرات يبدعوا. لكن احنا ديما نعبيونه في وقتهم بحاجات احنا بينا نتقلقوا من الفراغ هذاك وهو صغير اوتوماتيكوم شو اللي ستينس بك يقلق يقول لك قلقت مثالش خليه يقلق تو يملول باش يبدا يتكلم وما عينوش ويطلب التليفون ويطلب من بعد باش تلقاه اون فوا هدا وكذا باش يولي يمشي باغ حاجات مره الاولى والثانيه بعد يستانس. دونك فما حاجات كيما قلت لك احنا نعرفوا الانتباه الذاكره فما حاجات ما نعرفوهمش يمكن ما يجيوش لبالنا اللي هما خاطر احنا نعملهم بطريقه بريسك اوتوماتيك اللي هو الادراك. مثلا اش معناه الادراك؟ هو كوني مثلا نشوف حاجه ان اوبجي معناها حاجه جديده قدامي والصغير يبدا يمس فيها يبدا يشوف في شكلها يبدا يفهم الحاجه هذه شكلها كذا دائري مثلا لونها شنو كي نمسها الملمس نتاعها شنو وقاعد ومن طن قاعد يكون في معلومات على الحاجه هذيك. دونك مثلا الفالا كلاسي هذه مثلا الحاجه هذه نحطها ما نعرفش يعني نصنفها كحاجه ما نعرفش ان اوبجي بلوتو يابس صعيب عليا نتحكم فيه اكسيتيرا. من بعد باش يكتشف ان اوتر اوبجي اكسيتيرا. هذا منين يتكون المعلومات والمفاهيم عند الشخص. من بعد كما قلنا باش يصنفها من بعد باش يكتسب مفاهيم جديده من بعد مثلا باش تجي فرصه جديده ولا فرصه اخرى باش يتفكر المعلومه هذيك. دونك هنا نخدموا على الذاكره بيان سور هذا الكل ما يصير الا ما فما ان نيفو معين نتاع انتباه. دونك هذوما الكل الحاجات اللي باش يكتسبهم والا كما قلت انت حل المشاكل ولا الاشكاليات اللي تعرض في حياته. مانيش نحكيو حل المشاكل المساله الحسابيه نحكيو على المشاكل اليوميه. مثلا مشيت للمدرسه ولا اني في نادي ولا حاجه ما نعرفش انا عندي راي وصديقي عنده راي مخالف اختلفنا مع بعضنا انا جيت باش نقعد في الطاوله من الاول وصاحبي فك لي بلاصتي شنو نعمل. دونك هذوما الكل سي دي
3: استراتيجيه
2: مهارات حياتية استراتيجيات يتعلمهم بيك انت يا وليك يتبعك ويشوفك انت كيفاش تتصرف بيك ونتحط في وضعية كما هكا قبل وانت ما عطيتوش الحل مسلم لازمك تعطيه كيف معناه انت بيدك تسالوا تعاونوا باش يوصل للحل. مثلا لازمنا نحاولوا نكونوا ابري نعرفوا في على المده الزمنيه معناها في مده مثلا كما قلنا في 3 سنوات صغير نورمالمون يكون اكتسب اللغه اللي هي وظيفه من الوظائف المعرفيه هذه. اذا كان فما ريتار فما تاخر والا كيف كيف في المنعرش يعني الذاكره نورمالمون في عمر معين يكون اكتسب بيان سور هي ديما تتطور الذاكره والانتباه ديما حسب العمر ديما تتطور حتى المهارات الاخرى الحق. لكن فما حاجات معناها لازم مينيموم في عمر معين ديما لازم نتبعوا حسب العمر هذاك. نحاولوا حتى بتدخل فما برش نقاو اولياء اللي قارن بخوه اللي اكبر منه وي نجم تكون ريفيرنس لكن مش ديما خاطر ديما فما اختلاف بين
3: الصغيرات. تفرق بين بنيه وولد
2: في بعض الحاجات مش في كل شيء لكن في بعض الحاجات
3: مش طاقه اكثر من
2: بالنسبه لي نقول لك بالحق نبعدوا ديما على خوك وعلى حتى لبني دونك نحاولوا ديما نرجعوا للمراجع نتاعنا للمختصين.
0: هذا هو يعطيك الصحه يا هيفا شكرا ليك تحياتنا ليك في العاده نورتنا وقدمت لنا المعلومه واضحه ودقيقه للساده المستمعين. نلقاو مره اخرى ان شاء الله في نفسي تصغيري. الى اللقاء.
4: نفسي تصغيري
1: يعني كما صغيرات اللي تنجم تكون عندهم اضطرابات شخصية نتاجه مدرسية تنجم تطيح ينجم يولي مش مركز في القسم ينجم يولي مشوش
5: من عند التدريب النفسي اللي لهي بصغيرات هذوما معناها متابعتهم من ناحية الصحية والكل عندهم هندسة ميديكال ويقع دمجهم في المدارس.

0: ومنها تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. خلال ندوة صحفية تنعقد في هذه الأونة، وزير التربية يؤكد على أن الوزارة على استعداد تام للامتحانات الوطنية، وأضاف أن مراكز الاختبارات جاهزة تماما تنظيميا ولوجستيا لانطلاق دورة البكالوريا هذه السنة، متوقعا أن تكون دورة ناجحة. وأضاف الوزير أنه تم إعداد خطة لمقاومة ظاهرة الغش، وموضحا أنه تم تكليف فريق عند مدخل كل معهد للتذكير بعدم اصطحاب الهواتف الجوالة. يشار إلى أن الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية أصدرت قرارا يحجر فيه اصطحاب كافة الأجهزة الإلكترونية على غرار الهواتف الجوالة والساعات الإلكترونية وغيرها إلى مراكز الامتحان، وتتراوح العقوبات بين الإلغاء الفوري لدورة الامتحان والحرمان من الترسيم لعدة سنوات. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. هذا وستخصص هذه الجلسة التي ستنطلق على الساعة 2:30 بعد الظهر لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندس الإدارات العمومية، ويفتح باب التسجيل الترشحات عن بعد للمشاركة في هذه المناظرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من اليوم. وتتوزع هذه الخطة على 3 خطط في الهندسة المدنية و3 خطط في الإعلامية، وتجرى الاختبارات الكتابية والشفهية الخاصة بالمناظرة يوم الاثنين الموافق للـ20 من جويليا 2026 والأيام الموالية له. أكد وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي أن الاستثمارات في القارة الإفريقية توفر فرصا تجارية جديدة وتسمح بتوسيع سلاسل التوريد في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية. وأوضح الوزير أن تونس تشكل منصة استراتيجية للشركات الكورية للوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، ومبينا أن موقعها الجغرافي وكفاءتها وبنيتها التحتية تدعم هذا التوجه. والإشارة في أن وزير الخارجية يشارك اليوم بالعاصمة الكورية سيول في اجتماع وزراء خارجية كوريا وإفريقيا الذي يضم أكثر من 50 دبلوماسيا رفيع المستوى لبحث التحديات العالمية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير. الفحص الناظور بير مشارقة على الموجة 104.7. إذاعة المنستير
2: 104.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم.

0: موهبة وقيمة فنية عن بيلي ومارادونا، وكل من شاهدوا وعاصروا قالوا عليه بأنه اللاعب المهاري الأفضل في تاريخ كأس العالم. بطل حكاية اليوم تولد في البرازيل ولقبوه على اسم طائر، وبالفعل كان سريع ويتجاوز المدافعين كأنه يطير، ولقبوه البرازيليين كذلك بفرحة الناس لأنه ببساطة كان مصدر سعادة وفرحة ما تتوصفش لكل أحباء السيليساو. هو البطل اللي نسل البرازيليين في بيلي في مونديال 1962 ونجح باش يكون هداف المسابقة ويهدي بلاده ثاني كأس عالم لها، الدورة اللي نظمتها دولة الشيلي، وهذا بعد مساهمته في تحقيق اللقب في السويد عام 1958. السيد لعب مع البرازيل 60 مقابلة، ما خسر كان مقابلة واحدة فقط. هذه حكايتنا لليوم عن بطل حقيقي تولد بشلل الأطفال أما تحدى الإعاقة وبفضل موهبته الفطرية وصل للعالمية، كان مصدر فخر واعتزاز لعائلته والكل البرازيليين. للأسف نهايته كانت حزينة، عاش الفقر والنسيان، أما ما يمنعش أنه ضيفنا لليوم يعتبر واحد من الأساطير ومن أفضل اللاعبين في تاريخ المونديال. هذه حكاية الرقم 7 غارينشا، لاعب المنتخب البرازيلي واللي تحصل على كأس العالم في زوز مناسبات عام 1958 وعام 1962. هذه كان شخصيتنا لليوم في نجوم المونديال عبر موجات إذاعة المونستير. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لهذيلي. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار. دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غرباء في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار لحد من ماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
1: ربح عبداللاوي
2: مع ربح عبداللاوي
1: ومروى الزيدي.

0: مواكبات تربوية.
1: دائما مواكبتنا تكون على إيقاع الأجواء اللي يعيشوها صغيراتنا وتلمذتنا بعيدا عن حتى أسوار المؤسسة التربوية. نلقاو أطفالنا اللي خاصة منخرطين في الجمعيات واللي مغرومين بالرياضيات على شلين كل مرة نسلطوا الضوء على نجاحاتهم. رئيس الجمعية التونسية لألعاب الرياضيات والمنطق سيدة مونيا بوزويتا حاضرة معانا باش تحكي لنا على تفاصيل دور جديد. هو الحقيقة دور نهائي جديد وطني لألعاب الرياضيات والمنطق باش يكون طبعا في الأيام القليلة القادمة. أكثر تفاصيل باش ناخذوها مع مدام مونيا اللي ديما تنورنا في ذات المنستير. مرحبا مدام مونيا، شرحوا لك.
2: شكرا، بارك الله فيكم، شكرا لإذاعة المنستير، وشكرا لك على بالحق مواكبة كل تطورات العمل للجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات.
1: يعيشك. تفاصيل الدور النهائي هذية جيت بعد بطبيعة دور قبل نهائي ونصف نهائي تسمى هكا ولا صار في المنستير وفي مختلف دوري جهات الجمهورية.
2: اي هو وطني هو معناه اهلوا فيهم ومباريات النصف النهائي وقعت وتوا ان شاء الله النهائي الوطني للمشاركة في النهائي العالمي اللي باش يدور في إيطاليا إن شاء الله. وقع النهائي الوطني يوم السبت الفارت يعني 30 جوان بالنسبة للمؤسسات التربوية المعاهد والمدارس الإعدادية وبالنسبة للمدارس الابتدائية إن شاء الله باش يكون يوم 6 جوان على الساعة ماضي ساعتين تلاشية في كلية العلوم بالمنستير. بالنسبة هذايا كما قلنا دور
1: كان نحكي بالأرقام مدام مونيا، قديش عندنا من تلميذ توا مشاركين معاكم في الدور، معناه باش ترشحوا لدور النهائي باش يشاركوا باش يمشيوا بعدها لإيطاليا
2: ان شاء الله؟ احنا عندنا توا فاق ال 200 تلميذ اللي تأهلوا وطنيا وان شاء الله احنا عندنا راهو زوز مراكز، مركز في ولايه المنستير ومركز في ولايه تونس اللي باش يقع بالطبيعه خوض هذه التظاهره. هذا الكل الحقيقه معناها نحبوا معناها قبل ما نوصلوا للدور النهائي والنصف النهائي راهو كان سنه كامله واحنا نعملوا ونتونوا في التلامذة باش يوصلوا الحقيقه لهذا التتويج. بالنسبه للرياضيات العاب الرياضيات والمنطقيه معناها تنميه قدرات الشباب الفكريه والعلميه، هي مش العاب تقتصر على الترفيه فقط بل هي تساهم في تطوير التفكير المنطقي وتعزيز المهارات والتحليل والتركيز وتنمية روح الإبداع وحل المشكلات. وانت تعرف اللي المشاكل كلهم في الدنيا في الواقع راهي رياضيات
1: تنطلق من المات. صحيح بالضبط، تنطلق من رياضيات وهو يعني بوابة العلوم الأخرى. خلينا نقوله إن شاء الله يا رب يغول الرياضيات يبدأ ينقص بشوي بشوي من خلال مشاركة صغيراتنا في مثل هذه الجمعيات وفي مثل هذه المبادرات. نعم
2: هو دور راهو دور الجمعيه هي في انا نقول لا فيلغاريزاسيون دي ماتيماتيك معناها الغول نتاع المات نحيو خلينا نرجع للمقاعد هاك شفت انت سنا الباك مات قداش فيه الحقيقه بالارقام قلبك يوجع الحقيقه
1: موجعه مفزعه الحقيقه الارقام. نعم
2: قاعدين نخدموا قاعدين نعملوا باش هالرقم دي نحيو وخلينا نرجع كما قبل دور الرياضيات وخليهم يفهموا الرياضيات اللي هي راهي ماهيش معناها ما تكونش معناها حاجة صعيبة راهي الرياضيات هي منطق راهي الرياضيات هو تحاليل راهي الرياضيات هي بالحق معناها يلزمك تحب الرياضيات يلزمك تحفق الرياضيات باش ما يكون لك شغول
1: إن شاء الله يا ربي.
2: ونحب نذكر اللي تونس حققت برشا في السنوات الأخيرة برشا نتائج مشرفة في العديد المسابقات الوطنية والدولية.
1: صحيح.
2: من علاش احنا تلامذتنا ما تتوجهش للرياضيات؟ راهو عندنا كفاءات، راهو عندنا تلامذة باهين، راهو عندنا تلامذة اللي يحبوا الرياضيات، لكن يلزمنا نأطروهم، يلزم نقفوا معاهم. وهناك كلمة شكر لوزارة التربية اللي تعاون فينا باش نوصلوا الحقيقة للهدف هذايا.
1: يعطيكم الصحة. دور النهائي باش يصير قلت لي نهار 7 هكا 7 جون ولا 6 جون؟ 6 جون. 6 جون بعدها تصير التصفيات لي طبعا الأطفال اللي باش يشاركوا والتلامذة اللي باش يشاركوا في إيطاليا. إن شاء الله موافقين الكلهم وإن شاء الله يا ربي يجيبوا حذينا هنا بعد ما يتوجوا بالميداليات الذهبية إن شاء الله وياخذوا الألقاب يجيبوا حذينا هنا إذاعة المنستير وأكيد نواكبوا كل عادة نجاحاتهم وتألقهم. تحياتنا لك مدام منيا, شكرا جزيلا.
2: لو تسمح لنا نذكر بعض زيادة خاطر احنا صفرة وحفل بالمباريات العالمية والأولمبية.
1: اي
2: دونك انا ماذا بيا نذكر اللي
1: ميلا ميلا
2: 28 جوان.
1: أه. نعم تفضل تفضل.
2: نعم من 28 جوان الى 4 جويليا عندنا الأولمبياد الإفريقية في الكوت ديفوار الساحل العاج. عنا من 13 إلى 21 جويلية الدورة 65 للأولمبياد العالمية اللي بشي جيشكو فيها زادة كذلك أبنائنا في الصين, ومن 23 إلى 24 جويلية الدورة 40 اللي توا قاعدين نعملوا في الدورة النهائي الدورة النهائي البطولة العالمية لألعب راديات اللي بشتاقها في إيطاليا. إذا جويلية حقيقة حافل بهذه المباريات الإفريقية والعالمية. إن شاء الله أولادنا بش يكونوا ممثلين لتونس أحسن تمثيل, وعلم تونس بش يرفرف إن شاء الله في الكوت ديفوار في الصين وفي إيطاليا.
1: إن شاء الله موافقين, إن شاء الله تجيوا بحذنا كما قلت لك ونواكبوا بتبيعة تميزهم ونجاحهم, وهذه حاجة مش غريبة على الجمعية. تحياتنا ليك مدام, شكرا جزيلا. وإلى اللقاء. أنتم اللي تسمعوا فينا ما عليكم كان تسارعوا بإنكم تعبيوا وقت صغاركم بالإبداع بالرياضيات بالألعاب بأي طريقة. المهمة العطلة اللي بش يدخل فيها صغير وبش يعيش فيها برشا ملل ربما, صحيح نحبوها راحة لكن نحبوا زي يكون فيها نشاط وفيها أعمال للعقل و تنمية المهارات العقلية اللي كانت تحكي عليها قبيلة هيفا صغيري الإمام. خليكم معنا باش نحكيو بعد شوية على اليوتيوب على برشا مصاريف عند الأولياء وبرشا تشكيات من عند برشا أطراف, باش نحكيو في الموضوع هذايا مع ضيوفنا. خليكم معنا في الاستماع بعد شوية في الإديوناسة.

0: et du NES. Et du NES. Et du NES.
1: عسلامة، مرحبا بكم. موضوع مهم جدا ويعطيكم الصحة اللي طرحتوه. أنا كوالية عندي زوز صغار يقرأوا في الليسي. نقول اللي ليتيود هو حاجة باهية باش تدعم به قدرات صغيرك، باش تعاونوا باش يجتاز الامتحان في أحسن الظروف. لكن زادة أنا كنرى صغيري، علاش سؤال هنايا، علاش نقري صغيري اتيود؟ انا كنرى نتائج صغيري ضعيفه، نراه ضعيف في ماتير معينه، ماده من المواد اللي يقرا فيهم، خاصه المواد الاساسيه، منها الحساب، منها اللغه، منها المواد التقنيه، العلوم. نضطر بصراحه، لانه انتم تعرفوا المستوى المعيشي بتاع التونسي اليوم، نضطروا ان نحيو من لقمتنا باش نقريوهم اتيود، اللي هو معناها ولا اوبليغاسيون اليوم. ولينا معناها كاولياء مضطرين باش نقريو ولادنا باش يحسنوا من المستوى نتاعهم، من المستوى نتاع مردودهم، نتائجهم، باش يجيبوا معدلات مخير، باش يقراو في ليسي مخير، في فاكولتي مخير، علاش لا يخرجوا للخارج. هذا هو معناها علاش احنا نحاولوا نعاونوهم بلو ماكسيموم بوسيبل، خاصه لي اتيود، باش يكونوا معناها عندهم أعداد باهية ومعدلات باهية، وبالتالي نتيجة تتكلل بالنجاح. هذا هو الهدف متاع الولي. ما رعنا من القصة الكل إلا أنه ولات معناها فما ولاو معناها ياخذوا هالعملية هذه متاع الاتيود كمورد رزق أو للاتجار كما قلنا، ولات معناها استغلال. وفي الاخر نحب نقول لك معلومه صغيره، هي والله ولات بين الاولياء كيما الموضه مود. يعني انت تقري في ولدك، انا نحب نقري ولدي، ولينا كانها مساله عناد، فهمتني؟ ابار كل شيء. وانا نقول بالنسبه للراي الخاص، ليتود مهم اليوم، ودروس الدعم مهمه، لانه ما يكفيش انه يقرا في الليسي او في المدرسه، يلزم دروس دعم، خاطر الاستاذ في الليسي راهو يقري في 40 تلميذ أو في 30 تلميذ على أقل تقدير، لذا هو مطالب باش يوصل للتلامذة الكل. لهذا معناها نعتبره أنه تعجيزي. هاوكا الأولياء يحاولوا من شيرتهم، معناها يحاولوا يقفوا مع صغارهم يقريوهم، وما فيها بس معناها، أما مش تكون تولي ماتيخ ماتير اثنين اللي طايح فيهم. معناتها إذا كان صغيرك طايح في كل شيء، معناها اللي ما هوش قاعد يستوعب في الكلاس، ما هوش قاعد يفهم في أستاذه، ما هوش قاعد توصله المعلومة. أنا مع الاتيود اللي باش يعاون باش صغيرك يلقى نتيجة في الاخر، النجاح، وربي يفرح الناس الكل، وهي النجاح فرحة التلميذ، فرحة الولي، فرحة الاستاذ، فرحة البلاد.
2: بالنسبة لي انا ما نشوفوش يرجع على خاطر ضعف معندها في الفهم عند تلميذ معين ولا حاجة، خاطر هو في الاخر معناش احنا الكل نفس الكاباسيتي متاع الفهم، حاجة معندها مفروغ منها. اما بون باش نحكي له، فما دي زيكسيبسيون، راه مش لي بروف الكل، فما لي بروف اللي يوصلوا بالحق المعلومه ويعطيو من وقتهم وبالحق يفسروا بالكدا ويعملوا ايفور كبير. اما فما دي بروف اللي يعطيك المينيموم، اللي واحد معناتها اكيد عنده معناتها كاباسيتي ما يفهمش بالكدا، دونك ما ينجمش معناها باش يفهم كل شيء في كلاس، باش يولي يستعين باليتود. مي كان كل بروف يعمل لي فورم تاعو والكل، حتى اللي يبدا فريمون ما عندوش لي كاباسيتي باش يفهم بالكدا والكل، معناتها فما شكون يفهم كيما نقولوا احنا من مره، فما شكون كي تعاود تفسر له يفهمها. نتصور ما فهميش معناتها يولي حتى التلميذ باش يبقى مضطر يمشي يعمل ليتود. اي ديجا معناتها كان شي نشوفوا احنا كلام ده بتاع قبل، معناها مش كيف ما تو احنا، معناها فما ديفيرونس. قبل قليل تسمع معناتها فازت ليتود وكل شيء، تو لي معناتها بريسك في كل ما تيخ تلقى فما ايتود. كتلميذ اني نرى انه الموضوع هذا فيما يخص الدروس الخصوصية نجم نحكيه عليه من زوج جوانب. بالنسبة للجانب الأول، يتمثل أنه القراية في الوقت هذا عبارة على سباق، شكون يجيب أكثر نوت ولا شكون يجي لول. يعني الولي تو ما عادش يهمه برشا انه يحسن من المستوى التعليمي متاع ولده. هذا نحكيه على عينه كبيره معناها صايره تو في المجتمع، معناها مش على الناس الكل، ما نحبوش نعمم. معناها يعني الولي اعطيه يكون ولده خير من اصحابه اكهو. هذاك علاش يقول لك نمشي نقريه عند استاذ مختص، على خاطر الولي ما عادش لاقي وقت الصغار وبحكم الخدمة والكل، ومن ناحية ثانية باش يغوص فيها السباق هذا. هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية، في ظل الهشاوشة اللي قاعد تصير في قطاع التعليم توا، المعلم ولا مجبور أنه يقري باش ينجم يغطي احتياجاته. يعني في الحالة هذه المعلم يستغل الإتيود لغايات مادية لا غاية.
3: موضوع الإتيود موضوع مهم برشا. الإتيود ولات بروبليم يقاسيو فيها البارون الكل، ولات حاجة أوبليغاتوار. تحب صغيرك ينجح تقري إتيود، باش بروفيت عاملينو خدمة يقولك اني شهريتي متكفينيش لاخر الشهر، نعاون روحي بالإتيود. وباش ما نظلموش لي بروف اللي يخدموا على رواحهم، فما برشا بروفيت تقولك البروغرام ياسر طويل، ما نجمش اني ناخذ راحتي ونفسر للصغار، معناها هكاك ما نلحقش اني نكمل البروغرام تاعي. دونك يولي يزرب باش يكمل البروغرام، ولا بلوبار نتاع الصغار ما يفهموش. وكيك معناها يتلزو يقراو يتود. ليتود توا ولينا نحكيو حتى على ليتود في التحضيري، راهو وجو دي بيان في التحضيري، اني ريت برشا دي بارون يقريو في صغيراتهم وهم عمرهم 5 ans، يقرا في الكتاب ولا في الروضه، ومن بعد تالي يهزو يقرا ليتود باش يلحقوا يكتبوه ويقرا الحروف وكل. ليتود بصراحه بروبليم كبيره برشا، وخليت النيفو بتاع القرايه يوخر التالي، على خاطر انت اليوم البروفيت اللي قريو ليتود يقراو الصغار ليتود اوتوماتيكمون باش ياخذوا موين، وانت تقعد ما تعرفش ولدك اسكو النيفو نتاعو هكا هو ولا لا. عم جاي كي يتحول من كلاس لكلاس تتصدم اللي ماهوش هذاك النيفو نتاعو. برشا بروفيت تقرا ليتود اوتوماتيكمون تاخذ النوت نتاعك وما تكسرش راسك. بالرسمي ليتود مشكل لازم تتنحى ولازم يلقاو لها حل. اول حاجه لازم البروغرام تاع القرايه زاد يتصلح، في برشا حشو لازم ينقص باش اموال البروف يلحق يفسر، الصغير يلحق يفهم. نوليو كيك نجمو نستغناو على ليتود، وان شاء الله المنظومه التربويه نتاعنا تتصلح، وان شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل.
4: بالنسبه للايتود، والله الحقيقه هو كل واحد كيفاش يشوفه راه، كل انسان وضميره، كل يعني كل استاذ والا معلم هو وضميره نتاعو. اني بيرسونيلمون يعني نشوفه انه الايتود يلتجئ له الولي والا التلميذ لتحسين مستواه الدراسي، وخاصه خاصه خاصه المدارس والا المعاهد العموميه، نظرا معناها الوضعية المزرية الحقيقة بتاع التعليم، مش كيما معناها الخاص به. أني معناها رايهك، فما فئة من الأساتذة تقعد تستغل الولي أنه يلزمه التلميذ، وإلا معناتها الصغير معناها اللي يقرأ ولا التلميذ معناها يخليه باش يقرا عنده باش ينجم يحط له نوت، والا يبدا معناها التلميذ اللي يقرا عنده يحط له نوت والاخر ما يحطلوش يولي يتلزم باش يمشي يقرا عنده. فما الفئه هذه وفما الفئه هذه. اما اني معناها حسب تجربتي وحسب معناها اني ضميري اني معناها نشوف انه معناها تلامذتي اللي تلتجئ انها باش تقرا اتيود فقط انها باش تحسن مستواها الدراسي.
5: بين اللي حاب يحسن المستوى الدراسي نتاعو، بين اللي يلوج على النوت، بين اللي زاد يخمم في انه يعرف وياخو اكثر تفاصيل على الامتحان، مو ما بين زاد المناظرات الوطنيه اللي يقول لك الخدمه الحقيقيه تكون في ليتود، خاطر خارج ليتود الخدمه العاديه معناها البروغرام العادي، ولكن ليتود هو اللي يخليك تعرف اكثر وتنجم تخدم اكثر، يعني عبارات ولا نصوص والا كانوا رياضيات سيريات وغيره وغيره وغيره. مؤخرا خرج بعض التعليقات اللي جات من عند احد النائبات اللي تقول انهم سيعملون في يعني مجلس نواب الشعب على احداث قانون يمنع الدروس الخصوصيه. هي القوانين اللي خرجت والا الاوامر خلينا نقول التنظيمية والترتيبية اللي كل عام تقريبا تجينا ويذكرونا بها باش نعاقبوا كذا باش، لكن هذا الكل ما عطاش أكله. احنا الحقيقة مش نركزوا فقط على الجانب الردعي، وإنما مش نركزوا على العقلية، عقلية الولي اللي اليوم كان نعطيكم مبلغة الأرقام التكلفة متاع الدروس الخصوصية حسب المستوى الدراسي وحسب المادة، وتختلف حسب الجهة زادة. أما بصفة تقريبية ما بين 250 و300 دينار شهريا للمستوى الابتدائي، قولك 80 و90 دينار شهريا، ودي ما نحكيه هنا تقريبا معني حسب التقريب للمادة الواحدة، مثلا حساب ما أقلش من 80، وفما اللي يوصل حتى للمية وعشرين. 150 و200 دينار أو أكثر المادة الواحدة نحكيه لهنا في فترة المراجعة قبل الامتحانات وقبل المناظرات. بالنسبة لتلاميذ البكالوريا على طول العام التكلفة حسب بعض الأرقام الأخيرة تقول إنها 10,000 دينار، اللي هو رقم الحقيقة مفزع. من 10,000 دينار تكلفة متاع الباك عام كامل، لا نحكيه على عام كامل. والكلفة الإجمالية بالنسبة لبعض دروس البكالوريا المكثفة تنجم توصل حتى 2500 دينار في الفترة الأخيرة متاع الامتحانات، وهنا نحكيه على كل المواد مش على مادة واحدة فقط. الحقيقة كنرجع للأرض الواقع وتسأل الأولياء، وكنت تسمع في الريبورتاج يأكدوا ذلك، على خطر المواد برشة حكيه مثلا إذا كان بكالوريا رياضيات رأو بشي يقرأ رياضيات وبشي يقرأ فيزيك وبشي يقرأ يعني سيونس، وزيد معاهم أنت بعض المواد الأخرى على غرار الفرنسية الإنجليزية باش يحسن من المستوى متاعه. كيف كيف في العربية نقرأ إتود فلسفة، نقرأ إتود عربية، نقرأ إتود تاريخ وجغرافيا، ونزيد نقرأ إتود فرنسي. فاحسب هذوم الكل، كان كل واحدة فيهم في المية 100 دينار، احسب 400 دينار شهريا، 4 مواد رئيسية. فترة الامتحانات اللي هي الفترة هذه اللي احنا تو عايشين فيها، ولا الفترة الفارطة اللي كنا عايشين فيها والجاية بالنسبة للنوفيام والسيزيام، فتتكثف الرقم يتضاعف. وهذا هي الحقيقة ما خلينا اليوم نفكروا في جيب التونسي، نفكروا زادة في علاش وصلنا للمرحلة هذه، هل ترى الخلل وين، شكون اللي كان سبب في انه هل الاقبال المكثف والكبير هذية على الليتود ولا على الدروس الخصوصية. هل ترى الولي اللي يبحث وعنده هوس بتاع تفوق ونجاح وتميز ويحب صغير وجيلول ولا الثاني، ولا يحب ينجح مهما كانت التكلفة، وإلا ضعف المستوى الدراسي المقدم في وسط القسم اللي يخلي التلميذ ما يفهمش، يقول لك أنا نهارتها ما فهمتش دونك لازمني نعمل إتود باش نفهم، وإلا أسباب أخرى. باش نطرحوا الموضوع هذايا مع ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا في المباشر مع الملفات التربوية، باش يكون معنا الخبير التربوي سي خالد الشابي، أيضا سيري ذا زهروني ممثل رئيس هو ممثل الأولياء وبتبيع وتلاميذ، وهو رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ. مرحبا سي خالد، صباح النور والنور.
6: صباح النور ومرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين، وعيدكم مبروك.
5: يعيشك سنين دايما سي خالد. موضوع كبير هذا
6: والله، احنا ما عادش موضوع ظاهرة في تونس، لكن الكلام اللي قلته الكل صحيح، لكن لازم نعرفه انه مشكلتنا الاساسيه كما انت كنت ذكرت قبل قليل، انا من عام 88 يعني حوالي 38 سنه تو، واحنا نخرجوا في النصوص الرادعه والمعاقبه لمن، ولكن النتيجه الى حد اليوم تفاقم الدروس الخصوصيه وتواصلها باكثر حده من ذي قبل.
5: علاش علاش القوانين موجوده تهديدات بين ظافرين كالعباره صح للمرب، سامحوني معناها، اما هذا هو معني يقول لك يجيو ينبهوا عليه، ولا يجيو يقولوا له رد بالك سكر رد بالك، راهو فما امكانيه انه نجيو نسكروا لك ولا نجيو نعاقبوك، ولا فما عاش العقوبات شنو تنجم توصل، ومع ذلك مازالوا مواصلين. شنو السبب؟
6: هي اول حاجه متفقوا انه كل قضيه تربويه لابد من حل تربوي، والحلول التربوية موجودة ولكن لا يتم تطرق إليه. إذا كانت حب أنا بعد نذكر بعض الحلول التربوية الممكنة.
5: نعم.
6: كي نعرفوا الأسباب اللي خلت الدروس تولي في تونس، عنا كما تعرف مدرسة موازية غير قانونية، وارتقاء الدرس الخاص إلى ثقافة، اليوم أصبح ثقافة، فلا تخلو عائلة من تعاملها مع هذه الثقافة. والخطير في هذه الثقافة أنها أصبحت تعمل بمنطق السوق، يعني بمنطق التجاري، تلقى فيها العرض والطلب، تلقى فيها آليات الترويج، تلقى فيها آليات المضاربة والابتزاز إلى غير ذلك، وتعمل أيضا بمنطقة المنشطات في الرياضة. التلميذ تعطى له بعض المنشطات في الدروس الخصوصية، ويكتشف في النهاية أنها منشطات صالحة للامتحان، ينتهي الامتحان يجد أن تكوينه لم يضف إليه شيء، وهذا هذا
5: معناه نسخة مشابهة من الامتحان تتعطى تتقدم مثلاً في الاتيود.
6: نظرا لخبرة المدرسين يعرفوا أنه مثلا حتى في البكالوريا هناك مواضيع معينة يمكن أن يركز عليها التلميذ وينسى بقية المسائل، والتلميذ لا يركز المدرس إلا على المسائل المهمة. النتيجة أنه في اكتشفت دراسة في معهد الدراسات التحضيرية للهندسة في أحد المعاهد في السنة الأولى، والذين الطلبة الذين يسجلون في هذه المؤسسات هم من المتميزين، أن نتائجهم تتداعى فجأة لأنه خرج من منطق المنشطات إلى منطق التحليل وإبداء الرأي واستعمال العقل ومحاولة الفهم إلى غير ذلك، وهو لم يتعود على ذلك كما ينبغي. ودروس خصوصية هي التي جعلته يتكل على المدرس ولا يبدي رأيه ولا يبذل مجهود أكثر من المطلوب، فيجد عدد كبير منهم يجدون صعوبات في المرحلة التحضيرية، وتنتهي تلك النتائج التي كان متميزة اللي كانت في التعليم الثانوي.
5: نعم. هنا نجم نقول معناها تلخيصا لكلامك، ولا نجم نستفيد من اللي قلته أنت توا، إنه الولي اللي قاعد يدفع في برشا فلوس على أساس إنه باش يلقى تكوين ممتاز لصغير وباش يلقى ولده نهار آخر حاضر في كل مناظرة نجم يخدمها، ولو نحكي لك على إتيود يبدأ من السنة أولى، معناها مش نحكيو على سنوات معناها كما قبل إعدادي وثانوي، لا لا من السنة أولى، وكان حتى لازم التحضيري وحتى قبل ما يدخل يقرأ نعمل له اتيود. الغاية الهدف ربما عند الولي هو انه انا نحب صغيري يتميز، انا نحب صغيري يخلو ماكسيموم معناها من المعلومات ومن المعطيات ومن الافكار ومن المنهجية وغيره وغيره وغيره، يلقى روحهم بعدها في اول امتحان كبير باش يتصفى فيه لا للاسف شديد ولدك راهو قبل قريته باش ينجح امتحانه باش ياخذ معدل مش يكون عنده تكوين ممتاز.
6: اللي فرض على الولي، انا لا أحمل المسؤولية للولي، لأنه اللي فرض على الولي أنه يلتجئ للدروس الخصوصية هي المقاربة المعتمدة في المنظمة التربوية، مقاربة المنافسة اللي أحسن أفضل واللي أقل يتم التخلص منه، يعني بطرق ما معنا. المدرسة التونسية في المفهوم العام قائمة على الامتحانات التي تجعل مقارنة بين التلاميذ فيما بينهم، وتلك المقارنة ترفع البعض وتسقط البعض الآخر. وهذه المنافسة الشديدة هي التي تجعل من الولي يحرص على أن يكون ابنه من بين المتميزين حتى يبقى في المنظومة التربوية في مستوى معين. مثلا حتى التوجيه، مثلا مثال التوجيه، لو لم تكن نتائجه دراسية متميزة فإنه لا يحصل على توجيه جيد، ولا يحصل على رغباته في التوجيه. قد يحصل مثلا في الجامعة على شعب بعيدة عن رغباته تماما لأن نتائجه لم تكن ملائمة. كل شيء قائم على النتائج، على الامتحانات. أعطيك رقم، ممكن رقم مخيف، يعني لو تحسبين عدد الامتحانات التي يجتازها التلميذ في الإعدادي والثانوي في السنة هي تقارب 80 امتحان. هل هذا معقول؟ 80 امتحان في السنة
5: في مختلف المواد،
6: المواد
5: الأساسية،
6: وفي أنواع الامتحانات شفوي وكتابي إلى غير ذلك. يعني تركيز المنظومة على النتائج وتركيز المنظومه على الامتحانات.
5: ما نحسبوش التقييمات سي خالد، ساعات الصغير معناها من اللي يقرا في الابتدائي يبدا بالتقييمات زاده، تقييمات اللي هي بون صحيح تقييم مش امتحان، اما زاده الصغير يعيش نفس لي كونديسيون نفس الظروف، معناها كي نحكوا بسيكمون بارلون نلقاو التلميذ يعاني، معناها يقول لك من امتحان لامتحان لامتحان لامتحان حتى يولي يتعب مرهق.
6: هذا أنا كتبت عدة مرات على هذا الموضوع في الدول المتقدمة اليوم في التقييمات الدولية في السنة الأولى والثانية والثالثة ابتدائي لا توجد لا تقييمات ولا امتحانات.
5: نعم.
6: تبدأ الامتحانات في المرحلة الثانية في التعليم الابتدائي يعني بداية من السنة الرابعة.
5: نعم.
6: وتكون بطريقة تتلائم مع فكر ذلك التلميذ مع عقليته وطريقة تفكيري.
5: نعم.
6: نحن يبدأ الامتحان من السنة الأولى وبالتالي تبدأ الدروس الخصوصية من السنة الأولى.
5: نعم.
6: ومن هنا تكون كما ذكرت مصاريف العائلة كثيرة لمدة التعليم من الابتدائي إلى البكالوريا.
5: نعم.
6: على فكرة أنت ذكرت رقم حبيت نعطيك معلومة.
5: نعم.
6: أنه لا توجد في تونس إلى اليوم لا توجد أي دراسة دقيقة علمية حول الدروس الخصوصية ومدى مساهمة الولي فيها إلى غير ذلك.
5: نعم.
6: إلا دراسة واحدة عندكم في المونستير. هذه الدراسة قام بها المنتدى
5: التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. نعم. سي منير بن حسين اشتغل على هذا الموضوع على حسب
6: نعم. الوحيد الوحيد اللي عنده اللي عمل دراسة على هذا الموضوع.
5: نعم.
6: وأعطى فكرة لكن طبعا على مدينة المونستير
5: نموذج
6: على المدينة فقط وليس على
5: الأريف
6: ولاية المونستير الأريف. واستنتج أنه حوالي في مثل المونستير تتكلف حوالي 1.4 مليار مليم في السنة مصاري ما يدفعه
5: تكاليف
6: الدروس
5: الخصوصية.
6: هذه تعطينا فكرة
5: أكيد.
6: ولكن ليس هناك دراسة إلى حد اليوم.
5: نعم.
6: لا توجد أي دراسة دقيقة في الموضوع.
5: بيك أنا أعطيك نعطيك الكلمة سي خالد قبل ما نمشي ولسي ريضالة زهروني للحلول ميسيش خلنا نطرحوا أو خلينا نقدموا بعض الحلول خاطر برشا ناس يقول لك أي نحكي ونحكي ومن بعد وين مش نوصل معناه بالموضوع هذا. كنا نحاولوا نبحثوا عن الحلول. شنو نلقاو سي خالد؟
6: أنا دائما أظهر أميل ودائما وأقول والدليل كما ذكرت أنه قوانين الردعية لا تنفع ولا تجدي شيئا. الحلول هي حلول تربوية. الحلول التربوية يمكن أن نختصرها في بعضها. مثلا أن تتم معالجة البرامج المدرسية.
5: نعم.
6: والتخفيف منها وإعادة التفكير في الضوارب في المواد بحيث تصبح الضوارب متساوية.
5: نعم.
6: وعند ذلك هذا يخفض من أهمية بعض المواد التي كانت تنقص من مواد أخرى.
5: نعم.
6: ثانيا من رأيي أنا لابد أن الولي يتعلم كيف يتابع ابنه.
5: نعم.
6: لأن عادة في مجتمعنا اليوم يميل الولي لنقول استقالة نوعا ما واتكاله على المدرس لكي يتابع ابنه ولذلك يلتجئ إلى الدروس الخصوصية.
5: نعم.
6: ثالثا تحسين دخل المدرس الذي يلتجئ إلى الدروس الخصوصية هو أيضا ليحسن من دخله. يمكن أن أقول رابعا تغيير هذه المقاربة مقاربة المنافسة والتميز في المدرسة ومقاربة التركيز على المتفوقين ومن ذلك مثلا إلغاء المدارس النموذجية التي هي التي جعلت التعليم العمومي يتدنى إلى مواصلة إليه. ففكرة التميز هذه لابد أن نذهب إلى فكرة أن التعليم حق للجميع وتعليم متميز للجميع.
5: نعم. تكافؤ الفرص. نعم.
6: نعم. رابعا لابد أن يجد التلميذ في المدرسة من يدعمه ويساعد. والتلميذ اللي عنده صعوبات لابد من أن المدرسة التونسية تكون لديها ساعات تدارك ودعم للتلاميذ الذين يعانون صعوبات مجانية ويقوم بها المدرس مدرس في المدرسة أو أي مدرس مجانية تتحملها الدولة. وكل تلميذ له مشاكل يلجأ إلى هذه الدروس الدعم والتدارك. ثم كانت هناك طريقة في العمل في سبعينات القرن الماضي أن المواد الأساسية خاصة العلوم والرياضيات إلى غير ذلك موجود في برنامج كل مدرس في كل أسبوع ساعتين للتطبيق إجباري. يعني المدرس يقوم بدرسه في
5: النظري وبعدها يتفرغ للتطبيق
6: وهو مجبر عنده ساعتين تطبيق في كل أسبوع بحيث أن التلاميذ في ذلك الأسبوع بعد أن درسوا محور معين يجدون الفرصة ليتدربوا عليه في القسم مع مدرسهم. وهذا مهم جدا. وهناك تجربة في هذا المجال أن دعوة التلاميذ المتفوقين إلى إنشاء مجموعات صغيرة مع التلاميذ الأقل أداء في المدرسة ويتولى التلميذ المتفوق شرح ما ينقص زملائه أو ما يصعب عليهم من الإشكاليات التي تظهرهم في مادة مثل الرياضيات وغيرها من المواد.
5: شكرا جزيلا سي خالد، يعطيك صحة باش خليو الفرصة لسي رضا زهروني باش كنا معنا. تحياتنا ليك وإلى لقاء سي خالد الشابي الخبير التربوي. سي رضا زهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ، صباح النور ومرحبا بك.
7: نقول ياسمين ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك وشكرا للاستضافة.
5: يعيشك، شر لابد منه لكنه يرهق العائلات التونسية. ليتود سي رضا باش خليك الكلمة باش تعلق على كان باش تضيف على كان يقول فيه سي خالد الشابي، تفضل.
7: والله أنا في كل معناتها في كل مداخلة من مداخلاتي أؤكد على مع الأسف الشر أنا سميته أكثر من الشر هي مرة معناتها كبرى المنظومة التربوية التونسية، على خاطر في نهاية الأمر الدعم في الفوارق ما بين التلامذة ما بين الأساتذة بأنفسهم، على خاطر فما اللي قري فما اللي ما قريش. التلميذ اللي ما عندوش حتى أمل باش يتابع الدروس الخصوصية، إرهاق كبير للعائلة وللتلميذ حتى في مستوى الزمن متاع القراية، يقرأ في ثلاثة أزمان، زمن عادي للدراسة بالمدرسة ثم زمن الدروس الخصوصية ثم يروح للدار يزيد يراجع، معناتها
5: يخدم تمارين الدار بالطبيعة ولازم يراجع ولازم يحضر وقتاش يرتاح وقتاش يلعب وقتاش يرقد وقتاش يحكي مع أم وبوه الله أعلم.
7: ويقرأوا ولاو يقرأوا براتيكمون في المواد الكل ويقرأوا سيغما عشتها ما كانش عندهم سنة دراسية ولاو يقرأوا على مسار معناتها دوام السنة الإدارية معناتها في الصيف ياخذوا في دي رونديفو ويعربنوا فهمت واولياء تهز في ولادها وبناتها باش يقراوا في الصيف. معناتها الدوله بيدها بطريقه او طريقه اخرى اقرت بضروريه الدروس الخصوصيه، على خاطر وقت حاولت الدوله ولا تسعى الى الدوله الى ترشيد استعمالها ولا تقنينها في نهايه الامر هي تكون راهي لازم، على خاطر في نهايه و بالنسبة لي أنا شوف نجم نحكيه على أي سلوك لا أخلاقي أي نقول أنا تركيب تنظيم دعوة إلى معناتها نقول أنا مشروع دراسي تضامني، لكن ديما في كل تدخلاتي نأكد على ضرورة التعامل مع الدروس الخصوصية من جذورها. علاش الوليد ولا البنية اليوم في تونس يصدر هو مجبر لمتابعة دروس خصوصية؟ شوف فما برشة تدخلات يقول لك والله أن الأولياء يحبوا أولادهم يمشون نموذجية ويحبوا أولادهم
5: هو سيل بيلوت اللي دوا باش نعيشوا على إيقاع الأيام الجاية.
7: إيفكتيفمون أنا شو نقول في كل مرة نقول أنا أحترم وأحيي الولي اللي بالنسبة لي هو نجاح ولده ولا بنته ولا تميزه يمر قبل المال. معناتها أنا شوف إذا البو يقول لك أنا نحب النجاح ولدي ولا بنتي ولا نحب ولدي ولا بنتي يمشي للمدرسة الإعدادية النموذجية ولا المعهد النموذجي، ما نجم كان نحيي فيه هالمشاعر هذه والمسعى هذا، لكن ديما نقول أنا مشكلتي مع اللي ما عندوش. النظرة متاعي والتركيز متاعي كل التركيز على عائلات هما عائلات معناتها في حدود 80% معناتها ورقم المعاملات قبيليك حكيتوا عليه رقم ما هو راهو باللي تحسب وظهر لي ديما اقل من الحساب. احنا كنا هيك انا ومريم بالقاضي جبت جدد 600 الف تلميذ تضربهم في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الساعه تيم معناتها في 200 دينار في الـ في الـ في, الـ في الشهر في العشرة شهور يجيو 2000 دينار 600 تلميذ تلقى 1.2 مليار دينار. معناتها
5: باش يترشوا علينا راهو الاساتذه والمعلمين اللي يسمعوا فينا واللي قاعدين يدرسوا في الدروس الخصوصيه يقول قاعدين تحسبوا لنا ولا مش صحيح ولا ارقام مضخمه وغير وغير وغير. أما ما قد ما فما أساتذة معلمين شرفاء الحقيقة وهم كلهم نحترموهم حتى اللي درس راه ونحترم الناس الكل واحترامنا كبير لهم. أما هذا موجود ما نغطيوش عين الشمس بالغربة. نعم
7: احنا ديدنا رانا متضامنين مع الأساتذة المعلمين على خاطر فما أساتذة ومعلمين اليوم ريال ما عندهم مردود إضافي على الشهريات والأغلبية نتاع الأساتذة والمعلمين اللي يخدموا في بلايص محدودة الدخل فهمت أكيد ويدرسوا في مواد ماهيش أساسية شي لقاو صعوبات ما يلقاوش نقول أنا الميسرة وقت الامتحانات ولا بالنسبة ليهم شو أنا بالنسبة لي أنا المهم مش أن اللوجو شكون غالط ولا شكون يستغل المهم بالنسبة لنا احنا ان نعالجوا هالموضوع من اصله. وديما نقول انا قبليك توسي خالد عطاء قائمة بسبعة ولا خمسة اشياء انا نلخصها يلزمني ان تلق في اصلاح حقيقي للمدرسة التونسية. وبالنسبة لي وفي كل المناسبات نأكد انه يلزمنا ان نتعامل مع الطفل اليوم اللي شدخل العام الجاي للمدرسة ولا العام اللي بعده وقت يتقرر الدولة الإصلاح من السنة أولى ابتدائي يلزمنا نخدمه باش نحميوه من الدروس الخصوصية باش نحميوه من العنف باش نحميوه من الرسوب خدمة كبيرة يلزمنا التلميذ متاع المستقبل يلزمه يلقى الوقت باش يقرأ ونركزوا له على القراءة والكتابة والحساب خاطر الإشكاليات الكبيرة في الأنظمة في النظام التونسي في المدرسة التونسية وفي الأنظمة العالمية الكل هي ديما القراية. التلميذ إذا تمكن من القراءة راهو ربحناه في 70% من مساره الدراسي المستقبل. الخدمة الكبيرة على السنوات الأولى القراءة والكتابة والحساب نخدموا عليه باش يكون مختلف على تلميذ اليوم طفل اليوم نخدموا عليه باش يولي مختلف على خاطر أول حلول اللي قالهم في خالد وكأنه نعالجوا في تلميذ اليوم صحيح نعالجوه تلميذ اليوم أنا اللي زيكيب اللي نخدموا بعضنا ربما إرسال معناتها دعم مجاني لكن يلزمنا بناء حقيقي للمدرسة التونسية من أساسها واللي هي سنوات الأولى من التعليم الابتدائي راهو ما عندناش مفر على خاطر يلزمنا ننطلقوا في حماية أطفال اليوم وقايتهم من كل نقول أنا الظواهر السلبية اللي عايشها تلميذ اليوم راهو العنف وهذا للا راهو إذا نلخصوه في هدف واضح هو إعلان حرب شوعاء ولا من شعواء على الانقطاع المبكر على الدراسة راهو إذا الدولة تقول أنا بالنسبة لي أنا عندي 100,000 وش نخدم أبودو ديزاني في نهاية العشرية القادمة 6 سنين متاع المرحلة الابتدائية نزيدوهم 3 سنين متاع المرحلة الإعدادية هال100,000 وش نهبط بيهم إلى 25,000 بثلاثة أرباع وهوش يلزمني بينسيور من إمكانيات بشرية من مراجعة برامج مراجعة الزمن المدرسي مراجعة القوانين إن تطلب الأمر ذلك مع المنظومة التقييمية في حد ذاتها على خاطر مش كما الابتدائي كما نقول الإعدادي ولا الثانوي نخدم خدمة صحيحة باش نحط إطار الإصلاح على السكة الحقيقية والانطلاق والتركيز يبدأ ديما في المدرسة العمومية لازم تولي جودة عالية مصعد اجتماعي وتضمن
5: شكرا جزيلا سي رضا زهرون يعطيك صحة على مداخلتك معنا تحياتنا ليك ولسي خالد الشبي وكل المستمعين والمستمعات اللي تفعلوا معنا شكرا جزيلا. أنا نقول رحموا صغاركم غدوة ينتهي مشوار عام دراسي بالنسبة للتلاميذ الابتدائي انتهى هاي برشا فرحانين يا هيثم صحيح برشا فرحانين ومش فرحانين فرحانين على خاطر صغارهم كملوا وارتاحوا من مشكلة الامتحانات وفما اللي مش فرحان يقول لك ايه ومن بعد باش يعدي هكا الصيف الكل 3 شهور ونص في الدار شنو باش نعمل فيهم ترى نحكيو فيهم هذوما النقاط هذيا في قادم الايام ان شاء الله في مختلف برامجنا في اذاعه المنستير. اما بالحق ارحموهم خليهم يرتاحوا خليهم يتفردوا خليهم يمشوا للبحر خليهم يلعبوا خليهم يحوسوا يزيهم هالعام الدراسي اللي تعدى ويكون اصعب من العام اللي قبله خاصه نحكي على التلاميذ الابتدائي خاصه على الصغار اللي حبهم للقرايه قاعد يمشي وينقص بطريقه غريبه وعجيبه. خلي بكم معنا ديما في متابعة كل برامج إذاعة المنستير. نتلقى بكم إن شاء الله في مداخلات قادمة وفي برامج قادمة. نتمنى لكم الصحة والعافية وأجمل تحيات لكيب الكل. هاي ثم وناس عليا منصوري نجلة مروة من قدام الميكرو ربح في الإعداد. إلى اللقاء وبسلامة.
8: من 10 نصف النهار برامج إذاعة المنستير لكل الاهتمامات. مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار. ولدي يا ولدي.

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3 مساكن على الموجة 95.7 99 104.7
2: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
3: العتاب إذا

0: منتصف النهار من إذاعة المونستير، ومنها نقدم ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. وزارة التربية تؤكد استعدادها لوجستيا وتنظيميا لإنجاح امتحان البكالوريا 2026 مع إعداد خطة لمقاومة الغش. أهالي أولاد الشامخ بولاية المهدي يطلقون نداء استغاثة بسبب انقطاع الماء الصالح للشراب منذ أسبوع، ومن المنتظر أن تشهد ولاية سوسة الصائفة دون انقطاعات للماء. تحية طيبة، أهلا بكم. خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم وزارة التربية، قال وزير التربية نور الدين النوري أن الدولة مستعدة لحماية التلاميذ من التغرير بهم وبأن تحمي الشهادة الوطنية، وأضاف أن الوزارة جاهزة تماما تنظيميا ولوجستيا وفي مستوى مراكز الاختبارات من كل الجوانب، وأضاف أن الوزارة أعدت خطة لمقاومة ظاهرة الغش، ودعا الأولياء إلى تخليص أبنائهم من كل ما يمكن أن يكون فيه شبهة الغش مثل الهواتف.
1: استعدادات وزارة التربية وغيرها من الوزارات لمقاومة الأقلية القليلة التي قد تلجأ للحلول السهلة بما في ذلك شبهة الغش الإلكتروني، أقول أننا أعددنا خطة وطنية مشتركة مع الوزارات المعنية، وأعددنا في وزارة التربية خطة خاصة بوزارة التربية سنحاول أن نحمي أبنائنا المترشحين. عملنا حملات تحسيسية، اتصلنا بكل المترشحين سواء عبر الإرساليات القصيرة أو عبر المستشارين في الإعلام والتوجيه أو عبر مديريهم ورؤساء المراكز ومساعديهم، عبر القيمين، عبر أساتذتهم، من أجل أن لا يقع التغرير بهم في مثل هذه الشبكات الوهمية التي تعيدهم بالنجاح الواهم والمزعوم وهو غير حقيقي، وإنما هي تتاجر بأموالهم وهما وضربا منها لمصداقية الشهادة. نوصي الأولياء ونوصي المترشحين بأن لا يحملوا معهم إلى مراكز الاختبارات أي جهاز يمكن أن يحيل إلى شبهة غش، مثل الهاتف الجوال، مثل الساعة الإلكترونية، مثل النظارات الخاصة التي بها كاميرا للتسجيل. أقول أننا لن نتسامح، سنعد لهم في فضاء الاستقبال من الباب الرئيسي لمن نسي أو حمل معه بعض الأجهزة الإلكترونية أن يتخلص منها عند الباب الرئيسي. توجد علبة خاصة يترك فيها تذكرة ويسجلها على هاتفه أو على ساعته أو غيرها، تحتفظ بها الإدارة، ثم عندما يغادر يحملها معه. سنطبق القانون، ستلغى الدورة مباشرة إذا كان يحمل جهازا إلكترونيا ولو كان مغلقا.
0: بلغ عدد المترشحين للبكالوريا 162,435 تلميذ يتوزعون بين 135,274 تلميذ في المؤسسات العمومية و18,943 مترشح في المؤسسات التربوية الخاصة، إلى جانب 8,218 مترشح بصفة فردية، يتوزعون كما يلي 62% إناث و38% ذكور. وبين محمد الميلي المدير العام للامتحانات الوطنية للزميلة نجاة حسن أن هذه الدورة شهدت تراجع في عدد المترشحين في شعبة الأداب وفي الرياضيات أيضا.
2: المترشحين بصفة عمومية 135,274 مترشحا، تلاميذ المعهد الخاصة 18,943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8,218 مترشح. توزيعهم على الشعب في دورة 2026 فما تراجع لشعبة الأداب حيث سجلنا 26,685 مترشحا، شعبة الرياضيات 8,112 كيف شهد التراجع، علوم التجريبية 28,780، بالنسبة إلى شعبة الاقتصاد والتصرف 56,201 تلميذ، شعبة العلوم التقنية 21,677 مترشحا، شعبة العلوم الإعلامية 18,916 مترشح، شعبة الرياضة 2064 مترشح، بجملة تقدر 162,435 مترشحا. توزيع المترشحين على الجنس، نسجل نسبة 62% من الإناث يقابله 38% من الذكور، يعني تقريبا 100,900 مترشح يقابل 61,535 مترشح من الذكور. مراكز امتحاناتنا الوطنية هذه السنة عندنا مراكز الاختبارات الكتابية 598 مركزا بالنسبة لامتحان البكالوري، باش إن شاء الله يكون مفتوح نهار الأربعاء 3 جوان، ب 27 مركز إيداع ستؤمن فيه على بالمواضيع، 7 مراكز تجميع باش يقوموا بتهيئة أوراق ومعالجة أوراق المترشحين، و 32 مركز إصلاح سيتم إصلاح التحارير ب 32 مركز بزيادة مقارنة مع السنة الماضية بزوز مراكز نظرا لتطور عدد المترشحين في امتحان البكالوري.
0: كما أعلن المدير العام للامتحانات الوطنية أن 30 مترشحين سيجتازون الامتحان في السجون و3 مترشحين من أطفال القمر.
2: تسند ككل دورة وزارة التربية جملة من الإجراءات لبعض التلامذة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث سيتم إسناد 132 مترشح لتضخيم خط 54 تلميذ باش نقدم

0: فأجواء ممزوجة بين الخوف والرغبة في إسعاد العائلة. الزميلة فاطمة بن عثمان أعدت النقل التالية.
1: ارتفع نسق التحذيرات الخاص بامتحانات البكالوريا، أجواء امتزجت بين التوتر والخوف في صفوف التلاميذ هدفهم الأول النجاح وإسعاد العائلة.
2: أنا باكسبور، تعدى عام فيه ضغط، عام فيه ضحك، تعديت فترة الباكسبور.

0: يجيوك ويستناوك ويكلموك، ان شاء الله نفرحوهم، ان شاء الله تعبنا ما يمشيش خساره، ان شاء الله كل حاجه قريناها ان شاء الله تجينا.
1: انا باكسيون استعدى عام كان صعيب، عام بالخدمه، عام بالضحكه، عام برشا حاجات ما احلاهم، صحيح برشا تعب، وكل ما كترى عائلتك كيفاش هكا تحاول انها تفرحك باي حاجه اليوم معاك، واليوم ما يخليوكش، تزيد تقوى اكثر واكثر، تزيد تخدم اكثر واكثر، مي ان شاء الله يوفى بعام فرحه وبنكوراج للناس الكل.
2: انا باكليتر وان شاء الله ربي معانا الناس الكل، وإن شاء الله أدمين الناس الكل نلقى دليل مش نورمال مع عائلتي.
3: الضغط لم يقتصر على التلميذ بل طال الولي الذي حاول بشتى الطرق توفير ظروف ملائمة للمراجعة وكسر حاجز الخوف.
4: أنا تو عاملين لهم شوية جو باش نحولهم ستريس على نسيسوا فيهم، إن شاء الله ربي يوفقهم ونتمنى لهم بالنجاح والتوفيق.
5: إلى ولاية المهدية، حيث أطلق أهالي 5 عمادات بأولاد الشامخ نداء استغاثة بسبب الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب لمدة تناهز الأسبوع. زميلة نادرة إسماعيل.
6: الجمعية المائية للسمرة بوسليم اللي تحتوي يعني مشتركين 2700 مشترك تقريبا، يعني اللي هم 12000 ساكن في الخمس عمادات هذم اللي هم الشامخ الجنوبية اللي فيها الهواني، والشمالية الحرية، السمرة والبراشنية، بوسليم والعيادة، المحارزة الشمالية اللي فيها المنادرة وصلاتنا والمنصور، زيد على ذلك يعني 2700 مشترك زيدهم يعني المحارزة الجنوبية معتمدية تهدارة 800 عائلة، 800 مشترك، يعني كل صيف واحنا في نفس المشكل نفس المعاناة، ما يشربوش 3 شهور تقريبا. للسلطات المحليه بارك الله فيهم اللي كل صيفه تقريبا يوزعوا لهم للصهاريج نتاع الناس انترنت واللي هي ما تكفيش، معاناه كبيره، معاناه يقدم معني كلمه
7: الميه ديما وين يبدا الصيف نبقوا الصيف كامل ما فماش ميه، مع جايين مساعدين شويه احنا الطريايه بصفه عامه ما يمشيش فيها الميه خلاص منعدم، تو مع حيوان وعبيد وعطاسه مش حتى الميه ما فماش
6: ديما كل صيف هذاك ما نحكوش عليه، الصيف ديما منقطع الميه جمله وتفصيل. احنا في الجامعه نتاعنا الميه مخنوق.
5: معتمدية أولاد الشامخ وضحت من جهتها أن الانقطاعات المتكررة للماء مرتبطة بارتفاع ضغط الاستهلاك وضعف منسوب المياه، مع عدم قدرة مجمع السمرة بوسليم على تخزين الكميات المطلوبة من المياه. وفي ذات السياق أكدت أن مشروع تأهيل منظومة السمرة بوسليم الممول من طرف البنك الألماني للتنمية سيدخل حيز الاستغلال الأسبوع المقبل، ومن شأنه أن يحسن نسق التزويد بالمناطق التي تعاني الانقطاعات المتكررة للمياه. نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير. أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحي بولاية سوسة نجيب الفحل أن الولاية تشهد اضطرابات أو انقطاع لن تشهد اضطرابات أو انقطاعات في التزود بالماء الصالح للشراب خلال الفترة الصيفية، وأوضح أن التزويد سيكون مؤمنا بفضل جملة من المشاريع التي دخلت طور الاستغلال وأخرى على مشارف نهاية الأشغال.
8: بالنسبه لولايه سوسه ان شاء الله التزود يكون مؤمن خلال هذا الصيف بمياه الشرب، وهذا بحكم بعض المشاريع اللي دخلت طور الاستغلال، سواء كان المتعهد بها الشركه الوطنيه لاستغلال توزيع المياه صونات، ولا المشاريع اللي متعهد بها المندوبيه على بوسيل دائره الهندسه الريفيه. هناك بعض المشاريع اللي دخلت في طور الاستغلال واللي حسنت من التزود، هناك مشاريع في طور معناها الانجاز، اذا مش تحسن لنا التزود ان شاء الله خلال هالصيف، يمكن ان شاء الله عن قريب محط تحليه المياه مش تدخل فيها طور الاستغلال ان شاء الله الصيف. فهذه فمن بعض المشاريع كما بناء خزانات اللي خزن المياه أثناء الفترة الشتوية استغلالها في الفترة الصيفية كما سد القلعة، نسبة أشغال تقريبا 95%، مازالت ربطه ببعض المنشآت المائية كما سد السعيدة والمنشآت المائية الأخرى، فما زاد كيف بناء خزانات في شط مريم تقريبا نسبة تقدم الأشغال زاد كيف فات 50%، وفما بناء خزان زاد في مساكن في طور البحث على والتسوية العقارية لمكان الخزان. احنا صيف 24 شهدنا برشا انقطاعات، صيف 25 كان أقل، وإن شاء الله صيف السنة يكون ما فماش حتى انقطاع إن شاء الله، هذا بتعهد من رئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه.
5: تذكير بأبرز عناوين النشر.

0: وزارة التربية تؤكد استعدادها لوجستيا وتنظيميا لإنجاح امتحان البكالوريا 2026 مع أعداد خطة لمقاومة الغش. أهالي أولاد الشامخ بولاية المهدي يطلقون نداء استغاثة بسبب انقطاع الماء الصالح للشرابة، ومن المنتظر أن تشهد ولاية سوسة صائفة دون انقطاعات للماء. أجمل تحيات فريق الأخبار آمنة وفاطمة وجيهان وحليمة وفتحي ونادرة وهيثم والنساء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ثاني موعدنا الرياضي لليوم في فقرة سبور أنفو من إذاعة المنسير. البداية تكون مع الحدث اليوم في 8 غرباء متاع الليل في العاصمة النمساوية فيينا. منتخبنا الوطني التونسي في إطار الاستعداد والتحضير لنهائيات كأس العالم يجري الليلة لقاء دولي ودي ضد نظيره النمساوي، بروفة أولى للعناصر الوطنية بعد تربص برقة، وقبل مواجهة ودية ثانية ستكون في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان الجاري. بالنسبة للتشكيل المتوقع لمواجهة اليوم ضد النمسا بنسبة كبيرة ستكون على النحو التالي: في حراسة المرمى عبد المهيب الشامخ، في الدفاع كل من علي العابدي، منتصر الطالبي كريم الرقيق، يان فاليري، في خط الوسط كل من إلياس الصخيري، راني خضيرة، حنا بعل المجبري، وفي الهجوم خليل العياري، سيباستيان تونكتي وريان اللومي. بالنسبة لنقل هذه المقابلة التلفزيون ستكون منقولة على القناة الوطنية الأولى على الشبكة الأرضية، وإلا تنجموا تشاهدوها على قناة ليكيب الفرنسية. بالنسبة للمواعيد الكروية لليوم، فما لقاء ودي يهمنا الحقيقة، هو لقاء ينطلق في 6 متاع العشية، منتخب النرويج يواجه منتخب السويدي. منتخب السويدي كما تعرفوا هو أول منافسين في كأس العالم، المقابلة اللي باش تلعب يوم 15 جوا القادم. فرصة باش ناخذوا فكرة على واحد من منافسي منتخب الوطن التونسي في إطار دوري المجموعات من المونديال. نحكي الكرة في تونس. البارح أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن التشكيلة المثالية لبطولة الرابطة الثانية، والتي كانت على النحو التالي: في حراسة المرمى محمد الحزقي، حارس أمل حمام سوسة، في الدفاع كل من مصعب العجيلي، تقدم سقية الدائر، خليل ساسي لاعب الملعب الجابسي، شوق الزيتوني مدافع مستقبل قصرين، بير من ويصل مدافع نادي حمام الأنف، في خط الوسط كل من حمدي جهيناوي تقدم سقية الدائر، هارون العيادي لاعب اتحاد تطاوين، محمد الرويسي لاعب جندوبة الرياضية، وفي الهجوم كل من هاني العمري، سكك الحديد الصفاقسي، وليد الجربي مهاجم الملعب الجابسي، ونورماني هداف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ومهاجم أمل حمام سوسة. في البارح منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 23 سنة يشارك في دورة ودية دولية في فرنسا، دورة طولون، افتتح مشاركته بانتصار على منتخب الكونغو الديمقراطية 3-0. أهداف كانوا عن طريق ثنائية لعمر بن علي في دقيقة 26 ودقيقة 65، وذرار بريك في دقيقة 45. بالنسبة لبرنامج هذه الدورة للمنتخب ستكون على النحو التالي: يوم 5 جوان منتخبنا يواجه نظيره السعودي، يوم 7 جوان منتخبنا ضد المنتخب الصيني، يوم 10 أجوان مواجهة أخيرة ستكون ضد المنتخب الكولومبي. نختم جولتنا الإخبارية بالتنس. في إطار دورة رولان جاروس المفتوحة للتنس على الملاعب الترابية الثاني لبطولات الجران شلام، بالنسبة للمواجهات اليوم في إطار الدورة الثمن النهائي رجال، في ماضي ساعة ودرجين الأرجنتيني خوان مانييل سيردينولو يواجه الإيطالي ماتيو بيريتيني، في ماضي ثلاثة غير درجين ينطلق لقاء الأمريكي فرانسيس تيافو ضد الإيطالي ماتيو أرنالدي. أما في جدول السيدات في 47 في إطار الدورة الثمن النهائية المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية، سابالينكا تواجه اليابانية ناومي أوساكا. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعد الثاني لليوم. أكثر مواكبات نجموا تلقاها مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو منسير سبورتس. أجمل تحيات هيثم والناس في الإخراج التقني، في الإخراج الرقمي تحية كبيرة للقائد نجل عطية بن محمد. نتمنى لكم في الأخير متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنسير. شهرة طيبة للجميع. بسلامة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: أتأملت إلى الطير يوما وهو يسفق بجناحيه متجاوزا حدود الأرض إلى السماء؟ ألم تقل حينها: ليت الكريم الذي أعطاك أعطاني؟ ألم يحدث قط أن غمرت قلبك السعادة فأحسست به يصفق يضرب بجناحيه يحلق بك إلى الأعلى يتجاوز حدود الأرض الضيقة يتجاوز حدود الأحزان التي مرت بك تشبث بلحظة السعادة فإنها معين لك على متابعة السير. يا صاحبي، دنياك تضحك عن وداد صافي وتريك طيب العيش كيف يوافي، تزجي زخارفها إليك تحية تشفيك من شوق بقلبك هافي، تجري المراكب حوله في لجة للحسن من غرق وآخر طافي، طفق الجلال يسير بين جنوده فوق الربا في ضجة وهتاف، قل للمفرط في لبانة نفسه ضيعت عمرك فانطلق لتلافي، لك من تباشير الربيع رسالة من روح ربك ذي البيان الوافي، فلج الحدائق فهي شعر ضاحك، واستنشق الأزهار فهي قوافي، صور العواطف والحياة تموج في دنيا من الألوان والأوصاف، هذا يناولك الهموم يديرها حرا، وهذا من همومك شافي. ورقة من دفتر قديم. بجرة قلم حين ننفعل نلغي حسنات المغضوب عليهم، وبجرة قلم حين نستأنس نلغي سيئات من نتودد إليهم. والعدل كل العدل، أن يحكم تصرفاتنا ميزان التوازن، فلا الحسنات تجحد ولا السيئات تجمد. عين الرضا وكلالتها أمام العيب، عين السخط وإشهارها للمساوئ، عيبان واضحان فاضحان لسلوك ذميم يجب أن نبرأ منه. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: هذا أنا بالرغم من كل العواصف، تهدأ الأشجار أحيانا وتترك نفسها للريح أحيانا فيسكرها المطر. سأعيش في عينيك يوما واحدا أنسى به الزمن القبيح، أطهر الجسد العليل، أذوب فيك وأنصهر. يوم وحيد في ربوعك أشتهيه بغير حزن أو هموم أو ضجر. يوم وحيد في ربوعك أشتهيه وسوف أمضي، ليس يعنيني زمان أو مكان أو بشر.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: رأيت العزة في أدب وعقل، وفي الجهل المذلة والهوان. وما حسن الرجال لهم بحسن إذا لم يسعد الحسن البيان. كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسان. الأدب يا صاحبي لا يفسد إلا بقدر ما يكون البشر فاسدين، والأدب تعبير المجتمع كما هو الكلام تعبير الإنسان.
1: كلمات لا تموت.
0: إذا بلغ المرء في الدنيا فوق قدره تنكرت للناس أخلاقه. من الرجال من يخلقون أذنابا، ومن العبث أن تجعلهم رؤوسا. ضع الضفدع على كرسي من ذهب يعد في الحال إلى المستنقع. إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا. فنفسك أكرمها، وإن ضاق مسكن عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا.
1: كلمات لا تموت.
0: يا صاحبي، من مدحك بما ليس فيك من الجميل وهو راض عنك، ذمك بما ليس فيك من القبيح وهو ساخط عليك. انظر إلى الإنسان كما هو لا كما كان. ليس للمعجب رأي ولا للمتكبر صديق. من ألق الشعر. بيني وبينك مدفأة وبغام طفل يستفيق على رفيف الحلم. آن يشعلنا الشتاء بجمره، ونظل نبكي للخلايا المطفأة. بيني وبينك ما أضاء الروح من زمن تراخى في هجير العمر، واستسقى نداه القلب فانفجرت شرايين الندى الحاني تجمع ما تراخى في ربيع قصيدة أظمأ فترشفني. أحن لبوحها تزقو فأقرأ شعر الإبهار في نجوى امرأة. فأقرأ شعر الإبهار في نجوى امرأة. قالت يوما: أحن إلى تماهينا بأنساغ الشجر، حتى إذا عر الخريف غصوننا وتناثرت أوراقنا بيد الشتاء المنتظر، عدنا على شفة الربيع رفيف أغنية الزهر. قالت أحن ورنمت أطياف دمع نجمتان، وسرى الرنيم فخضبت بشذى البنفسج راحتان. هل كان دمعا ما رأيت؟ تشاجرت في الروح أبعاد التجلي والمكان. وجرى الزمان فليس يدرك ماءه صفصاف قلبي حين يوقظه الزمان. لا ترتدي يا ورد أوراق الخريف، لا تجرحي إحساسك المغزول من شرر احتراق النفس في جمر الندى، كي تستطيب السكر من خمر النزيف. لا تشربي مأساة جسمك، لا تدخلي يا ورد في قفر يرويه يباب الانطفاء. للخضرة السمحاء أنت، فلا تملي من رسيس النسغ في الغصن الرهيف.

هي برهة للنسف تقصر أو تطول، فلا تملي من شقائق نفسك البيضاء تنظر حمرة حتى على حجر الرصيف.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أكدت شركة ترامب موبايل تعرض بيانات عملائها الشخصية للانكشاف على الانترنت، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين المنازل، وهو ما جعل الشركة محل انتقادات حادة. وقالت شركة خدمات الاتصالات المحمولة شركة ترامب موبايل أن أسماء العملاء وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المراسلات وأرقام الهواتف المحمولة ومعرفات الطلبات كانت متاحة على الانترنت بشكل علني. وقال المتحدث باسم الشركة التي تبيع الهاتف تايوان أن الشركة تحقق في الأمر ولم تجد أي دليل على تسريب محتوى أو معلومات مالية عبر الإنترنت، ولا يوجد أي اختراق لشبكاتها أو أنظمتها أو بنيتها التحتية. وأوضح أن الانكشاف هذية مرتبط بمزود منصة تابع لجهة خارجية يدعم بعض عمليات ترامب موبايل ولم يذكر اسمه. وجاء اعتراف الشركة بعد تقارير نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تفيد بأن بيانات عملاء ترامب موبايل كانت متاحة للعامة عبر الانترنت. مجموعة من مالكي القنوات قالوا أنه هاتف ترامب موبايل قام بالإفصاح عن معلوماتهم الشخصية وكانت مكشوفة على الانترنت، وأشاروا إلى أنهم حاولوا إبلاغ الشركة بهذا التسريب بعد ما حاولوا البحث أيضا لكن دون جدوى. الشركة توا قاعدة تبحث في إمكانية اختار العملاء متاحة بتعرض البيانات متاحهم الشخصية لهذا الانكشاف. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. بعد غياب نحو 20 سنة يعود الصالون الدولي لقطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية في 2026 ببادرة من المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، وتهدف التظاهرة المتوقع تنظيمها من 17 وحتى 20 نوفمبر القادم إلى مصاحبة التحول الصناعي في تونس وتعزيز تموقعها كمركز صناعي وتكنولوجي بين أوروبا وإفريقيا. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي لوكالة يونهاب الكورية للأنباء أن تونس تمثل بوابة استراتيجية للشركات الكورية الجنوبية الساعية إلى اختراق الأسواق الإفريقية والأوروبية والشرق أوسطية، مشيرا إلى أن موقعها الجغرافي على مفترق القارات يمنحها ثقلا استثماريا استثنائيا. اختتم برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في تونس أو اختتم مشروع مسرع النمو الأخضر والتشغيل بتنظيم لقاء جمع رواد أعمال ومستثمرين ومؤسسات مالية وعددا من المتدخلين في منظومة ريادة الأعمال خصص لعرض مشاريع وحلول الشركات المستفيدة من البرنامج واستكشاف فرص تمويل وشراكة جديدة لفائدتها. انطلقت اليوم عملية التسجيل للقاءات الأعمال الثنائية الحضورية والافتراضية B2B الخاصة بالدورة 7 للمعرض الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال كوم FWB 2026 الذي سينتظم من غرات إلى 3 جويلية القادم بمقر الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة. ختاما، تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء 2 جوان الجاري جلسة عمل بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 42 لسنة 24 و2000 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
3: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
4: في برمجتنا
3: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
4: في برمجتنا
3: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
4: في برمجتنا
3: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
4: مع أخبار مجلة شتوية.
3: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم. المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
5: والأستاذ حاتم فتح الله.

أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم إلى عدد جديد من أعدادنا في الأخيرة في هذه البرمجة بعد دخولنا اليوم

والمكننة والإنسان الآلي إلى أين نحن ذاهبون؟ سننتقل فعلا إلى ما سمي بقيامة الشغل أو جوبس أرماجيدون، يعني هل ستنتفي وظائف؟ ما هو أمام العالم كخيار وما هو أمامنا كدول نامية؟ هل فات القطار أم نحن في المحطة الأولى أو في أولى المحطات وبإمكاننا اللحاق؟ كيف ذلك؟ ابقوا معنا في الاستماع لتلتحقوا بكل المعاني. أجمل التحيات تأتيكم من مخرج البرنامج هيثم والناس، وهذه الأغنية لصالح حميدات تدعونا إلى العمل والبداية في التفكير.

0: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين هلال
1: والأستاذ حاتم فتح الله.

0: العالم عاش طيلة القرون الفارطة ثورات خلت جزء منه يحقق ثروات بل يستعملها لاستعمار أو استغلال باقي سكان الكرة الأرضية والبسيطة. من أهم هذا كانت ثورة المحرك البخاري والثورات الصناعية، إلى أن وصلنا اليوم إلى ثورة جديدة البعض يعتقد أنها تجاوزتنا والبعض يعتقد أنها ستتجاوز كل معايير الكون. في حلقة اليوم سنتحدث على موضوع هو كان موضوع حوار وفلسفة، إلى أنه مؤخرا نهار 25 في الشهر الفارط وفي أول توجيه يتوجه به البابا الكنيسة الجديد من روما إلى العالم، اختار بعد ما اختار مجموعة من العلماء في قطاعات مختلفة ومتنوعة، اختار أنه يتحدث عن الذكاء الاصطناعي. التحدث الأول ومن أوله إلى آخره تحدث على خطورة هذه المسألة على العمال وعلى كذلك الآراء والديمقراطيات والحريات، لم يشر فقط إلا للإيمان. قلت شخصيا نحن أولى بأن نتحدث في ذلك، خاصة أنه موضوع حواري في الكواليس أنا والزملاء وأستاذ حاتم فتح الله شريكي في البرنامج، لذلك ستكون هذه حلقة معمقة باش نتحدث فيها بالأساس عن التطور الوارد في قطاع التكنولوجيات، أساسنا الذكاء الاصطناعي، ثم تعويض الإنسان بآلة في الجزء الثاني من برنامجنا. يعني ملخص الروبوات أو الآلات تعوض من يرتدي بدلة زرقاء، يعني لكل بلو كما يقال، والذكاء الاصطناعي باش ياخذ بلاصة اللي يرتديه المدعى البيضاء.
1: ايه، هي الفكرة أساسا أنه قبل المكننة، ساعة تحية للسادة المستمعين ما سلمتش عليهم، كل عام وانتم حيين بخير،
0: الموضوع
1: خلنا نجريه. كل عام وتونس حية بخير وعيدكم مبروك للسادة المستمعين الكل. وفات هو الفكرة أساسا أنه الثورة الصناعية جات في وضعية معينة، جابت المكننة وجابت الاوتوماتيزاسيون دي بروسيس، قضعت على برشا مهن متاع الناس اللي تلبس الدنجري والناس اللي تلبس انت قلت الميدع الزرقاء، معناها الليزوفري
0: البلوزة الزرق
1: البلوزة، والناس معناها العملة اللي ما عندهمش اختصاصات تقنية كبيرة، جات الماكينة عوضتهم. وشفنا في تونس وفي العالم كيفاش ماكينة تنجم تتسبب في إنهاء علاقة شغلية متاع 100 واحد في مؤسسة و 200 واحد، نظرا لأنه كنا نقوله وأنه المهن التي غير ذات الاختصاص والمهن اللي ما فيهاش فنيين حقيقيين نجم الماكينة تعوضها. اليوم بالذكاء الاصطناعي ولات الماكينة تعوض حتى بناس اللي سواديزون فنيين وأذكياء وقاعدين يقدموا في خدمات ذهنية وفي خدمات مكتبية وفي خدمات محاسبية. ماكينة اليوم تعوض الطبيب وتعوض المهندس وتعوض المحاسب وتعوض
0: في أحد الدول تشوف التفاصيل عوضت حتى الوزير سعد
1: أكيد
0: وزير ذكاء اصطناعي
1: ومشين
0: الصفقات العمومية.
1: إذا كان الإدارة الإدارة معناها عندها مهمات يسميوها ستيريوتيبهم، يسميوها معناها مهمات اللي تتعاود بنفس الطريقة بنفس النمط وتتطلب نفس الكفاءة، تستعمل نفس الجداول وفيها ليزانتران وفيها ليسورتان واضحين وتطبيق معناها آني لتعليمات ولا لتوصيات ولا لعمليات ولا للتطبيقات معينة، تنجم الماكينة تعوض، تنجم حتى معناها تقضي على تلك المهن. دونك اليوم الثورة هذه كانوا عود على بدء، وكأنه زاد الناس اللي قبل عوضتهم الماكينة اليوم ولات تونس ولات العالم ولات الإنسانية في حاجة لهم، الصناعية والحرفيين والأشغال اليدوية والصناعات اللي احنا نعتبرها تقليدية والصناعات التي لا نتخلى عنها، اللي الماكينة ما عادش تعوضها اليوم، واللي الماكينة ما نجمش تعوضها بنفس الكفاءة الإنسان. وكأنه حتى اليوم لابد من إعادة النظر في برامج التكوين، فيما تفرزه المدرسة ويفرزه المعهد وتفرزه الجامعة من احتياجات للبشر. معناها يتم مقاربة منجزات ومخرجات مراكز التكوين والمدارس والمعاهد والجامعات مع ما تحتاجه الإنسانية اليوم، إنسانية الذكاء الاصطناعي وإنسانية التطور العلمي والتكنولوجيا ذي الكل.
0: قبل ما نمشي معك باش نتعرفوا بعد قليل أستاذ على تفاصيل هذه المسألة، سؤال يقول اللي من بدايات الإنسانية وكل ما تطلع تكنولوجيا جديدة تختفي مهام وتجي مهام جديدة. يعني قبل كان الإنسان يتنقل عبر الحصان والعربة، جت السيارة والعجلة، فالإنسان اللي كان صفايحي ما عادش موجود، وغيره من المهن كي طلعت انترنت وإلا التقارب الرقمي كان فما تخوف من شركات الإنتاج السينمائي والكاسيتات إلى آخر ذلك، اختفت السيديات واختفت حوانة بيع الديسكوات إلى آخر ذلك. علاش الخوف المرة هذه بهذه الشدة؟
1: هو أنا نأكد أنه خوف، لأنه حتى الكلام اللي قاله البابا مثلا معناه في هذا السياق عبر عن قلقه من تأثير الذكاء الاصطناعي على كرامة الإنسان، من تأثير الذكاء الاصطناعي على الأطفال والشباب خاصة في التفكير النقدي والتعلم والعلاقة الإنسانية، خايف من هيمنة الأثرياء. نحب نقول له من غير ما تخاف من هيمنة الأثرياء، لأنه كل تطور جاب هيمنة الأثرياء
0: بطبيعه
1: الحال، منا ولا منا، معناها مش الفكره مش جديده.
0: أما هي قبل الثوره الصناعيه خلت الكونغرس الامريكي كله من الأثرياء
1: بالضبط.
0: ولا وحتى اليوم خايفين، سامحني استاذ حاتم، على خاطر نهار تعيين ترامب كانوا الخمسه الاكبر في شركات الذكاء الاصطناعي هم اللي دايرين به
1: بالضبط،
0: فقالوا ها وعدنا الى القرن 19.
1: اي لانه الانسانيه فيها ديسيكل، فيها مراحل، ولي سيكل هذوما يتعاودوا، والإنسانية كسوسوا معناها من وقت اللي اكتشفوا النار، الوقت اللي اكتشفوا الوقود، الوقت اللي اكتشفوا المحركات، الوقت اللي اكتشفوا الزراعة، الإنسانية تطورت. يا أخي قبل في فجر الإنسانية ما كانوش يزرعوا، كانوا رحل يأكلوا، معناها ما اللي يلقاوه فصلي بعد ولو يزرعوا كي ولو يزرعوا، ولا تسمى مدن، ولا تسمى استقرار، ولا كذا، ولا تسمى واحد معنى. دونك اليوم الخوف هو الخوف كما سألتي أنت علاش نخافه، لأنه كأني وتيرة التطور، كأني وتيرة التطور تسارعت جدا. أنا نهارين شديت نقرأ على تطور الحضارات في المغرب العربي، من أغالبة وبعد فاطميين وبعد مرابطين وبعد حفصيين وبعد وبعد وبعد معناها
0: قريتهم بالترتيب مش كما قرأهمنا في المدرسة. أيه. وما زالوا يقريوهم، نقز من
1: بالضبط
0: من الغالبة إلى الحضارة الفرعونية وارجع للدولة الحفصية وما تفهم شيء. يعني فهمت.
1: ودخلت حتى في تفاصيل عندها بعد اقتصادي واجتماعي وعسكري، نلقى أنه حجم التطور ما كانش كبير، قعدوا لمئات إذا كان مش آلاف السنين يتقاتلون بالسيف. وقت اللي اخترعوا المنجنيق بالحجر وبالواحد ما نظر تطور كبير. alors que من الحرب العالمية الأولى والثانية والصراعات في العالم اليوم معناها تطور مهول، الدرونات وأسلحة وكذا، وكيفاش الحروب ولات تكتيكية، وكيفاش القدرة التدميرية. القدرة التدميرية غيرت حتى في أخلاقيات الحرب.
0: إذا كان وقته في الجزء الثاني وإحنا حكيه على الروبوات، لأنه فما شركة تعمل تقارير تقول 30,000 جندي في سنة
1: بالضبط. وبالتالي اليوم ولات لا تعد العلاقات الإنسانية والاجتماعية والسياسية في العالم معناها ما عادتش مبنية كان على ذات البشرية. وهذا اللي يخوف، هذا اللي يخوف، أنه تسارع وتيرة التطور يخلي الإنسان اللي كان ديما المحور في العلاقات هذية وفي التجاذبات وفي التوازنات العالمية، اليوم كان الإنسان ما عادش هو المحور. قبل كانوا يقولوا فلان لم 30,000 مبايع ولا عنده جيش وينجم يعمل دولة. اليوم باش نوليو نقولوا زعما وقت اللي يعني يوصلوا يصنعوا 200,000 درون و 40,000 روبو قادرين باش يحكموا شق من الكرة الأرضية من غير ما تكون ثم وجود بشري حقيقي في هذا. ما هو تساؤل دونك يطرحوا هذاك علاش يخافوا، أنه كان ديما التطور الإنساني وقدرات الإنسان وكفاءته تحكم في تطور الإنسانية وفي العلاقات بين الشعوب وبين المجتمعات. اليوم كان يتطور الماكينات هذه باش تحكم. هذا الخوف
0: هو حما حتى التخوفات اللي في السنوات القليلة القادمة ينجم يولي فما جيش من الشرطة يقمع الناس خايفين حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ببساطة شديدة لازم السادة المستمعين تعرفوا اللي تم الكشف اليوم رسمي أستاذ حاتم فتح الله، اللي شرطة الهجرة المشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي تخلع في الديار وتهجر في غير الأمريكان، استعملت برمجية لشركة بالانتير. شرطة آيس البرمجية هذه تخليهم هم موكب السيارات بشي مع بعضهم يقولوا للنظام الذكاء الاصطناعي احنا موجودين في الحومة الفلانية أنية الديار ندخلوا له، يعطيهم بالبيت يخلعوا الدار ويهزوا الناس فيها، وفيديوهات شهيرة عبر منظومة الذكاء الاصطناعي لبالانتير.
1: أكثر من هك في الصراع في فلسطين،
0: اي نعم،
1: الجيش الإسرائيلي معناه عنده بالإحداثيات وبالبرمجيات ينجم يعرف قداش probability، معناها قداش نسبة أنه فلان ذاك حماس ولا مش حماس، قداش نسبة الحومة ذيك قداش فيها من حماس وبرانسيانتي انتمائهم من وقتاش بدأوا عندهم برمجيات ما نعرفش في ميساجاتهم بالتليفون، في حضورهم من الاجتماعات، في مساهماتهم في الاحتفالات،
0: كان تقريبا من غيره إلى آخر ذلك، هي
1: شيء مهول
0: في كل الحالات، لأنه اللي يكشف هذا هو حتى وسائل الإعلام إسرائيلية قالوا اللي أضعف المستويات اللي شاكين فيهم من حماس، وما قالوا 30,000 أصحاب البرمجية، في إنسان عمره 16 سنة بدوبة دخل الحماس الذكاء الاصطناعي نجم يقتله مع 20 بريء، وكي تعلى الأعلى تولي لمئة بريء. أما في بالانتير لأنه مؤكدة ولات المعلومة، بل تفخر صاحب الشركة لأنه هو أسسها بعد أحداث 11 سبتمبر اعتبارا اللي المخابرات الكلاسيكية في الولايات المتحدة الأمريكية فشلت، فدخل في عالم الاستخبارات، وهو ما يخدمش كان مع شرطة آيس حتى فتح له، هو شاري منه فرنسا منظومات، شاري منه دول عربية منظومات من نفس الشركة هذه. يقول قائل كيفاش يعرفك سيادتك مما دين ومما ملة ومهاجر ولا مش مهاجر، وقد سجلت صغارك في المدرسة، قد تعمل في تليفونات البرة، كي تشري حلال ولا لا على الكاسة، إلى آخر ذلك من معلومات وتفاصيل بلا معنى، لكن الذكاء الاصطناعي التقطها في كل مكان، ولهنا هم يأخذوا المعلومات تشريها من مغازات ومن غيرها ومن غيرها ومن غيرها، أعطيني رقم البطاقات البنكية والشراء ومن عندك وخذ كذا. يعني هذا يهزنا تو لباش نفهم
1: ثم حاجة أخرى. ربي سمحني بقاطعك، كيف حكيت لي كاميرات وسيرفيانس،
0: أي
1: معناها كل الدول اللي فيها نسيج قوي من كاميرات المراقبة أصبحت للأنظمة إمكانية مراقبة التحركات متاع العباد والأشخاص، وين يقعد وين يسهر وين مشى وقتاش سافر وقتاش رجع وين ظهر بمعالم وجهه، وبالتالي معناها الأمر معناها ولا الإنسان حتى ما نعرفش. ثم فيديو دارت الأسبوع الفارط، هاك البنية صغيرة اللي تسأل في تشات جي بي تي لبست كابوس ولا لبست شابو، وسألته قالت له هل أنا لابسة شابو ولا، قال هي يطلع عليك الشابو مزيان، كي نحات الشابو قالت له الشابو هذا مزيان ولا، قالها لا ماكش لابسة شابو. دونك هي صعقت، قالت له أنت تراني يا أخي مهما ما جاوبش، معناها من المؤكد أنه قاعد يرافعها، لأنه الإجابة الأولانية على أني لابسة شابو ولا مش لابسة، وقت اللي مش لابسة عرفها مش لابسة، وقت اللي لابسة شابو عرفها لابسة شابو.
0: هو اليوم تقريبا الناس كل متأكدين اللي هو يسمع فين تحدث في أي موضوع، أنت وصديقك في قهوة في فين تحب أنت تطلق أول إشاراتك على فيسبوك عن موضوع الحاجة ذيك، قلت له نحب نشري لعبة للأطفال تطلق أول لعب، وأنت ما تسألت ذكاء اصطناعي ولا كتبت.
1: لكن أنا نهارين قاعد بش نسافر شوية، المرأة معناها تتفرج معايا في الفيسبوك قاعدين يخرجوا لي في دي بيبليسيتي على قبرص. وانا ثم كليون كلمني قال لي يمكن عندنا سيمينار في قبرص. قلت لي اخي انت ماشي لقبرص وما قلتليش؟ قلت لها لا راه مازالت الحكايه برنامج. قلت لها كيفاش عرفت؟ قالت لي يعني نشوف معاك لي بيبليسيتي اللي خرجوا على قبرص في في
0: في انتم حكيتوا في الفيسبوك
1: نتاعك. وقت اللي احنا حكينا في التليفون
0: به. لكن الذكاء الاصطناعي عنده برش فوائد بخلاف هذا استاذ حاتم فتح الله. يمكن الانسان باش يتعلم برشا حاجات، يربحنا برشا وقت. هو مصير التكنولوجيا بلانه باش نفسر للساده المستمعين والمستمعات، اليوم الذكاء الاصطناعي اللي يعرفوه للاسم والاي اي راهو مازال في بداياته، بمعنى هو مازال يحبو. ذاك علاش أسعاره 20 و30 أورو فقط أو دولار، لأنه في انتظار العالم، في انتظار حضور ونشوء نموذج جديد متطور باش يمكن الذكاء الصناعي باش يفكر كما إنسان ويعمل بلان كامل للعمارة إلى آخر ذلك. وذي ما توقع بين 3 و5 سنوات إصدار هذا، وباش تولي عنده أسعار لا تقارن بهذا. إما أن تدفع كأمة كشعب أو ليس لك أي خلوج لتكنولوجيا العصر.
1: بكزيد نقول لك حاجة أخرى واللي هي بهتتني النهار اللي شفتها أنا. أنه الذكاء الاصطناعي قاعد يتعلم اليوم. يتعلم هو الذكاء الاصطناعي كأنه قاعدين معنا يتربى يتكون. مناش من أسئلتنا
0: ماله؟
1: مما يسأله مستعمل الذكاء الاصطناعي، بربي عمل لي التابلو الفلاني، بربي كذا. وأحيانا كي تقوم تتجادل أنت وياه في حاجات وتصحح له مفاهيم اللي هو ما عرفش يجاوب عليها، يتعلم
0: أكيد.
1: وغدوة يولي يجاوبك بالطريقة اللي التي أصلحتها له. وبالتالي هذه القوة هي هذاك علاش هما خايفين منه. ودايور أنت سمعت لك بعض الحصص في أنا وشمس الدين كيفاش الماكينة تحسها بين حصة وحصة إجاباتها تطورت، تأقلمت مع ما ينتظره منك من أسئلة، مع ما يجيبه لجان الآخر، مع الكومنتير اللي يصيروا على الحصة. معناها الأمر أنه الذكاء الاصطناعي في حد ذاته مش كان هما قاعدين يطوروا فيه، هو ولا يتطور كأنه ذات بشرية من خلال ما يعيشه من تجارب يومية، من سؤالات ومن احتكاك بمن يدخل على منصات الذكاء الاصطناعي ويسأل ويجاوب ويناقش.
0: أنا قلت بين 3 و5 سنين باش يولي شيء آخر من الذكاء الاصطناعي باسم جديد مع شحة الاي اي، لأنه من نوفمبر اللي فات تم السماح في معظم شركات الذكاء الاصطناعي اللي هو باش يعاود يبرمج روحه، بمعنى هو يكتب لنفسه لكودات ما عادش البشر، وهو من قدرة أو السيرفر الأعلى يراقب البرمجيات الجديدة اللي عطاها تتعلم. لكن الإشكال الكبير أستاذ حاتم فتح الله، أو السؤال الكبير اللي هو مطروح، يخلينا نتسائله شنو هو الذكاء الاصطناعي ببساطة شديدة. فنكتشفه اللي هو متكون من 3 أشياء بسيطة، هي داتا، قدرة على الحوسبة، وطاقة.
1: بالضبط.
0: معلومات، قدرة على الحوسبة وطاقة. بل إنه تصريح الشهير في المدة الأخيرة لإيلون ماسك اللي قال فيه انتهى زمن الذهب والدولار، القيمة الحقيقية في المستقبل لما تملك هو البيانات والحوسبة والطاقة.
1: وهو كذلك
0: اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في الصين يتم استعمال أكثر وأكثر في الفحم الحجري، أكثر وأكثر في الغاز الطبيعي وغاز الشيستو اللي هو
1: خاصة في أمريكا،
0: خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين نحن في دولنا نمتلك الطاقة الشمسية وإمكانياتنا لتوليد الكثير من الطاقات المتجددة عالية للغاية. الإشكال الأكبر اللي بياناتنا اليوم كيف نتعاملوا مع أي ذكاء اصطناعي، البيانات اللي عنده علبة سوداء ما نعرفوا إيش، نعرف عليه حد شيء. يقول القائل هنا لماذا لا يكون لدينا ذكاء اصطناعي محلي؟ شنية الموانع؟ خاصة اللي فما تجارب في العالم كبرى، فما تجارب الهندية، فما تجارب بالدول جنوب أفريقيا وغيرها من المناطق، ماذا يمنعنا؟ ماذا ينقصنا؟ الجواب بعد نغب.

علي ما تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، شيمتك السماحة وشيمتك الوفاء. علي ما تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء،

0: الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. نطفو ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
3: سادة المستمعين والمستمعات، أهمية الذكاء الاصطناعي المتصاعدة، وفي الحقيقة قلنا في حوارنا مع الأستاذ حاتم فتح الله اللي احنا مازلنا في بدايات هذا الذكاء الاصطناعي اللي قد يتغير شكله، بل من المتوقع أن يتغير شكله في سنوات قليلة قريبة إلى منظومات أكبر بأثمان عالية. والسؤال بقي أمام هذه النماذج المغلقة لنا صندوق أسود، ما نعرفوش قداش تاخذ من عنا في معلومات، عند علينا معلومات، كيفاش تفكر في الخلفية، هل بالإمكان أن نقوم بإنجاز منظومات ذكاء اصطناعي سيادية؟ خاصة أستاذ حاتم فتح الله، هل تحتاج البلاد التونسية إلى منظومات ذكاء اصطناعي سيادية، أم هذا ترف وما قيتوا ما تعملوا؟
4: مش ترف، بالعكس، معناها هي مرحلة، بالنسبة لي أنا هي معناها هي مرحلة مفصلية اليوم، وانا نحس بالمراره اللي احنا ماناش نستغلوا في هالفتره الانتقاليه اللي يعيشها العالم الكل، واحنا نتفرجوا واحنا مازلنا بعاد برشا على وجودنا في امكانيه انه نغيروا من حالنا بالاعتماد على حاجه مبنيه خاصه على الذكاء. احنا اليوم كي نجيو نقولوا انه الجامعه التونسيه انتجت مهندسين في الفتره اللي فاتت ومبرمجين ودي ديفلوبر مشاو احتلوا المناصب العمليه في اوروبا وحتى في اليابان وحتى في بلايس اللي هي محسوبه على التطور التكنولوجي في امريكا وكل شيء، واللي هي مخرجات الجامعه التونسيه. من بعد جيني انت تقول لي انه يرتكز الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي في هذا المجال على 3 حاجات: تخزين المعلومه، الحوسبه، والطاقه، ونحن نملك كل مقومات هذا. وفي الاخر ما ثم حتى برنامج وطني في هذا الاتجاه.
3: احنا تنقصنا الطاقه،
4: لا الطاقة موجودة لو كان احنا نعرف
3: كيفاش نستثمر فيها،
4: لو كان نعرف نستثمر فيها. انا نحب نقول لك حاجه، اليوم رانا ما عندناش داتا سنتر سيادي، احنا اليوم ما عندناش مركز تخزين معلومات سيادي بالمعنى العلمي للشيء. احنا اليوم المعلومات متاعنا الكل مخزنة في الخارج،
3: ومش كان احنا للاسف شديد معظم دول العالم
4: بالضبط، ولكن ثم دول معنا حتى افريقية منها استفاقت وقعدت تستغل في الطاقات التونسية لتأسيس مراكز تخزين معلوماتية سيادية وطنية تسمح لها بنوع من الاستقلالية المعلومات واستقلالية المعنى المعطيات. احنا اليوم تقول انت معنى هذا يلزمنا في الـ في الـ في الـ وراه ثم دي ستارت اب تونيزيان، ثم مؤسسات صغرى تونسية اللي هي قاعدة تخدم وتتطور في هذا المجال، عندهم مشكل كبير في التمويل، عندهم مشكل حتى في وعي المؤسسات البنكية والتمويلية لأهمية هذه القطاعات وقدرتها على تحقيق مربح خيالية في المستقبل. معناها اليوم كي نشوف سيليكون فالي وكي نشوف ما صرفته الصين على المؤسسات الصغرى ونشوف ما صرفته اليابان على المؤسسات الصغرى وبدأت وما تصرف في فرنسا اليوم من لبنات صغيرة دايور. ثم معلومة مهمة ياسر، معنى باش نبعد بيك لفتح قوسين، السندروم تاع سبوتنيك اللي صار لأمريكا وقت اللي روسيا خرجت قبلها شكون صاروخ وخرجت لايكا دارت وخرجت يوري جاجارين دار بالجلوب قبل ما هي تغزو الفضاء، حطت هي الباكو وصرفت مصاريف فرامينوز باش خلطت. اليوم وقت اللي اكتشفت أمريكا تطور التكنولوجي في الصين خصصت 500 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. اليوم يجي نشوفه في الميزانية متاع ميزانيتنا متاع تونس ولا في سيدي اختارنا من الميزانية، اختارنا من القطاع العام. اسكو القطاع البنكي اليوم والبنك المركزي والبنوك اللي حكينا عليهم وحكينا على مرابيحهم الأسبوع الفارط عندهم من برودوي بونكير يعنى بتخصيص أموال كبيرة للذكاء الاصطناعي، وخاصة أنه هذا مجال اللي الفوارق التكنولوجية بيننا وبين الخارج في مجال الذكاء راهي مش كبيرة، بل بالعكس
3: اليوم مش بعد بكله
4: مش بعد لو كان نستثمروا في تمويل ذلك. الحاجة الثانية كي نحكيوا على
3: لو كان ما نستصغروش أنفسنا، معناها كيف تبدأ نعطيه تمويل للطلبة أو الكلية أو المجموعات باش يعملوا سيرفرات ب 100 ألف دينار و 200 ألف دينار راهم يكونوا ذا جدوى عالية، على خاطر بعدها نفس الفكرة نفس البرمجية تكبر لها القدرة
4: بالضبط.
3: إذا
4: ومن الغباء أننا نستصغر أنفسنا في هذا المجال. إذا كان شفنا أنه مهندسينا هما فاعلين في الخطوط الأمامية للتطور التكنولوجي في الغرب وحتى في آسيا،
3: هو هذا مفيد لأنه في الصين مثلا أنت شركة لايكا هي شركة صينية مشهورة سميت لايكا على الكلبة الروسية، مؤسسها صيني تعلم وقرأ وخدم في الولايات المتحدة الأمريكية. النظارات اليوم النظارات العاديين اللي طول الناس تحكي عليهم حتى في محاولات الغش يمكن المتوقع في البكالوريا، المرايات تشوف فيها هي المعطيات كله، انت تقيس لك وكان اكثر من التورتر كل شيء ترى فيه في المرايات. المؤسسة هو شاب صيني درس وعمل لسنوات في الولايات المتحدة الأمريكية. التكنولوجيا الذكاء الصناعي الموالية اللي هي ما عادش قلت شو اللي اسمه AI، شو اللي اسمه AGI يعني AGI هو الذكاء الجديد، كي تكتبوا على جوجل ناس تشوف تلقى معظمهم شكلهم صيني أو ياباني اللي قاعدين يعملوا في عمليات البحث. لكن نقطة مهمة اللي أشرت لها كيف يروح بالتكنولوجيا ذيك أستاذ حاتم فتح الله، في الصين يأخذ 60 ألف دولار مع الدولة، كيتلموا 10 من الناس معناها أخذوا 600 ألف دولار. أضف إلى ذلك الخطر ينجم يروح في تونس قرار سهل أنه كيف شبابنا التونسي خطر ينجم يأخذ هو في قطاعات أخرى ما عند البتياس ولا غيره، لكن هذوما ما يرجعوش في الصين لأنه يعتبروها فرصة ويعتبروا حتى نسبة الفشل مهما فشلوا فيكون فما نجاح. الفرق الكبير يا سي حاتم اللي هو 60 ألف دولار كي حشتوا بشيبسات ولا حشتوا بميموار ولا بشيشري سوري ولا إكران يهبط يشريه لا نقل ولا تيفيا ولا ديوانة،
4: وينجم يشريه من الخارج بالكارت بونكير متاعه.
3: هو في الصين كل شيء يصنع في البلاد
4: بالضبط، تحكي لك
3: هو كل شيء عنده. احنا مشكلتنا الشباب
4: حتى قانون الصرف يحد من همس المناورة للشباب يعني يخرج الخارج ويجيب
3: من أجل معنى نجمه. إذا كان كل الرقائق الإلكترونية كل قطع إلكترونيك تدخل لبلاد تونسية بلا ديوانة وتوصل لدين أولادنا، خطر ولدنا باش يخسر أمام الصيني اللي يتنافسوا إياه وغيره النقل الدولي، فيكفي هذا الفارق باش ينجم بأقل إمكانيات يخلط عليه. أما كان شد قطعة ممنوعة ولازمك تمشي تشد الصف في الديوانة ويقعد العون يحل عليه الكتاب انترنت بهذه الحالة وماش حل عليه الكتاب ويقول له تدخل ولا ما تدخلش وبمقابل ولا مش بمقابل، فهذا يولي إشكال كبير.
4: ثم معلومة أخرى اللي هي مهمة ياسر ومن الأهمية بمكان، رأوا عديد القطاع الإلكترونية الحديثة قاعدة تصنع في تونس وتصدر
3: لا وتشتريها بديفيزا
4: وبعتلي تشتريها بديفيز
3: مش كان قطاع الكتروني حتى قطاع السيارات. أنا فهم واحد من عنده سيارة ألمانية من مديرين العاملين المؤسسات التونسية دي قال سألت على القطع الفلانية في كرهبتي قالوا لي حوالي 3000 دينار. كلمت فرع من مؤسسة اليورانا أخذتها ب 190 دينار سعر المصنع أمام بدون بشكل غير
4: بشكل ودي أي بشكل ودي أي ودي
3: ما احنا
4: عالم عالم يعبر.
3: وبعد الساعة الثانية باش نعرف أنا وياك اللي بعد 3-5 سنين لا تفهم لا معامل خياطة ولا معامل كابل على خاطر الربوات باش تولي قادرة وحدها تخيط بثلاث أيدين.
4: إيه وأنتي هذايا اليوم وقت اللي أنتي لك سبق في معامل الخياطة وفي معامل الكابل وكذا.
3: الساعة الثانية إيش نحكي على الروبوات إيش تعوض العباد وخطر أزمة عالمية هي في خلينا في الذكاء الاصطناعي أستاذ حتى فتحله.
4: الذكاء الاصطناعي
3: الطاقة موجودة
4: الطاقة معنا خلطنا للطاقة. إحنا في حكاية الحوسبة قلت لك عنا ليزانجنيور وعنا الكفاءات التي قادرة بتطوع الماكينات في حاجة فقط للتمويل. كيش بدنا على التخزين قلت لك لابد من مشروع وطني حقيقي نخدم به داتا سنتر سيادي ولما لا بعد الشيء اللي صار في حرب الخليج هذه الأخرانية واللي احنا حكيناه حتى في تونس قربنا من العواصم الأوروبية وقربنا من أفريقيا ووجودنا المحوري علش ما تكونش تونس داتا سنتر كبير علش ما تكونش تونس الصحراء التونسية داتا سنتر كبير.
3: لازم التمويل هو بالأساس أستاذ حاتم.
4: التمويل والتشاركية والدبلوماسية الاقتصادية قادرة بتجيبه.
3: البرازيل عامل تشابكات. احنا نجم نفكروا في تشابكات شمال افريقيا لانه احنا بكري سألتك انا الوقت يضغط ممكن نرجع ساعة ثانية. سألتك حتى على حاجية تونس أستاذ حاتم فتح الله. فما دول صديقة ومجاورة احنا نقولوا عن المدى الشخ مش صحيح عنا. اليوم رقمنا حتى قطيحة. أنا الغنم ولا تعرفوا وين
4: بملايين خاطر ثم وعي خاطر ثم وعي وطني ثم مشروع وطني لهذا وثم تمويلات
3: ولا ثم إجبار على رقمنا. الرئيس تبون قال عندي إدارة في دولتي ضد الرقمنا لأنها ستكشف الكثير وسنرقمن رغم عن في الجميع. تمت الرقمنا.
4: ماذا يمنعنا في تونس
3: يمنعنا اللي قاعد على كرسي في مكاتب الإدارة المكيفة ولا غير المكيفة ما يحبكش ترقم.
4: إيه وهذا يلزم عاش يستمر هذا ما معنى ما يلزمش يستمر. نزيد نقول لك حاجة أخرى في حكاية الطاقة. يا أخي احنا مصحين معنا عقود متاع دراسات للهيدروجين الأخضر وعقود متاع دراسات للطاقة الشمسية وعقود للدراسات متاع الأمور متاع إنتاج الطاقة في تونس وطاقة متجددة اللي تنجم تخلينا محوريين في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مجال إنتاج الذكاء الاصطناعي وتخزين الذكاء الاصطناعي وتخزين المعلومات ببرنامج وطني حقيقي. نتسلفوا فلوس متاع انفراستركتور من بلايص قويه كما كما كما البنك الاسيوي لل لل لل
3: وحديثك مهم لانه من اهم المؤسسات الغير غربيه اللي تابعة دول البريكس هي البنوك اللي تقطعتيك بنيه تحتيه بنية تحتية أطلب إيش تحب تفضل بشروط ميسرة وتبيت حال تونس كانت من أسرع الدول تم قبولها في هذا التنظيم.
4: ولكن ما زادتش قدمت بعد الدبلوماسية الاقتصادية ما قدمتش في هذا. شبينا اليوم ما ريناش دراسات متاع مشاريع ما ريناش تمويلات حقيقية على أرض الواقع ما ريناش شوانة محلولة في هذا المجال. تعرفش علاش؟ لأنه هذوما ينجموا يجيبوا لنا فلوس وينجموا يجيبوا لنا مداخيل بطريقة سريعة جدا بطريقة سريعة بطريقة معناها مكوكية
3: ويجب أن تكون ذات جدوى مع أنه الاستثمار هذا طويل المدى بالمقارنة بطريقة أو بجرارات إلى آخر ذلك.
4: مانيش متأكد أنه الكلام هذا صحيح يا شمس راهو. أنا اليوم حاجة العالم إلى ذكاء الاصطناعي حاجة العالم إلى تخزين المعلومات حاجة العالم للفيكول دي لانفورماسيون إلى نقل المعلومة موقعنا الاستراتيجي
3: أنا موافقك لهنا. معناها تولي تقول في عوض يخزنوا برا في الولايات المتحدة الأمريكية يخزن في تونس
4: بالطبيعة وتقدم أنت ضمانات لهذا
3: استقرارك السياسي ثباتك أمنك اتفاقية الأمن المشترك مع الجزائر وغيرها وغيرها. اليوم نحب نقول سادة المستمعين خاطر يقولوا صعيب ذكاء الاصطناعي لا اليوم فما اللي سمول لانجويج موديل هما مفتوحين نزلهم وتصنع ذكاء الاصطناعي بقوة تضاهي شات جي بي تي اللي تعرفوا الناس ويعمل في شبكة داخلية بمعنى النجم نقسم قوة الذكاء الاصطناعي ببوابات مختلفة في بلادنا مش في بوابة واحدة تفعل الجميع. وحتى شات جي بي تي اليوم باش تتصور تدخل الحاجة وباش تعمل فيديوهات تدخل الحاجة بمعنى كان نعمل منظومة الذكاء الاصطناعي في وسطها كل السلع المباعة في البلاد التونسية تعملها وزارة التجارة تصرف عليها وزارة التجارة، إنسان يحب على بولونة ولا قطعة كرهبته إلى آخر ذلك يعرف وين موجودة وفي أقرب بلاصة موجودة وقداش فارق السعر بين اللي موجودة بجنبه بين 20 كيلومتر، ومن خلالها الدولة تعرف شنو ناقصها وشنو يلزمها تستورد.
4: يا شمس أنا مانيش مهندس أعلامي، ولكن اليوم في محاولاتي المتواترة والمتواصلة أني نخدم بالذكاء الاصطناعي في خدمتي اليومية، أصبح الحاسوب متاعي يقترح علي مقترحات، تكون الحاسوب متاعي
3: ولا حقيقة رأي أنا بكمل حديث بعد النغم في إطار من الترافس حتى فتح الله. أنت أخطر واحد على زملائك العالميين من خبراء المحاسبة، خطر اللي علمته للنماذج المختلفة باش يخليك أنت زملائك ما تخدموش
4: مشالش
3: عندك.
4: لا مشالش ولكن أنه إذا كان هذا قادر باش يعطيك التطور، قادر انت معناها انا لو كان جيت انا مهندس اعلاميه نقول لك راني قادر على تطويع الاورديناتور متاعي والتليفون متاعي بطريقه اجدى واسرع واحسن.
3: بعدها باش تحكي لنا على خاطر وعندنا بعض برشا مشاكل خاصه المواد الاوليه، لكن نرجع بعد النغم ونقعدوا نحلموا خاطر النجم وبعد الاخبار بعد لدي عزيز.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائماً لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، تشمل محلياً الجهات الشرقية للوسط والجنوب، وتكون أحياناً غزيرة خاصة بولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. تصدرت التدخلات الطبية والصحية الطارئة مجموع العمليات التي نفذتها وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 188 تدخلا، وفق ما نشره المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية اليوم على صفحته الرسمية بمنصة الفيسبوك. تسلمت تونس مؤخراً بمدينة بولونيا الإيطالية مشعل تنظيم الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي للقمح EWC5 المقرر عقده في شهر أفريل 28 و2000، وذلك خلال الجلسة الختامية للدورة الرابعة المنعقدة في بولونيا من 25 إلى 29 من مايو المنقضي. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية يوم الشراكة في إطار الدورة 16 من الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيات 2026، وذلك يوم 30 من أكتوبر المقبل بقصر المعارض بالكرم. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان هذه السنة، حيث حدد يوم الاثنين 15 من جوان الجاري كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. ختاماً، تصدر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس غداً الثلاثاء أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
3: مرحبا بكم. في مونديال 1970 واحد من أبرز ملاعبية المنتخب البرازيلي توستاو كان ممكن ما يشاركش في كأس العالم بسبب مشكلة انفصال الشبكية في مستوى العين ديكولمون دلاغيتين. الملاعب موهوب وصنع ألعاب من طراز عالي في وقته، عمل تدخل جراحي استعجالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبيلي كان أقنع المدرب زاغالو باش يوجه له الدعوة ويشارك في المونديال. زملائه أكدوا أنه في الدور النهائي المونديال 1970 توستاو عدى 20 دقيقة الأخيرة متاع المباراة يبكي بالفرحة بسبب المشاركة في المونديال وبسبب قناعته أنهم باش يفوزوا باللقب. توستاو كان أهدى الميدالية الذهبية متاعه اللي خذاها في مونديال 1970 الطبيب العيون اللي قام بعلاجه.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة
4: ثقة مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
5: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
6: والأستاذ حاتم فتح الله.

0: نعود مع سادة المستمعين والمستمعات في جزءنا الثاني من المجلة الاقتصادية. كنا تحدثنا على ضروريات اليوم الذكاء الاصطناعي كثورة من ثورات اللي تعيشها الإنسانية، وتحدثنا على حاجياتنا ليه، استعمالاتنا ليه، وحاجيات الوطن وما سميناه بالسيادة الرقمية والمعلوماتية أو السحابية. تحدثنا على الأنظمة الغربية هي مازالت في خطواتها الأولى، وإن بانت لنا متقدمة ليتوقعوه كل المشرفين على هذا المجال والدارسين ليه، اللي في فترة بين 3 أو 5 سنوات على أقصى تقدير ستصدر نماذج أخرى للذكاء الاصطناعي لن تسمى بالاي اي بل بالاي جي اي، وهذه النماذج ستجعل الإنسان لا مكان له في أي الأعمال تقريبا، حتى في البحث الصيدلي والبحث العلمي والتطبب وكل ما شابه ذلك. لكن اليوم أستاذ حاتم فتح الله قلت لنا اللي ما زال ما فاتنا شيء بإمكاننا أن نلتحق لو كانت هناك الإرادة والسعي الدؤوب والعمل.
1: يلزمنا مشروع وطني لهذا، يلزمنا مشروع وطني. احنا فهمنا شنية قواعد إنجازه، قواعد إنجاز لابد لها من تمويلات، لابد لها من شراكات، لابد لها من تحالفات لإنجاز معناها مشاريع. اليوم مدام الروح متاع هذا معناها موجودة في الذكاء، ونحن لا ينقص كفاءاتنا الذكاء، ما فماش علاش نقعد ونتفرجوا باش نشريوا حوايج نكونسوميوهم بعد من عند الغرب. قبل كانت معناها نسبة المواد الخام فيما ينتج، ونسبة التكنولوجيا فيما ينتج، ونسبة التصنيع الغربي فيما ينتج يخليك أسير. باش نعطي مثال، أفريقيا اليوم من أغنى الدول ومن أغنى البلدان في طاقاتها الأحفورية، في معادنها، في منتجها الفلاحي الخام، ولكنها من أفقر الدول في العالم لأنها لا تصنع. اليوم يا سيدي المعادلة ما عادتش فقط كان معادن وطاقة أحفورية ومواد خام، المعادلة ولا فيها جانب كبير من الذكاء ومن إنتاج الذكاء والتكنولوجيا. في الجانب الكبير متاع الذكاء والتكنولوجيا ثم حيز كبير للمهارة البشرية والتي لا تنقصنا، ما تنقصنا مقومات استغلال الكفاءات هذه بالطريقة المثلى. احنا رانا كنا ديما سباقين في الستارت اب اكت، كنا سباقين في ديفلوبمون متاع المهندسين، كنا سباقين ونعاود نقولها وخلي يقولوا كعرير، مهندسين يغزو العالم اليوم وكفاءاتنا تغزو العالم في المواقع الريادية، لأنه عنا وليدات ورجال وكهول اليوم وأصبحوا شيوخا من منتوجات المعاهد النموذجية ومن منتوجات الجامعة التونسية، اليوم يحكموا في أكبر مجالس إدارة في العالم.
0: يا أستاذ لكن هو مثلا فن الكاهل ولا الشيء، هو ابنه يحب يعمل أبحاث أو يساهم بالذكاء الاصطناعي في استصلاح أرضه ويخليها تطلع له أحسن منتوج، نأخذ في أمثلة تطبيقية باش يشري قطعة 200 دولار من الصين باش يغرسها في الأرض باش تقيس حساسات للتربة. تعرف هذه في الديوانة ممنوعة، لازمك شهادة خبرة وتكون خبير إلى آخر ذلك.
1: وهيك علاش قلت لك يلزم مشروع وطني لإعادة النظر في كل هذه المعادلات.
0: وإذا حدثت العون الديوانة بحلمك، الناس تحكي لي في تجربة لين نقدم برنامج الرقمي، فالعون يقول والله حسبيك وفهمتك، وبما أنك أنت طبيب ماكش خبير هاك في بطاقة تعريفك، لكن القانون تاوي خليني راكش تدفع 100% لأنه هذا تبويبها في باب الدخول الديواني، في حين زميله في الصين ولا في اندونيسيا يشري فيها ما عندوش نقل ويشريها جديدة وفورية وينجم كي تعدم يرجعها إلى آخر ذلك. فإحنا محتاجين لأنه هذه الوسائل الأولية للإنتاج وللتطوير، الكمبيوترات وبطاقات الذاكرة وإلى آخر ذلك، نعتبروها مواد أساسية في اقتصادنا، مش نعتبروها كمواد تكميلية وكأن مضخمات صوت أو للألعاب. احنا دولة وشعبا نتعاملوا استاذ حتى فتح الله مع الكمبيوتر باش يلعبوا به الصغيرات، اولادنا قدام الكمبيوترات يلعب في البلاي ستيشن، خياله ما يستوعبش كيفاش صنعت اللعب. ولا شكون صنع اللعبة.
1: وهك علاش نعاود نقول يلزمنا مشروع وطني كما الحركة الوطنية اليوم نهني وتونس بيوم النصر يوم عودة الزعيم الحبيب بورقيبة، يعني هي مرحلة من مراحل معناها من مراحل تطور الأنموذج التونسي. معناها اليوم كيف كيف لابد من وقفة تأمل لعلاقتنا بالذكاء الاصطناعي. معناها اليوم كأنه إنسان عنده الأرض وعنده الماء وعنده الـ الإمكانية أنه يزرع يتفرج في أرضه، مش قاعد يفلح فيها، مش قاعد يستغل في الماء اللي قاعد يهبط من السماء، مش قاعد ينتج، معضلة. دونك لابد من إعادة النظر في الوعي الوطني لعلاقة التونسي بالذكاء الاصطناعي. ولما حال راني في في في عمليات تأطير بعض الأطروحات في الجامعة التونسية وفي كذا، قاعد نشوف في كفاءات وفي طاقات اللي هي قادرة على القيام بمعجزات كما تقول أنت، يا ما تعطلها البيروقراطية، يا ما يعطلها مثلا ماش برنامج للتمويل، يا ما يعطلها عدم الوعي بحاجيتنا احنا كوطن للإنتاج في هذا المجال.
0: وزمنا زاد نتعلم مهما كان اختصاصنا المدرسي أو الجامعي أستاذ حاتم فتح الله فيما يسمى بالعمل في فريق أو كمجموعة. أنا بكري قلت لك الصيني الدولة تعطيه 60,000 دولار ويهبط إشي القطاع بغير ديوانة ومغير كذلك، لكنهم في مشروع مثلا اللي تفوقوا فيه على غيرهم، مشروع سواء كانت السيارة اللي تمشي بشكل آلي أو كذلك النظارات اللي تشوف فيها شاشة وكأنك هاتف إلى آخر ذلك وتسمع بالمكان النظارات اللي على الأذنين فيها مكبرة صوت تسمع صوتها. 30 واحد في الشركة، 30-60 ألف دولار يعملوا مع بعضهم ينجوا مع بعضهم. اليوم الشهر هذا دخلوا إلى تصدير في أوروبا، تنشوفوهم مليتات جاونا قريبا،
1: وحتى احنا مش غريب علينا هذا. ايش مصاب شو نقول لك،
0: ولدنا يتلموا 30 واحد فرد مشروع،
1: 30 واحد
0: في الشركات الأهلية ومازالوا يددشوا. ما هو شركة أهلية هذه
1: مثلا تنجم تكون معناها موتور بهذا. أنا في الخمسة سنوات الفارطة أتيحت لي فرصة لتأطير دي ستارت أبر في مدينة وولاية المنستير بالخدمة مع الإطارات الجهوية وكذا، وكانت حلقات تكوينية متطورة جدا. لقينا 5 و6 من الناس يعالجوا في نفس المشروع وصابين نفس الليتود ومقدمين في معناها نفس الفكرة، ما تعاركوش مع بعضهم، ما تعاركوش وخدموا ونجوا ولليوم ينجوا ولليوم ينجموا. شوف أنا قلتها في برشا منابر، وقت اللي المواطن يلقى بلاستو في المكان اللي هو فيه، يلقى لروتور سور انفستيسمون متاعو، وقت اللي هو يسهر الليل ويخدم يتم المجازات متاعو بطريقة تحفظ كرامته وتمكنه من الحلم، راهو باش يقعد قائم على حلمه وقاعد وعلى تطوره وعلى المضي قدما نحو الإنجاز ونحو الخيال ونحو الإنتاج ونحو الكونسبسيون والكرياسيون واللي تحب أنت. اليوم لابد من مشروع وطني لتمويل هذا الذكاء. يلزمنا نلقاو باب في الميزانية ونلقاو باب في المنتوجات البنكية، نلقاو باب في الوعي الشعبي. راهو عنا فرصة رهيبة لإعادة التموقع في العالم مثل ما تموقع الناجحون من الذين من قبلنا في البلد ذي.
0: إن شاء الله نسعى قريبا لتنفيذ ذلك، وهذا زاد يحتاج باش نخرج جيل قادر أن يكون مايسترو من خلف الذكاء الاصطناعي اللي ينتج فيه أكثر، وهذا ضروري باش إن شاء الله في الصيف هذا وزارة التربية تكون أساتذة الكمبيوتر والإعلامية باش يبدأوا جاهزين باش يكونوا أبنائنا في العودة الدراسية لهذا الاختصاص الضروري في المستقبل.
1: يا شمس مش نحكي على تجربة شخصية، والسادة المستمعين بتت اليوم يقولوها وحكي برش على تجربة شخصية.
0: شقي تقايلة هادي أستاذ.
1: أنا ولد المعهد النموذجي بأريان.
0: أي في لغته في نسخته الإنجليزية. كنا نقرأ
1: معناه باللغة الإنجليزية. وأنا جيت في جينيراسيون اللي هي الرابعة دخلت المعهد عام 86. في عام 86 في تونس في المعاهد النموذجية ثم قاعات إعلامية. وكنا نقرأ في البرمجيات الإعلامية منذ السنة الأولى من الثلاثي الثاني للسنة الأولى للتعليم الثانوي قبل معناها سنة سابعة أساسي اليوم. وكنا نقرأه في البازيك ونقرأه في الكوبول ونقرأه في اللوجو ونتعاملوا مع الكمبيوترات وخرجنا أجيال اليوم موجودة في العالم وتقري في الجامعات الأمريكية وتقري في الجامعات في الخليج بإمكانيات متاع الثمانينات. فما بالك قدرتنا اليوم ونقول لك في الثمانينات راهو كان الكتاب يتكمنده باش يجي بعد ثلاثة شهور. كانت عنا مكتبة في المعهد النموذجي بأريانا في ريان كامل على الانفورماتيك والبيسي والمعلومات وكذا والشيء ذاك الكل معنا في الوقت ذاك. فما بالك اليوم أنه المعلومات متاحة اليوم لوكوما دي مورتيل يدخل على جوجل ولا يدخل حتى على الاجان اي اي اللي هما جراتوي وينجم يخرج مجلدات
0: من ليزاجون. خليني نمشي معك للأخطر اليوم, هو الروبو اللي ياخو في مكان الناس أو ما يسمى بالإيمانويد, الروبو على شكلة إنسان. واحدة من الشركات المتقدمة في هذا أمازون في يوم واحد صرحت 14,000 عامل وعاملة لأنه تم تعويضهم بالروبوات. في عوضي ولا كان الإنسان يمشي يجيب هو القطعة من ريان ويحطها في الصندوق, أمازون خرجت 14,000 في الدفعة الأولى في انتظار تحسين النسخة الثانية من هذا الروبوت. قداش باش يخرج من إنسان آخر؟ كذلك من أشهر الروبوات اللي يجب السادة المستمعين يلوجوا باش يشوفوا قدراتهم اليوم وهم موجودين في السوق ويشتغلوا, بل كذلك تسببوا في خروج أو طرد أو استبدال عاملي بيام دبليو اليوم. كيف كيف روبوات إيربيس كذلك قامت بطلبية ضخمة للغاية, دي بنحكيه من الصين يجيبوا في الروبوات لتصنيع طائرات إيربيس, ربي يستر, مصنوعة بروبوات مش ببشر. البعض يقول يمكن يد الروبو أضمن من يد البشر. عنا في جير 02 هو اللي أكثر اليوم مبيعا, عنا أوبتيموس لشركة تسلا متاع إيلون ماسك, أوبتيموس اللي ينجم يحرك يده من 16 إلى 22 درجة بحرية كاملة. أوبتيموس أصلا قادر يا أستاذ, عنده حساسات في صوابعه يعرف الحاجة هذيك ما يزموش يزيد ينزل باش ما ترشقش باش ما تكسرش, يعني نجم يشد ببي كيما نجم يشد عظمه ما يكسرهاش الى اخر ذلك. الاوبتيموس هذا راهو اغلى حاجه في السوق, سعره 20,000 دولار.
1: مش غالي بالكل, مش غالي بالكل مقارنه,
0: لا يتعب, لا عنده نقابه, لا ياخذ شهر كونجي, يخدم
1: معنى جست شارجي يحطه في البريزو كان
0: يمشي شارجي وحده يا سيحات. هو يخدم أوبتيموس 20 ساعة ويعني يعزبه كل 20 ساعة يتشارج, وتوى نسخ الأخيرة منه في 12 دقيقة يتشارج بشي عمل 20 ساعة. هذا يخلي خطر كبير جدا على العمل في العالم وعلى العمل حتى في بلادنا.
1: أي لأنه الأرقام تقول, ودايور حكينا فيها بكري تفجعنا مع بعضنا, أنه معامل كابلات السيارات من هنا لثلاثة خمسة سنوات وهي تشغل ما تشغل في تونس يا شمس
0: وفي العالم,
1: وفي العالم. معناها الروبوات من هنا حتى 2031 ستنجح في تجميع الضفائر الكهربائية بدقة مع انخفاض سعرها إلى نحو 20,000 دولار. الروبو كما كنت تحكي
0: اللي هي أصعب حاجة, معناها حاجة معقدة, هي مش سهل الكابلاجي
1: ولا حتى الخياطة الآلية. معناها كأنهم عطاونا ألتيماتوم من 5 إلى 7 سنوات معناها في غضون 2033 بفضل تقنيات كما تصليد القماش وتتبع ثناياه بالكاميرات ستظهر آلات متعددة الأذرع قادرة على خياطة الأقمشة بكفاءة صناعية.
0: معناها مش يخسروا علينا روبو في المعامل الخياطة, الماكينة الخياطة بيداش يزيدوها 3 يدين. شفت التجارب
1: بالضبط,
0: زوز يدين يشدوا كما المرأة اللي تشد القماش باش تخيطوا, وفما كاميرا على الإبرة هي, واليد الثالثة تأخذ قطعة وتعديها للربو اللي بجنب
1: ولا يتجرح ولا تدقوا إبرة ولا أكسيدون تترافايو ولا يصبح راقد ما يجيش ولا كذا ولا كذا. معناها
0: لكن هذا سموه في العالم أرماجيدون جوبس, يعني نهاية العالم للعمل. هذه أزمة عالمية كبرى يا سي حاتم. البعض يشبهها قال لك كما كان في أيام روما، شنو تحبوا توما الطعام والألعاب، خذوا ماكلة وألعبوا في دياركم قدام الكمبيوترات أو البلاي ستيشن وتفرجوا على الأفلام والمسلسلات كما قال واحد من المترشحين في تونس، نعطيكم نتفليكس بلاش. فالإنسان قاعد في الدار ويتفرج ويشرف
1: كأني الجزوز. كأني جدلية يا شام صبش، أقول لك كأني جدلية فلسفية. احنا الانسانيه من منذ فجرها كان الدخل الفردي يقايض عملا، اللي ما يخدمش ما يخوش فلوس. اليوم كانه اعاده النظر في هذه الجدليه. اليوم مش بشرطه انك تخدم باش تاخذ فلوس، وكاننا ماشيين في منظومه الاقتصاد الإسلامي يا شمس. هو مضحك لكنه
0: نجم نشوف الاقتصاد الإسلامي برؤية متفائلة.
1: لا استنى،
0: نجم نمشي لاقتصاد استبدادي برؤية أخرى.
1: شوف يا شمس، احنا اليوم من دعائم الاقتصاد الإسلامي هي منظومة الأعطيات.
0: اي نعم،
1: أنه الحاكم مطالب برعاية مواطنيه أنه يوفر لهم قدر أساسي من الدخل دون أن يعملوا. تذكر كي تقرأ على سيرة عمر بن الخطاب وكيفاش هاك المرأة اللي قالت أنا حامل ما عنديش الحق في الأعطيات، فأجاز الأعطيات زيادة في الأعطيات حتى للحوامل قبل أن يلدن وكذا وكذا وكذا. دونك وكأنه معناها فكرة أنه الراتب يقايض عملا سوف تنتفي، لأن البدائل الاقتصادية المطروحة لهذا، إذا كان أنت بتخرج ملايين من وحدات الأنتاج وتعوضهم بالماكينات والروبوات اللي يتكلفوا أقل برشا، لكن هالملايين هذوما لابد أن يأكلوا، لابد أن يتعالجوا، لابد أن يتنقلوا، لابد أنه تكون عندهم معناها غاية أخرى في الحياة غير العمل، وإلا العمل اللي يخدموه ما يكونش باش ياكلوا ويشربوا اساسا. دونك هذاك عليك ثم ناس تخمم في راتب ثابت لكل مواطن يغطي اساسيات الحياه، مدعوم من من من من المؤسسات ولا من
0: تو. بعد نمشي معك اشكال تنفيذه المقترحه، لانه استاذ حاتم فتح الله كلامك انت تنفذ في الولايات المتحده الامريكيه في تجربه. وشكون اللي قام بالتجربة هذه؟ سام ألتمان. سام ألتمان هو الرئيس البي تي جي بتاع شركة أوبن اي اي، ولا شات جي بي تي سي حتى، وفي إطار عنده مؤسسة أخرى بجنب أوبن اي اي اسمها أوبن ريسيرش، عمل أكبر دراسة ما مسمينها في ما يسمى بالدخل الأساسي الشامل للناس الكل. تحكي فيه أنت
1: منظومة الأعطيات.
0: أي هو في رؤية سام ألتمان مش الدولة باش تعطي الفلوس، وهم جماعة القفا يعطيوا الفلوس.
1: اللي يسميها ضريبة اللي يسميها ضريبة الروبوات.
0: أي هو يسميها ضريبة باختار على أساسهم يبيعوا الروبوات ويبيعوا الذكاء الاصطناعي مع عند الدول والمؤسسات والحكومات ويخلصوا هما باش يخلصوا هما. التجربة اللي عملها اختار 3000 مواطن أمريكي، قال هو بشكل عشوائي من ولايات تكساس إلينوي والولايات المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية. قديش أعطاهم يا سيحات؟ $1,000 $1,000 في الشهر. $1,000 في الشهر هذوما بعد على السميك بشكل لا يصدق في الولايات المتحدة الأمريكية. معناه إلكتريسيان أبرانتي في أمريكا ياخو $4,500 في الشهر.
1: هي تجربة.
0: إلكتريسيان متخرج ياخو 10,000.
1: $1,000 كأني منحة. معناها قاعد يقيس بها في ما مدى تفاعل المجتمع لهذه العمليات. تنجم غدوة تولي $5,000.
0: يتنجم زاد غدوة هو يعطيك المينيموم وتولي باش تتميز عليك أن تبحث عمل على عمل برا لوج على خدمة في إطار الروبوات تخدم في كل شيء، باش يوليوا العائلات اللي عندها المليارديرات بتاع الأرض اللي هي مالكة للقطاع الفلاحية واللي هي مالكة للمناجم واللي هي مالكة واللي هي مالكة. قد نعود إلى مبدأ الدولة الإسلامية اللي تحدث عليه وقت اللي تبدأ الدولة عندها سيادة على أراضيها ويولي كل هذه رؤية إيلون ماسك من ظفرين اللي يقول فيها هو باش ندخلوا في عهد الراحة والطفرة ويقول إن الناس كلهم أحرار بإمكانهم التفكير والتخيل والإنجاز عبر ربواتهم ويقول عبر أوبتيموس. لكن هذا يشترط اللي كل مواطن عنده عدد من الأراضي والهكتارات يستصلحها ويبني فيها بيته ويوفر ما يأكل وما يشرب. لكن الرؤية المقابلة سي حاتم هي بالأساس بلاك روك المساهم في هذوم كلها هو ممتلك للأراضي، هو ممتلك للسفن البحرية اللي تصطاد السمك وغيرها ويتعامل مع الحكومات يأمنها يسيطر على الناس هذوم اللي موجودين
1: خاطر هما عندهم نظرة استشرافية لما سيقعوا بعد 20 سنة.
0: يعني فيلم ماتريكس باش يولي بالحق في 2035. احنا نتحدثوا على لأنه بارك الله فيك انت قلت لنا معامل الخياطة وكلها ينجم مش يولي من 31 هكا قلت لي من 2031 من المتوقع من 2035 ما فما شرطة مرور البوليسي في الكياس روبو تضربوا وتضربوا الشمس ما ينجمش يخدم في افريقيا لازم يجيبوه هنا تروبيكاليزي
1: عطاو يلقاو له حلول يا اخي كيما موتور المرسيدس اللي
0: تقول انت
1: اللي فهمتي حوس في افريقيا جنوب الصحراء من غير لا يكل لا يمل لانه لقاو له حلول. شوف هي راي البدائل الانسانيه دأبت ان تلقى بدائل اقتصاديه لكل التطورات اللي صارت.
0: هل سنشارك في هذه الرؤيه لانه فما
1: يجب أن نكون سباقين في التفكير وفي العمل
0: من مجموعة من مديرين مؤسسات هذه اليوم يطالبوا باش الأمم المتحدة تعمل هيكل كيما هيكل الرقابة النووية أو غيرهم خاطرهم متخوفين زادة من دول الجنوب من نحن لأن نعمل ذكاء اصطناعي ما يعجبهمش إلى آخر ذلك. خاطرك أنت تنجم تعمل منظومتك للذكاء الاصطناعي وتعمل روبواتك أنت تحكم في بوليسيتك اللي في كياس الروبوات ولأنه أنت تحدثت عن الاستعمالات العسكرية للذكاء الاصطناعي حتى الروبو عنده استعمالات عسكرية في عوض يستشهد ابننا وهو داخل في التعامل مع مجرمين أو إرهابيين نبعثه في الوجهة الأولى روبوات. اليوم المصانع في 2026 تنتج 30,000 شركة واحدة 30,000 جندي هذه شركة أمريكانية في حين الصين قدمت لنا استعراض ويشوفوه الناس اللي تتبع الحلقة على فيسبوك وعلى يوتيوب تشوفوا الجيش الصيني من الروبوات كيف يتحرك في الاستعراض.
1: فما حاجة أخرى مهمة واللي هي الجليد الذي أذابته الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هو تو عنده جمعتين وثلاثة وشهر التالي معناها قدرة إيران على إنتاج درونات رخيصة الثمن بتكنولوجيا مش متطورة جدا معناها بحتى مواد معناها يصنعوا بها الألعاب
0: حتى احنا ولدنا قادرين
1: هذاك علاش قلت لك هو جليد تمت إذابته.
0: يقعد السؤال هنا ما احنا درون ممنوع في تونس أما لو كان نعمله مكاتب من العلاقة مع المواطن نسق بين الدولة وفيها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية يمشي الشاب ويقول راني نحب نعمل درون باش نقيس به الأمطار ولا باش نرش به كذا
1: ولا نسقي به باش نعمل به باش
0: ووقت اللي تدخل الطابعة ثلاثية الأبعاد كل شيء تعمل بالبريموتر ودي إيش أكثر من ستار رسومها ديوانة
1: هي فيك مش هني قلت لك معناها يلزمنا مشروع وطني يعيد النظر وكي نحكيه على مشروع وطني راه يلزمه تحفيز إعلامي ويلزمه تعبئة بشرية ويلزمه ثورة تشريعية
0: ويلزمه
1: تمويل ويلزمه كذا معناها يلزمنا نبدأ واعين وأنه هذايا اليوم هي مسألة حياة أو موت
0: ومشروع وطني نجم نوجهه نقول احنا أولوياتنا اليوم تطوير الفلاحة بالذكاء الاصطناعي ها باش نحطوا كذا من مليار اعطيوني المشاريع السناء وتبعهم الاعلام ونتبعوا المخابر ونتبعوا منتوجهم ونشوفوا انتاجهم وننتقلوا لقطاع اخر.
1: انا عندي دي ستارت اب شاده الصف انا عندي ستارت اب في المستير معناها قيمت لها الحصص نتاعها
0: عندك يعني تعمل معها الناس يقولوا حتى فتح الله يملك كذا
1: لا لا مانيش نملك بالعكس هذوما حرفاء لا لا لا لا والفيسك يعرف انهم هذوما حرفاء مثلا هذوما ناس معناها عملوا دي بوتي درون صغار باش يعوضوا الحشره باش تعمل الذكار
0: تلقيح
1: لقاو مشاكل مع المؤسسة العسكرية ولقاو مشاكل مع المؤسسة الأمنية لأنه ممنوع في تونس دونك لأنه ما ثماش مشروع وطني حقيقي يشجع على إنتاج هذا الذكاء بالطريقة هذه.
0: هو خطر اقتراح مذيع خطيرة الخطر الحشرة هذه كان نحطوا فيها سم لقدر الله عفو الله صدر المستمعين نبعثوها للي يحب دغيتو حشرة روبوتية. هذا موجود في هو خاطر قالوا إسرائيل تستعمل فيه في جنوب في في جنوب العاصمة لبنان بيروت. توانسة وصلوا أولادنا هذا ما شاء الله.
1: فما إمكاني. هاني قلت لك معناها تمت إذابة الجليد التكنولوجي في هذا. باش تبدأ دولة كيما إيران قادرة باش تصنع درون بكلفة 10,000 دولار يطيح ولا يقصف منشأة اللي هي كلفتها 1 مليار دولار.
0: مع العلم إيران ردت على هذه المقولة وقالت هو ما يتكلفش 10,000 دولار، هو يتكلف أيام قليلة من إطعام مهندسية وعمالي في المناشر.
1: وهو كذلك
0: ما ردت عليهم بطريقة أكثر مسحة.
1: أنت اليوم وقت اللي
0: أقل بكثير
1: الدراسات تقول اللي القواعد الأمريكية في الخليج خرجت عن الخدمة. شوف قديش استثمرت أمريكا في هذه القواعد. وشوف قديش
0: في الدرونات برك الأمريكية. أنا نقرأ في تقرير البارحة لضابط سابق في جيش الطيران الفرنسي واشتغل على حامل الطيارات الأمريكية، الدرونات فقط 42 مليار اللي هما الفرنساويين كانوا يقولوا مليار، 42 مليار فقط من الدرونات هذيك العالية الجودة اللي كل نهار يتيحوا بنا. باهي على ذكر احنا المواد الأساسية والمنع، وقدمنا اقتراحاتنا إن شاء الله كالعادة تلقى شكون يسمحها ونبدأ في عملية التنفيذ، واللي ما يحبش يخدم يتعوض باللي يحب يخدم. سي حاتم زادة يقعد المشكل هو المواد الأساسية أو ما يسمى كيف نتطوره بعد ما نتجاوزه أن نعمل ذكاء الاصطناعي احنا ونصنع دروناتنا ونصنع ماكيناتنا، وعلاش لا حتى جراراتنا ولو كانت صغيرة، يعني حراث صغير يدوي احنا نجيبه فيه كله مورد كيتولا. السؤال يقعد نحتاج اذا تطورنا اكثر فاكثر الى المعادن، ما تسمى بالمعادن النادرة. المعادن النادرة شنو حكايتها هذه؟ كيفاش نجمو نتحصل عليها؟ نعملوا شركات مع أوروبا، نبعثوا لها خضرة ترش عنا معادن نادرة. هي نادرة صعب الحق
1: والله. هي في معناها ندرتها مش كما ندرة اليورانيوم وندرة الديامونت والذهب، بالعكس
0: معناها هي موجودة. ما احنا نسميها رارور خطرة مهمة،
1: لأني مهمة ولأنه معناها وضعها في إطار ولا في وضعية الاستعمال مكلف فلوس ومكلف تلوث. تكرير هذه المعادن وتخصيبها لجعلها في وضعية الاستعمال النهائي، في وضعية استعمالها الصناعي يتكلف. داير في الولايات المتحدة ثم صار تطور، معناها في سنوات كانت أمريكا تخصب معادنها،
0: كانت تستخرجهم وبعد تقوم بتحويلهم إلى شكلهم النهائي.
1: بالضبط. وبعد قالوا مادام ثم الصين ما عندهاش مشكلة متاع تلوث وما عندهاش رصيد كربون وما عندهاش إشكاليات، خلي هما يكررون.
0: حتى السبعينات كانت أوروبا وأمريكا هي تستخرج. وقتها الصيني ما كانش عارف حتى قيمتهم،
1: لأنه
0: يعني كان شعبه غارق في الهيروين وما شابه، لأنه يعني أمه هي قامت بشكل سريع للغاية. وقلت لي الأوروبيين والأمريكان خطروا يمسخ ويلوث برا، خلي يعملوا الصين.
1: بالضبط. عملوه شنو؟
0: يمرض هو بالشين.
1: بالضبط.
0: أخي الصين قد في الخط،
1: والصين يقبل هذا. واليوم استحوذ على مفاصل هذه الأسواق وهذه المنتجات. بل بالعكس، احنا قلنا في ذاعة المستير قبل وقت اللي ولات الصين تعمل في حصار. شفت العركة متاع انفيديا متاع الرقائق؟
0: أي.
1: وقت اللي أمريكا حدت بيع الرقائق إلى الصين ولمايكروشيبس وعملت لها حصار، لأن هي تطورت تكنولوجيا ولا تحب تسيطر على ليزنتروم تاعها. الصين قالت بيه أنت تعارك على المايكروشيبس، أنا باش نعاركك على المعادن النادرة يسميهم ليتيرار. شوية صارت هكا كما صدمة في أمريكا، قالوا يا أخي احنا منا كنا نصنعوا فيه، إجا نرجعوا. لكن هيهات ما ينجموا يرجعوا، كان من هون إلى 15 سنة.
0: أي تقارير تحكي يقول لك محظوظين، من قالوا لنا 5 سنين؟
1: من قالوا 5 سنين؟
0: تو طلع إذا محظوظين 10 سنين وكان شي 15 سنة، معنى إذا كان أحب نوصل من هنا إلى 15 سنة، المصدر المعادن هذه معروف هو الصيني موش الغربي.
1: وبالتالي هذا في الصراع، معناها في الصراع التكنولوجي الأمريكي والصيني. وهيك علاش الحديث اللطيف اللي صار ما بين الرئيسين واللي حكينا عليها كل نهار متاع تهدئة
0: ومش مصاري. لا جملة شهيرة قالوا رتبالك نعملوا المغزة انت
1: اسمرت وقفين ندخل في حرب رانا بنخسر الإنسانية بكل تخسر.
0: لكن هما قالوا مقبل هذا توحنا الناس كلها تغرمت اليوم بالسياسة تعرف رئيس شي. لكن الرئيس الصيني اللي قبله واللي هو كان مهندس وخدم في شركة صناعة سيارات فرنساوية يعني من زايد نعملها إشهار وروح للصين ورد معظم الإدارة والحزب رد معظم الحزب مهندسين كان اسمه دان شو يونغ قام العام 1992 شوف ما يسمعوش شي يقولوا القادة قال الخليج عنده البترول والصين عنده المعادن النادرة
1: وهو كذلك
0: في 92 من وقتها كانوا نجم يفهموا لي باش تولي سلاح عام 2012 كيف اليابان دخلت في إشكال مع الصين الصين سكرت عليها المعادن النادرة في لأربع أشهر تقريبا وذكرت أنت بالمسألة مؤخرا خطر ما ذكرته مهم جدا أستاذ حاتم ساعات أزمات الأمم كيف تخط لها تولي نقاط قوة عام 2019 دونالد ترامب منع تصدير تكنولوجيات بطاقات انفيديا للصين تحديدا لشركة هواوي ومنع جوجل من تقديم نظامها باش تخدم به تليفونات هواوي يمشي الزمان بعد سنوات قليلة على خاطر مش كان هو فقط اللي عمل هذا حتى بايدن يعني الجمهوري وإلا الديمقراطي عملوا كيف كيف نهارت اللي مشيت وزيرة التجارة تزور في الصين نهارتها تقرر هواوي باش تهبط تليفونها بالشيبسات الدقيقة ملكة هي اللي تخدم سينكشي بل أكثر من هكا عملوا لفتات في وسطها هي شد التليفون وتعملوا في دعاية وتم دفع الشعب الصيني باش يتخلى على هاتفه الآيفون ويشري التليفون المصنع الصيني برمجياته اليوم أما هذه دولة منظومات الذكاء الاصطناعي والأفلام والمسلسلات والإشارات كلها تدعو إلى الاستهلاك مش يتفرجوا على مسلسلات في وسطها بيسينات وصفرات البرة ومشي جاي إن شاء الله وصلت فكرتي
1: هذه قيمة المشاريع الوطنية
0: لكن ذكرت أنت حرب ترامب الأخيرة كيرجع هذه حرب اللي أطلق عليها هو ما سماها بحرب المعاليم الجمركية ردت عليه فورا الصين بوضع معاليم جمركية زادة على المعادن النادرة بل أكثر من هكا اليوم هي منع تصدير كل المعادن إلا ما تعرف شو صنع بها
1: على خطرها تهيمن على نحو 70% من التعدين العالمي و 90% من عملية التكرير دونك إذا كان هي عندها لدو راسيو هذوما النسب هذية
0: ايه
1: معناها صارت راي صدمه كما كنا نحكيو بكري اسمها صدمه المخزون الاستراتيجي دول كبرى بدات في تخزين المعادن بدلا من الاعتماد على السوق الدوليه معناها صارت اعاده نظر في الاخر اذا كان احنا ذي اللي كنا نحكيو فيه الكل الروبوات والدرونات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واللي داتا سنتر والحواسيب وهذا الكل مبني على المعادن هذه معناها وإحنا اليوم معنا مشاكل باش نخرجوا قداش من مليون طرناطة متاع فوسفات وقت اللي ضيعنا أسواقنا
0: أنت مرضك الفوسفات
1: مرضني على خاطر لو كان جاء الفوسفات يمشي مريقل معناها في البلاد معناها رانا مناش في العايز البيجيتير هذايا ورانا نصرفوا على الاستثمار ونصرفوا على ما نتسلفوش ونخلصوا بستة في المية في العام
0: هو الإشكال حتى غربي صحته يعني لازمنا دبلوماسيتنا وعقولنا تشتغل حتى غربي بين الغرب في مع بعضه لانه على سبيل المثال في حدث اقتصادي هز العالم انه لنصرح به السيد المكلف بالشؤون الاوروبيه الاقتصاديه واللي كان هو سابقا وزير خارجية فرنسا ستيفان دي جورني كان ماشي للبرازيل باش يصح معها اتفاقية تم مع معادنها النادرة فوجئ هو في الجو اللي واحد من الإدارة الأمريكية مشى صحح على كل المنتوج بأسعار أغلى بكثير من السوق
1: خاطر الناس عندهم نظرة استشرافية
0: إذا كانوا هما في بعضهم عاملين هكا شنقاو احنا بلاصة
1: احنا لابد من تنويع سلاسل الإمداد والبحث عن مصادر بديلة في أفريقيا انا ما لباش بوابه افريقيا. شوف يا شمس انا باش نعاود اليوم يا بتاتر معناها ولد كعرير. كل البنوك وكل القوى التمويليه في العالم كيف تلقاك عندك مشروع وطني ودراسات قاعده تقدم ودراسات جدوى مكتمله وتعبئه اعلاميه وسياسيه نحو التطور في بلاد عندها الوضعيه التموقع الاستراتيجي التونسي والموروث الحضاري يسلفوك فلوس بالهبل يشاركوك بطريقه إليميتي لانه بالنسبه لنا اليوم افريقيا نجموا نقدموا فيها ويكون معنا شريك استراتيجي حتى لو فرنساوي حتى لو امريكاني حتى لو ايطالي حتى لو
0: شريك زد استراتيجي مالي
1: بالضبط هو كذلك احنا هذا ما ينقص
0: معنا وعنا خونا الجزائر
1: ينجم يكون خونا الجزائري خونا الليبي
0: الافريقي بالضبط الافريقيه اي
1: معناها اما ينجمش ما تنجمش تجي تتكلم انت في الهواء وتقول نحب نعمل وانت ما عندكش مشروع حقيقي معناها بدعايمه بثوابته بدراساته
0: لازم نعملوا مشروع واضح وحدوا فيه شركاتنا وندقوا به الابواب لازم ان شاء الله مجموعه تحب تختم ومستعده لتختم مش باش تعرقل اي معناها هذا كل يا سي حاتم لانه الوقت يضغط واحنا على ابواب قريبه جدا بخلاف الذكاء الاصطناعي اللي كنت اتحدث عليه منذ قليل احنا على ابواب لمعالجة دقيقه معناها دي ميكرو بروسيسور جدد ما عادش يعتمدوا على الحفر على صفر واحد احنا قدام الكونتيك اللي هو يستعمل الصفر الواحد فرد لحظه يستعمل الزاتوم واللي الرئيس الصيني شي المره هذه عنده عام أشاد أكثر من مرة باللي وصلت له الأبحاث في الصين وقال لهم عندكم 5 سنين باش يولي يباع بشكل تجاري هذا سحات في واحد ذاته زلزال خطر معالج دقيقة ذا لا يخف قدامه لا كارت بونكير ولا تشفير داخل بانكا ولا تشفير سويفت ولا حتى شيء مما يتخيله الجميع بل أنه المعالج الدقيق الكمومي اللي يحب يلوج ويسأل عليه شات جي بي تي ولا جوجل يقول له المعالج الكمومي شنو نجم يعمل أستاذ حاتم ينجم يعمل في دقائق اللي كان الكمبيوتر يعمله في 60 إلى 80 سنة كان الكمبيوتر اللي قد بنية قد عمارة وهذا زد يخلي الإنسانية تتوقع لي فما أدوية عمرنا ما تخممنا فيها خاطر كيف نربط الذكاء الاصطناعي بالمعالج الكمومي والذكاء الاصطناعي الاي جي اي فالتقدم مش يولي سريع مش كل 6 شهور فما جديد ينجم يولي كل اسبوع فما جديد
1: وهو راه وذا تمت محاربته في فتره من الفترات
0: تمت محاربته اما اليوم
1: في اول القرن منذ 100 عام
0: اي صحيح
1: وقت اللي بدات الحكايه فما ناس حتى قتلوهم اغتلوهم
0: هو ذاك علاش اليوم الشركات الصينيه تطلق في اسماء الناس هذه على الشركات هاي
1: وكاني باش تخلق
0: وقيل اللي هو لن يستمر ولن يستقر سي حاتم واللي هو مستحيل واللي الصين متخلفه الى انه التقارير الاخيره قالت اللي الشقيقه الجزائر والشقيقه مصر العربيه عندهم اليوم رادار تعمل بالمعالجات الكمومية فهو الاستعمال العسكري كانوا يكذبوا في الرئيس الصيني لكن اليوم الاستعمال العسكري أكد اللي هو موجود وقلت لك زاد في خطابه خاطر فما إشارات غريبة نهار اللي الصين عنت على أمريكا عينة فيها ترامب نهارتها بالديبسيك اللي يحب يثبت في الفيديوهات واللي يتفرج على حلقتنا بالصورة والصوت إن شاء الله على فيسبوك ويوتيوب تيشوف مع حديثنا اللقطة وقت اللي كل قائد الشركات الاي اي ما بعضهم يجيهم مسامسات وبعضهم وجوههم تتغير لأنهم في لحظتها شافوا اللي الصين عمل الذكاء الاصطناعي ضده أو ينافسهم بواحد من مش من 100 من 1000 على التكلفة بتاعهم هم.
1: أنا متأكد اللي أنت قريت التقارير على محاكاة المواد
0: بالضبط
1: والفيديوهات كيفاش خلقوا ذهب قريب من ذهب وكأنه ذهب وخلقوا ديامونت وكأنه ديامونت
0: لا ديامونت ما نجموش نفرزوه
1: اي بالضبط معناها دونك
0: هذا علاش هو باش ما نفجعوش السادة المستمعين هذا علاش كيف سألوا إيلون ماسك قالوا له توا ما تخافش على فلوسك حطتهم بيتكوين ولا بالذهب ولا بالدولار. جاوبهم قال لا ذهب ولا بيتكوين ولا دولار، مستقبل العملة باش يكون عندك شي معلومات وحوسبة
1: وذكاء
0: وطاقة
1: وطاقة
0: وطاقة. على كل إن شاء الله يكون عندنا الذكاء والمعلومات والطاقة، وعندنا كان رجال ونساء تنجم تقوم تونس بالعمل والشغل
1: والتعب. احنا عندنا لو تكون ثم إرادة حقيقية
0: كما تعبت هويدة بساسي معنا في حلقة اليوم هي تنسق، وكما تعب هيثم والناس وبشيخ عليه المشعل الآن حسام قدرية. شكرا للسادة المستمعين والمستمعات وإلى اللقاء.

الحس منار أو أسأل عنك ليل ونهار وأبقى في جنة وأحس بنار.

0: التمام الثالثة بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم وزارة التربية، قال وزير التربية نور الدين النوري أن الدولة مستعدة لحماية التلاميذ من التغرير بهم وبأن تحمي الشهادة الوطنية، وأضاف أن الوزارة جاهزة تماما تنظيميا ولوجستيا وفي مستوى مراكز الاختبارات من كل الجوانب، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت خطة لمقاومة ظاهرة الغش. أعلن رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري اليوم عن الترفيع في منحة السباحين المنقذين إلى 1000 دينار، مشيرا إلى أن تونس في حاجة إلى 2300 سباح منقذ لتأمين مختلف شواطئ البلاد، خاصة بعد الترفيع في نقاط حراسة الشواطئ من 280 نقطة حراسة السنة الماضية إلى 350 نقطة حراسة خلال العام الجاري. وصلت اليوم أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي، وكانت الخطوط الجوية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة تتواصل إلى غاية 14 من هذا الشهر، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال 6 أشهر الأولى من موسم 2025 و2026 حوالي 3643.8 مليون دينار، أي بزيادة تقدر بنسبة 49.2% مقارنة بالسنة الماضية وفق معطيات صادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. تسلمت تونس مؤخرا بمدينة بولونيا المشعل تنظيم الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي للقمح المقرر عقدها في شهر أفريل 28 و2000، وذلك خلال جلسة ختامية للدورة الرابعة المنعقدة من 25 إلى 29 من مايو المنقضية. تصدر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس غدا أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الرابعة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صح. الشيخوخة مرحلة كما تأثر على صحة الإنسان تأثر على صحة الفم والأسنان. أكثر مرض نشوفوه عند المسنين هو التهاب اللثة اللي نجم يؤدي في مرحلة متقدمة إلى تحرك الأسنان ثم فقدانها. هذاك علاش نأكدوا على تنظيف الأسنان عند الكبير وعند الصغير وعند كل شخص مهما كان عمره، والأهم بطريقة صحيحة. في الأخير يزمنا نعرفوا اللي الفم هو مرآة للصحة العامة. برشا أمراض مزمنة عاني منهم أمهاتنا وأباتنا، ودويات زادة ياخدوهم باش يعالجوا الأمراض هذوما يأثروا على الأسنان وعلى اللثة. مع تحيات الدكتور مهدي خميس.
4: دقيقة صحة.
6: نبض الأرض،
7: نبض الأرض،
6: نبض الأرض، نبض الأرض،
8: يا فلاح
9: يا فلاح.
6: نبض الأرض مع عواطف جبالي.
8: نبض الأرض.

ماضي 3:06 دقائق على موجة إذاعة المنستير. مساء النور، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج نبض الأرض. كما كل أسبوع نبض الأرض من ماضي 3 حتى للخمسة نرافقكم، نحاولوا أن نواكب كل ما هو جديد في علاقة بالشأن الفلاحي والبيئي. واليوم الموضوع متاعنا مهم برشا، الموضوع متاعنا هو الإعلان الأسبوع اللي قبل العيد، عاود نقولكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، على جزيرة قوريا كأول محمية بحرية طبيعية في تونس. وبالطبيعة هذا إعلان مهم برشا، ثم برشا جمعيات وثم برشا أطراف متدخلة خدمة عليه لسنوات، فالإعلان هذية على أهميته ما هوش واضح برشا بالنسبة للرأي العام، وأكيد الحصة هذية تجي في وقتها باش نوضحوا أهمية هالإعلان هذية والاستعدادات اليوم المطلوبة لإنجاح هذا المشروع. الهدف الأساسي كما تعرف الناس الكل هو حماية الموارد الطبيعية والساحلية، خاصة في منطقة حساسة كما خليج المنستير، وبالطبيعة مع التلوث اللي نعيشه فيه مع التغيرات المناخية، فمهم برشا أنه نخدم اليوم على حماية الموارد متاعنا الطبيعية.

0: تحية ونشكرها على الحضور. مرحبا.
1: شكرا ويعطيكم الصحة ومرحبا بي معكم.
0: يعيشك. مرحبا نورتنا. أيضا حاضرة معنا مدام لطيفة بن عشيبة رئيسة دائرة الصيد البحري بالمندوبية الجهوية للفلاحة والصيد البحري بالمونستير. مرحبا مدام.
2: مرحبا وشكرا على الدعوة.
0: يعيشك. يعطيك الصحة أنت زيد على الاستجابة. بعد شوية بشكون حاضرة معنا رئيس جمعية أزرقنا الكبير، وكما تعرفوا المشروع هذية بنقول بالنسبة على الأقل المحمية هذية أو الجزيرة هذية قورية تحت تصرف الجمعية، لكن بطبيعة من الجانب الرسمي على بال مع الهيئة أو الوكالة، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وإن شاء الله باش يكونوا ممثلين زدهما بعد معنا. كما قلت جمعية أزرقنا الكبير ووزارة البيئة اللي هي من الأطراف الأساسية والرسمية، وكان السيد وزير البيئة أعلن عليها المحمية هذه في زيارته الأخيرة إلى ولاية المنستير. قبل ما نبدأ ونعطي كلمة ربما لضيوفي الكرام، نحب نبدأ معك سي حمدي. المحمية هذه في حد ذاتها في علاقة بالشأن البيئي، أهميتها اليوم في المنستير وأهميتها بالطبيعة على مستوى وطني كان صحة العبارة. نخو معك فكرة صغيرة قبل ما يجيوا بقية الضيوف. تفضل.
3: هو أرخبيل قوريا تقريبا يحسب من الأرخبيلات الحساسة والهشة في خليج المنستير، ومعروف في الجهة ككل لأنه هو فيه نوعية من السلاحف البحرية
0: اللي
3: تقوم بعملية البيض متاعها في خلال
0: التعشيش
3: والتعشيش. والنوعية من السلاحف هذه نوعية خاصة تقريبا حسب ما أعلم حسب ما قريت، لأني يسميهم سلاحف الرأس الكبير حسب ما أظن.
0: مشهورين السلاح في دمرام الكاريتا كاريتا هيك مشهورين نشر من اسمينا نحن ما شاء الله عليهم.
3: وأهمية السلاحف البحرية في البحار للتنوع البيولوجي
0: والتوازن
3: البيئي والمحافظة على البيئة كذلك. ما ننسوش عشبة البيسودونيا اللي هي موجودة في الانتوراج متاع جزيرة قوريا، واللي هي زادة توفر كما نقولوا محميات عديد الأنواع من الأسماك.
0: نعم.
3: وهذاك علاش السعى المجتمع المدني الحقيقة وكان فعال في ولاية المنستير لجعل المحمية الجزر قوريا محمية طبيعية.
0: يعطيك الصحة. هذه إجمالا، لكن أكيد بعد شوية ضيوفنا الكرام باش يزيدوا يحطونا الموضوع في إطاره. وأول حاجة نحبوا نفهموها هي علاش ربما اختيار الجزيرة هذه لتكون أو من أجل أنها تكون أول محمية بحرية طبيعية في تونس. هذه بعد النغم تحية هذه لكم أنتم. تحية أيضا لزملائي اللي رافقوني حسام قدرية، هويدا بن ساسي ورؤوف غديرة. مرحبا بكم.

0: مواصلين معكم ديما في نبض الأرض. إذن كما قلت اليوم نحكيه على الاستعدادات لإنجاح مشروع جزيرة قوريا بالمنستير كأول محمية بحرية في تونس. وهذا من الأسئلة المهمة والنقاط اللي باش نحاول نوضحوها للسادة المستمعين مع ضيفنا الكريم التحق بنا الآن. رحب بيه يعطيك الصحة على الحضور. يعطيك الصحة صادق الدبابي رئيس جمعية أزرقنا الكبير. مرحبا.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك على الاستضافة. مرحبا بيك وبالضيوف وبالسادة المستمعين.
0: شكرا لك. أول حاجة تتبادر الذهن هو يقول لك علاش بالذات قوريا محمية بحرية في تونس؟ والحاجة الثانية هل ترى هي الوحيدة كمحمية بحرية في تونس؟ خاطر نحن في الأعلام قلنا هي أول محمية بحرية، وإلا ثم محمية أخرى والأول هو أول أعلام. ماذا بي نفهم التفصيلة هذه؟ أتفضل.
1: لهنا نحكيه على AMCP Air Marine Ecotier Protégé، محميات ساحلية وبحرية. أيوة. اللي هي بصفة عامة تكون جزر، نظم جزرية. أيوة. هي الكونسرني بالمحمية هذه. في تصريح سيد الوزير وحتى كي كان بحذانا أسبوعين التالي لهنا في قوريا، كلامه كان واضح. قال فما أربع محميات ساحلية وبحرية سيتم الإعلان عليها.
0: نعم.
1: في الديكريتيزاسيون الجديدة.
0: أيوة.
1: اللي هما نبدأ بجالطة في بنزرت.
0: أيوة.
1: زمبرا في ولاية نابل. قوريا ولاية المنستير. نحكيه على الكنيس في ولاية صفاقس.
0: ممتاز.
1: ولهنا نجم زاد نزيدوا إضافة، هو فما زاد حتى قرقنا كيف كيف.
0: أيوة.
1: كيف كيف ولاية صفاقس هي زاد يمكن الدكري مازال بعيد شوية مشتوى. أما كيف كيف قاعدين يخدموا عليها عنا مدة.
0: أيوة.
1: جزيرة قرقنا. وثم سنة في أول 2026 بدأ العمل على رأس الرمل اللي تعرف واش يكلف ليش صغيرة اللي خارجة في جربة، مش جزيرة جربة الكل، رأس الرمل اللي يمشوا لها بالباتوات ويعملوا لها كيف رحلات سياحية. يمكن اللي زار جربة يعرف
0: شوفوها في الفيسبوك قدش مرة ولا في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني هذه زادة معنية ربما
1: ما زالت سنة في مطلع 26.
0: إذن اليوم نحكيه على أربع محميات في تونس متوزعين في تونس كما ذكرتم سيادتك، والكلهم بالطبيعة محميات ساحلية بحرية.
1: سامحني مدام عواطف باش نقص عليك باش نكون واضحين، راهو لو ديكري مازال ما خرجش.
0: اي في انتظار مع وزارة البيئة،
1: في انتظار المرسوم الرسمي والرايد الرسمي باش تولي بالفم والملايين نقولوا محمية ساحلية وبحرية.
0: نعم هذا أعلان فقط يعني بداية، لكن أكيد هو المرسوم يقولوا لي في وزارة البيئة هو جاهز، لكن في الانتظار يقع إصداره به. أعطينا فكرة علاش المحمية هذه قوريا، شنية الخصائص متاحة، شنية مميزاتها، شن نختاروها كمحمية ونحاولوا من خلالها أنه نحميوا المنظومة البيئية هذه.
1: باش نبداو للي ما يعرف جزيرة قوريا ولا جزر قوريا، هو أرخبيل نقولوا أرخبيل قوريا، هما زوز جزر. احنا نقولوا قرية صغيرة وقرية الكبيرة يبعدوا 20 كيلومتر على مدينة المنستير. قرية صغيرة 70 هكتار نحكيه، قرية الكبيرة حوالي 270 هكتار. يتمتعوا بتنوع بيولوجي وثراء بيولوجي كبير ياسر.
0: أيوة.
1: اللي يخليهم ويخولهم انهم يكونوا محميات ساحلية وبحرية ويخلينا يكونوا مجبورين باش نحميوهم، على خاطر كي نحكيه على قرية نحكيه على أهم موقع لتحشيش السلاحف في البحرية في جنوب. نعم. المتوسط. نحكيه على موقع هام لتعشيش الطيور المائية والطيور المهاجرة، وحمد الله يمكن زاد حتى سنة في متابعتنا لتعشيش الطيور البحرية والمهاجرة فما دي سبيس جدد، فما أنواع جديدة ما كانش تعشش في قوريا ولا تعشش في قوريا، وهذا دليل زاد على السلامة البيولوجية.
0: أيوة.
1: وعلى عودة الحياة البيولوجية بدأت تسترجع في عافيتها واسترجعت عافيتها، خاصة بعد عملية القضاء على الجرذ الأسود اللي هو تعب برشا بيولوجيا أرخبيل قوريا. وحمد الله اليوم من اللي تم القضاء على الجرذ الأسود وما زلنا نعمله في المتابعات متاعنا باش أنكو حتى لو كان يرجع نكونوا حاضرين نتابعوه معناتها ما نخليوش يتكاثر. إلى يوم الناس هذا ما زلنا مستحفظين على صفر، على عدد صفر جرذ أسود في أرخبيل قوريا، وإن شاء الله نواصله. كيف كيف زاد لنا نجم نحكيه على الموائل البحرية ونحكيه على معشبات البوزيدونيا.
0: نعم.
1: نحكيه على الثروة السمكية الكبيرة إلا في جزر قوريا، هذا كل يخليها تستحق حماية تستحق أنها تدخل منظومة المحميات الساحلية والبحرية.
0: نعم، عندكم سنوات تخدموا على المشروع هذا.
1: وهذا هو راهو حتى من قبل الجمعية راهو بدأ العمل على المرسوم هذا من 2009. وبيدو حتى سيد الوزير قال معناتها من 2009 اليوم 2026 ما عناش سفر محمية ساحلية وبحرية في تونس.
0: نعم، إذن هذا مكسب إن شاء الله المشروع هذا يقع نجاحه. مدام ما زلنا نحكيه في نفس الموضوع، باش نمشي لك مدام نزيد نخو من عندك فكرة على أهمية الجزيرة هذه، وخاصة في علاقة بهالسلاحف البحرية. شو معنى أنك تكون عندك سلاحف في محمية ماء ويعشوا فيها ويكبروا فيها؟ هذا دليل على أنه لباس متعافية المنظومة البيئية متاعنا كما قال سي صادق. هذه معناها دليل على هذا، أو ربما هذه محتاج ثم تحديات، ثم ربما بعض المخاطر اللي تهدد ومحتاجين أنه زيدا نزيدوا ندعموا المنظومة هذه أكثر ونحميوها أكثر. فنخلي لك الكلمة باش توضح لنا هذا.
2: شكرا ويعطيك الصحة
0: دكتورة ألفة الشيبة.
2: باش نقول نبدا معناها الحديثي كما قلوها أنيكدوت. أيوة. دخلت للمعهد معهد علوم البحار سنة 2003 للمركز السلاحف البحرية، وعملت الدراسات الجينية متاعي على السلاحف البحرية في تونس. من 2003 حتى في التقديم متاع الأساتذة متاعي وكل نخدموا على السلاحف البحرية يقولوا نحط يزمنا نردوا كوريا اون اير مارين بروتيجي. من 2003 في كل بريزونطاسيون في كل تقديم ديما كوريا اون اير مارين بروتيجي. الحمد لله وصلنا في 2026 باش معناها نحققوا المشروع هذايا.
0: نعم.
2: وهذا بتضافر الجهود الناس الكل الحقيقه. وقتها اون 2003 ولا 2004 وقتها سيتي احنا الانستيتو اللي ان اس تي ام معهد علوم البحار، وفما لابال ما فماش معناها المجتمع المدني اللي ممكن معناها حسب رايي اللي معناها يضرب على الطاوله يقول فوالا هنا معناها هاوي الثروه هاوي، رغم اللي فما الدراسات العلميه والمتابعه بيان سور نتاع لابال، لكن الحاجه
0: تحكينا على 2009 هكا،
2: تحكيوا على 2003
0: 2003 سامحني
2: 2004.
0: نعم.
2: لكن الخدمه على التيران وعلى النتائج وعلى ظهور زاد الميديا معناها والانترنت والمجتمع المدني ونوتر غران بلو. أيوة. اللي خدمه معناها فريمون جباره. أيوة. باش معناها طلعنا الباتريموان هذايا الريشاس الموجوده في كوريا. نعم. خرج على معناها على الاليشيال ناسيونال وانترناسيونال، على خاطر فما عده المداخلين اللي حتى من البحر الابيض المتوسط اللي يتلهاو بكوريا، وماذا بهم تولي كيما سائر المحميات البحريه في البحر الابيض المتوسط تكون فيها انتكري ويكون معناها توت اون جيستيون منظمه ومستعرف بها معناها قانونيا.
0: نعم.
2: دونك نرجع توا القيمة السلاحف البحريه في تونس بصفه عامه. السلاحفات البحريه هي يستعملوها العلماء كمؤشر.
0: أيوة.
2: على مؤشر سيان بيو انديكاتور. علاش؟ على خاطر صحه البحر كي نلقاو احنا السلاحفات البحريه لباس. علاش؟ السلاحفات البحريه ظهرت منذ ملايين السنين، عاصرت الديناصورات وعاشت مع ديزيسبيس انيمال اللي انقرضت، الديناصورات انقرضت، هي ما انقرضتش. علاش؟ خاطر هي سيان انيمال ان يقول ريزيليون، معناها تنجم تتاقلم مع التغيرات المناخيه والتقلبات واللي عاشته الكره الارضيه الكل. توا احنا في السيزيام فاغ نتاع الاكستنسيون، مش لازم ندخل في الديتاي نتاع.
0: نعم. لكن يعطيك الصحه على المعلومات هذه.
2: السلحفات صمدت منذ ملايين السنين وتوا مهده. شو معناها؟ معناها الارض معناها طول السيستم راه اللي معناها مهدد.
0: لا.
2: علاش احنا في المركز شنو نعملوا؟ نتعاملوا توا مع البحاره عن طريق جمعيه ازرق كبير، عن طريق برشا معناها وخيان الحقيقه باش ما نقولوش من الشمال للجنوب.
0: لا.
2: يجيبوا لنا السلاحف البحريه حيه ولا ميتين. شنو نعملوا احنا؟ نعملوا التشريح ونشوفوا السلحفات باش مهده. نلقى البلاستيك.
0: أي.
2: نلقى بالعين الصنار الغزل شربين برشا ماء، خاطر السلحفات تتنفس في الهواء، تخرج معناها تغطس وبعد تخرج تتنفس.
0: نعم.
2: كي تتشد هي في الغزل تقعد مده طويله تشرب الماء تتخنق تموت. دونك توا السلحفات قلنا مهدده.
0: أيوة.
2: معناها طول الايكوسيستيم راه مهدد، واحنا المؤشر هذا اللي استعملناه السلحفات البحريه يعطينا قداش فما بوليسيون بتاع بحر في البحر. قداش فما صيد عرضي، خاطر هذايا تو البحار ماهوش يصطادها بالذمه، خاطر تونس الحقيقه احنا مشينا شوط باهي في التوعيه وفي البحاره وفي الصياده ما يصطادوهاش.
0: نعم.
2: لكن فما تشابك في عمليات الصيد والسلحفات موجوده في المحيط البحري نتاعها.
0: أيوة.
2: فما تشابك. دونك نقولوا صيد عرضي مع السلحفات سافو دير اللي برشا انواع بحريه قاعده تصير زاد انتراكسيون مع لابيش.
0: نعم.
2: كيما الثدييات البحرية للدوفان حاجات أخرين اللي يصير صيد عرضي. وفما زادك بيان سور كيما نعرفوا الناس الكل الشانجمون كليماتيك اللي هو ارتفاع درجات الحراره، ونلقاو اللي السلحفاه تتبدل منطقه التعشيش نتاعها. وتوا مثلا في البحر الابيض المتوسط السلاحف الموجودين في الشرق في تركيا وفي اليونان وكل قاعدين يقربوا لنا احنا. علاش؟ هذه حاجه باهيه.
0: أيوه.
2: على خاطر السلاحف يهربوا من السخانه ويوليوا يلوجوا على اماكن تكون خير. دونك احنا في تونس
0: يعني هذا من المؤشرات الهامه اللي تخليكم انتوما تتمانوا على الوضع البيئي اللي عندنا ولا على المنظومه كامله. لهنا اللي قلته في كلامك والمهم برشا انه ثم تهديدات. يعني هذا علاش اليوم كي باش نعملوا محميه نحن باش نحميو السلاحف هذيا من التهديدات هذه هكا ولا؟ من بين النقاط اللي ذكرتهم هو الصيد البحري والصيد هذيا أكيد راهو حتى نوتر جرون بلوتو نرجع لهم أكيد خدموا برشا مع البحارة على النقطة هذية. لكن قبل هذية خنشوف مدام لطيفة بن عشيبة رئيسة دائرة الصيد البحري بالمندوبية الجهوية للفلاحة والصيد البحري، كيفاش كان تفاعل ربما البحارة مع القرار هذية الإعلان عن جزيرة قوريا إنها محمية؟ يعني اليوم رد بالك راهو ما عندكش حق إنك ترمي الشباك نتاعك، راهو تنجم تقتل لنا لا قدر الله كما قالت الدكتورة مثلا السلاحف، تنجم تضر بها المنظومة البيئية هذية. فثم تفاعل من البحارة؟ ثم تجاوب؟
3: قبل كل شيء أنا نجدد التحية للمستمعين ولعائلتنا الكبيرة من مجهزين بحريين ومن بحارة.
0: نعم.
3: أكيد يسمعوا فينا اليوم في ولاية مستير ولا في كامل الشريط الساحلي. احنا قبل كل شيء كي نحكيه على قوريا ديما نربطوها في المستمع جنرال ما يربطها بالسلاحف البحرية.
0: أيوة.
3: على خاطر السلاحف البحرية تختار جزيرة قوريا من جنوب المتوسط الكل باش تجي تبيض فيها وباش تجي تعشش فيها.
0: نعم.
3: ولكن انا كمسؤولة عن الصيد البحري لازمني نوضح اللي السلحفات كما قالت مدام ألفة هي مؤشر على علامة صحة ونقاء البحر في المنطقة هذيك وفي خليج المنستير.
0: نعم.
3: ان جنرال اما الكنز الحقيقي واللي عنده فايده مباشره للبحار هي المعشبات نتاع البوزيدونيا، ممكن اللي تجي على خاطرها اصلا.
0: نعم.
3: السلحفات البحريه البوزيدونيا هذه نتصور حتى المستمعين راهم استانسوا ديما نحكيوا عليها وديما يسمعوا عليها وكل اللي هي ماهيش مجرد حشيش في البحر، هي عباره على غرفه ولاده كاريمون، هي محطنة طبيعية لأهم الأصناف البحرية اللي يصطادها البحار كيف سواء في الصيد التقليدي ولا معناه البحار بصفة عامة.
0: نعم.
3: كما جميع الأصناف كما التريليا كما المرجان كما الوراتا كما القرنيت كلهم يعيشوا خاصة الصغار متاعهم يأكلوا ويكبروا في المعشبات متاع البوزيدونيا. إذا ما فماش بوزيدونيا راهو البحر باش يفرغ، ما عادش فما حوت، الكل باش يهرب وحتى السلحفات ما فماش.
0: أيوة.
3: الكنز الأساسي والحقيقي هو المعشبات متاع البوزيدونيا. نرجع للسؤال متاعك اللي يخص البحار والتلقي متاعه معناها.
0: نعم.
3: الفكرة متاع المحمية هو راهو ما وصلنا احنا اليوم الليتاب هذية ان نحكيه على دوكري باش يعلن قوريا كمحمية وطنية بحرية وساحلية الا ما صارت برشا لقاءات مع البحارة وبرشا دي ديسكوشيون وكل وفهموش معناها محمية وعلاش يلزم نحمي قوريا والقيمة متاعها في المردود متاعهم.
0: نعم.
3: هيك علاش الكلهم اليوم ما عندهمش معناها اعتراضات على الديكريتيزاسيون متاع.
0: نعم.
3: المحمية والأبخوف اللي هما اليوم أصلا كيف يلقوا سلحفات عالقة في الشباك ولا في هما يحاولوا ينقذوها
0: بالمياه متاعهم
3: ويجيبوها ديركت للمركز.
0: نعم.
3: متاع الإنقاذ معناها هما السلاحف اللي قاعدين ينقذوا فيها كلها بحارة تنقذ فيها وهي اللي تجي فيها.
0: هما اليوم
3: واعين بأهمية السلحفات البحرية وبأهمية قورية وبأهمية المعشبات متاع البوزيدوني.
0: نعم صدق ماذا بين اسمع رأيك في النقطة هذه في إطار أنه العمل متاعكم كان زادة من بين الوجهات متاعه أنكم تحكيهم على البحارة أنكم توعيوهم كيفاش لقيت الوعي متاعهم بأهمية حماية الثروة هذية؟
1: هو راهو كما نعرف الناس كل البحارة عندهم عالمهم ومش سهل باش تعامل مع البحارة خاصة كي تبدأ عندك الكاسكيت متاع الدولة.
0: أيوة.
1: نعرفوهم العلاقة هيش سهلة. وتقريبا مدام لطيفة تأكد الكلام
3: هذا. نعم.
1: يمكن احنا بصفة كاسكيت مجتمع مدني ما كانتش سهلة. وبناء علاقة الثقة ما كانتش سهلة كيف راه. كي نحكي مع الصيادة نحكي حتى على المشاغلين السياحيين.
0: أيوة. لكن ثم خمسة ولا
1: فما خمسة يخرجوا من المستير وواحد يخرج من صيد.
0: أيوة.
1: ستة مشاغلين سياحيين يخدموا على نعم. على قوري. بالوقت بالتجربة بالحق عرفنا نكسبوا ثقة وكنا زي كيف محل الثقة متاعهم العباد هذوما الصيادة نعم. والبحارة وعرفنا نخدموا معاهم وناخذوا معلوماتهم ونوصلوا آرائهم ونعرفوا كيفاش نسمعوهم. يمكن كان أسألنا لي احنا زادا معناش الكاسكات متاع الدول
0: اي اكيد
1: هذاك وبتاع الإدارة
0: لكن باش الناس اللي تسمع فينا تفهم بالكدي الموضوع على خاطر مش ناس كل عندها فكرة على شنو ما الحاجات اللي اليوم ولات ممنوعة على البحار ولا على المشغل انه يقوم بها اذا كان ولات هذه محمية راهو عندك ستوب ثم حاجات ما يلزمكش تعملها باش نحميو هالجزيرة هذه رانا يلزم نحيو كذا كذا ولا نعملو كذا كذا مثلا نعطينا فكرة
1: مثلا احنا لهنا تو باش نحكيو صحيح فما المنع اما المنع لازم ديما يكون معاه مرافقه اكومبانيومون للحل
0: نعم
1: مثلا لهنا باش ناخذ توكي ماكيت مدام لطيفه تحكي على معشبات البوزيدوني
0: ايوه
1: مثلا المشغلين السياحيين كي يجي يخلط القريه يرمي لانكرام تاع الباتو نتاعو باش يقف بطون للسياح يهبطوا يستعديو نهارهم بعد يخرج يرمي لانكر لازم يرميها في معشبات البوزيدونيا باش تشد وكل نهار يقلع واحد يقلع نباتات بوزيدونيا كيف في رمي لانكر لهنا مشينا في حل احنا معاهم مش معادش باش نجم نقولوا ممنوع باين نقولوا ممنوع وبعد
0: اعطيني البديل
1: اعطيني الحل
0: بالطبيعه
1: ايه. مشينا في مراسي ايكولوجيه اللي هي كانت تجربه صعيبه ومش سهله حتى طرف
0: ايه.
1: مراسي الايكولوجيه هي عباره عن واحد طرانت احكيو ايه. دي بلوك دو نتاع نتاع سيمان بلوكات سيمان كبار واحده في فوق واحده في شكل ليغو بيشرك فوق بعضهم ومنهم هما تخرج سلسله وحبل وبوي ويولي يربط الفلوكه نتاعو غادي مع تشارمي لانكرا
0: آه.
1: وميم طون المرسى الايكولوجي هذا
0: أيوة.
1: يولي هو محضن للاسماك
0: ممتاز
1: فرد وقت
0: فكرة طيبه
1: اي اي ومن بالحق نذكرها
0: بجيتوا بها
1: هيك لا سي خمسه مشغلين يخدموا بها
0: يخدموا بها
1: الناس كله وتو عندهم معنا سنين والله نسيت عميش نسيت ما نحبش نعطي معلومات غلطه يمكن
0: يعني
1: نحكيوا على 18 من عام 18 اذا كان مانيش غال 19 من اللي نخدموا بها العمليه هذه وهيك نجموا نحميوا معشبات البوزيدونيا وكيف كيف المشغل السياحي يلقى كيفاش يشد الفلوكه نتاعو
0: نعم
1: معناتها لازم ديما نحاولوا نلقاو الحل البديل
0: نعم.
1: باش نجمو نحميو الجزيره لهنا والله زاد فما نهار السبت الصباح كانت بشرف سيد الوالي الغرفه الفتيه بالمنستير عملت اجتماع ودايره مستديره حول السياحه المستدامه
0: ايوه
1: وحكينا في الموضوع هذا على كيفاش المشغلين السياحيين كيفهم كيف البحاره زاد كانوا من الاول خايفين من حتى من الجمعيه انتم جايين وجماعه البيئه هذوما باش يقطعوا لنا خبزتنا ورزقنا ورزق اولادنا باش يردوها لنا محميه
0: نعم
1: كل كي بالوقت اليوم والله ما نكذبش عليك تمكن ساعه قبل ما نجيب حضرتك من البرنامج كنت في التليفون مع واحد المشغلين السياحيين تي يحرصونا على المحميه عاد قداش نقعدوا نستناو فيها
0: ايوا
1: بالحق معناها اليوم عندنا الحمد لله القول روحهم رابحين راه وصلنا الحمد لله في قوريا اعطينا الدليل انه السياحه المستدامه انه الاقتصاد صديق البيئه ينجم يكون مربح ينجم يكون لوكراتيف مع عدد الزوار زادت وما بيدهم اثمانهم زادت ارباحهم زادت من الاولين نخدموا بطريقه ايكولوجيه مع اللي يعرف قوريا مثلا كي نرجعوا ل 2014 و15 و17
0: ايوه
1: وقوريا اليوم راهو حتى في المنظر سنا بيور انافوار ما يتقارنش حتى طريقه العمل كيفاش كيفاش ولا وحتى هما الكابان نتاعهم على دي بيلوتين عاليين باش تلقى السلحفات منين تعدى وما بيدهم عرفوا لازمهم يلموا كراسيهم في الليل باش كي تخرج السلحفات في الليل تبيض ما يعرضوا ليش الكراسي والطواول نتاعهم كيف ولا وحتى كي تبيض في وسط لي باز وين يقعدوا الكليون نتاعهم ما بيدهم يحميوه العش هذاك ولاو يستعملوا فيه حتى في الماركتينغ هذاك عش نتاع سلاحف يوريو فيه للسياح وللحرفاء نتاعهم بكل فخر واحنا نحميه واحنا نعمل ويجيبوهم لنا حتى هما هكا الواحد يجيبوهم لنا للكابان دو سونسيبيليزاسيون مركز التوعيه اللي عندنا في الجزيره
0: نعم.
1: عندنا مركز توعيه يستقبل عدد كبير ياسر من السياح وغادي في واحد مشكورين فريق العمل والمتطوعين في الجمعية يستقبلوا السياح ويفسروا لهم أهمية التنوع البيولوجي في الجزيرة وخطر التلوث والتلوث البلاستيكي وأهمية السلاحف البحرية وأهمية معشبات البوزيدونيا
0: يعني وكيف يتم حمايتها. الجانب التوعوي والتحسيسي
1: موجود
0: الحمد لله موجود ولقيتوا نتيجة يعني الحمد لله ثم التفاعل إيجابي معه. يعطيكم الصحة. نحن باش نقفوا وقفة صغيرة بطبيعة وصلنا للنقطة هذه للبحارة والمشغلين الحمد لله مجاوبين مع هالمشروع هذه. بعد النغم إن شاء الله باش نحكيه في مدى الاستعدادات اليوم شنو حضرنا باش ننشهوا هالمشروع هذايا بالنسبة للأطراف الكل المعنية إذا كان ثم بطبيعة تحذيرات أبار بطبيعة للجانب القانوني اللي هو نحكيه فيه إن شاء الله ساعة ثانية لكن مذبين نعرفه منكم أنتوما أو شنو لازم يكون كيفاش يلزمنا نستعد باش ننشهوا هالمشروع هذايا. أخذوا معنا إذا كان يهمكم الحوار 73-460-800
4: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
5: 106.1
6: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: مرحبا بكم انتم في الاستماع لبرنامج نبض الارض. اليوم نحكيوا على الاستعدادات لانجاح مشروع اعلان جزيره قوريا من بين ثلاث جزر اخرى كمحميه بحريه في تونس. حبينا نحكيوا شويه على اللجنه المحليه لدعم التصرف في جزر قوريا، وهذه اللجنه تجتمع بحضور كل المتدخلين في الموضوع وتحاول بطبيعه تقف على او تقيم السنه هذه وتمشي ربما للحلول اذا كان ثم بعض النقائص وغيره. في هذا حبينا نحكيوا فيه مع اطراف اللجنه اليوم حاضرين معنا اليوم، ونعاود نرحب بهم بطبيعه المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ممثل في دكتوره ألفة الشايب، الصيد البحري دائره الصيد البحري بالمندوبيه الجهويه للفلاحه والصيد البحري ممثل في السيده لطيفه بن عشيبه، ورئيسه جمعيه ازرقنا الكبير مع سي صادق الدبابي. عندك كلمه نخليك سي فرح
1: اسي. مجرد سؤالات حقيقه بسيطه. نعم. هم ثلاثة محميات الحقيقه، احنا توا نعرفوا في لاسنسير لانه نقولوا فما محميه جزيره
0: الزيره
1: حتى للزبيت تقريبا من قبل انا من لين صغير يقولوا هذيك راهي محميه طبيعيه. ما نعرفش اللي هو موجوده كمحميه على النص والا غير موجوده، هذا اللي حب مثلا تفسر لنا مدام لطيفه. ثاني باب فما عنصر لنا حطه اللي هو ناقص، لان هي شركات الاحياء المائيه، شركات تربيه الاسماك تقريبا قربها من جزيره قوريا، فما عديد من الشركات قراب من جزيره قوريا. شنو هو دورهم بالضبط؟ كيفاش يتعاملوا مع الوضعيه الجديده للجزيره؟ هل هناك احترام للمعايير البيئيه والمعايير الايكولوجيه في خدمتهم اولا ومن ثم للجزيره وللمحميه؟ تقريبا هذوما هما اغلب التساؤلات اليوم اللي حبوا نسألوهم. وهل الامباكت نتاعهم هما على الجزيره كبير؟ كذلك هل الامباكت المحميه على زاد المورد الاقتصادي نتاع الشركات هذوما على المشاريع نتاعهم كبير زاد في نفس السياق؟
0: نعم، خليك الكلمه مدام لطيفه. هو سؤال موجه ليك سي حمدي، تفضل.
2: بالنسبه للسؤال الاول اللي يخص الجزيره بالنسبه لراس الديماس، هو على حد علمي معناها فما الدوزيام فاز نتاع المحميه هي حمايه جبل الضريع، معناتها في البرنامج انه هذاك باش يدخل في المحميه. هذا بالنسبه للجزيره. بالنسبه لتربيه الاسماك، احنا نعرفوا اللي ولايه المنستير هي قطب بالنسبه لتربيه الاسماك، واللي هي تحتل المرتبه الاولى وطنيا في انتاج تربيه الاسماك. وهذه استراتيجيه وطنيه وعالميه، معناها ماناش باش نتراجعوا فيها. المشاريع نتاع تربيه الاسماك وقتاش تنجح؟ تنجح وقت اللي يبدا فما محيط نظيف، وقت اللي يبدا فما ماء نقي. المحميه متنجم كان تعاونها باش بوخسان ستالي في هالمليون نظيف وفي المحيط النقي. وانتي نتصور الناس كل تعرف اللي بالنسبه للمنتوج نتاع تربيه الاسماك فيه رقابه كبيره برشا، كيلكو سوا على المنتوج في حد ذاته ولا على الوسط اللي قاعدين نربيو فيه في الحوت. فما ديزيتود دامباكت قاعدين يعملوا فيها، فما معناها قاعدين نتبعوا فيه كنشاط بيئيا ومن ناحيه الانتاج قاعدين نتبعوا فيه بصوره تكون يوميه. هذا بالنسبة لتربية الأسماك،
0: لكن عنده تأثير المحمية هذه؟ عنده تأثير ولا لا؟ يعني مش تأثر على الشركات هذه العمل متاعها
2: الكرياسيون متاع المحمية
1: بطبيعة
2: يعني حال. قلتك نجم كان تدعم النشاط متاع تربية الأسماك وتوفر له مليو نظيف. بالنسبة للشركات متاع تربية الأسماك قلتك احنا قاعدين نراقب فيها وبصفة تكاد تكون يومية، كيف كيف فما سنويا يعطيو اون اتود دامباكت معناها على الانفيرونمون، التاثير معناها نتاع المشروع على الوسط الطبيعي ودون لي نورم معناها بالنسبه للشركات.
0: فماش تجاوزات بالنسبه للشركات؟
2: بالنسبه للشركات نتاعنا كلهم.
0: نعم، نرجع اذا للجنه هذه، ناخذ كلمه معك سي صادق. بالنسبه للجنه هذه كيفاش يكون العمل في اطارها؟ اجتماعكم سنوي، كيفاش تتم العمليه؟
3: أي هو لحنا نسميه الكلاك، اللجنة المحلية لدعم التصرف. نعم. في جزر قوريا هو يضم باش نعرفوا بها، يضم الإدارات الجهوية، الأطراف المتداخلة الكل في التصرف في الجزيرة، من إدارات جهوية من بطبيعة الحال المعهد الوطني لتكنولوجيا وعلوم البحار، الحرس البحري، الحماية المدنية، الجيش الوطني اللي نعرفه اللي هو عنده قاعدة في قرية الكبيرة، المشغلين السياحيين، ومثلا عن الاتحاد الجهوي للصيد البحري، الناس كل كي معناتها اللي عندهم علاقة سياحة بطبيعة إدارة جهوية، هذيك لو أنت تقعد إدارة جهوية، الإدارة الجهوية المداخلة الكل، نتلموا يكون في يوم نستدعوا له يكون فيه تقييم للموسم الصيفي المنقضي على من ناحية سياحية وحتى من الريشيرش سيونتيفيك في البحث العلمي والبحوث والنتائج نتاعها، التقييم شنو صار شنو ما صارش، حتى كان ثم تجاوزات ولا ثم أغلاط،
0: مثلا نوعية التجاوزات اللي تنجم سجلها في جلسة كما هذه.
3: مثلا هم الأكثر الملاحظات يمشوا المشغلين السياحيين،
0: هم أكثر التجاوزات يصيروا معهم، هم
3: تجاوزات أي نجم يقولوا فما أغلاط فما حاجات في طريقة تصرفهم تنجم تكون غلطة، والحق نلقى منهم تجاوب ويمشوا في التصليح. يعني وحتى كي نحكيه ديما قدك نعمل تقييم راوين لاحظنا إخلالات وين لاحظنا ثم أغلاط ونحكي ونراو كيفاش نصلحه كيما حكيت لك ونمشي في التصليح للموسم اللي بعده، كيفاش نجم تكون الطريقة خير، كيفاش نجم نصلحه.
0: قاعد يتحسن التعامل معناها بالنسبة للمشغلين وغيرهم معناها البحارة وكل متدخلين قاعد يتحسن سنة بعد سنة، تحسوا في الرؤية تم تقدم.
3: أي على خاطر على خاطر من الأول كيما قلت لك كانوا متخوفين شوية من العمل على على على المحمية ومتخوفين من كلمة محمية، منها بعد القوى الحكاية في صالحهم ما هيش ضدهم، القوى روحهم ربحين فيها مش خاسرين، لذا يمشي معك إذا كان إنسان لقى روحه رابح.
0: يعني مثلا مش تجاوزات نجم تأثر على المحمية هذية ولا على علينا كمحمية بحرية هكا ولا
3: معناتها كتجاوزات كبيرة؟ لا ما نجم تنجم يكونوا حتى حالات شاذة ولا تصرفات نجم تصير وتأخذ بعين الاعتبار وتتصلح. معناها باش نقول لك معناتها كل شيء ماشي 100%
0: اكيد لا ما فماش لكن ما فماش خطر او تهديدات ربما تخلي
3: نتعلموا من غلطنا ونتعلموا من غلطنا ونصلحوا كيما قلت لك. بعد ساعات حتى حاجه تكون ماشيه باهيه وتنجم تكون انجع نمشيوا باش تكون اكثر نجاعه واحسن في التصرف في المحميه.
0: يعطيك الصحه دكتوره ألفة الشاي. بالنسبه لكم كمعهد وطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، انك تعلن محميه هذيا انتم عندكم سنوات تخدموا فيها كما قلت وقاعدين تتبعوا في بخلاف السلاح تتبعوا في المنظومة ككل، لكن أنك تعلن أن هذه محمية يعاونكم هذا في البحث العلمي نجم يضيف لكم حاجة؟
4: هو حتى كان يضيف للبحث العلمي باش يضيف للمجتمع والهدف معناها وصلنا له، خاطر احنا نخدمه باش نحقوا أهداف، معناها احنا نخدمه مش للخدمة برك، دونك نخدمه والمعهد كأنوتي دو ديسيزيون معنى أيد على ديسيزيون. دونك كيف خدمنا قبل وقلنا راهي مثلا قوريا أهم موطن تعشيش السلحفاة البحرية، وكان من عام 97 فما ان كومبينغ سيونتيفيك انويل كل عام يصير في جزيرة قوريا باش نقولوا انه راهو سي تريز امبورطون باش نحميوا هالمجموعة هذه ونردوا قوريا محمية. دونك احنا وصلنا للهدف نتاعنا. دونك البحث العلمي هو بصفة عامة في العالم الكل يخدم باش يعطي ارشادات ونصائح واقتراحات باش الدولة
0: نعم الهدف هذه تحققوا هذا حكينا فيه. لكن بالنسبة لكم انتم معهد ثم إجراءات لازم تكون مرافقة ثم
4: بالطبيعة
0: قرارات لازم تتخذ غيره باش نظمن ربما أنه تبقى هذا ثم استدامة.
4: نعم. احنا رانا نخدم اليد في اليد مع المجتمع مع جامعة الأزرق الكبير ومع الإدارات المداخلة. تو احنا نكملوا نخدموا معهم مثلا السلاحف كيف يتشدوا في الغزل ولا يضربوا اللي هو ديما اليوم برك جابوا لنا زوز سلاحف. دونك احنا الخدمة باش تزيد، علاش؟ خاطر باش يدخلوا الناس الكل باش يولي هات يحبوا يخدموا في قوريا كما قال السي صادق. وانه الفرحانين العباد وانهم دخلوا في المنظومة هذه على خاطر هما ربحين. دونك احنا بالخدمة باش تزيد عنا مثلا السلاحف بتجي ممكن مو نقولش اكثر، لكن الوعي باش يخلي العباد تتفاعل اكثر وتخدم معاك اكثر. حاجه اخرى بالشانجمون كليماتيك ارتفاع درجات الحراره، فما حاجه ما قلناش عليها وانه يدخلون انواع غازيه ايش معناها البحر ابو متوسط وانها ما تعيشش في البحر نتاعنا. تو هذه قاعده برشا انواع قاعدين يدخلوا لتونس الكل، مياه التونسيه الكل ماهوش كان قوريا. دونك احنا تو يلزمنا نعسوا نخدموا كعضو في الكلاج وفي المنظومه البيئيه نتاع قوريا مش ما يصيروش انترودكسيون نتاع ديز سبيس هذوما الانفازيف. كيما مثلا نعطيكم مثال بسيط، سمكه الارنب سمكة الأرنبك السامة هذه.
0: مش خطيرة هذه السامة.
4: هذه خطيرة بيانسو. فما توا زاد حاجة مشهورة برشا اللي هي الحريقة الفيزاليس هذيك اللي تلسع وتنجم حتى تأدي. دونك احنا كمعهد يلزمنا نكونوا واعيين ونخدموا نكملوا نزيدوا نخدموا أكثر على كوريا باش نحميوها زادة هي من ديزانترودكسيون.
0: يعني الحاجة اللي مزيد العمل.
1: هذا البرتغالي هذا تقريبا لاحظوه وصل.
4: لا في مستير ما وصلش هو توا في الشمال. علاش في الشمال؟ خاطر دخل من مضيق جبل طارق ودخل من المياه الأطلسية.
0: نعم
4: وتوا قاعد يسرح معناها مش كان في
1: تكاثر نتاعو تم في بحر ابيض المتوسط ولا موجود؟
4: لا ما نتصورش صار تكاثر خاطر التكاثر يصير برا في لوسيون اتلانتيك
1: خل خاطر بالكميات معناها فما
4: بالكورون ماران يدخل عادي ديجا فما اون فلاش نتاع مياه اطلسيه ديما تدخل البحر الابيض المتوسط خاطر باش يتجدد البحر الابيض المتوسط بريسك مسكر.
0: نعم
4: دونك هو بطبيعته يدخل. دونك احنا كيف نبداو متوقعين من هذايا
0: حضرنا
4: اي البرتغالي هذايا من ما يصير حتى شيء على خاطر هي ما تكثرش في البحار بتاعنا وما تحبش تعيش زادة في الميديتراني خاطر السخانه والساليندتي والبياش الكل ما يساعدهاش. دونك كيف هي موجوده وجات هكا عرضيا احنا نتوقع وهذايا متوقع راهو مش كان الفيزاليس يدخلوا برشا انواع اخرى غازيه ولهنا معناها الدور نتاع المعهد وان نعملوا الاليرت ندرسوهم ونشوف كيفاش نتوقعوا منهم.
1: نعم. ما تخافش منهم دكتورة اللي يتأقلموا مع المحيط الموجود في المحيط البحر الأبيض المتوسط.
4: هو راهو واجز إنه اللي يدخل يتأقلم معناها لكن هذه ماهيش من النوع اللي يتأقلم ماهيش من النوع يتغلب. فما السمك الأرنب بدا موجود ولقى زاد المناخ اللي باهي.
0: أيوة.
4: دونك احنا توا لهنا كيف تبدا نوعيه تلقى الميليو الفافورابل نتاعها يلزمنا نعملوا الفالوريزاسيون نتاعها يلزمنا نجبدوا منها البلوس مش كان ضرنا ولا تكسر الشباك والا
0: نعم.
4: والا تلسعنا احنا كيما مثلا السلطعون الازرق شو اسمه الكرابلو.
0: أيوة.
4: الكرابلو وقت اللي دخل كانت فزاعة كبيرة والبحارة في جابس وفي جربة الكل قطع لهم الشباك
0: نعم.
4: ولا مورد رزق. أيوة. على خاطر نجمة السلطات والبحارة نصنع منه ثروة سمكية وصاروا مصائد جدد سبيسيالمون للكراب بلو هذية واللي مصدر متاع قوت متاع تصدير. أيوة.
0: واللي يستادوا فيهم ويبيعوا فيهم.
4: دونك احنا نعم. والنوعية اللي تدخل بالك تدخل في زاليس ونجبدوا منها حاجات.
0: أيوة. اكيد فيه. كل حاجة نجمو نخرجوا منها حاجة مفيدة كيما قلت. هذايا الكل تو اللي حكينا فيه يلزموا مال يلزموا برشا فلوس يلزموا اذا بي نحكي شويه في الجانب معايا سي صادق خاطر اللي حكيتوه لنا الكل مهم واني خليتكم تحكيوا خاطر حابين نعرفوا برشا معطيات انتم يذكر لكم حاجات بسيطه لكن بالنسبه للمستمع العادي ما عندوش فكره على هذا فمهم انه وصلنا لهم شويه الصوره. هذا يلزموا فلوس
3: لازموا فلوس
0: برشا
3: لازموا برشا فلوس
0: لازموا
3: مثلا هو يمكن فما حاجه احنا نسينا ما قلناهاش من بدينا راهو تصرف جزيره كوريا برشا عباد تقول ازرق الكبير راهو لازم نحكي على وحده تصرف مندمج بين المجتمع المدني اللي هي ازرق الكبير وبطبيعه الاداره التونسيه مثل في الوكاله حمايه وتهيئه الشباب
0: انا نستنى فيهم الوكاله راه قالوا لنا باش يحضروا انا نستنى فيهم
3: على خاطر راي وحده مشتركه. نعم. في الخدمه نخدموا احنا ولا بال مش نخدموا واحد.
0: نعم.
3: شي ديما لازم مظلة الدولة موجودة وهي سيلو جيستيونير متاع
0: هي المتصرف في الموقع هذي. نعم.
3: وإحنا كمتصرف شريك نرجع لحكاية فلوس تحب لها فلوس لازم أول حاجة يمكن نحكي معك يعني كمتطوع في الجمعية.
0: نعم.
3: احنا المكتب التنفيذي ولا كرئيس جمعية متطوعين. أما راهو كمتطوعين ما نجموش يكونوا عنا خدمنا عنا حياتنا ما نجموش يكونوا متواجدين. الخدمة دي لازم عباد متواجدة متجندة توقيت عمل يوم كامل.
0: أيوة.
3: لازم عباد
0: تحكي على الجانب الرقابي
3: مثلا على الخدمة. أيوة. على التصرف هذا مطلق لك متابعة تعشيش السلاح في البحرية.
0: أيوة.
3: لازم فرق ولازم عباد قارزة لازم عباد قاريتها سيونتيفيكمون عنا. أيوة. عنا المتطوعين الجمعية يعاونوا اما لازم عباد قاريتها
0: زين ولهنا المعهد هو حاضر معنا
3: حاضر اي اما زاد حتى فريق الجمعيه لازم يكونوا يعرفوا يكونوا
0: نعم.
3: قريب
0: نعم
3: معناتها وقت نقول مثلا فريق الجمعيه مثلا نحكي عنا ثلاثه مهندسين متخرجين من لينات
0: ممتاز لكن التكوين مهم انك تزيد كونه انك تزيد
3: بالطبيعة. نعم. ومهندس زاد سامحني ماهوش لازم يخلص مهندس في الاخر
0: اي
3: فعباد زعما تخلص فما دي مويان مثلا يوم باش تمشي لكوريا كوريا ماهيش في الدول مش لا انت لازمك مركب ولازم ايسونس ولازم انترتيان وفي الشتاء يطلع المركب هذاك ويصير له فيزيت ويصير له انترتيان معناها برشا فلوس.
0: أيوة.
3: كيف فرق العمل اللي تبات في قرية تقعد في قرية ما تقعدش جيعانه لازمها تاكل.
0: اي نهار كامل غادي الناس
3: لازم تخدم فيبر. وقول يا راهي تعب الشمس في الشمس الشمس
0: منك الربي
3: منك الربي بديت ايه معناتها لازمك ماكله لازمك ماكله ماكله ولازم عباد لازمها ترقد لازم برشا
0: يعني
3: حاجه
0: يعني لازم دوريات نستخد على بعضها صحيح. في رحله مراقبه تاخذ على بعضها وبطبيعه كما قلت انت يكون هذا الامر معناها رسمي ناس تخلص باش تنجم تخدم
3: بالطبيعه عندنا كيف كيف عندنا لوبين سبيس وعندنا عباد تخدم حتى في الشتاء موجودين لازم حواسيب باش تخدم عليها باش تقيد النتائج باش تنجم تبعث ايميل ترجع تجاوب على الايميل لازمك انترنت لازمك ضوء لازمك ماء لازمك برشا حاجات لازمك برشا فلوس باش تنجم
0: لكن نحن توكي نعلن على محمية بحرية المفروض الباز ذي هو القاعدة الأساسية تكون جاهزة ولا على الأقل نحن قاعدين نجهزوا فيها لأنه لازم اليوم كما قلت أنت ثم ناس باش جسد لك الفكرة هذه والمشروع هذه باش نجحوا لك بما فيهم الناس اللي حكيوا عليهم اليوم موجودين على أرض المكان غاتيكا ويقوموا بالعملية هذه ويأخذوا في أجورهم باش يتحاسبوا زيادة إذا كان لقدر الله معناها ما قاموش بالوجه متاحهم في المشروع هذه يلزموا معناها يكون فما كما قلت أنت سيصدق تمويل ليه الدولة حضرت هذا وإلا فقط هو على الورق موجود الكلام اللي قلتونا
3: لا هو
0: موجود على الورق ولا ساعه
3: شنو التحضير المالي
0: لا يعني العمل هذا شكون باش يقوم به المهام هذه شنو اللي تاش هذو شنو
3: هو هو كيما قالت مدام لطيفه ناش نبداو بالصفر فما ديجا ارضيه موجوده ولهنا زاد لازمنا نسميه صندوق التمويل ذو مدفانت اللي هي الدوله التونسيه من المؤسسين نتاعو اسيتو تونس واماره موناكو وفرنسا هما ثلاثه ذو حتى رئاسه فيها دوريه كل مره عند كل سنه واحد فيهم يترأسها هو
0: يعني فما تمويل دولي
3: فما تمويل دولي أي.
0: أي.
3: فما تمويل دولي
0: هذا يسمح لنا باش نجمو نقدموا اشواط
3: أي. وفما زاد سبارك سبارك اللي هو المركز الاقليمي للمناطق المتمتعه بحمايه خاصه ما نجموش لازم نقراها ما عمري عمري ما حفظتها حليت التليفون وقريتها ما انت ما نكبوش على الساده المستمع
0: عندك ايوه لكن اللي حبيت تقول لنا انه ثم تمويل ينجم يعاوننا هكا ولا
3: اي بطبيعة
0: عاونا باش ننفذوا هذه عندك ملاحظه سي حمدي
1: لا هما زوج ملاحظات هما زوج سؤالات باش نحلوهم
0: خلي الساعه الثانيه ميساج كان تحب تطرحهم عليهم والساعه الثانيه ان شاء الله نرجعوا نجاوبوا عليهم تفضل
1: انا طول المحميه الطبيعيه الحقيقه محدده قلنا جزيره كوريا قديش فما من ميل بحري في اللونتوراج نتاع الجزيره معناها هل المحميه هذه حد الارض او معها شريط ساحلي ميل اثنين قديش بالضبط معناها باش حتى البحار حتى في الصيد الترفيهي باش يعرف كيفاش باش يتصرف كي يوصل للشط نتاع جزيرة كوريا هذا اولا ثاني سؤال الحقيقة ذهب علي البروتوكول في التصرف مع الجزيرة هل تعدوه كل دخول موسم سياحي او في نهاية موسم سياحي والبروتوكول هذا كيفاش اللي يسافروا الجزيرة واللي يتعاملوا مع الجزيرة واللي السياحة اللي قاعدين يمشيوا يشوفوه البروتوكول هذا وكيفاش يتعاملوا به وشكون يوريه لهم وكيفاش تخدم وشنية الحاجات اللي موجودين داخل البروتوكول هذو ما تقريبا نزول سؤالات
0: نحكيوا عليهم إن شاء الله بعد وقفة الأخبار فقط مش نختم معاك أنه اليوم نرجع للنقطة اللي وقفنا عنها أنه اليوم عنا نحن تمويلات لكن مازال مش ظاهر البرنامج اللي باش نخدموا عليه حسب ما فهمته
3: والله واضح نوعا ما خلنا نقوله على المدى القصير واضح
0: باش باش تبداو مثلا نعطينا المرحله الاولى باش باش
3: نو على التمويلات
0: لا يعني شنو الخطوه الاولى باش تعملوها مثلا
3: والله هو اني بركي كيف فسرت لك حاجه قلت لك تقريبا كنا اونتين وقت حكينا فيها راهي جزيره كوريا اليوم الخبراء الدوليين ما فيهم التوانسة ويعتدوا بشهادتهم يقولوا راهي كوريا خلقت نوع جديد من المحميات فما المحميات لا موجود النص وقاعد يطبق فما محميات حتى في شمال المتوسط الضفه الشماليه النص موجود والتطبيق ما ثماش على الورق محميات على الورق كوريا خلقت نوع جديد من المحميات اللي هو التصرف موجود والنص مش موجود معناها اليوم احنا لا نعملوا فيه باش نكملوا فيه باش نطوروه نكون حسنوا فيه اما الموجود هو هذيك هي المحميه وذاك التصرف في المحميه اللي نخدموا فيه عنا سنين بالرغم انه ما ثماش
0: فقط النص انه يتقنن يعني
3: انه يتقنن ويتحط كما نقولوا الاطار القانوني الكادر جوريديك باش كل واحد يولي يعرف ما له هو ما عليه ممكن فيه تولي ثم ضابطة عدلية
1: ثم وعي موجود داخل البحارة وداخل المتعاملين والمصطفين
3: صحيح العقلية سيد غرست هذيك الحاجة البيئة
0: نعم العمل كان
1: سيد موجود العباد قاعد تتصرف بطريقة
3: الحمد لله
0: يعطيكم الصحة. بعد شوية باش ناخذوا معنا بعد الأخبار باش ناخذوا معنا ممثلة وزارة البيئة مدام عواطف العربي مسعي مكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة، وأيضا باش ناخذوا معنا وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ممثلة متاحة، وبعد شوية إن شاء الله يتدخل معنا عبر الهاتف. نشكركم برشا على المتابعة. بعد الأخبار نرجع نكملوا مع جزيرة قوريا وإعلانها كمحمية بحرية تونسية، وهذا أخبار سعيد معنا نحن فرحنا به، لكن بالطبيعة الحصة هذه لتوضيح بعض النقاط. مرحبا بكم.
5: الزريبة صواف زهوان على الموجة 104.7 104.7.
6: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
7: الرابعة عصرا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. كشف مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم أن عدد المترشحين لمناظرة البكالوريا هذه السنة بلغ 162,435 مترشح، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 10,000 تلميذ مقارنة بدورة السنة الماضية. أعلن رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري اليوم، أعلن عن الترفيع من المنحة المسندة للسباحين المنقذين في بلادنا إلى 1,000 دينار، وأشار إلى أن تونس في حاجة إلى 2,300 سباح منقذ لتأمين مختلف شواطئ البلاد، خاصة بعد الترفيع في نقاط حراسة الشواطئ من 280 نقطة حراسة السنة الماضية إلى 350 نقطة خلال هذه السنة. وصلت اليوم أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس عبر مطار تونس قرطاج الدولي، وكانت الخطوط الجوية التونسية أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج تتواصل إلى غاية 14 من شهر جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية ابتداء من اليوم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتتوزع هذه الخطط على 3 في الهندسة المدنية و3 في الإعلامية. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال 6 أشهر الأولى من موسم هذه السنة حوالي 3,643.8 مليون دينار، بزيادة قاربت 50% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 الربع في بشائر الصباح،
2: بعد نشرة نصف النهار
3: 4 متر عشية،
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متر عشية. نطفو ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال.
4: تونسية معك ربي والنبي.
2: ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كاس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من

إطار تحضيرات نهائيات كأس العالم 26 تدرج هذه المواجهة ضمن البرنامج الإعدادي اللي وضعه الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي للوقوف على جهزة اللاعبين فنيا وبدنيا قبل خوض غمار المنافسة العالمية. كما قلت يستاهل نسور كارتاج مشوارهم في المونديال مواجهة منتخب السويد لكرة القدم يوم 15 جوان، ثم ليقول منتخب اليابان يوم 21 جوان قبل اختتام الدور الأول مواجهة منتخب هولندا يوم 26 جوان. واللي يتسألوا على النقل قل التلفزي رسمين المباراة هذه باش تكون منقولة على الوطني الثانية الفضائية بعد ما كانت بممرجة على الأرضية أصبحت بصفة رسمية على القناة الفضائية انطلاقا من الساعة 7:45. بالنسبة للتشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي، الشامخ بحراسة المرمى، الطالبي أيضا باش يكون يان فاليري، عليل عبدي، خيري قائد فريق خضيرة، حنا بعل المجبري، العياري، العشوري، واليوم هذه تشكيل المحتملة للمنتخب الوطني التونسي في مواجهة المنتخب النمسا اليوم الساعة 7:45. ما دمنا نحكيو على المباريات الودية في البرنامج، أهم المباريات بلغاريا الجبل الأسود الساعة 5، سلوفاكيا مالطا الساعة 5، النرويجيا السويد الساعة 6، وتركيا مقدونيا الشمالية الساعة 6:30. ونواصل ونحكيه على الاتحاد الافريقي اللي شدد بشكل رسمي على ضرورة التزام جميع الأندية للمشاركة بالحصول على الرخصة الخاصة بالأندية الاتحاد المحلي وفق المعايير المحددة، تشمل المعايير الرياضية، البنية التحتية والملاعب، المعايير الإدارية، الشؤون القانونية، المعايير المالية. نذكر أهم ما جاء في البيان، آخر موعد إرسال جميع ملفات تراخيص المستندات المطلوبة للكاف باش يكون يوم 30 جوان، استخدام منصة كلوب الخاصة بتراخيص الأندية أصبح إلزامي لإنهاء جميع الإجراءات، المدربين والمدربين المساعدين يكونوا عندهم رخصة تدريب الكاف أ والبرو المشاركة في البطولة الإفريقية. أيضا أكد الكاف أنه أي ملعب لن يستضيف مباراة إفريقية إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية واجتياز جميع معايير الاعتماد الخاصة بالملاعب. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أشاد بالإرث الكرة التونسية متمنى التوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في مشاركة المرتقبة في نهائي كأس العالم 26. نشر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رسالة عبر حسابه الرسمي على انستغرام، قال فيها أنه بوصفه أول دولة إفريقية وعربية في التاريخ تحقق فوز في كأس العالم، تحمل تونس معها إرث التاريخ للساحة العالمية، نتمنى لها كل النجاح في مسعاها لإلهام العالم وصنع التاريخ من جديد. ونختم بكرة السلة، غدوة يدخل المنتخب الوطني التونسي في تربص وتحضير في مدينة الحمامات استعدادا لتصفية كأس العالم لكرة السلة قطر 27. نذكر العدد الثلاثي للمنتخب، مدرب المنتخب الوطني التونسي وجه الدعوة ل 18 لاعب، عمر عبادة، يوسف الضيف، أشرف الجنوني، بلال الجزيري، أسامة المرناوي، محمد عزيز المغربي، محمد المنفذ، جوهر الجوادي، ياسين اللتومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، بلحسن الشيحي، فراس الحياني، هيثم سعادة، وصف المتاني، أمان الله الحامي، بشير بن يحيى ومختار غيزة. نهاية السفر بعد شوية ترجع لكم عواد في برنامج نبضة الأرض، إلى اللقاء.

0: الأربعة وثمانتاش دقيقة على موجة إذاعة المونستير. مساء النور مرة أخرى، مرحبا بكم معنا. نواصل معكم في برنامج نبض الأرض. اليوم نحكيه على مشروع إعلان جزيرة قوريا كأول محمية طبيعية بحرية في تونس، ضمن بطبيعة ثلاثة جزر أخرى، وهذه مهم برشا. حاولنا في السويعة الأولى أن نفهم هالمحمية هذه شنية، شنية الخصائص متاحة، الامتيازات اللي تنجم تمنح ربما للبحارة للمشغلين، وحكينا على المنظومة ككل، خاصة السلاحف اللي هي مؤشر كما قالوا ضيوفنا لسلامة المنظومة البيئية عموما، للتوازن البيئي. فهذا الكل مهم سمعتوه. حكينا شوية على التمويل، وهذا باش نرجع له بعد شوية مع ممثلي وزارة البيئة. لكن قبل هذايا باش نمشي للشريك مع لو غران بلو، مع بطبيعة أزرقنا الكبير في المشروع هذايا، والمشرف والمتصرف في طبعا الجزيرة هذه، جزيرة قوريا، هي وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. باش ياخذوا معنا مباشرة سي جاسم بريول، ممثل عن الوكالة، هو متصرف في مصلحة المحميات الوسط والجنوب، وفي إدارة التصرف في المنظومات الساحلية. مرحبا سي جاسم.
1: مساء
0: النور، يعيشك، شكرا لك. إن شاء الله تكون تابعت الجزء الأول، حبيت نحوصل لك شوية أهم الأفكار اللي حكينا فيها. ماذا بينا نحكيه معكم كوكالة الآن، استعداداتكم، ونحاول نخصوا الجزء هذية لأهمية الاستعداد لإنجاح المشروع هذي. أنتم كوكالة الخطوات اللي باش تبدأوا فيهم ولا بديتوا فيهم، هم يقولوا لي راو العمل السابق، راو كل شيء على أرض الواقع قاعد يخدم منذ سنوات، وهذا مهم برشا، في انتظار بطبيعة صدور المرسوم. لكن بالنسبة لكم أنتم العمل متواصل، فاني خو رايك ساعة في النقطة هذي، تفضل سيدي.
1: ما ندوب العمل السابق اللي صار تحب ولا شنعمل طو؟
0: أي قول لنا توا شنو العمل اللي قاعدين تقوموا به، اللي طو نحن تم الإعلان، يعني الأمور وليت رسمية ربما بين ظفرين لحين صدور المرسوم، لكن ثم عمل أكيد في انتظاركم، اللي هو ماذا بينا نسمع الوكالة شنو دورها لنا؟
1: الوكالة تقوم في شريك ما تخدم مع شريكها هو بحركم سي الصادق.
0: نعم.
1: ونخدموا احنا نخدموا ديما تابع مثال التصرف اللي نعملوه كل عام.
0: ايوه.
1: ونحضروا مثلا كل عام السيزون عليه شنو نخدموا، شنو هما اللي يسيب المتعانا اللي مش تابعوهم. وسمعت ديجا صار الاجتماع انا جماعتين التالي مع جماعه كون بلو.
0: اي. فاش اتفقتوا؟ عطيونا فكره الراي العام اللي بيه يسمع، شنو هي الخطوات اللي اتفقتوا فيها؟
1: مثلا بدلنا احنا قبل كنا في المتابعه.
0: نعم.
1: الاسباس سيبل نتاعنا لسه بدلنا الطيور، بدلنا مثلا بالثروه السمكيه، مش تبع الثروه السمكيه.
0: نعم.
1: كمؤشر على التضامن البيولوجي والثروه الطبيعيه.
0: ايوه. ثم بعض الشروط اليوم اللي الوكالة وضعتها لحماية الجزيرة هذية، مثلا ثم بعض النقاط اللي انتم تحرصوا عليه يعني تكون انها تكون موجودة، باش لانه اليوم حكاوا لنا ضيوفنا منذ قليل المحمية هذه اليوم ثم شروط هم حكاوا فيها مع البحارة، حكاوا فيها مع المستغلين، الشركات المستغلة، فيلزم احترامها. انتم كوكالة اليوم زاد نتصور ثم بعض الشروط اللي انتم تحرصوا على تنفيذها.
1: احنا راهو مش كنا جوا معني محمية، راهو مش الغاية هو المنع.
0: نعم.
1: على شروط ما وبش نمرق وكوكالة مش احنا مش نكونوا مش قوموا بالإجراءات، مثلا مش نستقعد وزارة الفلاحة مش تخدم خدمتها.
0: نعم.
1: وزارة السياحة مش تخدم خدمتها.
0: اكيد. نعم.
1: وكل وزارة مش تخدم الخدمة متاعها.
0: انتم عشان خدمتكم يا سي جيس، انتم عشان خدمتكم
1: هي توثيق وانشاء المحمية.
0: ايه يعني بمعنى شنو؟
1: احنا مثلا قمنا تعيين مفوض البحث.
0: ايوه.
1: وشفنا صار فيها وعملنا الاستشاره الكونسلتاسيون. وش نجم تفيد العباد وش تفيد العباد.
0: ايوه.
1: احنا عملنا مثلا مثال التصرف يصير عليه الخدمه كلها.
0: عطينا فكره عامه على المثال هذا.
1: مثال التصرف مثلا سنا مثلا شفيه مثلا.
0: ايوه.
1: وهو عبارة مثلا عبارة على دستور مصغر اللي تخرج منه الخدمة بتاع المحمية. مثلا التصرف مثلا احنا مع الصيد التقليدي مثلا مسموح، مثلا الناس ممنوع منع منع منع، احنا مش مع المنع، الصيد التقليدي مسموح في كوريا.
0: مهم يعني رانا مناش مش نمنع الصيادة انهم يصطادوا هكا ولا؟
1: هاي الحالة صغار.
0: ايوه.
1: مش يصطادوا. اما الصيد الجائر هو اللي مش ممنوع.
0: اي واضح. يعني هذا أهم في الدستور بتاعكم الصغير. هذا
1: مثلا أي حاجة تضر حياة البيئية، تشعيل الضوء مثلا في الليل، تشعيل كل هذاك أي حاجة تضر الحياة البيئية غادي، لأنه يعني العباد تقعد مثلا تعدي تقعد في الليل تخيم غادي كتكامبي غادي.
0: هذا ممنوع.
1: ممنوع.
0: نعم.
1: في الحالة اللي تقعد تو مع روحك.
0: واضح. هذا أهم ربما الإجراءات اللي أنتم اتفهمتوا فيها مع أزرقنا الكبير، وهم بطبيعة أنتم معاهم زيادة على أرض الجزيرة قاعدين تحرصوا أنكم تطبقوها. مثلا مش جديد، يعني تم إعلان المحمية، هذاك هو التصرف العادي اللي كنتوا تخدموا به. التجاوزات هذه من قبل إذا كان موجود أنتم تصديوا لها، يعني مواصلين في نفس الإطار هذا، مثلا مش جديد. هذا اللي حبيت نعرف، كان ثم جديد قول لنا.
1: لا
0: ما فهمش جديد، هذا هو. به بالنسبة لكم توا كوكالة، بكري شوية كنت نحكي مع سي صادق على التمويل. التمويل هذايا ما أنكم توما المتصرفين، التمويل فيه جزء تونسي ولا كله دولي؟ هو حكينا شوية سي صادق على بعض المنظمات الدولية الكبيرة اللي قاعدة تدعم في المشروع هذايا من الناحية المالية أو المادية، فأنتم عندكم أو نحن كتونس يعني عندنا جزء هكا مساهمين بيها؟
1: احنا ديجا شهادينا احنا وفلايتنا احنا كوكالة.
0: اي.
1: هذوك ديجا تسمى تمويل وطني تونس، مع تونس يدفع فيه.
0: نعم. اللي هو تقريبا، ثمش تقديرة، ثمش ارقام تعطينا نعرفوها.
1: لا لا حقيقة انت ربي ما عنديش توفوق مني، ما موجودين معنا.
0: وين موجودين؟ وين نلقاوهم معنا؟ سي جاسم انت مصدر المعلومه بالنسبه لنا في البرنامج، يعني تقريبا قديش؟
1: والله لا مش حاضر معنا الاخر من السؤال.
0: ما عندكش فكره كبيره على
1: المعلومه؟ ما عندي نجم نوصل لها، ماش عندي فوق السيت او ما عندي معلومه
0: واضح.
1: انا مثلا في الوسط
0: اي
1: تعاون يخمروني على زوز فليك نقطتين نتاعها قداه في العام قداه يتلف وما نعرفش.
0: لا نحكي عن المشروع كله بصفة عامة، يعني التكلفة متاعه قديش، وين شنو الأجزاء اللي بالشقة العمل عليها، هذا شنو نقصد؟ ما أنكم انتم تتصرفوا في الجزيرة هكا ولا؟
1: لا لا احنا منكم كوتي فلوس تمشي للجمعيات، وهذا مش كان في قولة، نقول في قولة في الكنائس في جالدة.
0: أيوة.
1: أما احنا كوسط مش وسط احنا ثلاثة برسونال، شهرية بتاعهم اللوكال بتاعهم يدخل في مصروف المحمية. هو
0: وشني الوظيفة بتاعهم البرسونال هذوما والموظفين هذو؟
1: هو الإحاطة بالجمعيات، حتى احنا مثلا الجمعية الوسط عندنا قرقنة وتنايس وكوريا وجربة.
0: نعم.
1: كل بلاصة تقسمها جمعية هي المسؤولة مباشرة معناها هي مثلا نحيطوا بهم شوفوا راقبوهم نخبوا مع بعضنا ساعات.
0: اي لكن التصرف المالي هو عند الجمعيات هكا؟ هكا فهمت من كلامك.
1: التصرف المالي في المنح الخارجيه.
0: في المنح الخارجيه. نعم.
1: كشهاده وكواحد احنا ديجا وزاره البيئه تعطينا كوكاله معناها.
0: كوكالة بالطبيعة تحت تصرف وزارة البيئة. به واضح هذه تقريبا ما عندكم، هذا دوركم نقصد في المنظومة هذه ولا في هالمشروع هذه هكا ولا سي جاسم؟ نشكرك برشا يعطيك الصحة. خلينا نرجع سي صادق في النقطة هذه. سي صادق يقول لي بالنسبة لسي جاسم هما بطبيعة دورهم واضح وقاعدين يكملوا في العمل متاعهم. يبقى بالنسبة للتمويل الخارجي ولا بالنسبة للجمعيات هذه والمنظمات هذه اللي قاعدة تدعم فيكم، فهذا عندكم انتم هكا؟ عندكم انتم كجمعية؟
2: اي كيف ما قال جاسم توا، هما ميزانية متاع التصرف. الميزانية متاع التصرف موجودة عند الجمعية.
0: بالنسبة للمشروع هذه كيفش نظمتوا الميزانية هذه؟ كيفش
2: هي مثلا تو هي حسب الحاجيات؟
0: اي عنش تقديرات قبل كل شيء خاطر الأرقام مهمة.
2: لا لا نجمو نحكي ما مثلاً نخبيه. احنا مثلا تو ما زلنا كي صححنا على 5 سنين الجايين، سنة من 26 حتى كش لـ30 كش لعام 2030 على مع ماتفاند والصندوق التمويل في ماتفاند حكيت عليهم بكري. نعم. واللي هو المدخل من بعد مدام
0: عواطف
2: المسعي هي. نعم. البوان فوكال نقطة الاتصال متاحة في الوزارة.
0: ممتاز. نطلبوها زميلتنا هويدة لو تسمح
2: تاخذها معنا. على باش ما يقولش هرب من الرقم 50,000 دولار سنوي رقم دولار 50,000 دولار في السنة، واللي هي مش كافية، اللي هي لازمنا نزلوجوا زادة على ديكو فينونسمون على تمويلات أخرى باش نجمون نغطيه الحاجيات
0: ما تكفيش الحاجيات المطلوبة
2: على خاطر زادة باش هي يمكن الموضوع طويل. احنا في في الفتروزيان فاز في المرحلة الثالثة لفاز دو كونسوليداسيون وين يقول لك اني عملت لك المتابعة عندي ما خذيت مرتين في الخمس سنين دول في المرحلة الثالثة باش نعمل لك مرافقة اما لازمك تولي تشوف تمويلات اخرى وتراك فيش تمول التصرف في المحمية من غير الاعتماد عليها كصندوق مدفند تلقى مصادر تمويل اخرى خاطر باش يكونوا هذوما الخمس سنين الاخرين
0: يعني هما تابعوكم المرحله الاولى والثانيه
2: اي مرحله
0: اللي هما اللي هما شنو سامحني ذكرني يعني في المرحله الاولى
2: مراحل الدعم اللي هما كانت المراحل الاوليه مو المرافقه والدعم وتو هذه الكونسوليداسيون
0: اي يعني بالنسبه لكم انتم حبيت نفهم شنو عملتوا في المرحله الاولى والثانيه
2: هذوما يعني. الموجود في قريه كل كيما قلت لك مثلا بكري يحكينا على على مثلا متابعة تعشيش سلاح
0: يعني
2: في البحرية
0: يعني كل التدخلات اللي قلت بها هي مدعومة كل... من الصندوق هذا
2: من الصندوق هذا مدفعن وحتى وحتى مثلا كي نحكيه على على الأجور متاع العملة كي نحكيه زادة اليوم على كيف كيف الموارد المادية متاع الجمعية كي نحكيه على البيروتيك على الإعلامية على خلاص الضوء هذا كل كي كان يجي من كله يجي من الصندوق
0: كله
2: هذا,
0: من الصندوق هذا
2: اليوم الصندوق هذا يقول لك أنت باش نقص لك ونقص لك من التمويل
0: نعم.
2: أنت دورك باش تلقى كيفاش تكمل المسار بلاش بيه
0: تشوف ممولين اخرين معنا
2: لازم تلقى ممولين اخرين وحتى لوتو فينونسمون كيفاه تنور روحك من روحك
0: باهي سي حمدي تفضل
3: هو الطلب نتاعهم مش معناها ما عادش تعمل عليه 100% اما انت اليوم عندك سياحه مستدامه وسياحه بيئيه
0: نعم
3: يلزمك تكون عندك موارد تدخل فلوس للمشروع هذا معناها أنت باش تفرض نوعية من الأتوات السياحية مثلا على كل سائح باش يجي للمحمية هذه عنده فلوس باش يدفعها باش نجم يشوف كالسلاحف كيفاش قاعدة تعيش النظم البيئية هذو ما شنو فيهم
0: لكن هل هذا يرجع للجمعية
3: بتعبية حال مش يرجع للجمعية يرجع للمشروع كمحمية طبيعية معناها الجمعية عندها تمويلات الخاصة ذكية أمور أخرى
0: أما
3: أنا لا أنا بالنسبة لي أنا كمشروع هو مشروع وطني
0: نعم.
3: هي محمية طبيعية وطنية يلزمها تمويلات بطبيعة حال تمويلات باش تكون من عند الدولة وإلا تمويلات باش تمول روحها بنفسها يلزمها هي تخلق مشاريع بيئية مستدامة باش نجم تعيش تقعدش معاملة على لي باير ديفون باش نقعدوا يمولوا فيها خاطر لي باير ديفون باش يمشي معاك وبعد يقص عليك التمويل ونعرفوا عدة مشاريع صارت في تونس تقص عليها التمويل وفين المشروع معناها
0: نعاودوا
3: نرجعوا من الأول جديد
0: نعم. نعم.
3: يلزم اليوم الخدمة الخمس سنين هذوما تاع نوتر جراند بلو تخلق هي موارد للجزيرة باش نجم تدخل فلوس باش نجم تكمل الا بديتوه من 15 عام ل 10 سنين اخرى 10 سنين تالي
0: نعم تنجم تتفاعل معاه سي صادق اما هل ترى هذا انتم دوركم يعني الحمل هذا الكل انتم يلزمكم تحملوه في المشروع هذا شنو حبيت نسال معناها
2: يقلق ان تحملوه الحمل احنا نتحملوه لا الحمد لله معناها يمكن تعلقنا بالجزيره يخلينا ما نجمو كان نتحملوه
0: ايوه
2: لان نحب نرجع للنقطه هذه توش بدا سي حمدي تقريب كل كلاك نجبدوه الموضوع هذا
0: أيوة.
2: وحتى كي نمشي وكي نعرضوا العمل متاعنا حتى في مؤتمرات دولية ديما سؤال إيه والمشغلين السياحيين كيفاش يدعموا فيكم في الموضوع هذا
0: أيوة.
2: هما رغم هم ضد الفكرة لكن يمكن احنا لهنا اليوم نلوجوا في الإطار القانوني المناسب
0: أيوة.
2: على خاطر صعيبة شوية كيما قالوا أتاوة ولا تاكس باش ترجع لوزارة المالية
0: يزم القانون زيد
2: صحيح
0: كيفاش باش تقولوا عطيني
2: والفلوس هذيك باش تمشي اوتوماتيكمون لوزارة المالية
0: بالضبط.
2: كيفاش باش تبلوكيها وعلاش تعطيها للجمعية اكس ما تعطيهاش للجمعية ايغريك والاطار بكله معناتها
0: أيوة. وهذا وين تظهر أهمية اليوم إصدار المرسوم هذا هذا علاش باش ناخذ معنا سيد عواد في العربي مسعي مكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة طيب مساء النور مرحبا مدام عواد
4: مساء الورد عسلامة شحوالكم
0: الحمد لله
4: شكرا على الاستضافة وعلى كل مستمعي إذاعة المنستير ونحيي سي صادق والضيفين اللي معك
0: يعطيك الصحة حاضرين معنا ممثلين عن وزارة الفلاحة مدام لصيفة بن عشيبة ومعهد الوطني علوم وتكنولوجيا البحار مدام ألفة الشايب وبطبيعة الخبير في الشأن البيئي سي حمدي شبعان يعيشك أي سيدية تو بالنسبة لنا وقفنا في النقطة المهمة برشا أنه اليوم القوانين يلزمها تصدر باش نجموا ربما نحولوا هالفكره هذه ونترجموها الى واقع اللي هي بدايه صحيح على ارض الواقع والناس قاعده تخدم عندها سنوات بما فيهم المجتمع المدني بما فيهم الجهات الرسميه لكن ما ثمش قوانين منظمه ما ثمش مرسوم واضح فشنو احوال المرسوم من وصل به نسمع نبداو بهذا
4: بهذا وانا سمعتكم في الاخر تحكيوا على المدفون حبيت نعطيكم اضافات
0: اي مالا تفضل ميسيلش
4: تحب تولا بعد
0: تفضل ابدا به ميسيلش فما حتى مشكل كله مهم
4: جست مع توضيح خطر مهم جدا
0: نعم.
4: تعرفوه اللي هو effectivement راه احكي لكم بالكدي سي سي غاكوي ما شفتش فيه استنى ظهر لي تليفوني عمل بالعان
0: ميسيج خد راحتك
4: دول باش نحيه نفصلو
0: نعم خد راحتك نعم
4: استنى قاعده معايا
0: مدى معاوات في المكلفة بتسير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة نعم
4: أي قلت لك بالنسبة للصندوق معناها هذه صندوق المتوسطي متفاض هي هو تونس تشارك حتى في مجال الإدارة وخاطر هو تعمل راه صندوق ما بين فرنسا
0: نعم.
4: تونس وموناكو معناتها تونس هي تأمن الكتابة العامة للصندوق هذه حاجة باهية برشا اللي هي موناكو معناها مؤسسة الأمير ألبرت دو دو موناكو في عام 2015
0: نعم
4: يتلقى هذا الصندوق دعم من البلدان المتوسطية في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة عمل بحر المتوسط نظام اتفاقية برشلونة للاتحاد من أجل متوسط UFM وهو يمول معناها تبقى اتفاقية برشلونة يتلهي بالمناطق المحمية بشكل خاص
0: نعم.
4: ذات أهمية تسمى في البحر الأبيض المتوسط تسمى الإسباني اليوم موجودة 39 منطقة مدرجة في القائمة هذه
0: نعم.
4: من إجمالي 1126 منطقة محمية بحرية وساحلية
0: أيوة
4: تونس موجودة في الصندوق هذية في التمويل هذية وهي تاخو بقرابة 43% من موارد الصندوق
0: 43%
4: أي خاطر هي تتشارك مع المغرب كرواتيا ومونتينيغرو والألبانيا وإثينا وتركيا ولبنان اللي هما معناها كلهم بين 2 و4 واحنا عندنا 6 مناطق محميه اللي هي كما قالوا لك معناها نحكيوا على جالتا نحكيوا على زنبرا وزنبرتا قوريا قرقنا والكنيس وراس الرمل هذه الاخرى
0: نعم
4: في جزيره جربه
0: راس الرمل بكري سيدا قال مش بالضبط معناها ما زلت شوي ما زلت بديت
4: لا لا لا هو هما قبلوا تمويلها
0: قبلوا تمويلها ممتاز
4: قبلوا تمويلها دونك هذه بيدها معناها ماشيين فيها ان شاء الله
0: ان شاء الله
4: دونك كيفاش صارت تصير معناها في تونس يصير عن صندوق 6 مناطق بحريه اللي قلت لك عليها اللي هي مساحتها تزيد على 3000 كيلومتر مربع
0: ايوه
4: وفما كما كنا نحكيه على التمويل فما في عام 2026 تم تسجيل 3 اتفاقيات تمويل تتسمى مرحلة التثبيت كنت نسمع فيكم توا تحكيوا على الصندوق وكيفاش باش يكمل
0: هذا المرحلة الأخيرة نعم
4: هي المرحلة الأولى هي نعم. مرحلة التمويل والتقييم والمرحلة الثانية هي مرحلة التثبيت ولا الكونسوليداسيون دونك تخص مواقع الكنيس الجاليت وكريات وقوريا فهمت دونك هذه احنا في وسطهم في الخمس سنين هذوما اللي يمتدوا من 2025 ل 2030
0: نعم
4: بشراكه ما بين وهذه معناها الطريقه نبعث من تونس خاطر قلنا تكون الشراكه ما بين مؤسسه بين جمعيه كما مثلا تو في قوريا جمعيه ازرقنا الكبير
0: نعم.
4: ووكاله حمايه شريط وتهيئه شريط ساحلي اللي هي من مهامها عندها الدور المؤسساتي والتنظيمي تطلع به الوكالة
0: نعم.
4: وبالنسبة لنا معناها وأنا الحي حتى الحق معناها الجمعية اللي ناشطة بالبداية واللي في نموذج تشاركي معناها معها هي عندها الخبرة الميدانية والعلمية اللي تجم توفرها من خلال معناها اللي موجودين فيها الكل البدايات اللي والبنيات اللي فريمون متطوعين واللي عندهم مستوى تعليمي معناها باهي واللي تكون هدايا يساهم باش نحافظوا على إدارة المحمية ونتابعوا مختلف برامج الحماية والبحث العلمي والتوعية البيئية وسختين مو أنا مش نعود ندخل في هدايا حتى سختين مو في صدق أحكي
0: لكن فقط هو بين قوسين هو صدق أحكي لنا على الدور الكبير اللي يقوموا به لكن يقولون هذا كما قلت سيادتك تطوعا وهذا ما يجبش يكون إلى نهاية ال معني هل
4: هو تطوعا
0: الى نهايه العالم معني تطوعا فهم زيادة كفاءات قاعده تخدم عاطين من وقتهم من جهدهم فالمفروض زيادة يكون ثم تاثير من نوع اخر وفما احاطه وفما تاجير زيادة ليهم باش ينجم يكون هذا العمل
4: هيك
0: في ديمومه
4: موارد الصندوق مش الهدية معناتها هما في جيستيون هما ياخذوا لي فري دو جيستيون والا التصرف عندهم هما دونك هما اللي يصرفوا ياخذوا الفلوس هذوكم باش يصرفوا فيهم من خلال موارد الصندوق حبيت نقول احنا اليوم بتاتر افكتيفمون نرجع لك علاش ما فماش معناها امر معناتها اوامر بتاتر اللي هي تقنن هدايا وتقول ايش عنا وايش ما عناش معناها في المحميات هذه ما عندنا حتى محميه بامر حكومي احنا اليوم تبعث مكتوب من سيد وزير البيئه للسيد رئيس الحكومه منذ 10 في ابريل 2026 معناتها بعثناها رئاسه الحكومه مصالح مستشار القانون والتشريع برئيس الحكومه لدرس معناها أصل مشروع الأمر متعلق بإحداث المساحة المحمية البحرية والساحلية بجزيرة تيقوريا اللي هما اثنين جزر مش واحدة برك من ولاية المستير ممضى عليه وترجمته مع شرح وثيقة شرح الأسباب هذه كانت أول مشروع أمر هذية تبعث ومعها ثلاثة أخرين اللي هما نتاع أرخبيل جالطة نتاع زيدة زمبرا وزمبرتا وجزر الكنايس ومعناها هذه خدمة كبيرة خدمة خاطر فما تقرير عملية استقصاء خاصة بكل مشروع مساحة محمية وقعت العديد من الدراسات والاستقصاءات والاستقصاءات سمحني وال يسميوهم معناها حاجات علمية مع دراسات علمية لضمان التصرف الأمثل والأجدى للمحميات هذوما ويكونوا محميات بالحق معناها نحترموهم كي تشوف البوزيدونيا باريكزامبل اليوم معناها معشبات البوزيدونيا اللي هي بوي دو كاربون كان معاكم شكون يخدم على الشانجمون كليماتيك هما كيما الشجرة تشرب الغاز ثاني أكسيد الكربون وتخرج الأكسجين كيف كيف البوزيدونيا وكي تمشي الجزيرة كوريا واللي احنا زرناها مع سيد وزير حتى في 23 مايو وشفنا كونه الجزيرة على هكا معناها على طبيعتها وفيها البوزيدونيا اللي الناس تقول بون هذا بتدخل سخت نو هو بالعكس لازم يكون موجود وهو معناها هذاك اللي حاميها ويحمي لا بيوديفيرسيتي مارين الكل معناتها التنوع البيولوجي البحري الموجود فيها دونك
0: هذه الكل يعطيك الصحة مدام عود نعم حبيت فقط انه نمشي في نقطة أخرى مهمة بما انه الوزارة زادة تسعى وتخدم عليها برشا هي السياحة البيئية كيفاش يمكن استثمار زادة الجزيرة هذه وغيرها من المحميات في الإطار هذية وانتم يظهر لي مفروض يكون ثم برنامج واضح على الأقل باش نجموا نستغلوا المحمية هذية لتعريف بتونس أكثر لوجهة سياحية بيئية زادة باش تكون تونس في الجدول هذية اللي ثم برشا دول في العالم الكل قاعدة تستثمر في القطاع هذية هو قطاع مربح في الوزارة بالنسبة للمحميات هذية شو برنامجها؟
4: هي توا كان احكي لك سي صدق هي نورمالمون ازرقنا الكبير قاعدين فما شكون مستغل سور بلاس فما معناها زوار وقاعدين يمشيو اما احنا نحبوها تكون معناتها جزيره معناها كما قلت تفضلت وقلت اللي هي لازمها سياحه بيئيه واللي هي فيها ضمان معناها تكون مكنو معناتها فما توازن بين حماية التراث الطبيعي وتمكين المواطنين والزوار من الاستفادة منه بطريقة مستدامة ومسؤولة اللي هو الزائر يلزم كي يمشي ميروحش البلاستيك خاطر اللي تعطي البحر يرجحوا لك انا ديما نقول 80% من اللي يمشي البحر وجاي من البر بطريقة زادة يلزم البط اللي باش يمشي ويكون ماشي غادي يلزمه ما يهزش معاه زادة البلاستيك ويهزش معاه النفايات اللي تجم تضر بالبلاصه هذيك. زاد انت كان تمشي للجزيره وتشوف التخفاج اللي عاملينه والخدمه اللي خدمتها الجمعيه، يلزم ان نحافظوا على معناها العش نتاع
0: السلاحف. نعم
4: السلاحف البحرية اللي هي معناها نادرة واحنا نخافوا عليها لا تنقرض، وهي ثم هوني النوع الكبير الرأس يسميوه هما كاريتا. اللي هي مشهورة بها الجزيرة ومعروفة بها الجزيرة. واللي هما يحاولوا كما قلت معناها يكونوا يحافظوا معناها على الأعشاش هذوما، ويحافظوا كيفاش حتى كيف تفقص السلحفات تمشي بشوية بشوية ويعاونوها باش تاخذ في نيتها. دونك انا نقول لك ماذا بيا ما تكونش ياسر سياحية، خاطر كان تولي ياسر سياحية تولي زادة نمسوا بتاتخ بالطبيعة معناها متاحة. تعرف انت فين يمشي المواطن مالوغوزمون يجم يهز معاه.
0: نعم لكن هذا ينجم يكون باتخاذ اجراءات واضحه وصارمه.
4: نعم.
0: ونقفوا على تنفيذها. نعم
4: هي كي تكون منطقه محميه وكان معناها يهبط الديكري راهي بشروط، راه فما زوار.
0: نعم.
4: عدد معين في اليوم.
0: نعم.
4: يلزمش نفوقوا عدد معين، فوتوا عدد معين في اليوم.
0: نعم.
4: يلزم اللي باش يمشي ما يهزش معاه مثلا ما نعرفش انا بلاستيك.
0: اي نعم.
4: يلزم اللي باش يمشي يحافظ ما يهزش معاه يشعلش نار، اللي باش يمشي لازم يحافظ حتى على ما نعرفش انا حتى على المعشبات. انا شفت في مثلا في نيس في انتيب في انتيب في فرنسا معناها اللي يجي والبواخر اللي يهبطوا ما يخليهمش يحطوا هذيك المقطاف نتاعهم باش ما يهلكش.
0: نعم.
4: بالمعشبات هذوما.
0: أيه. وهذا اللي عملوه هما زيد لهنا الجمعيه نتاع سرقنا الكبير يعطيهم الصحه، وصلوا للحلول.
4: نعم.
0: هذه منذ سنوات.
4: ما معناها
0: توصيات مهمه وقضايا مهمه
4: فيهم ونعرفوا. نعم. قاعدين يعملوا دونك نخدموا معاهم.
0: يعطيك الصحه. فقط مدام عاود قبل من نشكرك على التدخل معنا، وانت عندك التزام مهني اخر ما نعطلكش برشا. سي حمدي شبعان خبير في الشان البيئي، وسي صادق عندهم ما يتفاعلوا معك او سي صادق بواضح. سي حمدي تفضل.
3: مرحبا مدام.
4: مرحبا.
3: بربي مدام احنا تو حكينا برشا على التوصيات. هل هناك بروتوكول معناها كيما قال شي زاسم بكري فما دستور صغير باش يكون ينظم التصرف في هذه الجزيره؟
4: نعم. هو
3: بلان دو جيستيون كيما نقولوا احنا مثلا. أيه. هل هذا يلزم حبوه احنا مثلا وزاره البيئه؟
4: أيه.
3: تعمل بروتوكول في دخول والا في الفلايك اللي قاعد تمشي للجزيره هذه او على على على, على الجزيره، كيفاش السائح والا الزائر يتصرف، كيفاش يتعامل.
4: نعم.
3: شنو يلزمه يعمل، شنو ما يلزموش يعمل، انه الحدود اللي ما يلزموش يتخطاها. هذا مثلا باش العباد تعرف روحها على نهار اخر علاش قادم. هذه نقطه. النقطه الثانيه هي خلق المشاريع المستدامه، خلق مشاريع بيئيه اللي تنجم تصرف على المحميه هذه في المستقبل، وهذا يلزمنا نخمو فيه من اليوم، خاطر تو 5 سنين اخرين تقريبا التمويلات الدوليه مش توقف والا باش ناخذ اللوجه على التمويلات. ماذا بينا تتخلق عديد المشاريع ولا مشاريع بيئيه مستدامه وسياحية تكون في نفس الوقت باش نجم تقوم بتصرف على المحمية هذه، كيفاش باش يخلصوا الخدامة لفاها، الباحثين، الفلايك اللي قاعد تمشي لها، الحراسة، المراقبة، كل شيء مع كذلك معناها أخذ الاعتبار زاد في الكات بوان زيرو تو اليوم مع التكنولوجيات الحديثة.
4: نعم
0: تفضل
4: مدام. نشاطرك الراي انا نفعل معاك ونشاطرك الراي كونه افكتيفمون هذا شنو نحبوا احنا كما قلت لك معناها بروتوكول سي سيغ معناها خاطر سونسا هو ديجا لو دوكري اون ميم اللي هي باش يخلق محميه اسمها فيها هي ريزيرف، هي محميه بحريه ساحليه ابريزيرفي. دونك اذا احنا صنفناها هو التصنيف في حد ذاته هو يقر كونها منطقة يجب أن تكون فيها بروتوكول معين وفيها خصوصيات معينة وفيها طريقة للتعامل وطريقة للتصرف.
0: نعم.
4: أنا معك 100%. دونك هذه هو البنود متاع الأمر هذه وشنو يقرر وشنو ما عندك. ما قلت لك مع عدد الزوار كيفاش باش وين يقف البتو ووقت اللي مثلا ما نعرفش انا وقت اللي يصير اكسيد ما حاجه اكسيدونتال ما نعرفش انا مزوت يتسيب ولا حاجه كيفاش
0: نتصرفوا ندخلوا في الوقت. نعم
4: كيفاش نتدخلوا نعم. كيف المشاريع البيئيه لازمها تكون مستدامه ايفيدامون، وماذا بينا كان تكون حاجه اللي هي متمسش نقاو مشروع فريمون ميمسش بال بال بال بالخصوصيه نتاع المنطقه اللي هي ايفيكتيفمون فيها معناتها غيشات كبيره، فيها الطيور البحريه فيها معناها شو اسمه يقولوا معناها اذا انا مانيش سبيسياليست اون لا ماتير.
0: نعم لكن حكاو لنا على خصائص نتاع الجزيره
4: البحريه تحب تكون مطمئنه باش ترجع.
0: أكيد أكيد يعني هذا الكل خديتوه بعين الاعتبار، فقط اللي يبقى لنا نقولوا إن شاء الله المرسوم هذا ما يوخرش إن شاء الله يصدر في أقرب وقت.
4: هو راهو شو هو إحنا كنقولوا راهو مشى رفقت الماء وأنتم تعرفوا معناها تعودتوا به اللي كونه رئاسة الحكومة هي مش عندها يقعد، هي تعمل استشارة موسعة على كامل الوزارات والمتدخلين باش تاخذوا آرائهم وتوجهاتهم قبل ما يخرج بالرائد الرسمي.
0: واضح نعم.
4: معناها فما مدة اللي هي بتاع استشارات
0: نعم.
4: واللي هي توا قاعدة تقوم بالاستشارات الكافية والشافية باش نجموا نخرجوا هذيك الريادية باش الناس الكل تتحمل مسؤولياتها والناس الكل تكون عندنا رؤية واحدة.
0: أيوة وبإذن الله وقت يخرج هالتكريه هذي المرسوم هذي باش نرجع ونأخذ التفاصيل الكل معاكم. نشكرك برشا مدام عوض في العربي مسعي مكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة، يعطيك الصحة على التدخل هذي اللي فيه إجابة على عديد النقاط. نحن توا مازلونا 3 دقائق بالضبط نحاول نقسمهم ما بيناتكم كلمة في ختام هاللقاء هذايا، في انتظار انه ان شاء الله نرجع ونعملوا حصة اخرى اذا كان خرج المرسوم ونوضحوا للناس زيدا والمعنيين كيفاش ينجموا يتصرفوا اذا كان يحبوا يزوروا ولا يخدموا قريب لهالمحمية هذه. نبدأ بيك مدام لطيفة نخلي لك كلمة الختام نعرفش توجهها للمنظوريك. شكرا لك مدام عوض. الى اللقاء.
4: شكرا على استضافة. بسلامة.
0: يعيشك بسلامة.
5: اول حاجه نحب نقول اللي المفهوم نتاع المحميه ونتاع الحمايه هي راهي ماهوش كونسيبت جديد علينا.
0: نعم.
5: احنا راهو بالنسبه هذايا صلب وجوهر قوانين الصيد البحري اللي احنا قاعدين نطبقوا فيها تحت الرايه نتاع وزاره الفلاحه كالكسوا ممثله في مصالحها المركزيه في الاداره العامه للصيد البحري وتربيه الاسماك ولا في المصالح الجهويه كيما المندوبيات الجهويه للتنميه الفلاحيه، هذا ينطبقوا فيه بشكل يومي.
0: نعم.
5: في شكل في احترام المواسم المخصصة للصيد البحري، في احترام الأحجام القانونية، في احترام الراحة البيولوجية لبعض الأصناف وفي بعض المناطق. معناه هذا العمل اليومي متاعنا.
0: نعم.
5: اللي بشي تبدل اليوم بالمحمية هو كنا نخدمه وحدنا احنا الفلاحة قاعدين ان نقاومه في الصيد العشوائي وقاعدين ان ننظمه في الصيد ونقوم بالرقابة والإدارة متاع استدامة القطاع وكل شيء. نعم. اليوم بش نخدمه مع بعضنا الفلاحة والبيئة والمجتمع المدني كلنا باش نخدموا يد واحدة. دونك هذا الريزولتا نتاعو ما ينجم يكون كان باهي للبحار وللبحر معناها.
0: نعم.
5: هذا لوبجيكتيف فينال نتاعنا.
0: نعم.
5: انت حكيت برشا على البيدجي، البيدجي في الاخر معناها ماهوش هذاك ليسونسييل.
0: نعم.
5: احنا لي زاكسيون موجودين وقاعدين نخدموا فيهم بلي مويان اللي موجوده عندنا
0: و... لكن ما ننساوش حمله كبيره هزتو الجمعيه معناها
5: لوجور اللي باش يولي فما
0: خير
5: باش يتحط باش يتحط ميزانيه جديده وباش يتحط معناها هذا كله
0: افوريا
5: هذا كله. نعم. يتحط أفوريا ميجور.
0: نعم.
5: رسالة أخيرة نحب نوجهها ونحب نقول إلي جزر قوريا هي أمانة، هي كنز بيئي واقتصادي ربي حطوا عنا في مستير.
0: نعم.
5: حمايتها وإنجاح المحمية هي مش مسؤولية الإدارة وحدها، هي قائمة
0: كل على مقاربة تشاركية.
3: نعم. مدام ما جاوبتيش على السؤال اللي هي الامتداد البحري للجزيرة للمحمية
5: شو هو راهو احنا نطبقوا في القانون كلك سوا الحدود البحرية اللي موجودة طنكو احنا في المياه التونسية نطبقوا في القانون التونسي أصنطر
3: معناها فاش الميل
5: وراهو بالنسبة لنا احنا حتى المياه الدولية رانا نشاركوا في دوريات نتاع رقابة دولية
3: المحمية نتاع جزر قوريا
5: انا هذاك شنو نحب نوصلك نحب نوصلك اللي القانون هو نفسه كما البارح كما اليوم بالمحميه ولا بلاش محميه هو نفس القانون اللي باش نطبقوه. نحب نوصل ميساج للبحار اللي فما حتى شيء باش يتبدل. احنا باش نقعدوا نخدموا معناتها ونستغلوا في البحر بصوره طبيعيه سولمو احنا الرقابه نتاعنا على الصيد العشوائي هذيك باش تقعد كيف العاده وان شاء الله اكثر من العاده احنا واللي
0: موين موافقين موافقين. شكرا لك مدام نسيفة بن عشيبة عايشك من دبيت الفلاحة وصيد البحري. هاي دكتورة ألفا الشيب كلمة الختام شو تحب تقول في ختام هالحديث على المشروع هذا؟
6: كلمة الختام هو أنه مش بنقتصر على المشروع هذا كقوريا برك. نحب رسالة للشعب التونسي كل يعتبروا الشريط الساحلي متاعهم كله محمية بحرية. شو معناها؟ معناها ما نسلطوش الضوء والحماية وفلوس وبيجي وكل على محميات مختصين. لا الشاطئ متاعنا راهو للناس الكل وراهو عنا شواطئ مزيانة برشا ويلزم الناس الكل نستحفظ عليها ويلزم الناس الكل نكونوا يد واحدة. واللي ما يعرفش يسأل المعلومة راهو توا فما شبكات التواصل الاجتماعي فما المختصين فما الإدارات
0: مفتوحة.
6: احنا بوابنا مفتوحة ونخدموا 24 معناها احنا صحيح إدارة وزارة الفلاحة ومعناها إداري لكن يعرفوني لو خيان بيرسونيلمون رانا نخدموا 24/24 بالتليفون بالواتساب بالفيسبوك راهو اوني لا باش نوعيه ونخدموا يد واحدة ونستحفظوا من البوليسيو من البلاستيك ومن الصيد العشوائي ومن الضوضاء وفما أي حاجة يرجعونا ومرحبا بهم.
0: صحة شكرا لك دكتورة ألفا الشيب ممثلة المعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار. سيد قدر بيبي رئيس جمعية أزرقنا الكبير رئيس سيدي نخدموا معك.
2: نحب نشكرك الساعة أنت على الاستضافة ونشكر الأخيين. الحمد لله العمل والتصرف اللي صاير في الجزيرة هو عمل جماعي. نحب مرة أخرى نشكر كل أعضاء الكلاج بما فيهم الحرس البحري والجيش الوطني ناس كل اللي كمان تيد واحدة نختموا مع بعضنا. الليتاب إن شاء الله نستنيه في الدكري نهارة ليابة الدكري نمر المرحلة بعدها علش لتسجيل جزر قوريا في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة ونقضوا ديما نقدموا بالجزيرة وبالحماية متاحة اللي هي زادة في أول العام في شهر جانبي قرية صغيرة تسجلت تحصلت على علامة استدامة سمايلو ويمكن كنت حضرت مع أحمد موسى وفسرت حكيت عليها أكثر وقت الموضوع في الأخير نحب زادة نشكر فريق العمل متاع الجمعية اللي يخدم على المحمية من المنسق العام أمجد ثلاثة مراقبين بيئيين مهدي سيف ونور والمحاسبة رحاب على خاطر عندهم برشا جهد وبرشا عمل يقوموا بيه
0: تحية اليوم
2: وكافة الأعضاء المتطوعين للجمعية. شكرا
0: سي حمدي شكرا لك. عندك كلمة ختام باقي سؤال آخر؟
3: لا ما عندي سؤال ما نشكر نشاطر الدكتورة في نفس
0: استحفظوا على الشريط
3: استحفظوا على الشريط الساحلي بتاعنا
0: نعم ربي يعطيها لنا
3: التلوث الموجود مع التغيرات المناخية لازم نعتبروا السواحل التونسية كلها محمية لازم التونسي يحافظ على السواحل هذيك خاطر راهي مورد رزق ومورد رزق كبير برشا العديد من الأطراف سواء السياحة أو صيد البحر.
0: نعم أفضل ما نختموا به. يعطيكم الصحة مشكورين برشا ضيوف الكرام. شكرا حسام قدرية هويدا بن سيسي روف غديرة مع تحياتي عواطف جبالي غدوة من 10:30 النهار في برنامج كبارنا في عينينا. إلى اللقاء. يعطيكم الصحة بركة.

0: الخامسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن الوزارة استكملت جميع استعداداتها التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا التي تنطلق الأربعاء القادم، وشدد على جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف. وأضاف الوزير خلال ندوة انتظمت اليوم حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية أن هذه الدورة ستكون ناجحة على غرار الدورات السابقة بفضل تضافر جهود مختلف الوزارات والهياكل المتداخلة. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الأشهر الستة الأولى من موسم 2025-2026 قرابة 3644 مليون دينار مقابل 2442.4 مليون دينار خلال ذات الفترة من السنة الماضية، بزيادة قاربت 50% وفق معطيات للمرصد الوطني للفلاحة. ويعود هذه أو تعود هذه الزيادة أساساً إلى ارتفاع الكميات المصدرة بنسبة قاربت 10% رغم انخفاض متوسط سعر زيت الزيتون بنسبة 8% ليستقر في حدود 12.67 دينار للكيلوغرام. أكد وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي أن تونس تمثل بوابة استراتيجية للشركات الكورية الجنوبية الساعية إلى اختراق الأسواق الإفريقية والأوروبية والشرق أوسطية، وأشار إلى أن موقعها الجغرافي على مفترق القارات يمنحها ثقالا استثماريا استثنائي، وجاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية كوريا وإفريقيا المنعقد اليوم في العاصمة سيول. يبحث وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي أو يعقدون اجتماعا استثنائيا الجمعة القادم لبحث تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا. وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية قد طلبت من الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على الحدود الأسبوع الماضي بسبب التفشي، وطلبت عقد اجتماع طارئ لوزراء الصحة. قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلا عن مصادر أن فريق التفاوض الإيراني سيوقف المحادثات وتبادل الرسائل مع واشنطن جراء الانتهاكات في لبنان. وأضافت أن جبهة المقاومة وإيران وضعت على جدول أعمالها تفعيل جبهات أخرى من بينها مضيق باب المندب. إلى ذلك أصدر جيش الاحتلال الصهيوني إنذارا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت تمهيدا لقصف المنطقة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم، اليوم نبدأ رحلتنا مع تاريخ المونديال. الحكاية الكل بدأت 1930. في الوقت ذاك رئيس الفيفا الفرنسي جوريمي كان عنده حلم كبير، يعمل بطولة تجمع منتخبات العالم الكل مش كان في الألعاب الأولمبية. بعد برشا نقاشات وصعوبات، الحلم ولا حقيقة. الأوروغواي هي اللي استضافت أول نسخة، خطرها كانت من أقوى المنتخبات وقتها وربحت ذهبات الأولمبياد زوز مرات. 1930 شارك 13 منتخب برك، خطر السفر كان صعيب وبرشا فرق أوروبية خافت من رحلة طويلة. أول ماتش في تاريخ المونديال كان بين فرنسا والمكسيك، فرنسا انتصرت 4-1. في النهائي الأوروغواي ربحت الأرجنتين 4-2 وتوجت بأول كأس عالم في التاريخ. من غادي بدأت أسطورة المونديال، الحكاية اللي ما زالت متواصلة لتوا. نشوفوكم في الحلقة الجاية مع مونديال 1934 في إيطاليا. إلى اللقاء.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
5: بالتوقيت المحلي،
6: عند الإشارة تكون الساعة.
4: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم أحمد موسى.
5: بالتوقيت المحلي.
7: مساء الخير، مساء النور لكل من يسمع فينا في الوقت هذا كالعادة مع مجلتكم الإذاعية من 2 للخميس بالتوقيت المحلي. موعدنا يتجد معكم مع بداية هذا الشهر وبداية هذا الأسبوع، إن شاء الله أسبوع موفق وبداية شهر موفقة للجميع. بالتوقيت المحلي كالعادة مع مجموعة من الأركان اللي تعودتوا بها. نبدأ كالعادة بعد شوية إن شاء الله مع خريطة وطن مع صديقنا ماهر جعيدان، وموضوع الأسبوع هذا التهيئة العمرانية الإشكالية والإكراهات. من أركاننا في الساعة الأولى أيضا عين على الجهات وجولة في المهدية وجديد ولاية المهدية مع نادر إسماعيل، بواكير مع محمد أحمد مخلوف، وبعد الساعة السادسة خارج النص مع محمد وليد الجاموسي تحت المجهر، وبشكلنا استضافة للدكتور مروان قرب رئيس جمعية الأطباء التونسيين في العالم. شنحكيه على مؤتمر دولي بش يكون في تونس بروشين مون شالا ذو بريدج، بش ناخذ عليه أكثر تفاصيل وبش نتعرفوا شوية على أهداف وعمل الجمعية التونسية للأطباء في العالم. دونك تناخذوا أكثر تفاصيل إن شاء الله مع ضيفنا سي مروان قرب.

0: خارطة وطن.
1: كالعادة باش نحكيو على ملفهم المواطنين في الأسبوع هذا، اخترنا موضوع التهيئة العمرانية بين التخطيط على الورق والواقع اليومي. ومن الأسئلة اللي تطرح، هل التهيئة العمرانية في تونس قاعدة تواكب التطور؟ وشنية أبرز الإشكالات اللي تعطل المشاريع؟ وكيفاش نجمو نبنيو مدن منظمة وذكية وتحترم جودة الحياة؟ قبل هذا، قبل الإجابة على الأسئلة هذه وطرح هذا الموضوع، نستقبلو كالعادة برشا محبة صديقنا ماهر جعدان. ماهر مرحبا بك.
2: نور أحمد لكل مستمعي إذاعة المونستير.
1: مرحبا بك. اخترت باش تحكي على التهيئة العمرانية، الإشكالات والإكراهات، اختيارك للموضوع هذا.
2: نعم، هو موضوع الساعة حاليا. وقت اللي نحكيه على التهيئة العمرانية مش بصفة عامة، احنا مش نحكيه على أمثلة التهيئة العمرانية التي هي بصدد المصادقة في عدة بلديات في الجمهورية التونسية بصفة عامة، وخاصة احنا توفم الإشكاليات القائمة في المدن الكبرى، لأنه فما آجال تعليق الأمثلة هذه والاعتراضات ودراسة الاعتراضات وطرح

0: على عدة أطراف المتداخلة في هذا الموضوع. موضوع الساعة يهم المواطن ويهم المتساكن ويهم المستثمر ويهم صاحب أصحاب المشاريع وكذلك يهم أصحاب الأراضي الفلاحية. يعني موضوع حساس جدا يمس جميع شرائح المجتمع التونسي.
1: بالضبط.
0: على هذا الأساس احنا مش نحكيه على مثال التهيئة العمرانية اللي هو وثيقة ذات صبغة ترتيبية تعدها البلدية مع مراعاة التشريع الوطني والمتعلق بالمجال الترابي. بالنسبة لمثال التهيئة العمرانية تشتمل مكوناتها الأساسية على خرائط معناها مرسومة تبرز المناطق والطرقات والمنشآت العمومية والمساحات الخضراء والارتفاقات على الوديان وكذلك البحر، إلى جانب ترتيب عمرانية تضبط القواعد المشتركة لكل المناطق. يعني هذا مسألة حياتية يومية في تونس. مثال التهيئة العمرانية نعرف أنه بعض البلديات صادقت نهائيا على مثال التهيئة وتم فصل جميع المسائل المرتبطة بها، فما بلديات الأغلب اللي مازالت تعاني عدة إشكاليات. حبينا اليوم نحكيه على مثال التهيئة العمرانية سواء في سوسة مدينة سوسة وإلا المونستير، حبينا نعرفوا شنو هي الإشكاليات العامة اللي مطروحة حاليا بالنسبة لأمثلة التهيئة العمرانية وما هي العقبات التي تعترضها. لو كان نجي ونشوفوا أغلب المسائل اللي هي متعلقة حاليا، معناها أغلب المسائل هي مسائل الارتفاقات سواء على الوديان أو على البحر والدي بي ام وكل ما يشمل الارتفاقات المائية بصفة عامة، هذه إشكال كبير. فما إشكال يتعلق بالأراضي الفلاحية وتغيير صبغتها إلى مناطق سكنية نظرا إلى أن العمران اكتسح المناطق الفلاحية في عدة أماكن ولم يتم تحيين هذا المثال لمدة سنوات إذا كما نقولوش عقود. فما نوعية أخرى من المسائل العالقة هي المساحات الخضراء وتخصيص المساحات الخضراء في المناطق العمرانية.
1: صحيح.
0: وهذه مشكلة كبيرة ياسر. نعرف كذلك أن الإشكاليات هذه مرتبطة بالعيشة العادية للمواطن خاصة في المساكن اللي تبنيت ما غير رخصة في مناطق معينة ولت أحياء سكنية بأكملها وطالب الماء التزود بالماء والتزود بالكهرباء والغاز، وهذه إشكاليات كبيرة جدا. وإضافة إلى هذه الإشكاليات كذلك الإشكالية الكبرى في تحديد المعهد الوطني للتراث والمسائل العقارية في تصنيف بعض المناطق أو عدة مناطق أنها مناطق أثرية لا يمكن استعمالها لأي غرض كان، ولكن نراه أنه فما اكتساح كبير لهذه المناطق اللي هي خاصة في قلب المسألة العمرانية الحالية. يعني عدة إشكاليات في هذا المجال مرتبطة به. احنا نعرف مثلا في ولاية سوسة أنه تم نشر مثال التهيئة العمرانية مؤخرا وبرش تناولوه بالدراسة، حاليا قاعدين أثار عدة إشكاليات. الإشكاليات هذه حقيقة أني راها أنها فاجأت المجتمع المدني نوعا ما، فاجأته.
1: كما شو مثلا؟
0: هي عدة مسائل خاصة في نقطتين هامتين. أني اتصلت ببعض الخبراء في هذا المجال واعطوني رأيهم، سواء مختصين في الهندسة أو مختصين في الهندسة العمرانية نقصد، ولا مختصين وخبراء في السياحة. يقول لك فما تحدي عمراني سياحي في سوسة، تحدي كبير يفرضوا البلان داميناجمون المنشور حاليا لخاطر ميزيل في الطور الأولي للنشر، وفما اعتراضات ثم قراءة لتلك الاعتراضات ربما تراجع عن بعض التعديل للأمر. فما أهم حاجة هي هكل الفضاء هذاك متاع السكة الحديدية اللي تابع وزارة النقل اللي في وسط البلاد، المحطة الكبرى متاع السكة الحديدية متاع القطار.
1: أيوة.
0: هكل الفضاء الموازي ليه هذاك فضاء كبير ياسر في قلب المدينة، العينين بعبارة الدارجة متاعنا العينين محلول عليه منذ سابق الزمن، كل مشروع يطرح فيه يقابل بالاعتراض التام، مهما كان هذا المشروع، سكني، صناعي، سياحي، ترفيهي، أي مشروع كان.
1: اللي هو فضاء تبع شركة تونسية للسكك الحديدية،
0: هو المتابع للشركة التونسية للسكك الحديدية اللي يرجع أساسا لوزارة النقل. المساحة متاعه هذايا حوالي 5 هكتارات. فما شكون يعتبر أنه هو فرصة تاريخية لحل معضلة النقل في سوسة، يولي معناه مكان يمثل إنشاء مسطحة، هذا مصطلح فني، مسطحة متعددة الوساطة، يعني ستين بلاتفورم ملتي موديل تربط بين القطار والمترو والحافلات والتاكسيات، بالإضافة إلى توفير مأوى سيارات طابقي. ونعرف إحنا أنه مدينة سوسة لا تتوفر فيها حتى باركينج، معناها الاكتظاظ السكاني
1: في وسط البلاد،
0: في وسط البلاد نلقاو فوضى في التاكسيات اللي تحت السور، فوضى في الكيران اللي تعبر معناها وسط المدينة، اكتظاظ سكاني متزايد كل عام يزيد على أخوه. فما شكون اقترح هالمسطحة متعددة الوساط في هذا المجال؟ ماناش نحكيه في كيفية التصرف فيها أو طريقة التصرف فيها، لكن نحكيه لهنا كفكرة هيكلية. إلا أنه وحسب اتصالي بخبير اللي هو محمد هلال في مجال الهندسة السياحية، يقول لي المفاجأة كانت في تحويل هذه المنطقة إلى منطقة خضراء مجهزة، يعني ستيونزون فيرت أوكيبي. شنية هو قرار اعتبره هلال بلا معنى، يعني من الناحية الفنية بالنظر لموقعها بين حدائق موجودة أصلا. لأنك أنت وقت تعمل منطقة خضراء أوكيبي كما هذه مجهزة، ماذا يعني ذلك؟ أنت عندك حديقة الحيوانات اللي احنا نقوله الفوقانية، حديقة الطيور اللي على أبو جعفر اللي هي فضاء ومتنفس، وعندك جردة سيدي يحيى من هنا، وتجي تخلق معناها فضاء اللي هو يلزم يكون معناها عنده وظيفي تحطه معناها وتصنفه عبارة على منطقة خضراء مجهزة. فما رأي يخالف هذا ويتحفظ عن تصنيفها في هذا المجال، وهذا كل واحد ورأيه وراه. لكن مكتب الدراسات اللي أشرف على المثال التهيئة العمرانية بمدينة سوسة رأى خلاف ذلك. هنا يشير زاد الخبير نفسه اللي اتصلنا به أنه يقول ثم تعطيل من وزارة النقل أساسا لتحويل أو صبغة هذا العقار أو عملية تطويعه كفضاء وظيفي في مدينة سوسة. يعني لا تخدم
1: منطقة خضراء،
0: منطقة خضراء اللي هو منطقة خضراء حطوها توا، لكن لا تخدم ضمن السكة الحديدية وضمن مشاريع النقل الحديث
1: اللي في صلب الاختصاص،
0: اللي هي توا معناها عقود، ماناش نحكيو على سنوات، نحكيو على عقود، والأراضي هذه مهملة. ولو كانت تشوفها معناها بالحق منظرها خايب في وسط البلاد إلى أبعد ما تتصور في بالك، وغير وظيفية، ما عندها حتى معنى وما عندها حتى بالنسبة لوزارة النقل ما سيبتهاش إلى حد الآن. دونك لهنا فما رأي ورأي مختلف حول هذه النقطة في بلدية سوس. أما الموضوع الأكبر والأعقد والذي يطرح حاليا زاد كذلك على بلدية سوس هو توسيعة كورنيش بو جعفر، لأنه فما حلم أنه كورنيش بو جعفر هذاك اللي يمال على البحر يمتد على طول الشاطئ يوصل حتى المنشية ويفوت المنشية. فما حلم هذا، لكن الحلم هذا يصطدم بواقع بيئي وبواقع أمني كذلك. لأنه المسألة البيئية، لأنه الشط يجدد روحه ويلزم دراسات معمقة في هذا المجال باش لدين تجدد البحر وتجدد يعني وقت اللي أنت مش تعمل طريق مش تعمله بمواصفات بيئية، المفاجأة أنه يكون طريق ب 25 متر يعني عبارة ضرية الوتلة وضرية البيئة والمسألة الأمنية كذلك، لأنك مش تولي منفتحة على نوعية الزوتيل، أو نوعية الزوتيل اللي غادي زادها، فما نوعيتين، فما نوعية الإقامات وفما نوعية الزوتيل وفما بيالو اللي هي معناها منشأة من قبل، وفما حاجات اللي فيها قرارات هدم، وإحنا نعرف واللي قرارات الهدم في السنوات الأخيرة منذ معناها ممكن التخمام في هذا المشروع شنو ولا صار في المنطقة هذيك. صحيح الموضوع أنا نعتبره هذايا فيه عدة تجاذبات. التجاذبات هذه يلزم أخذها بعين الاعتبار، لأنه معناها ثم تحفظات، لأنه برشا أملاك هي انتزعت للصالح العام ثم تم التفويت فيها إلى أصحاب النزل، لأنه كانت ثم استراتيجية اقتصادية سياحية
1: دعم القطاع،
0: ثم بعد تتبدل وتولي بالطريقة هذه. ثم شكون اقترح يقول لك إحنا فهمت اللي معاه الطريقة ذاك يمتد معناها وفسحة شاطئية ممتدة، ولكن نعملوها بطريقة متاع 8 متر ولا 6 متر ومعمولة باللوح، واللي هي تستجيب لأمور بيئية وما تضرش الوتلة، وتلقى راحة كما السائح كما المواطن التونسي المحلي. معناها كيفاش خموا في أنه يكون طريق عريض بالشكل هذاك، وربما يكون عنده معناها ديزامباكت سلبية على البيئة، هذا الكل معناها في خطر بيئي.
1: لأنه موجود التوسع في المثال، مثال تهيئة
0: لأنه نعم مع الاطلاع، لأنه الاطلاع على المثال كفكرة. أني اتصلت حتى بنواب شعب اللي يحكيوا لي على الموضوع هذا وطرحوه، قالوا كيفاش يكون هكا، لأنه عبارة عن معناها وقت تعلق المثال عبر عن مفاجأة، ربما البلدية عندها موقف آخر أو مكتب الدراسات عنده موقف آخر، لكن هنا التشاركية في إحنا أساسا علاش نطلعوا في الموضوع هذا لدعم التشاركية في هذه المواضيع اللي الحياتية اللي ما هيش بتعام اثنين راه. مثال التهيئة العمرانية تعمل على عدة مراحل، فما خطر به، كذلك المسألة الأمنية اللي تعرضنا لها، كذلك فما يقول هنا هلير يقول تنمية العرض السياحي. ما معنى ذلك؟ هو أن المشروع يحول الفنادق الشاطئية التي تمتاز بخصوصية عائلية وأمان للأطفال إلى فنادق حضارية، يعني مش تولي كأنها في وسط المدن، معناها في وسط الحركية، وهي كانت الفنادق الشاطئية نعرفوا إحنا الميزات متاعها. زاد كيف كيف عدة إشكاليات في هذا المجال، لأنه الحقيقة هي القوانين هي اللي تم استغلالها في هذا المجال، لأنه فما المرسوم الصادر في مارس 2016، هذا في 2016 اسمح بنسبة 70% من النزل كسكني و30% كسياحي، فما استثمار معناه فما مطالبة بالاستثمار والتحويل بالكامل إلى سكني. هنا استغلوها المستثمرين وحبوا يرجعوا الوتلة متاعهم إلى معناها ديز أبارتمون سكنية وللبيع وواحد وكذا، اللي هي واخذ عليها قروض واخذ عليها معناها ديز انفستيسمون من الدولة، وحسب توجهات الدولة في هذا المجال ينتزعوا الأراضي من أملاكهم، من أملاك خواص كما صار في المستير معناها في السبعينات، من ثم يعطيوها المشاريع هذيك لأصحاب نزل للاستثمار ضمن معناها برنامج. لكن اليوم شو نشوفوهم اليوم تحولت إلى الأراضي هذيك الكل إلى مركبات سكنية وإلى فيلات وإقامات واستثمار خاص، معناها تفكها من مولاها وتعطيها لهذايا وتبدل الصبغة، وفي إطار بكله في إطار معناها أمثلة تهيئة عمرانية. ما عادش أمثلة تهيئة عمرانية تراعي خصوصية المجتمع التونسي في العيش المشترك والعدالة الاجتماعية، وهذا اللي يلزمه معناه يتحط حد ليه.
1: ما يتعودش نفس الشيء اللي صار كما قلت في فترات وفي سنوات
0: نعم سابقة. لأنه علاش هذا جزء من العدالة الاجتماعية الموجودة، أنك في كذلك معناه الانضباط إلى الاستراتيجيات الوطنية في هذه المجالات سواء الصناعية أو الفلاحية أو السياحية. إحنا تو تعرضنا معناها لبعض النقاط، ما ناش نحكيه على النقاط الارتفاقات العمومية متاع الملك العمومي البحري، صدقني لو كان أنا نوريك خريطة من الخرائط فما ارتفاقات ضارب الملك العمومي للمياه مش البحري للمياه، وما تلقاهاش مرسومة على الخريطة متاع مثال التهيئة العمرانية المنشور. علاش ما تنشروش؟ علاش انت ما تثبتهاش وقت اللي هو حديث؟ علاش ما تحطش الكروكي الاصلي تو وتزيد تحافظ عليها منطقه خضراء وتزيد ما تثبتش المنشآت الحديثه هذه، وبعد تحكي على افاق متاع عشرات سنين قدام.
1: وزاد السؤال اللي تطرح مادام حكينا على مثال التهيئة العمرانية سي ماهر، اللي قداش البنية التحتية الحالية قادرة باش تستوعب التوسع السكاني والعمراني؟ معناها زاد هذية يمكن من الإكراهات ومن الحاجات اللي يفكروا فيها الناس اللي تدرس الأمثلة هذه.
0: عادة المدن الحديثة احنا راهو هي من عندنا مدن من مخلفات الاستعمار، ولا عندنا مدن عتيقه محافظه على الطابع القديم نتاعها، وعندنا مدن توسعت على عبر الاحياء، ونعرف انه فما اخلالات كبيره في التوسعات هذه خاصه على المجال الفلاحي وخاصه في الاحياء، وهذا ما ينكره حتى حد لانه على مدى عقود صار هالتغير العمراني هذا، لكن انقاذه باقي مازال موجود وقت اللي الفضاءات موجوده خاصه في تخصيص المناطق الخضراء اللي هي معناه راهو فما يلزم استغلال المجال هذا في المناطق الخضراء والمدينه الحديثه، واللي تيسر النقل للمواطن، وليت النقل يتقاس بالدقائق واللحظات في في في بلدان كبيره. احنا ماناش اقدم من دول اخرى، راهو في المدن بتاعنا ماناش اقدم من دول اخرى اللي عاشت الحقبات هذه وعاودت المساحات التهيئه بشكل يراعي البيئه، يراعي الطاقه، يراعي الاستغلال الطاقي اللي احنا تو اليوم معناها صراع بتاع طاقه كبير، الأراضي الفلاحية، الموارد الفلاحية، صحة الإنسان، هذه كلها راهو من المبادئ الأساسية للعمران. إحنا راهو عنا الفضاءات لكن ما همش قاعدين يخموا لبعيد، والدليل على ذلك أنه فما بعض المشاريع التي تطرح هي منا مخالفة للصحة ومخالفة لضرورة البيئية، ولكنها مازال تطرح في الدرج وعلى الطاولات كمشاريع مستقبليه، وهي ما تجي لا للمستقبل ولا للحاضر ولا امتع ماضي،
1: اضرارها اكثر
0: واضرارها اكبر منها. ولكن اليوم نستغرب انه موجوده على الطاوله، ومثال ذلك المصبات المراقبه او غير المراقبه. يعني تجي تعمل لي انت بروجي نتاع مصب مراقب يهم منطقة كاملة وجهة كاملة ولاية كاملة وتحطه على الطاولة ومازلت تتناقش فيه، وهو أصلا مضر بالبيئة ومضر برمسار ومضر بالشاطئ ومضر بالارتفاقات المائية ومضر بالصناعة ومضر بالسكان في الجهة ومازلت تتناقش فيه.
1: غياب الحلول البديلة والاستراتيجيات
0: يلزم إعادة نظر كامل في هذه المسائل، خاصة خاصة خاصة نقول نبعدوا على المصلحية لأنه باقي مازالت تتحكم في هذه الملفات المصالح الخاصة سواء في القطاع الفلاحي أو السياحي أو الصناعي،
1: واللي تنجم تكون عندها أضرار لسنوات وعشرات السنوات مع الأجيال القادمة.
0: الخطأ هذا لأن الخطأ في المثال التهي العمرانية راه يأثر القدام
1: بالضبط، وهنا دعوة زادة للناس، للمواطنين، للمجتمع المدني، كل ما يكون فما مثال تهي عمرانية يتم نشروا في البلديات يمشيوا يطلعوا يعطيوا ملاحظاتهم، فما حتى مشكل معناها فهمت هذه الفرصة الوحيدة باش تتصلح بعض الأمور باش الناس تعرف.
0: يلزم يخلي تراس في التحفظ نتاعه بالطبع، ومراجعة كذلك المراجعة الأماكن اللي الأثرية هذه
1: لازم تنسيق مع كل الإدارات،
0: يلزم تنسيق ما بين الإدارات الإدارات راهي ما هيش تحب تصحح لبعضها، حط في بالك
1: كل شيء
0: كل واحد يتملص يقول له ليه يعني هذه ما نصححش فيها، يقعد متعطل. انت مثال التاية العمرانية في ولاية المنستير قداش من مرة نقرأ على باج الولاية انه فما جلسات متتالية لحل حالة هذه المسألة مع الشؤون الثقافية،
1: ومادام فما بلوكاج في حاجة، مادام فما إخلالات في
0: فما
1: حاجة
0: فما إخلال وإحنا ديما ماهوش واضح، يعني ناخذ شطر التيتر وما عندناش المنظمة
1: واضح يا ماهر. هو ماهر راهو ديما يركز شوية على مدينة سوسة وولاية سوسة على خاطر مكان العمل نتاعو ومقيم غادي وعنده التفاصيل الكل تقريبا، خاطر بعض ساعات يقولوا لنا شبيكم تحكيو كان على تاخذوا مثال مدينة سوسة لولاية سوسة ما تحكيوش على المنستير، مادام عندنا معلومات كافية في ملف معين نحكيوا فيها
0: واحنا ديما نمشيو قص على ذلك راهو
1: فوالا
0: قص على ذلك
1: راهو يصير في مدينه من المدن
0: راهي مثل المدن الكل
1: بالضبط. هذا هو فقط توضيح صغير، يعطيك صحه يا ماهر، موضوع مهم ويبقى ديما المتابعه وديما الدعوه للناس الكل باش يتابعوا امثله التهيئه العمرانيه في مختلف المناطق بالبلاد التونسيه ويعطيوا ارائهم واقتراحاتهم بطبيعه. بعد شويه جولتنا باش تكون في المهديه ان شاء الله.

0: 45 دقيقة في ذات المنستير موصي معكم اللقاء كالعادة في بالتوقيت المحلي وجولتنا في الوقت هذا بشكون في المهدية مع نادر اسماعيل.
1: عين على الجهات. عين على الجهات.
0: كالعادة في الوقت هذا نستقبل نادر اسماعيل. نادر مساء النور. مساء الخير.
2: مساء النور أحمد، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير وبداية أسبوع موشقة للجميع.
0: هو إذا قلت لي نادرة تعبت شوية في العيد بالرسمي؟
2: لا مش حيح.
0: تخرج في الإشاعات يا وين.
2: لا جملة ما تعبتش.
0: سفا معناها كل الحوسة وكل لباس ما قيتش كوني عاونك.
2: لباس نحن
0: لهاش. لا هو إذا لازمك ما عاش تنشر الإشاعات على نادرة ما عاش تقول راي تعبت وتغسل في الدوارة وكل شيء دونك كهب أو كعرفنا شكون الصحيح.
2: نحن
0: احنا بدون تفاصيل أكثر
2: معناها تقريبا كل الوجبات معناها اللي تتعمل في العيد عملناها
0: ما شاء الله دونك ما غير تعب معناها بنشاط وحيوي.
2: strong independent woman
0: ما شاء الله هكا هو دونك متراني بالكدا. هاي اش عندنا جديد في المهديه؟ ان شاء الله عيادي. ان شاء الله عيادي فما اخبار
2: باهي فما دائما ان شاء الله. في الحقيقه احنا فرحانين وعملنا جو في العيد ومعناتها وان شاء الله كل عام واحنا حين بخير، لكن للاسف الشديد ثم اليوم مواطنين نحكيوا على الاف المواطنين الحق ما عايدوش كما معناتها كيما عايدنا احنا ما تمتعوش بالعيد كيما تمتعنا احنا. نحكيوا على اهالي خمس عمادات من معتمدية اولاد الشامخ من ولاية المهدية التابعين المجمع السمرة بوسليم بمعتمدية اولاد الشامخ. المجمع هذا مجمع المياه هذوما من قبل العيد تقريبا يومين الى يومنا هذا يشهدوا ويعانيوا من انقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب
0: من قبل العيد حتى التوى معنا.
2: من قبل العيد التوى كنا معناتها أكدوا لي الأهالي في خمس عمادات في معتمدية أولاد الشامخ. فقط أنا خليني ساعة نعطي فكرة معناتها كيفاش منظومة المياه في معتمديات الداخلية لولاية المهدية. عادة خاطر معناتها شبكة الرابط انتي تعرف ثم امتداد جغرافي كبير ومعناتها أحيانا معناتها سناد مش مثلاً رابط مباشر بالمنازل معناتها مش كل إنسان عنده كونتور مثلاً في معتمدية أولاد الشامخ. ثم مجامع مائية. المجامع المائية هذه هي اللي تخزن الماء في خزانات خاطر الديبي ضعيف برشا ما ينجمش يوصل الماء سناد معناتها للمنازل للأهالي. دونك تجمع في خزانات وهي تقوم طبعا بمعناتها كما نقولوا احنا مش بيع وإنما معناتها المواطنين يتمتعوا بالماء الصالح للشراب من المجمع هذايا والمجمع هذايا يخلصوه كل واحد واستهلاكه وهو بدوره يخلص الشركة الوطنية لاستغلال المياه معناتها السوناد. دونك هو اللي يخلص به. شنو اللي يصير؟ احنا توا في بدينا الدنيا سخنت وثم ذروة استهلاك ونحكيو على مناطق ريفية ترتكز على تربية المواشي إلى آخره. دونك ثم برشا استهلاك متاع ماء. مع الاستهلاك هذايا زادت معاه معتمدية أخرى من أو عمادة أخرى من معتمدية تهبيرة وبالتالي المجمع هذايا ما عادش قادر إنه يوزع الماء على كل العمادات. يعني الماء ما عادش ينجم يوصل. أولا الضغط ضعيف برشا معناتها الضغط ضعيف برشا الديبي نتاع الماء ضعيف برشا. وثانيا حتى الخزان ما يكفيش معناتها ما تنجمش المجمع نتاع السمرة بوسليم ما ينجمش يعبي الماء ومعناتها الكمية اللي يطلبوها أو يطلبوها الأهالي ما هوش قادر المجمع إنه معناتها
0: إذا عبيت منا فوالا إذا عبيت منا الماء يوفى منا.
2: إذا أنت فرضت عمادة المحارزة مثلا ولا إلا في معتمدية تهبيرة فإنه العمادات الأخرى في ولاد الشمس ما هيش مش تشرب والعكس صحيح وهذا اللي صار اليوم. دونك نداء استغاثة استيترنات ما عادش معناتها نجم استيترنات معناتها ما تفيش بالغرض خاطر توا قاعدين يعبيو من استيترنات ويشريوا الماء معناتها وأحيانا ساعات المعتمدية مشكورة والإلى مندوبية الفلاحة والسلط قاعدين يوفروا في الماء بس لسيتارن لكن لسيتارن سادوما ما يكفي
0: بروفيزوار حل وقتي
2: ما يكفيش على مئات العائلات مش شوية يعني امتداد جغرافي شاسعة ما شاء الله يعني بالحق معناتها معاناة كبيرة برشا برشا برشا. اليوم الأهل يشربوا من الماجل يشربوا من الأبيار انت تعرف راهو اليوم ثم ظاهرة بالحق معناتها مش نحكي عليها مهمة جدا جدا جدا اللي هو خلينا نقوله مش هجوم وإنما انتشار الزواحف السامة
0: صحيح.
2: اليوم في اللي ما كانتش الحقيقة ظاهرة هذه ما كناش معناتها نشوفه فيها برشا ولكن ولات موجودة بكثرة ولينا نشوفه خاصة في المعتمدات الداخلية لولاية المهدية راهو السنة المقضية ثم أم معناتها حامل توفات بلدغة عقرب
0: هو هذه الأسباب يعني متاحة لوميديتي الرطوبة خاصة بعد الأمطار الكبيرة اللي كانت معناها ريت يكون موسم ممطر وموسم خير وكل شيء وبعد تولي الدنيا سخونة برشا زادة هذا يزيد في انتشار الزواحف ومعناها كل ما هو حاجة فيها خطر معناها نحكيه على
2: الأفاعي والعقارب وكل الأبار والمياه الأبار والمجل معناتها ما هيش في صحية مياه بالمياه
0: مهيئة زادة ولازم معالجتها بصفة مستمرة وكل شيء ما نتصورش الناس الكل باش يكونوا ملتزمين بالحكاية هذه دونك يولي خطر أكثر اليوم استهلاك المياه معناها في الماجل ولا في الأبار الموجودة في المناطق الداخلية
2: إذا مش معالجة وهذاك علاش أحمد بالحق معاناة كبيرة برشا برشا برشا معناتها على غالب ما ينجموش ما يشربوش وما ينجموش ما يستعملوش مياه الأبار وما ينجموش ما يستعملوش مياه الماجل ولكن ثم خبير باهي باش نصيغوه اللي هو ثم مشروع ألماني ممول من البنك الألماني للتنمية. المشروع هذا هو مشروع تأهيل منظومة السمرة بوسليم ويتمثل في بناء خزان ما أكبر إلى آخره وهو اللي باش يضعف الديبي يعني الضغط متاع الماء. المشروع هذا انطلق تقريبا منذ سنتين إن شاء الله الأسبوع المقبل باش يتم تسليم المشروع وباش يدخل حيز الاستغلال وبالتالي فإنه الانقطاعات المتكررة إن شاء الله ما عادش باش نشوفوها وحتى كان حصلت باش تكون معناتها نسبية وضعيفة معناتها ما تأثرش هذايا بر أكدته لنا معتمدية أولاد الشامخ طبعا في إطار التوضيح وفي إطار حق الرد وأكدت أنه الأسبوع المقبل مش يتم تسليم المشروع هذا اللي هو نعاود نقول مشروع تأهيل منظومة السمرة بوسليم ممول من طرف البنك الألماني والهدف متاعه هو تحسين نسق التزويد بالمناطق هذه اللي تعاني من انقطاعات المتكررة
0: معناها الصيف هذايا إن شاء الله حسب المعلومات اللي عندك من معتمدية ولاد الشامخ اللي مبدئيا ما يش تكون فما مشاكل كبيرة متاع انقطاعات في الماء على الأقل في الصيف هذه نجم يتمتعوا المواطنين بالحكاية
2: إن شاء الله. المشروع يتمثل في بناء خزان بسعة 500 متر مكعب من محطة الضخ بناء مقر للمجمع بكلفة 1,158,000 دينار وهذا المشروع إلى جانب أنه معناتها باش يخفف من الضغط وباش يتم معناتها باش يقوي من الديبي نتاع الماء فإنه أيضا باش يفك الارتباط بين المجامع المائية وباش يضمن طبعا التوزيع المحكم يعني للماء العادل بين مختلف المناطق إن شاء الله هذا الأسبوع المقبل
0: هذا الأسبوع باش يبدأ المشروع وإلا باش يبدأ ولا حاضر معناه كل شيء الاستغلال باش يكون موجود نتاع الماء
2: الأسبوع المقبل باش يتم تسليم المشروع وبعد تسليم المشروع باش يدخل طبعا حيز الاستغلال وإحنا باش نكونوا في المتابعة أحمد
0: واضح هكا يعطيك الصحة. نشكروك على الأقل خبير به عيادي هذا يوم بعد الفترة اللي كانت صعيبة فترة العيد في معتمدي تولد الشامخ في العمادات تابعة لها، ونتصور في مناطق أخرى زادة بالبلاد التونسية يمكن فما الإشكال هذايا متاع المياه خاصة في ذروة استهلاكنا للماء والدنيا ماشية وتصفر زادة.
2: نبدأ بمشاكل ومعاناة ما ديما نختمها
0: تكتيك هذاك معروف تكتيك باهي باش نكملوا الفقرة ديما بحاجة إيجابية. يعطيك الصحة يا نادرة، نشكرك برشا، نخليوك تكمل حسن العيد على خاطر قالت لي هوايدة راهي شهر كامل تقعد في حسن العيد.
2: لا لا لا كملنا والحمد لله.
0: الحمد لله، يعطيك الصحة، نتلاقاو بك إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لك.
1: الزريبة صواف زهوان على الموجة 104.7 104.7. عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا. بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
3: مساء الخير. حكايات الكوخ الصغير هي الرواية الأولى لفؤاد العكرمي أستاذ الفلسفة والجماليات، ولدت محملة بوعي النهايات منطلقة من ذروة التجربة لا من سفحها، لتقول لنا إن الكارثة ليس ما يقع خارج حدود الذات، بل الكارثة أن ينجو الإنسان ثم يعجز عن تصديق أنه جدير بالحب وبالحياة، وما أفظع النجاة حين تكون وجه الخسارة الأشد قسوة. في رواية حكايات الكوخ الصغير، طبيب نفسي اعتاد أن يضع أسماء لآلام الآخرين، لا يجد اسما لألمه فينسحب إلى كوخ صغير في ضيعة العائلة، وفي هذا المكان الضيق يحاول أن يفهم ما حدث له وما يفعله الخوف بالناس، إذ يصير نظاما للحياة. وباء جعل الطاعة فضيلة، طبقات شوهت معنى الحب، سلطة أتقنت إهانة الأرواح، وماض عائلي لم ينطفئ وإن طال عليه الصمت. في الكوخ تقف الذاكرة في مواجهة ذاتها، فتنهض التفاصيل من قيعان الصمت. أم يشتعل صمتها بسر قديم، صديق يترك في روحه سؤالا معلقا، وامرأة تحب رجلا يعرف كيف يشخص العطب ولا يعرف كيف ينجو منه. ومع كل عودة إلى الوراء يتبين أن الإهانة هي القوة الخفية التي تصوغ الحب والطموح والتمرد والانكسار، وأن الاعتراف الذي يبدو خلاصا قد يكون الباب الأكثر هدوءا إلى المحو، وما يبدو سيرة شخصية ينفتح بالتدريج على تاريخ مدينة كاملة.
1: بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. انطلاق موسم الحصاد بولاية زغوان وسط تقديرات أولية لإصابة قياسية من الحبوب. البرلمان يواصل جلسات الاستماع بخصوص تنقيح مجالات الصرف. ووصول أولى رحلات عودة الحجيج إلى تونس وبرمجة 22 رحلة إلى غاية 14 من جوع. نبدأ نشرتنا بالشأن الجهوي، حيث انطلق اليوم موسم الحصاد بولاية زغوان بتقديرات أولية لإصابة قياسية من الحبوب بمختلف معتمديات الولاية تتجاوز مليون قنطار، وفق تصريح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض في تصريح لميكروفون حنان العباسي.
2: المساحة الجملية للحبوب 57800 هكتار، منهم 21700 هكتار قمح صل. التقديرات اللي موجودة تكون 508190 ألف قنطار. القمح الليل 6300 هكتار، الانتاج إن شاء الله يكون في 150900 قنطار. شعير 29250 هكتار شعير مزروعة في ولاية زغوان، طاقة الانتاج إن شاء الله توصل 636322. شعير تريتيكال اللي معروف تاع اللف 550 هكتار، الانتاج تاعه 14595 تقريبا. المجموع 1,300,000 قنطار. نطر لصبت إن شاء الله السنة تقريبا تم زيادة 115%. مراكز التجميع بالطاقة الاستيعاب 708,000 قنطار. المخابر عنا زوز في الولاية.
0: إلى ولاية المنستير وببادرة من المعهد الوطني للتراث ومخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط، تنظم المكتبة الجهوية بالجهة اليوم وغدا فعاليات الدورة الخامسة لملتقى المنستير للتاريخ والتراث الثقافي تحت عنوان الساحل عبر العصور، دراسات في التاريخ والآثار والتراث. المتابعة مع محمد بشير شكاكو.
3: في حضرة التاريخ والمعالم الأثرية التي تروي مسيرة جهة الساحل منذ فشر التاريخ وقبله، جاب المحاضرون في ثناياه في أعماق الحضارة تأصيلا لكيان مثل ما يرى الأستاذ فتحي جراي مدير معهد العالم العربي والإسلامي بجامعة منوبة.
4: هناك بعض المقاربات تذهب إلى أن كل ما له علاقة بالمحليات والجهويات ربما يعني يأخذ قليلا من الهوية الوطنية بشكل عام، ولكن بالعكس هي رافد أساسي لتكريس وتأصيل الهوية، لأن الهوية الثقافية تبنى من تحت. عندما نعالج ونقوم بالتوثيق وجمع التراث المحلي والتراث الجهوي سيدعم بطبيعة الحال تكوين الهوية الوطنية بشكل وتأصيلها بطبيعة الحال.
3: ومن تأصيل لكيان ودراسة للتاريخ إلى بناء الهوية وتطوير الذات، وهو ما ذهبت إليها الأستاذة سميرة السهيلي المديرة العامة لإدارة المسح العام والبحوث بالمعهد الوطني للتراث.
5: هي فرصة لتثمين تراث بصفة عامة للمناطق هذه ومزيد التعمق في تاريخها. نجموش احنا توا نعيشو وعنا شخصيتنا ما غير ما تعرف تاريخك وتراثك، وهذاك هو اللي تبني عليه باش تنجم انت تتطور في المستقبل، هو القاعدة الأساسية لتطور الذات.
3: والتاريخ في ظاهره هوية وكيان، ولكنه استثمار في المستقبل كما يقول جهاد سويد منسق الملتقى.
6: ما يقدمه الباحث من اكتشافات علمية عبر نشره في الملتقيات يمثل رصيد معرفي قابل للتسويق وقابل للاستثمار اقتصاديا، بمعنى احنا عندنا مخزون تراثي مهم احنا في حاجة الى ابرازه للناس وتسويقه للاستفادة منه مستقبلا.
0: أكد رئيس منظمة كونكت أسلان بن رجب أن مشروع مجلة الصرف المعروض حاليا للنقاش بالبرلمان يمثل محطة أساسية في مسار تحديث المنظومة الاقتصادية التونسية، وأشار إلى أن النص الحالي الذي يعود إلى سنة 1976 لم يعد قادر على مواكبة التحولات وطنيا وعالميا، وأوضح على هامش جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم أن مشروع هذا القانون لا يقتصر على الجوانب التقنية فحسب، بل يكتسي أبعادا اقتصادية واجتماعية واستثمارية كبرى.
7: المشروع الحالي مؤرخ في 1976، معنا عنده قرابة 50 سنة. 50 سنة صاروا تغييرات تكنولوجية اقتصادية اجتماعية ومجتمعية، وهذا الكل يخلينا نتحدث اليوم عن خريطة طريق ورؤية للمستثمر الأجنبي والتونسي. تبدأ من قانون الصرف. قانون الصرف اليوم كذلك يلزم تملك جماعي، سكون أبلي نابروبرياسيون، معناها يلزم يخرج من المجلس الصحيح، لكن يلزم السلطة التنفيذية، البنك المركزي، المؤسسات المهنية، مؤسسات منظمات الأعراف، كلها توافق عليه. أظن أن النص هذا يستحق شوية تروي، خاطر احنا فكرتنا أنه فما تغييرات نقترحوهم، أخذنا بعين الاعتبار مسير البرة، دول شقيقة ومنافسة كذلك، أخذنا بعين الاعتبار دول ماشية في التنقيحات في علاقة بفاعلين شبان، الشركات الناشئة، الشركات التقنية والتكنولوجية، ليزاسات نيميريك، عدة نقاط ماذا بينا نشوفهم في عقلنا.
0: من جهته أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري حرص أعضاء اللجنة على تمرير مشروع مجلة الصرف الجديدة على جلسة عامة للمصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية. وأضاف في تصريح للإذاعة التونسية أن مشروع قانون مجلة الصرف الجديدة مهم جدا للاستثمار في تونس وفي إدخال العملة، وقال أن الخبراء الذين تم الاستماع إليهم بخصوص قانون مجلة الصرف الجديد أشاروا إلى تواصل سلسلة الاستماعات في الغرض مع بقية المنظمات المعنية.
8: اليوم عنا الكونيكت إن شاء الله من آخر الجمعة والأول الجمعة الجاية خبراء المحاسبين زادا كيف باش يجيو، وبعد عنا الشباب وما أدراك ما الشباب اللي عندهم الاستخطاب باش نسمعوهم والمقترحات متاحهم. إذن من هنا لخرجوا إن شاء الله تكمل لجنة المالية الخدمة متاحة، يبدأ التصويت فصلا فصلا على مجال التصرف في لجنة المالية، وإن شاء الله في آخر جوان نعديوها المكتب المجلس وهو باش يقرر وقتاش باش يعمل جلسة عامة للتصويت على مجال التصرف. ماذا بيا أنا الجمعة الأولى ولا الجمعة الثانية على أقصى تقدير من شهر جويليا يكون فما جلسة عامة للتصويت أخيرا على مجلة الصرف هذه اللي طال الانتظار متاحها، ولازمنا الحقيقة نتعداو للسرعة القصوى باش ترجع تونس المكانة متاحها اللي بالنسبة لي أنا المكانة متاع تونس هي لازم تكون البلد رقم واحد في بلدان شمال إفريقيا في كل المجالات.
0: وصلت اليوم أولى رحلات عودة الحجيج إلى بلادنا بمطار تونس قرطاج الدولي، وكانت الخطوط الجوية التونسية أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستتواصل إلى غاية 14 من جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. عن بعثة الإرشاد الديني هيثم الإمام يتحدث عن ظروف الحج والعودة إلى تونس.
9: الحمد لله حطت بنا طائرة بسلام من مطار جدة بعد أن أتممنا الحج. رحلتنا احنا كانت نحو المدينة المنورة بداية، أينما كثنا هنالك 5 أيام، قمنا خلالها بزيارة الروضة الشريفة في زيارات جماعية، وأمنا لكل الحجيج اللي مشوا معنا في الطائرة زيارة جماعية للمزارات في المدينة المنورة. بعد ذلك توجهنا إلى مكة المكرمة، أين قمنا بطواف العمرة وسعي العمرة لمن دخل بالتمتع، وطواف الحج وطواف الإفاضة وسعي الحج لمن دخل بالإفراد وبمن دخل كذلك بالقران. بعث أمنت هذه المناسك، كنا نخرج في خرجات جماعية، تعديت الحمد لله إجمالا بسلام، ثم أتممنا الطواف لمن ينقصه الطواف والطواف والسعي، كذلك الحج لمن ينقصه الطواف والسعي. بعث الإرشاد الديني قامت بمجهودات جبارة من حيث تمشيط الغرف، من حيث إلقاء الدروس، توعية الحجيج الميامين. البعثة الصحية قامت بمئات العيادات الطبية، أعتقد أن هذا الموسم ناجح، لبيتم الجائزة البرونزية، إن شاء الله تونس تحظى بجوائز خير للسنوات القادمة.
0: أعلن رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري اليوم أنه تم الترفيع في منح السباحين المنقذين إلى 1000 دينار، وأشار إلى أن البلاد في حاجة إلى 2300 سباح منقذ لتأمين مختلف شواطئ البلاد، خاصة بعد ترفيع في نقاط حراسة الشواطئ من 280 نقطة حراسة السنة الماضية إلى 350

0: المدنية إن شاء الله باش تكون عنا أعوان إشراف من الحماية المدنية متوزعة على جميع الشطوط، هما اللي باش يشرفوا على السباحين المنقذين اللي موجودين غادي. وهنا نحب نقول لهم إن شاء الله يكونوا متواجدين بكثرة، خاصة أنه المنحة باش تكون مضاعفة السنة في حدود 1000 دينار شهريا.
1: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم أحمد موسى.
2: بالتوقيت المحلي.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. فارقنا نهاية الأسبوع الماضي المفكر والفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي الشهير إدغار موران عن عمر ناهز 104 سنوات بعد مسيرة فكرية استثنائية امتدت لأكثر من 8 عقود ظل خلالها واحدا من أبرز الأصوات المدافعة عن قيم الإنسانية والعقل والحوار. وبرحيله لا يفقد العالم مجرد مفكر كبير، بل يخسر ضميرا حرا ظل وفيا لمبادئه حتى آخر أيامه. لقد تميز موران بقدرته على تجاوز الانتماءات الضيقة والاصطفافات الإيديولوجية، مؤمنا بأن الإنسان يجب أن يكون في مركز كل تفكير وكل موقف. ورغم أصوله اليهودية لم يتردد في إدانة العدوان على الشعب الفلسطيني بأشد العبارات، معتبرا أن ما يتعرض له المدنيون من قتل وتهجير وتجويع يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية المعاصرة، كما دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ومطالبا المجتمع الدولي بعدم الصمت أمام المآسي التي يعيشها الأبرياء. هذا الموقف لم يكن استثناء في مسيرته، بل كان امتدادا طبيعيا لفكره القائم على الدفاع عن الكرامة الإنسانية ورفض كل أشكال الظلم والعنصرية والهيمنة، فقد كان يرى أن العدالة لا تتجزأ. إن رحيل إدغار موران يدفعنا إلى التأمل في دور المثقف الحقيقي داخل المجتمع، فالمثقف ليس من يكتفي بإنتاج الكتب وحصد الجوائز والظهور الإعلامي، بل هو من يمتلك الشجاعة الأخلاقية لقول الحقيقة عندما يصمت الآخرون، ومن ينحاز إلى الضحايا مهما كانت هويتهم أو انتماءاتهم. فالقيمة الحقيقية للفكر لا تقاس بعدد المؤلفات أو الأوسمة، وإنما بمدى ارتباطه بقضايا الإنسان وبقدرته على الدفاع عن الحق في أصعب الظروف. فالتاريخ يكشف مراراً أن بعض الأسماء اللامعة ثقافياً قد تفشل في الامتحان الأخلاقي، فكم من كاتب أو مفكر اختار الاصطفاف إلى جانب القوة بدل العدالة، وفضل الحسابات السياسية أو الإيديولوجية على المبادئ الإنسانية. يقول أحدهم: عندما نتذكر أن طاهر بن جلون متحصل على جائزة غونكور الفرنسية عن روايته الهازئة بمعتقدات المسلمين ليلة القدر لانوي ساكري، وكمال داود المتحصل على نفس الجائزة بروايته حوريات، وياسمين الخضراء والكثير من عرب الخدمات الذين ساندوا العدوان الهمجي على الأطفال والنساء العزل تحت يافطات مذهبية وإيديولوجية وأخرى سياسية وانتهازية، نشعر بالخجل من هؤلاء الذين يحملون أسماء وهويات عربية ويكتبون بأقلام تقطر خيانة وانبطاحا واستجداء وتزلفا للآخر. التاريخ لن يحفظ إلا ذوي النزعات الإنسانية، أما كتاب الخدمات فمصيرهم مزبلة التاريخ. وبالفعل فقد أثبتت التجارب أن الأضواء الإعلامية والجوائز الأدبية لا تمنح أصحابها حصانة أخلاقية، كما لا تجعل مواقفهم أكثر شرعية أو احتراما. لقد علمنا إدغار موران أن الانتماء الحقيقي ليس إلى دين أو عرق أو قومية فحسب، بل إلى الإنسانية جمعاء. وهذا الدرس يكتسب اليوم أهمية مضاعفة في عالم تتزايد فيه خطابات الكراهية والانقسام والتطرف. فحين يصبح الدفاع عن الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء محل جدل أو مساومة، يصبح صوت الضمير أكثر ضرورة من أي وقت مضى. سيبقى اسم إدغار موران مرتبطا بالفكر الحر وبالجرأة الأخلاقية التي جعلته يقف إلى جانب المظلومين دون حسابات أو مزايدات. أما أولئك الذين جعلوا من الثقافة وسيلة للتقرب من مراكز النفوذ أو لتبرير الظلم، فإن التاريخ غالبا ما يتجاوزهم سريعا، لأن الذاكرة الإنسانية لا تحتفظ إلا بمن انتصر للحق والكرامة. رحل موران جسدا، لكن أفكاره ستظل حية تذكرنا بأن المثقف الحقيقي هو من يدافع عن الإنسان أولا وأخيرا، وأن قيمة الفكر تقاس بمقدار ما يحمله من إنسانية قبل أي شيء آخر.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي. لو

0: تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
0: تحت المجهر. ستة وسبعة وعشرين دقيقة في ذات المنسير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم، واصل معكم بالتوقيت المحلي حتى للسبعة. وضيفنا اليوم شخصية تونسية ناشطة على الساحة الطبية الدولية، وطبيب تونسي أمن بأهمية ربط الكفاءات التونسية بالخارج ببلادها والعمل على تطوير القطاع الصحي عبر التكنولوجيا والابتكار. سعداء باستضافة الدكتور مروان قرب، رئيس جمعية الأطباء التونسيين في العالم، للحديث عن أهداف الجمعية ودورها في تجميع الكفاءات الطبية التونسية عبر العالم، وكذلك على القمة الدولية للأعمال The Bridge اللي باش تتنظم يوم 8 جوان في تونس بالشراكة مع المنظمة الوطنية لرواد الأعمال والمختصة للتحول الرقمي في قطاع الصحة وتطوير منظومة التكنولوجيا الصحية Health Tech. باش ناخذ أكثر تفاصيل على الجمعية وعلى المؤتمر من خلال حوارنا مع الدكتور مروان قرب اللي معنا مباشرة من فرنسا. دكتور مرحبا بك.
2: مرحبا بك، مرحبا كيف المستمعين بذات مستير.
0: مرحبا بك. في البداية خلينا نتعرفوا أكثر على جمعية الأطباء التونسيين في العالم، كيفاش تأسست، شنو هو أبرز الأهداف متاعها؟
2: الجمعية الأطباء التونسيين حول العالم دونك تأسست في أفريل 2020 وقت الكوفيد. كنت المؤسس متاعها والرئيس متاعها مع زوز من أصدقائي، زوز أطباء نذكرهم سي رياض شاكر هو طبيب جراح في جربة ومختص في الذكاء الاصطناعي وعمل استراتيجية الداتا في الذكاء الاصطناعي مع ليتيس، وعنا سي قيصر ساسي هو طبيب مختص في الإنعاش، رئيس قسم الإنعاش في التوليد في تولوز، وكيف كيف اكسبير في السونتي ميديك، معناتها اكسبير في الـ في الـ في الـ في السونتي في الميديك.
0: معناها اللي يمكن يجمع الاسماء هذه المجال الطبي وايضا المجال الرقمي والابتكار الرقمي.
2: هذا هو اكزاكتوم.
0: فوالا، دونك هاكا علاش باش نزيدوا نفهموا اكثر زاده من خلال القمه حول التيم اللي باش نخدموا عليه بطبيعه ان شاء الله يوم 8 جوان. دونك اهميه وجود شبكه تجمع الاطباء التونسيين المقيمين بالخارج اليوم دكتور.
2: وفي الاهميه سهله برشا، الاطباء التونسيين في الخارج هما اطباء معناتها تبركل احنا الجروب نتاعنا على جروب فيسبوك فيه 3600 طبيب في جميع انحاء العالم، معناتها مش كان في فرنسا، في فرنسا، في اوروبا، في المانيا، ايطاليا، في امريكا، في المنطقه، منطقة الخليج، في السعودية، في قطر. والأطباء هذوما الكل الشغف نتاعهم الوحيد أبر الخدمة نتاعهم هو كيفاش يجم يوصلوا معناتها المعلومات وكيفاش يوصلوا معناتها العمل نتاعهم اللي خدموه في البلدان هذوما كيفاش يوصلوه لتونس بأي طريقة،
0: تجاربهم
2: كيفاش يجم التجارب نتاعهم كيفاش يجم يعملوا جسور تواصل مع الأطباء التوانسة، كيفاش يجم يخدموا بلادهم بنا طريقة بلادهم. الأطباء لا بلبار دوم معناتها يخدموا ويحصلوا فلوس كذا، يخدموا ينفستيو في تونس ولا اترافير معناتها حاجة بازيك اللي هو يشري أرض، يعمل يشري دار، يعمل كرحب، يعمل كذا. لكن ثم تو فكرة جديدة للأطباء تو احنا نحب نطوروها ونحب نبلوروها أكثر مع الأطباء متاعنا في تونس ومع المهندسين، اللي احنا نخلقوا ولي طبيب مش كان طبيب يخدم عادي هاكا يخدم ويروح لدار ويشوف عائلته وكذا، نحبوا طبيب يكون هو معناتها ركيزة من ركائز التطور الصحي في البيت نتاعو اترافير الستارتاب، اترافير الشركات الناشئة هذوما، يكون هو معناتها معناتها موجود في الشركة هذه ونجم يطور فيها ويعطي رايه باش يجم يحسن في المسار الصحي للمريض في تونس وفي العالم.
0: فوالا، معناها الجمعية والأطباء وشبكة الأطباء خارج الحدود خاصة تشتغل على الجانب العلمي والطبي وزاد على مشاريع استثمارية وشركات دولية. دونك هذا من أهداف الجمعية، يمكن يمكن فكرة كعقلية جديدة تشجع على الاستثمار في المجال الطبي والتكنولوجي أيضا.
2: هذا هو. ونشجعوا جد على الرجوع كالراجل، الرجوع الوطن
0: معناها بالضبط بعد الخبره والتجربه هذيك ترجع بمشروعك. ولا خاطر فما شويه الانتقادات على الطلبه خاصه اللي يحبوا يكملوا مراحل الدراسه نتاعهم في الخارج وبعد يستقروا البرة بطبيعه ويخدموا في مؤسسات طبيه خارج البلاد، شويه نقد. لكن اليوم هو من خلال حتى الجمعيه، من خلال طبيب مقيم بالخارج كما سي مروان قرب، يقول لك الهدف زاد من بعد الاستثمار في تونس، ماهوش هدف فقط خروج واخذ التجارب وكسب التجارب والخبره خارج الحدود، لا الخبره هذيك باش نحاولوا نوظفوها في دي ستارت اب، في استثمارات، في شركات دوليه، علاش لا، وتكون عندها فائده للبلاد. دونك باش نحكيوا شويه على ذا بريدج، فكره المؤتمر العلمي هذايا، نحكيوا على جسر بحكم اللي باش تحاولوا تتواصلوا انتوما ايضا من خلال مؤتمر مع جنسيات مختلفة، مع أطباء أيضا مقيمين في تونس. وهوك علاش اخترت وظهر لي العنوان هذا متاع المؤتمر اللي هو مؤتمر أول بالنسبة للجمعية دكتور مروان؟
2: نعم، هذا المؤتمر الأول الجمعية متاعنا. الجمعية متاعنا تصل في 2020، هذه عندها 5 سنين. عملنا احنا برشة تجارب مع تونس في وقت الكوفيد، ماتريال ميديكال وكذا، يطول شرح. عملنا ممكن 35 أكسيون، 35 معناتها اكسيون لتونس في 5 سنين. بالنسبه لتول بريدج ركزوا فيه، هو الاسم نتاعو اسمه على جسمه، معناتها بريدج هو عباره عن جسر نخلق جسور التواصل بين الاطباء بين تونس وبين في العالم، ما بين الاطباء في تونس والمهندسين في العالم، باش نخلقوا دي ستارت اب في السونتي، شركات ناشئه مختصه في السونتي، في السونتي نيميريك، في الذكاء الاصطناعي اللي ابليكي للسونتي. هذا الذكاء الاصطناعي كلمه كبيره برشا، نحبوا الابليكاسيون نتاعو في السونتي، في الصحه نتاعنا، كيفاش نجموا نحسنوا الصحه بالنسبه للانسان التونسي، كيفاش نجموا الخبرات واللي استعملناهم، الكل الخبرات واللي خذيناهم في كل واحد في مكانه، كيفاش نجم يوظفهم باش يكون هو معناتها مؤسس للستارت اب، او هو يكون قائد معناتها القاطره تاع الستارت اب هذيك، كيفاش هو لازم بالعلاقات نتاعو الموجوده في فرنسا او غير فرنسا ينجم يحل ابواب الستارت اب هذيك باش تخرج على نطاق معناتها الانترناسيونال، نطاق الخارجي، وكيفاش نجم يحللها جوانحها، وكيفاش زاد يشجع الاطباء هذوما اللي هم عايشين في الخارج ما لقاوش الطريقه المثلى باش يروحوا بها لتونس. خاطر مشكله كبيره انه كان انسان باش يكون يخدم في تونس وبعد يمشي للخارج وعنده الخبره وعنده كذا، وبعد كي باش يرجع لتونس ما يلقاش يلزم يحضر هو الارضيه نتاعه باش هو كي يرجع لتونس ما عندوش يبدا ديكالاج في مخه، يقول كان نخدم في بلاصه نرجع بلاصه اخرى. لازم نخلق الجسر اللي هو يخليه يمشي ويجي اذا كان يحب. معناتها اني ننصح الناس كل اللي كانوا في الخارج، اصنع مشروع، اصنع حاجه، اصنع ستارت اب، شارك في ستارت اب، شارك في شركه ناشئه، يكون انت القائد نتاعها، حل جوانحها وساهم فيها، تكون انت اكسيونير فيها، تكون انت معناتها موجود معها وتربح.
0: هو الجانب القانوني ينجم معناها فيه برشا ما يتقال في الموضوع هذا، ظهر لي بالنسبه للمختصين. او كعلاش نتصور باش يكون محور من محاور اهتماماتكم كجمعيه باش توضحوا زاد الرؤيه للاطباء اللي اليوم ينجموا يكونوا عندهم زاد شركه ناشئه وما فماش موانع قانونيه.
2: هلا سؤال تشكلها مفهم، سؤال هام جدا. هو كما قلت انت معناتها الطبيب كبدا هو بايزامبل، الطبيب يخدم في طبعاً مانيش رجل قانون باش نجاوبك على الامور القانونيه بالديتاي، لكن اللي نعرف اللي هو انسان طبيب يخدم في في في في السيرفيس نتاعو او يخدم في
0: الاختصاص
2: الصحي بريفي، اختصاص نتاعو معناتها في البريفي، ما عندوش مشكله قانونيه باش يصنع ستارت اب، او يكون مش لازم يكون هو الرئيس ستارت اب، مش يكون هو
0: اكسيونير ولا مشارك،
2: اكسيونير في ستارت اب. هي اكسيونير في ستارت اب، انت سامحني معناتها انت نعطيك مثال صغير، معناتها طبيب يكون اكسيونير في كلينيك
0: بالضبط
2: في مصحه خاصه ويخدم هو فيها ويخدم فيها وعنده
0: والستاتيو نتاعها شركه، هي في الاخير
2: نتاعها شركه، صحيح اكسيونير في شركه. عاد هي شنو هي الستارت اب؟ الستارت اب هي شركه ناشئه، شركه ناشئه انت باش توقف على ساقها عباره بالبي، انت باش تقيمه بشوي بشوي، تمشيه تقول هاو كيش تمشي هاو كذا وكذا. دونك انت باش توقف على الستارت اب عباره اكسيونير في الستارت اب، تكون انت احنا اوندر كيمي نقولوا بورد سيانتيفيك، معناتها بورد سيانتيفيك معناتها عباره الجروب معناتها دو دو دو ميدسان ولا اطباء اللي هما يكون عندهم لا فاليداسيون كلينيك. معناتها هو كي يبدا ستارت اب باغ اكزومبل تصنع ان برودوي، تصنع حاجه الحاجه هذيك نقول احنا باش شكون قال صحيحه شكون قال غلطه شكون قال الدواء هذا باهي ولا خايب يلزم يجربوه يلزم يعطيوه يجربوه في مختبرات في في اقسام في مع مع مع طباء مع مع مرضى بيان سور مع احترام اللي كما نقولوا احنا الجيمين نقولوا لو كونسونتمون اكليري مع الطبيب والمريض يفسر له راهو الدواء هذا ما يعملوش مضاعفات راهو تما الدواء هذا راهو دواء جديد راهو دواء لازم تصح انت موافق الدواء هذا باش نستعمله مثلا نقول اكزومبل الدواء وهو يعمل ليفولوشن تاع الحكايه هذيك معناته هو يعمل يتبع الحكايه هذيك ويتبع البرودوي هذاك باهي مش خايب وبعد يعمل له ارتيكل سانتيفيك ارتيكل سانتيفيك في خدمتنا الاطباء نعمل ارتيكل سانتيفيك نهبطوه في جورنال سانتيفيك نهبطوه معناته في مجله علميه طبيه وكيدخل في مجله علميه طبيه يولي البرودوي هذاك يكون برودوي معناته نكره
0: فاليدي يولي
2: قيمه يولي فاليدي صحيت يولي كيبدا فاليدي اسمو لا وقت يطلع في الكوتا نتاع الكونفيونس نتاع لي لابوراتوار فارماسيوتيك نتاع الشركات العالميه نتاع الادويه او الشركات العالميه اللي نتاع تصنع معناتها الماتيريال وكذا اللي هو يقول لك اه البرودوي هذا ولا ولا الابليكاسيون هذه نيميريك ولا الدواء ولا البرودوي صناعه هذا عنده قيمه او عمل ارتيكل أو وصل لحاجة وكذا لكن شكون مش عمل لك البروسيس هذا الكل معناتها مش واحد يحك راسه يقول اه باش نعمل لازم عنده فاليداسيون مع عند السبيطار مع عند الكلينيك لازم يصحح فيها مجموعه من الاطباء اللي هما يضمنوا اللي ما تصيرش مشاكل معناتها
0: مضاعفات
2: مضاعفات للمرضى لازم المرضى يكونوا موافقين مش عطاها دواء وبالسلامه معناتها لازم يتبعوا وهو موافق الدواء هذاك يعرف ياخذ فيه معناتها يا بوكو دو شوز معناتها بوكو دو بارامتر اللي تخلي معناتها البروسيسوس نتاع البرودوي هذا يكون برودوي معناتها اكس يولي برودوي عنده فاليداسيون كلينيك كيبدا عنده فاليداسيون كلينيك اسمولا يطلع في الكوتا نتاعو ويطلع في نسبة معناتها الكونفيونس نسبة الجودة نتاعو ونجم وقتها وقتها نجم وقتها تصير له كما نقولوا ليفي دو فون ليفي دو فون معناتها تصير له تمويلات من الداخل ولا من الخارج وقتها نجم كلها الطبيب اللي ساهم في الحكايه هذه كله كذا كذا بيان سور يكون هو اكسيونير في البرودوي من الاول كان لازم يكون هو يحاول يوظف معناتها العلاقات نتاعو في الخارج وفي الداخل باش يجيب دي بارتنير كبار شركات عملاقه كذا باش تبيع البرودوي نتاعو.
0: هو يمكن جانب هذا ينجم يكون فكره من افكار الستارت اب زاده ما فما زاده حتى افكار اخرى كيما منصات وناخذ الاكزامبل حتى نتاع منصه منقذ ما نعرفش كان عندك عليها فكره اللي هي المبادره اللي كانت لانقاذ ضحايا السكته القلبيه وتعزيز الوقايه الرقميه في يعني فما منصات زاده انقذني للتبرع بالدم زاده منصه ذكيه معناها اليوم حتى باش تنجم تستغل شويه المنصات الذكية والمعلومات اللي تتقدم باش تخدم المجال الطبي دونك الافكار موجوده بخلاف لي برودوي اللي نجموا يكونوا متوفرين للمرضى دونك اليوم زاد نجم نقولوا الافكار تنجم زاد تغير واقع الصحه والطب في تونس وتخليه اكثر مواكب للتكنولوجيا ويوصل اكثر للمريض وايضا يكون ناجع دونك هذه اهميه يوم كل التكنولوجيا اليوم والقمه ظهر لي متخصصه في التحول الرقمي للصحه هيلث تيك كيفاش نجموا نبسطوا المفهوم هذا نفسروه اكثر للمستمعين دكتور مروان
2: فات القمه نتاعنا هي نحبوا مع تحبنا نجيبوا خبراء موجودين في تونس موجودين في العالم سواء اطباء سواء مهندسين كسوا ثم حتى قسنا أطباء مهندسين عن دوبل كاسكيت عم الواحد عنده معناته دوبل كاسكيت طبيب كان عمل مهندس مع عمل مهندسة في فرنسا معناته في مهندسة معناته في ليكول بريباراتوار وهنا كمل الهندسة نتاعو وبعد عمل باستريل مشي عمل ميدسين ديرجونس وبعد مشي قرا الذكاء الاصطناعي في فين في أقل الكليات في العالم في أم آي تي في أمريكا وعمل دكتوراه غادي معناتها نحكي لك ان الحاجه فرحان بها ومبهور بها والحق هذا مش رمي ورود راه الكومبيتونس اللي عندنا الطاقات اللي عندنا شيء وراء الخيال معناتها احنا ما اني معناتها مش متصور اللي عندنا الكومبيتونس هذه الكل وماناش متطورين بالطريقة المثلى في بلادنا. هذه اللي قلقني. معناتها نقول سبحان الله، معناتها عندنا الدنيا كل، عندنا المهندسين اش تحب انت، عندنا لي سنتراليان، لي جماعة الإكس بوليتكنيك فرنسا في تونس، اللي عندنا جماعة فهمتي ولا
0: لا، وعندنا المولتي كاسكيت معناها اللي اليوم تلقاه مختص في أكثر من اختصاص. انت استرجعت يمكن مثال نتاع طبيب
2: في كات كوان دي مون في أوروبا، أمريكا، فاش تحب كندا، انت واش تحب، انت في البلاصه تحب حق راس طاقه 101. المشكله وين كبيره، هي مشكله كبيره، دي حاجه اللي مقلقتني. وحب حق ما فماش لا كونيكسيون، فماش لو ريزو الكبير اللي يجمعهم. انت ما فماش، تقعد تلوج وحدك وعلاقاتك الخاصه وكذا، بشوف فلان وفلتان وكذا، وتقنعهم بالله يشوفوا اجا معانا كذا.
0: اليوم الجمعيه عاونت شويه شبكه الاطباء يمكن المخرطين في الجمعيه، تحسها بدات تقرب شويه يمكن التواصل بين الاطباء بين الكفاءات الموجودين اليوم على الاقل كمنصه تنجم تكون حتى باز دو دوني للناس الكل باش يعرفوا اللي فما مختصين وكفاءات في الاختصاصات الكل الطبي.
2: أكيد احنا تولى الطبيين نقولوا احنا اني قبل كنت خلقنا الجمعية متاعنا كنا متقلقين في الاسم. جمعية قالوا لي سميوها الطبيين التروسيون في فرنسا، خاطر انت في فرنسا، خاطر الجمعية في فرنسا مش جمعية في فرنسا.
0: المقر البر
2: جمعية قالوا لي صحيح، مقر الجمعية في فرنسا وهي جمعية فرنسية، لكن جمعية فرنسية بكفاءات وأطباء تونس وليزاكسيون اللي عملناها كل مشاو لتونس. حتى مكانها مشاو لتونس، مش كان تونس فقط، مشاو لتونس، مشاو للغزة، مشاو لسوريا وقت اللي صارت الحروبات في سوريا، مشاو أماكن العالم الكل. معناتها احنا ما صدقني، معناتها تونس نصيب الأسد، 80% من الاكسيون عملناهم الكل بفلوس التوانسة من فرنسا، لكن مشاو تكون صرفوا في تونس. هذا كنت معناتها حبيت نأكد عليه، حبيت نقول لك شنو يقر، حبيت نقول لك الهدف نتاعنا عن الأسمة في هذا الكل اللي حبينا نقوله، اللي بلي نعملوه احنا في كل واحد في مكانه، كل واحد بعلاقاته بخدمته بالكمبيتنس اللي عنده بكل شيء. المهم في الاخر حاول هو باي طريقه يقى هو وحده الجسر، لازم يخلق هو الجسر باش العلم نتعلمه والثقافه تعلمها وعلاقاته يحطهم مع ايدي عباد، مع اطباء توانسه في تونس ومع مهندسين في تونس، وتبارك الله عنا خيرات ربي. لكن اللي كما قال واحد، معناتها اذا كان معناتها كيش يقولوها حنا باع قبل الاسقال، قال معناتها اذا كان ما لقيتش طريق روما نخلقوا. معناتها ما نقولش نلوج اني والدوله ويستعمل لي ودير
0: ما نوقفش معناها في اول اوبستاكل يعرضنا.
2: ما نلوجش اني، يعني نقول لك هو اول جسر شنو هو؟ اول جسر هو رقم تليفون، تعمل تليفون مع واحد، عمل جسر معه، عملت تليفون لما كثر من الناس وعملت قلت ايش نحكي ونفهم وش نعملوا، عمل جسر مع كثر من الناس، المجموعه هذيك تلم روحها وتعمل مجموعه اخرى في عباد اخرين، تولي جروب كامل عباره معناتها شركه شبكه كامله تولي
0: اي فوالا. وهنا نحب نسالك في الاختصاص هذا، وانت بالحق معناها قاعد تثمن في القيمه العلميه للكفاءات التونسيه خاصه في الخارج، والا حتى في تونس عندنا ما شاء الله من الكفاءات وبرشا معناها. والحقيقه حتى العمل الاذاعي يخليك تكتشف برشا اسماء كبيره من خلال استضافات عديده. اليوم كيفاش تنجم الكفاءات الطبيه التونسيه بالخارج والا في تونس باش تساهم في تطوير المنظومه الصحيه في البلاد، وخاصه تتحدى يمكنك العراقيل والعقبات اللي قلنا تنجم تكون اوبستاكل ما لازمهاش توقفنا على الخدمه وعلى العمل وعلى تطوير المنظومه.
2: اي تو اكزامبل، الهدف نتاعنا كما قلت انت كلامك حلو، معناتها كيفاش نجم تعمل به. اول حاجه ماذا بينا في سلطه القرار، معناتها في وزاره الصحه، في خلينا تسهل لنا. معناتها قبل احنا كي كنا في فرنسا، معناتها تو نخدموا فرنسا، قبل تو تنحى بارامون القانون هذا اللي كي تبدا تعمل انسكريبسيون على الاوردر، هنا تدخل انت في
0: العماد
2: كونسي دوردر في عماد الاطباء في فرنسا، يطلب منك سيستيماتيكمون انك تنحي الكونسي، تنحي معناتها الوجود نتاعك في الكونسي دوردر والبي دورجين نتاعك. هي حاجه موجوده قبل، نحاوها الله اعلم بلي نحاوها. احنا ماذا بينا نخلقوا لو ميدسان دو موند. اش معناتها ميدسان دو موند؟ نحب طبيب هنا وخدم قرا ميدسين في تونس ويخدم في فرنسا، نحبه كي يروح لتونس وعنده يعرف يعمل عمليات اللي في تونس ما يعرفوش يعملوهم، ولا ثم حاجات ما يعرفوهمش، ولا تكنولوجيا ما يعرفوش يعملوها، يجيبها لهم هو، يجيبها لهم، يجي جمعه في الشهر يخدم في سبيطار، يتبنى سبيطار، يتبنى سيرفيس ويكون يولي هو ولد السيرفيس هذاك
0: بالضبط
2: يولي يعمل له ستاتيو معناتها بيان سور يفول بروتيجي خاطر هو كي باش يمشي يخدم يمشي هنا وكذا يبقى عنده اسيرونس يبقى بروتيجي يلزم السيرفيس هذاك وزاره الصحه تتبنى الموضوع هذا باش تخلي الكفاءات نتاعها في الخارج يرجعوا لتونس في المكان اللي يحب عليه هو يحب في تونس يحب في سوسة يحب في القصرين يحب وين يحب هو في المكان يحب هو كسوا مفقد راسه كسوا السيرفيس اللي خدم فيه قبل كسوا كذا يجي ذاك نوفو ستاتيو ان ميدسان كومبيتونس اترانجير نعملو ام سي او نعملو ان ستاتيو جديد اللي يخلي الطبيب هذاك يجيب لهم الطاقات نتاعو الكل اللي يعرفهم خاطر راح نقولوا طاقات ونقولوا بلاتفورم نقولوا كذا ما حد ما معناتها احسن طاقه تصير انك منك الطبيب منك ليه انت كونتاكت ديريكت تعديلك هذاك يعطيك معلومات
0: ايش
2: باش نقعد يسوي باش نقعد نحكي لهم كما معناتها موجود معناتها لازم حتى يقول معهم يجمع أنت حتى إيش يقولوها معناتها الأقسام الاستشفائية عندنا في تونس اللي هم تحت حياة برشا معناتي ولي عندهم شكور من الخارج يجيب لهم الماتريال اللي ناقص لهم أو يجيب لهم المعلومة ناقصة لهم أو يجيب لهم الدواء ناقص أو يجيب لهم البلاتفورم كما قلت أنت اللي مش مريقلة وهاو كيفاش تعملها وهو يتطور بطبيعتهم
0: ولا الشركات والبرتاج متاع الاكسبيريونس هذيك
2: صحيح ثم الشركات حتى بين هذه الحاجة القوية الشركات وجسور روابط ما بين كان هو في السبيتار يخدم بايزامبل في فرنسا أو السبيتار بتاع تونس تصير جملاج
0: بين توأمة
2: سيرفيس هذا وسيرفيس هذا
0: اللي هي كانت موجودة شوية يمكن موجودة لكن بصفة سورية معناها جوست تحبر على الورق تاع ايفينمون مرة وكهو لكن مش مفعلة دونك هذا علاش لا ولا يكون مقنن باش ما يكونش معناها فما تعطيلات بالنسبة للأطباء اللي يحبوا يجتهدوا في الجانب هذايا وكيف كيف زادة لازم يكون فما مساعي زادة من الناس الكل باش فما لم شمل وفما عمل مشترك بين الأطباء المتميزين في الخارج ومع الأطباء المتميزين في تونس باش يخدموا حاجات مشتركة وماش توقف على مؤتمر وإلا على قمة علمية وتتعدى مرة في الخمس سنين ولا مرة في العامين ولا مرة في العام لازم تكون فهم مخرجات وعمل متواصل على مدار السنة. ونحب نرجع بك شوية اليوم 8 جوان شو محضرين إن شاء الله في ذا بريدج المؤتمر متاعكم إن شاء الله في الجمعية دكتور مروان
2: عايشك صحنا أول مؤتمر إن شاء الله كل عام شي يصير
0: إن شاء الله
2: مش بقول خمس سنين أنا إن شاء الله كل عام فهمت حاسي به ليلة الحمد رسول الله إحنا ساعة الجمعية إحنا المؤتمر عملناش وحدنا زعل مشكلة وسي المؤتمر للوان أورغانيزاسيون ناسيونال دونتربرونور مع رواد الأعمال على رأسها سي سينغويا اللي عاوننا برشا في المؤتمر هذايا والجو والليكيب اللي معاه المؤتمر هذا دونك كما قلنا هو اسمه بريز دونك سي لو بون ولا الجسر ما بين الخبرات التونسيه في المجال الطبي ومجال الهندسه باش نخلقوا دي ستارت اب سانتي وفي ان شاء الله باش يكون معنا وزير الصحه احنا في
0: ان شاء الله
2: في سيرم دي فيرتور باش نقدموا مود فيرتور نتاع سي اس ان ولا باش نتكلم على الام تي ان وبعد ان شاء الله باش نعملوا حاجه امبورطون اللي هي ان شاء الله باش نعملوا مذكره تفاهم نخلقوا ان انكوباتور اكسيليراتور هذه هي première incubateur accélérateur de santé fait par les médecins pour les médecins. معناتها هذا باش تخلق من الاطباء ومهندسين يخلي يعمل السويفي كما قلت انت نعملوا حاجه نقصوا عليها نعملوا ستركتور تخلق الستركتور تخلق الستركتور الجديد اذا اكومباني ستارت اب اللي هو باش تبع المؤسسات الناشئه هذوما الكل تعلمهم في الهواء يقول ايش نذهب بكم بعد ما كيفش الوقت كذا لا يستخلق لهم الفضاء اللي هو باش يقبلهم ويفسر لهم ويعملهم يتبعهم وينجحهم هذا كل اسمه الانكوباتور والاكسيليراتور في السونتي بعد ان شاء الله باش نعمل بانيل مع دي بانيليس يجي معنا سي مدام رحايم بشيره تعملنا كينوت هذه تعمل كينفيسيسمون من وزاره الصحه ثم بانيل انتربرونيا ثم بوكو انترفونون جاي من برا ومن تونس ثم سي عادين طيب من مجلس النواب سي محمد بن حميد دونك يعمل كراو فاندين تونيزي سي محمد صالح فراد بريزدون تاع الاي جي اف اس اللي عنده كيما نقول دي فون دافيسيسمون مدام حسن كريد بيرو تاع الوان ثم سي ياف شيكر اللي هو سكرتير جينيرال تاع الجمعيه نتاعنا وهو اكسبير اون سانتي نيميريك ثم ناجي غربي تاع السي دي سي تاع لي كونسين ثم سي أمين علول البريزيدنت تاع لاتو سي خالد بن بريز تاع ويفيو سيكت ويفيو هذه شركة كبيرة ضم 400 مهندس
0: برشا
2: وي مازال في تونس
0: وظهر لي باش تخدموا برشا مع لي بول تكنولوجيك زاد في المستقبل خاطر
2: احنا راهو صحيح ثم الكينوت من جاي اسمه هاز بن علي سانكسبير مونديال في الفارماسي كان يخدم مع دي غروند بوات فارماسيوتيك وتو يخدم مع يعمل ريشيرش كلينيك مع دي بوات فارماسيوتيك امريكيه وثم من بعد دي بانيل دو بانيل سانتي بانيل الحمد لله رسول الله بانيل كلينيك فيه العتيق السامي مع ثم فيها شابين رمضاني رئيس قسم في الانعاش ومختص في الذكاء الاصطناعي في مهر موث البروفيسور دويان فاق دوميسي بعسوسة متخصص في السانتين ميديك سي محمد هادي بدو في مستير بحذاكم صديقي ومسلم ومجهر التحية وبروفيسور بفيزيك وكسبير عمياء في المجري ميديك مرازي ملياني متخصص في الذكاء الاصطناعي في التوسكي لابورتوار فارماسيوتيك وترانسبور دي ميديكامون ثم سي سفين قليل مختص في جراحة العظام ورئيس ضد جمعية تونسية العظام ثم زميلي صديقي سي جيد بوغيلا أنسيان شيف سيرفيس في الرابطة في جراحة الفك والوجه والاستيتيك وثم سي محمد القاضي ذي كيف كيف يخدم في الشركة يعمل يصنع لي روبو شيروجيكو
0: معناه كلهم عندهم مداخلات ولا ورشات ولا كيف بالضبط العمل في
2: هذوما كل دي بانيل
0: الو نسمع فيك
2: قلت هذوما كل دي بانيل هذوما ان شاء الله ثم ورشات اخرين ماستر كلاس على الانتربرونيا ماستر كلاس على معناتها البارتنريا بوبليك بريفي شنو اخر موجود شنو نقول
0: دونك على قديش على نهار بركه ولا اكثر دكتور مروي
2: سمحت الصوت نتاعك
0: المؤتمر على قديش باش يقعد معناها على نهار
2: المؤتمر قداش باش يقعد المؤتمر باش يقعد من الصباح لليل
0: نهار معناها لو 8 جوان
2: فوالا اسمعني الصباح حتى الليل وباش نعملوا ان شاء الله حاجه الباهيه باش نعملوا معناتها امثاله اخرى في الستارت اب وانا نوجه هذه لكل ستارت اب اللي عندهم دي برودوي في سانتي او عندهم حاجات يخدموا على السانتي كيسو سوا كيما قلت انت دي بلاتفورم دي برودوي فارماسيوتيك صنع حاجة آلية صنع آلة روبو اللي حب علي انت وهذوما يسانسكريف على السيت نتاعنا السيت اسمه bridge.one.org.tn يعمل سكيبسيون على السيت نقدموا للبرودوي نتاعهم بعد تصير بخي سيليكسيون ومن بعد باش تقدموا قدام ان جوري في الكونغري
0: تري بيان
2: ومن بعد في الاخر العشيه الخمسه الاولى باش ان شاء الله باش نكرموه وان شاء الله يدخل معنا
0: الديدلاين نتاع المشاركه في المسابقه هذه نجم نقول مسابقه معناها صحيه تكنولوجيه وقتاش معناها اخر اجل قبل نهار 8
2: اخر اجل نورمال 3 جوان الكونغري عندنا شهر ولا 3 شهور نخدموا عليه دونك عمل علي كوميونيكاسيون
0: دونك النهارين هذوما اللي عنده ان بروجي حاضر فيما يخص خاصه لي بلاتفورم حاجه تهم الاختصاص الطبي بطبيعه المجال الطبي ينجم يشارك معاكم من خلال الكونغري وينجم يكون من المكرمين كواحد من افضل المشاريع دونك هكا باش نسهلوها للناس اللي يحبوا يشاركوا خاصه المختصين والدعوه مفتوحه ظهر لي للاطباء باش يشاركوا معاكم في المؤتمر هذا وخاصه اللي عندهم
2: مهندسين
0: زاده فوالا انا عندي الدكتور الحقيقه صديقي نقدم له تحيه دكتور حبيب بسباس هو مختص في طب الاطفال واللي ما يعرفش يمكن دكتور حبيب في المجال الطبي يعرف في المجال الذكاء الاصطناعي خاطر دوي برشا وعمل برشا دي فورماسيون بالحق متميز في المجالين دونك ان شاء الله يكون حاضر معاكم زاده من خلال حتى تكوينه عنده تجربة كبيرة في التكوين في الذكاء الاصطناعي وأيضا في مجال طب متميز جدا في طب الأطفال دونك قدم له تحية دكتور حبيب وأكيد برشا كفاءات أخرى ينجموا يكونوا موجودين معاكم في الكونغري يوم 8 جوان في تونس العاصمة
2: اي ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: عشان نقولوا لوتيل ولا ما نقولوا
0: مادام استدعيناك باش تتعرف بالتظاهرة يعني بالنسبة لي أقول قول ما تشكرش لوتيل وكاو باش ما يوليش اشهار النزل ما تشكرش قول وكاو في اطار الاعلام
2: في اطار الاعلام ان شاء الله دونك لو 8 جوان 2026 راديسون بلو في تونس العاصمه
0: ان شاء الله
2: قصر المؤتمرات
0: يعطيك الصحه موافقين دكتور ان شاء الله مره جايه نحكيوا اكثر في فرص اخرى على الاستثمار في التكنولوجيا الصحيه خاطر ولات ظهر لي ضروره مش مجرد خيار وعلاش لا زاده ما نحكيوش في المستقبل زاده على بلادنا اليوم هل هي جاهزة لدخول مرحلة الصحة الذكية، ولا مازلنا برشا خدمة؟ ما عندناش برشا وقت باش نحكيو فيهم المواضيع هذه، اكيد في مناسبات اخرى نحلوا الموضوع هذايا والديبا هذايا اللي اكيد انت تنجم تفيدنا فيه برشا، على خاطر بحكم تجربتك حتى في الخارج وفي فرنسا من خلال عمل الجمعية زادة، جمعية الأطباء التونسيين في العالم. شكرا لك دكتور مروان قرب رئيس الجمعية، وموفقين ان شاء الله في المؤتمر.
2: إن شاء الله بارك الله فيكم، وشكرا لجميع المستمعين إذاعة مستير.
0: يعطيك الصحة. غادة العياشي وأسماء ومسميات.
1: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
3: 97.3.

0: أسماء ومسميات أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. في أقصى شمال شرق تونس وحيث تتقدم الأرض كأنها تطل على البحر، يبرز اسم يحمل في دلالته جغرافيا وهوية، الوطن القبلي. يعرف هذا المجال أيضا باسم ولاية نابل، وهو شبه جزيرة استراتيجية تمتد في البحر الأبيض المتوسط، مما جعله نقطة تلاق بين البحر والأرض وبين التاريخ والحاضر. يحتل الوطن القبلي مكانة خاصة في الاقتصاد التونسي، خاصة في المجال الفلاحي، حيث يعد من أبرز مناطق إنتاج القوارص والعنب، حتى لقب بسلة غذاء تونس. وإلى جانب الفلاحة يتعزز دوره بالصيد البحري، خاصة في موانئ إقليبيا وابن خيار، إلى جانب الصناعات التقليدية التي تشتهر بها المنطقة كصناعة الخزف والحصير وتقطير زيوت الزهور. أما في الجانب السياحي فيضم الوطن القبلي مجموعة من الوجهات المعروفة مثل الحمامات وقربة والهوارية التي تشتهر بتربية الصقور وقربس بمياهها المعدنية. ويمتد تاريخ هذا المجال إلى عصور قديمة، حيث عرف في بعض المراحل باسم جزيرة أبي شريك، وشهد تطورا عمرانيا خلال العهد الحفصي، مما جعله فضاء يحمل طبقات من التاريخ. الوطن القبلي في طبيعته يجمع بين سهول خصبة كبوعرقوب وغرومبيليا وشواطئ رملية تمتد على مدى البحر في تناغم تام.
0: أسماء ومسميات أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: هيك نكون وصلنا لختام حصة اليوم من بالتوقيت المحلي. نشكرك برشا حسام قدرية في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، روف غديرة في البث الرقمي لمختلف الفقرات على صفحتنا غاديو مونستير، محمد وليد الجاموسي في الإعداد العام، وأحمد موسى كان معاكم في التقديم. بعد شوية البرامج باش تتواصل بعد السبعة مع الأخبار الرياضية والحديث في سبور مع حديثنا سبور مع حكيم إسطنبولي. نقول لكم متابعة طيبة لبرامجنا وإلى اللقاء.

0: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي،
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم أحمد موسى.
3: بالتوقيت المحلي،
4: السابعة مساء من إذاعة المونستير.
5: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
4: أهلا بكم في موجز للأنباء. نفذ اليوم قرار إتلاف بالقوة العامة لخمس هكتارات من الطماطم بمنطقة الشويقي من معتمدية بوربا بولاية منوبة بعد ضبط صاحبها خلال الشهر الماضي بصدد ريها بمياه الصرف الصحي. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب برقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 26 و2000، وحددت 15 من جوان الجاري كآخر أجل لإيداع ملف الترشحات. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا الموسم قرابة 3644 مليون دينار مقابل 2442.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم الماضي، بزيادة قاربت 50% وفق معطيات للمرصد الوطني للفلاحة. وصلت اليوم أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس بمطار تونس قرطاج الدولي، وكانت الخطوط الجوية التونسية أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج تتواصل إلى غاية 14 من جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أوصى الأخصائي النفسي في أو الأخصائي في علم النفس العصبي أيمن الطرابلسي بتخصيص الأيام القليلة التي تسبق الامتحانات للمحافظة على التوازن النفسي وصفاء الذهن أكثر من التركيز على مضاعفة ساعات المراجعة أو السهر إلى ساعات متأخرة من الليل، وبين أن هذا التوقف التدريجي عن المراجعة المكثفة قبل يومين أو ثلاثة من موعد الاختبارات لا يمثل خسارة علمية حقيقية، بل يساعد على الحد من التوتر والضغط النفسي اللذين قد يؤثران سلبا على الأداء يوم الامتحان. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: حديث نسبة.
3: حديث نسبة.
2: حديث نسبة.
1: حديث نسبة.
3: مرحبا بالجميع. حديثنا سبور من الآن حتى للساعة 7:30 باش نحكيو على مباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب النمسا، مباراة ودية سعيدة للمونديال بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، هو المباراة ودية قبل المونديال في انتظار المباراة الثانية. أكيد بعد شوية باش يكون التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي، وإذا باش نرجع لمباراة أمس، مباراة الدور النهائي لكأس تونس في كرة القدم وختام الموسم الرياضي وتتويج فريق الترجي التونسي، باش نرجع أكثر للمباراة فنيا. سعيد جدا باستقبال المدرب أنيس بالحسن. مرحبا بك أنيس.
4: مرحبا بك يا حكيم، ومرحبا بجميع مستمعي بات المنستير.
3: نحب نحيي كل الزملاء اللي يمنوا هذا النقل المباشر، أيمن الشابي ياخو المشعل على حسام قدري حكيم اسطنبولي، نتواصلوا حتى للساعة 7:30. كما قلت أنيس، نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي، عنده مباراة ودية بعد شوية، تنطلق المباراة الساعة 7:45 في فيينا ضد المنتخب النمساوي. المدرب والناخب الوطني بعد تربصه في مدينة تبرقة اختار التشكيلة التالية: شامخ في حراسة المرمى، يان فاليري، علي العابدي، طالبي، أيضا رقيق، خضيرة، سخيري قائد فريق، المجبري، بن سليمان، الغربي، وشوات. هذه التشكيلة اللي اختارها الناخب الوطني صبري اللموشي قبل انطلاق المباراة تقريبا ب40 دقيقة. نذكر المباراة بشكون على الساعة 7:45، بشكون منقولة على الوطنية الثانية الفضائية. أنيس،
4: كما قلت أنت، مقابلة تحضيرية، مقابلة أولى حسب نظري، مقابلة مهمة ومهمة جدا، بما أنه المدرب الوطني تعرف ما عندوش برشا من نجاح. عمل صحيح زوز مقابلات ودية في مارس وكانوا مقابلات مهمة. اليوم المقابلة هذه تندرج في إطار التحضيرات لكأس العالم، وخاصة أنه فترة صغيرة برشا. نتصور أن المدرب قاعد في التمارين ويعمل في مجهود كبير باش على الأقل يحدد التشكيلة الأساسية. فما نقوله حكيم، احنا 70% بصراحة التشكيلة واضحة بالنسبة لسبب، ولكن 30% ما زالت فما مراكز مازال فيهم الشك كبير، ولكن المقابلات الودية هما اللي باش يحدوا ممكن بنسبة كبيرة المراكز هذوكم واللاعبين اللي باش يكونوا موجودين. نحكيوا على المراكز، نحكيوا على حراسة المرمى، نحكيوا على صحيح مهيب الشامخ اليوم هو الأساسي، ولكن نتصور المردود نتاع مهيب اليوم ضد النمسا هو اللي باش يحدد هل انه يواصل الاساسي ولا لا. وبالرغم ما نتصورش يعني فما منتخب اخر ما يعرفش روحه شكون الحارس الاول نتاعو، خاطر في العاده ديما المنتخبات تدخل بحارس اول. في تونس المره هذه ممكن في بعض الاحيان يتذبذب المردود نتاع بعض الحراس، ممكن كاس افريقيا وكاس العرب خليت ممكن فما ردة فعل سيئه، خاصه دحمان ما كانش ممكن في احسن استعداداته بعد بشير بن سعيد واصابه بشير بن سعيد اللي كان هو الحارس الثاني. المدرب التجأ للمهيب الشامخ، العمل بصراحة مرحلة اياب ممتازه مع النادي الافريقي.
3: تقريبا تحدثت على حراسة المرمى، نيس تقريبا المنتخب الوحيد اللي بش يكون في كأس العالم اللي بش يلتجأ الحارس ما عندوش خبرة، يعني صحيح. تقريبا تعرف أنه الحراس المرمى خاصة في المنتخبات الوطنية يبدهم عندهم خبرة كبيرة برشا، يعني
4: وبرشا مقابلات
3: وبرشا مقابلات. هذا على ليش الخبرة يعني
4: تعرف أنت الشامخ مهيب الشامخ ثاني مقابلة ومش رسمية، معناها أول مقابلة رسمية إن شاء الله إذا يلعب وممكن بنسبة كبيرة تو حسب التوجه ماشيين المهيب الشامخ، اول مقابله رسميه باش تكون في مونديال
3: مباشره،
4: وهذه صعيب باش تلقاها، ممكن ما تلقاهاش ممكن
3: يعني.
4: ذكرتنا شويه في ممكن شويه بمختار النايري في 78، معناها يظل فما هيك حكايه قريبه شويه، ولكن ان شاء الله يكون نفس المردود، ان شاء الله يكون في معناها في المردود نتاعه متميز، خاطر تعرف انت حارس المرمى عنده قيمه كبيره في اي فريق واي منتخب، ومقابلات كبار ضد فرق كبيره دونك يزمك عندك حارس مرمى يرجعك في الطرح، خاطر مهما كانت الوضعيه لازم تزيك فتره فراغ، لازم يكون حارس عنده قيمه وينجم معناها يعطيك الثقه ويعطي اللاعبين ثقه اكثر.
3: بالنسبه للدفاع نعمل طلع على الدفاع انه يان فاليري على الجهة اليمنى، علي العابدي على الجهة اليسرى، ما فماش تغييرات ومتعودين أن نشوفهم
4: بالضبط. وهذوكم من 70% إلا تحكين عليهم إلا هم مستقرين، ضير أيمن وضير أيسر
3: الاستقرار. لكن في محور الدفاع فما تغير، يعني تقريبا اللاعب الوحيد اللي موجود هو الطالبي اللي متعود نشوفه في محور الدفاع. في المباريات الماضية في كل مرة نشوفه إلى جانب الطالبي لاعب آخر. اليوم التجأ المدرب لعمر رقيق في كمحور لاعب ثاني في محور الدفاع، كيف تشوف الاختيارات هذه؟
4: شوف كما قلت أنت في محور الدفاع فما الطالبي أساسي وهذا معناها منتظر وناس كنا نعرفه، ولكن لاعب اللي باش يكون بجانب الطالبي
3: هو عنده الخيارات، عنده لاعب الاتحاد المنستيري
4: شيخاوي، عنده براون، وعنده اللاعب رقيق مع بطبيعة الطالبي،
3: وأيضا اللاعب عروس
4: وأدم عروس بالضبط، ولاعب أدم عروس. بالنسبة لأدم عروس لعب صحيح في المقابلة، كانت تذكر المقابلة الأولى ضد يظهر لي المقابلة الأولى قبل مقابلة كندا، مقابلة الودية اللي صارت في مارس وانتصر فيها المنتخب، كان موجود آدم عروس. رقيق لعب في المقابلة الثانية ضد كندا وقدم مردود محترم. وتعرف انت رقيق لعب هذا صارت عليه برشا حكايات، خاصة انه وقتها تذكر حكيم المدرب المنتخب وقت سامي طرابلسي جي وقال ان اللاعب ذا رفض انه يجي لتونس، وتم معناه صرف النظر عليه. ولكن بعد معنا حتى في الاخر لحظه معنا حتى اللي يظل البارحه الاولى اللاعب

0: ياسر حكيم. شوف ما احنا راهو في المنتخب التونسي راهو ماناش لاعب يلعب باليسار في المحور، معنا اللاعبين الكل استنسنا في المده الاخيره بمرياح وبراون والطالب الكل يلعبوا على اليمين، معنا تلقى زوز محاور يلعبوا بالساق اليمنى، اليوم الرقيق يلعب الساق اليسرى وهذا مهم برشا، ولكن هل انه باش يكون اساسي ولا اليوم ممكن المقابله كيف كيف تاع اليوم تنجم تحدنا هل انه الرقيق حاضر للمقابلات هذه؟ تعرف انت هذا تسمى لو نيفو مع منتخب محترم جدا، منتخب فيه برشا لاعبين عندهم قيمه تسويقيه كبيره، عندهم قيمه ويلعبوا في فرق كبرى، ولكن المهم انه حسب نظري الاربعه لاعبين هذوما كنت ننتظر التشكيله هذه، معناها نحكيوا على الدفاع ننتظر الرباعي هذا باش يكون اساسي في المقابله الاولى.
1: نحكيوا على وسط الميدان، الياس السخيري قائد الفريق، متعودين نشوفوا الياس السخيري والاستقرار على مستوى وسط الميدان، ايضا دخول اللاعب خضيره لوسط الميدان تو بعد نزيدوا نحكيوا ايضا نقدموا شويه نبداو نقدموا بزوج لاعبين بزوج لاعبين. يعني
0: شوف هو كمنطقه اكثر منطقه فيها استقرار هي منطقه وسط الميدان، والناس كل براسك متفقه على الثلاثي اللي باش يلعب في وسط الميدان، خاطر بطريقه المنتخب هذه ديسبوزيتيف نتاع المنتخب يلعب في العكس ما يتصور البعض، خاطر يراو في بن سليمان نجم يقول لك يلعب في الأربعة أربعة اثنين، ولكن لا المنتخب التونسي مع الا موشي تو تشوفوا والطريقه هذه حتى مع منتخب الكوت ديفوار حتى مع الفرق اللي دربهم سواء في القطريه سواء السعوديه عنده ديسبوزيتيف تكتيك محدد اللي هو 4 2 3 1 والا 4 3 3 مراوحه ما بين 4 2 3 1 والا 4 3 3
1: دونك يعني باش يكون خضيره وسخيري زوز لاعبين في وسط الميدان
0: امامهم حنا بعد
1: امامهم حنا بعد
0: او الصخيري يكون كلاعب محوري وسط محوري امامهم خضيره وحنا بعد زوز يا اما الحل الاول انه زوز والاقرب هو يكون الصخيري وراني خضيره كزوز لاعبين ارتكاز امام الدفاع وامامهم كلاعب نقولوا صانع العاب حنا بعد المجبري، او تكون الحاله الثانيه انه يكون اللاعب الياس الصخيري كلاعب سنتينيل لاعب محوري وسط ميدان محوري امامه على اليمين راني خضيره وعلى اليسار حنا بعد المجبري، معناها زوز دي رولير في التركيبه هذه. والحاجه ممكن المهمه انه ممكن من المرات القليله نلقاو وسط ميدان الفريق نتاع المنتخب التونسي فيه يطمننا شويه خاصه على مستوى افتكاك الكره، زوز لاعبين وخاصه تعرف الصخيري عنده غزاره كبيره، لاعب صلب لاعب يعرف يدافع لاعب عنده قيمه على مستوى وسط الميدان، ايضا راني خضيره شفناه حتى في المقابلات الاخيره راني خضيره لاعب ممتاز جدا على المستوى البدني، ممكن حاجه تخوف بركه راني خضيره الادابتاسيون التاقلم على المجموعه، هل انه تاقلم ولا خاطر تعرف حتى على مستوى اللغه فما شويه حكيم راهو شويه صعوبه راهو ما عندوش برشا في المنتخب يتكلم كان معناها اللغه الالمانيه معناها اللاعب معناها متكون في ألمانيا معناها ما عندوش حتى على مستوى المجموعة مازال ما عملش معناها برشا أصحاب نتصور دونك هذا إن شاء الله ما يتأثرش عليه، أما على المستوى الفني لاعب عنده قيمة كبيرة نتصور فما تكامل ما حنا بعد المجبري لاعب هذا إلا إن شاء الله المونديال هذا باش يكون حافز ليه أولا على مستوى المسيرة متاعه أيضا على المنتخب ينجم معناها يعاون برشا المنتخب ونستناه برشا حاجات محنا بعد المجري إلا في المدة الأخيرة مع المنتخب الوطني قاعد يقدم في الإضافة ولا عنصر فعال في المجموعة.
1: هل أنه حسب رأي كنيس نواصله أنه اختيار أنه فراس الشوات الياس الغربي بالنسبة ليك هل أنه ما أنت حبت أنه يكونوا ملاعبية أخرين لأنه فما ملاعبية كما نشوفه أنه مثلا العياري أيضا لاعب الياس العاشوري فما ملاعبية أنه كانوا متصورين أنه بش يكونوا هم في التشكيل الأساسي
0: هو المفاجأة صارت في الثلاثي هذا ممكن نوصل معك حتى اللاعب بن سليمان المفاجأة أنه كنا نتصوروا أنه بش يكون تونكتي وعاشوري ومستوري
1: وحازم مستوري
0: وهذا كان الأقرب أو يكون تونكتي والعياري وحازم المستوري معناها مش تخرج ما تخرجش من الأربعة خمسة دوم ولكن لقيت ثلاثة أسماء أخرين ممكن نفهم حاجة
1: هو حسب تشكيلة المنتخب الوطني التونسي

0: خنزيد نعطيك نيس، لانه على بنك البودلاء فما دحمان وبن حسن زوز حراس مرمى، الى جانب العياري بن والناس، ادم عروس، الشيخاوي، براون، الياس سعد، الياس العاشوري، النفاتي، تونكتي، بن حميده، اللومي، وايضا الحاج محمود. مش قاعد نشوف في اللعب المستوري يعني، فعلى بنك البودلاء حسب الصفحه الرسميه
1: مالكش الاصابه نتاعه، ممكن فما اصابه صغيره ولا حاجه
0: للمنتخب الوطني التونسي،
1: ولكن مش مشكل. شوف
0: وايضا توصلنا التشكيله اللي نزيد نتاكد، لان توصلنا الورقه المباراه الرسميه، نانيس، ايمن دحمان، صبري بن حسن، ادم عروس، ديلان براون، محمد الياس العاشوري، الياس سعد، بن والناس، مرتضى، خليل العياري، محمد الحاج محمود، ريان اللومي، محمد امين بن حميده، معتز النفاتي، رائد الشيخاوي، وسيباستيان تونكتي. يعني بصفه رسميه انه المستوري مش موجود على بنك البودلاء، مزيد زوز حراس مرمى. نذكروا بالنسبه للساده المستمعين انه مهيب الشامخ هو حارس المرمى، علي العابدي الى جانب طالبي، عمر الرقيق، حنبع المجبري، ايضا الغربي، راني خضيره، الياس السخيري، فراس الشواتي، ان فاليري، ونيس بن سليمان. هذه تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. كما قلت المباراة تنطلق الساعة 7:45 دقيقة.
1: هو في المغزى نتاع ثلاثي، نحكيه على بن سليمان الغربي وشوات، نحكيه على بن سليمان والغربي، وين موجودين توا نعرفوهم احنا لاعبين وسط ميدان، ولكن اليوم مش نلقاهم كلاعبين اروق. بالنسبة لبن سليمان، كنت تذكر حكيم في 2022 في كأس العالم في قطر، اللاعب ذا لعب مقابلة دنمارك الأولى ومقابلة الثالثة ضد فرنسا في نفس المركز، وكان معناه من أبرز اللاعبين. كي تلعب بن سليمان، شوف على الجهة اليمنى، أول حاجة باش تربح شنو باش تربح حكيم؟ تربح أنه على مستوى افتكاك الكورة على الجهة اليمنى يولي اللاعب هذا منه لاعب رواق تربحه، ثم أنه في الحالة الدفاعية يرجع كلاعب وسط ميدان، يولي الوسط ميدان اللي فيه ثلاثي نحكيه على خضيرة وسخيري وحنبع، يزيد معهم بن سليمان، معناه فما كثافة. ظاهر أنه اللموشي يحب يربح وسط الميدان. أيضا الغربي اللي نعرفوه كلاعب صانع ألعاب، اليوم مش قوي على الجهة اليسرى، ولو أنه لعب في بعض المقابلات على الجهة اليسرى، لاعب على الجهة اليسرى، أيضا لاعب يدخل برشا وسط الميدان. اليوم نحس باللموشي ممكن قري المنافس، ممكن عنده أفكار أنه يحب يربح معركة وسط الميدان. والحاجة اللي تفرح أنه لاعبين دوما، ممكن كي نحكيه على الثلاثي الأول أو بن سليمان والغربي، معناها فنيين محترمين برشا، معناها تلجم تلعب كورة، تلجم تسيطر، تلجم تستحوذ، وهذا هي النقص المنتخب. إن شاء الله اليوم نراه نسخة جديدة. حاجة بركة أني خايف منها شوية بالنسبة للتشكيلة هذه، هو المعادلة الهجومية في العمق. كي راهو الشوات الوحيد اللي عنده الخصال يمشي للعمق، راهو مشكلة صغيرة. يلزم يكون بن سليمان كيما مع الفريق متاعه في البطولة البريمير ليج، عفوا في البطولة الثانية، درجة الثانية من البطولة الإنجليزية، اللي هو ديما يسجل وديما يعطي في التمريرات الحاسمة. دونك إن شاء الله يواصل بنفس الشيء، خاطر يلزم يكون إذا كرة على اليسار جهة الغربي، يلزم يدخل كمهاجم ثاني كيف كيف الغربي، يعطي عمق مع اللاعب الشوات، باش العكس نبداو نجمو نوجعوا دفاع الفريق الخصم المنتخب النمساوي. على كل حسب نظري التشكيله متوازنه، باش نشوفوا حتى المدرب بينجم ياخذ فكره كبيره على المنتخب وعلى اللاعبين الحاضرين اكثر. هي راهو مقابله متاع، تعرف انت حكيم في الفتره الاخيره نس كل معناها، بعد جات للتحذيرات راهو بديل جا من البدني، ومعناها الحاجه اللونانيه ممكن عملوا عليها على الجانب البدني، ولو انه في فتره متاع اخر موسم معناها فما يلزم المدربين، ونعرف يعني مش ناقصين، والمعدين البدنيين عندهم خدمة كبيرة باش يخليه اللاعب يسترجع اللياقة البدنية متاعه، خاطر ديما اللاعب في العموم في آخر الموسم تلقى عنده إرهاق. دونك المعد البدني وحتى الأطباء متاع المنتخب وكل المنتخبات يحاولوا باش يحضروا اللاعبين. إن شاء الله الراو الجاهزية البدنية موجودة، لاعبين متاعنا حاضرين، خاطر بصراحة جينا في مجموعة صعبة وصعبة جدا، مع أنكم ممكن من أصعب المجموعات في كأس العالم.
0: أكيد إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. نطوي صفحة المنتخب ونرجع نحكيه على مباراة أمس اللي صارت بين الترجي الجرجيسي والترجي التونسي وانتهت بفوز فريق الترجي بهدف مقابل صفر. كيف شفت المباراة فنيا أنيس قبل ما نرجع للهدف اللي كثر عليه الحديث صراحة، هدف الفريق الترجي؟
1: والله مقابلة فنيا كانت مقابلة متوسطة، حسب ما أدري ما أوفيتش بوعوده، معنا كنا ننتظروا أفضل، خاصة زوس فرق تعرف أنت الترجي معنا أمام جمهور، معنا قولوا جمهور جي كبير في رادس ملعب مستانس بيه، مع أنه خسر بطولة أفريقيا، خسر بطولة تونس، معنا الفرصة الوحيدة باش بيخرج قولوا خالي الوفاض هكا سي حكيم سيحة معنا باش دونك الترجي الرياضي التونسي كنت نتصوره باش يكون أفضل كيف ترجي جريس، بالرغم ترجي جريس ممكن الحاجة الوحيدة اللي نجمو نعذرو شوية ترجي جريس انه مقابل دور نصف نهائي عمل مقابلة كبيرة ضد الصفاقسي، واللاعبين ارهقوا، فما لاعبين مصابين عنده راه، فما لاعبين كما مثلا يسر الضفلاوي تم تحذيره معناها منذ مقابلة الكأس، كان معناها تحذير خاص للاعب هذا، وبالرغم من ذلك ما نجمش يكمل المقابلة، وكان معناها بعيد على المستوى متاعه خطر من عنده إصابة، ولاعب تحامل على روحه ولكن في الأخير ما نجمش يكمل المقابلة كيف
0: لأنه نهاية الموسم تقريبا فما ريت قوي شوية على الملعبية، خلت أنه برشا ملعبية من ترجي الجيس من نجموش يكونوا حاضرين،
1: ما يكونش حاضرين
0: عكس فريق الترجي اللي متعود
1: ولا وعنده الحلول،
0: عنده رصيد البشري
1: بالضبط، عنده الحلول
0: يعني
1: عنده
0: متعود مثل المباريات بالنسق نتاع المباريات هذه،
1: ولكن ترجي بون كان أفضل على مستوى استحواذ على الكرة خاصة على مستوى الفرص، ولكن النسخة متاع ترجي هذه صحيح مع براكوني أفضل من النسخة متاع بومال، ولكن الفريق حسب نظري إذا ترجي يحب يرجع في نحكيه على بطولة أفريقيا ويكون منافس جدي يلزم فما مراجعة للرصيد البشري، فما برشا لاعبين مش قيمة ترجي الرياضي التونسي، فما لاعبين بصراحة مش فماش استقرار على مستوى الأداء خاصة على مستوى الدفاعي، برشا أخطاء ترجي، ترجي الرياضي التونسي تقوم برشا أخطاء كيف ترجي في صنع اللعب ممكن بوجود رفاعة تحسنت الأمور خاصة على مستوى بناء الهجمة الربط ما بين وسط الميدان والهجوم، معناه فما شوية تحسن، ولو أني بصراحة حكيم فما سؤال كبير وما فهمتوش يعني كيفاش رفاعة ما تمش الاعتماد عليه في الشامبيونز ليج، كيفاش رفاعة ما تمش تحديد
0: حسب الكواليس أنه يقولوا أنه مش حاضر معناته بدنيا،
1: شوف أني جبت لاعب في ديسمبر هل أني ما نجمش نحضره المارس كان جيت نعطيه فيه في وقت، شو اللي صار هو كي تبدا ما فماش استراتيجيه، كي تبدا ما عندكش هدف راك مش تلقى روحك ما تحققش الاهداف نتاعك، لواش تو انت رفيعه جبته في ديسمبر كان تحذير ثم نلعبوا في المقابلات، مش راني خاطر حاجتي بالمقابلات ما لعبوش، شو اللي صار حتى في مقابلات البطوله ما يعطيه حتى دقيقه، كيفاش تبيح ويحضر انت اللاعب كيفاش يحضر وقتاش ولا يلعبوا في رفيعه بعد الشامبيونز ليج ولا بعد الخروج من الشامبيونز ليج باش ولا وقتها ولا ملاعبي هو مش وقتها ما ولا ملاعبي، دونك شو اللي صار هو وقتها ولا يعطيه في الوقت خاطر صي خرج بالشامبيونز ليج دونك رفاعة ولا حل من الحلول ويعتمدوا عليه
0: هو تقريبا النيس، لانه فما برشا ملاعبية ما بلغوش المستوى نتاعهم، يعني جات الفرصه للرفاعة انه باش يكون كأساسي صحيح. في المباريات الأخيرة
1: أعطيه بصراحة طابع آخر وأعطيه
0: هو تقريبا ريتم. النقطة الوحيدة الإيجابية في فريق الترجي
1: بالضبط، مع بصراحة مع فما خاصة على مستوى الهجومي يلزم بون تغييرات كبيرة، ينساس مثلا البرازيلي الموسم الفارط كان حاجة، الموسم هذا ممكن الإصابات خليته يبعد على المستوى متاعه، كيف في وسط الميدان برشا لاعبين ممكن باش يغادروا الفريق مش في ممكن مش قاعدين يقدموا في المردود المنتظر والمرجو باش يكون في الترجي التونسي، كيف على مستوى قلب الهجوم دانو صحيح لاعب يضغط، ولكن بصراحة في فريق كيما الترجي وتم إضاعة فرص بالطريقة ذكرة وصعيب تكون موجود في الرصيد البشري، نتصور أن الترجي أمامها برشا ما تخدم في الفترة هذه، غربلة كبيرة بتصير، ترجي الجرجيس للفريق هذا اللي رجع من بعيد. شوف ترجي صحيح بداية كانت محترمة جدا، كانت تذكر مع أنيس بوجلبان، ولكن بعد فما كان تراجع كبير ومذهل. وصلت ترجي جريس يلعب على النزول، وصلت ترجي جريس يلعب على النزول، ولكن منذ وبالرغم أنه بعد مشي بوجلبان جي يظل سامي القفصي مشيتش الأمور وزاد الأمور تعقدت، ولكن مع وجود ابن الفريق مشارك الموسم مشارك إلا بالمناسبة نحيوه المدرب هذا، يخدم برشا في صمت. مدرب هذا نجح حتى في السعودية وطلع برشا في رق، ومن أفضل مدربين في الخليج العربي، معناها نحكيه التوانسة. المدرب هذا عرف كيفاش ياخذ المجموعة، نفس اللاعبين. وباش نعطيك حاجة، ترجي الريس ما يقارب خرجوا لها 8-9 لاعبين مرحلة الذهاب مش موجودين توا، وبرغم هذا عرف كيفاش يعمل مجموعة، عمل مقابلة محترمة. ما تنساش المدرب ولا الفريق ترجي الريس أزاحت الاتحاد المونستيري مش بالساهل في ملعبها، صحيح بضربات الجزاء، ثم أزاحت ضد صفاقسي كيف كيف في ملعبها. معناها كي وصلت ترجي الريس للدور النهائي وصلته باستحقاق، وهذا ما يزيد يأكد أنه المدرب نجح في الفترة هذه. وأبريتو ترجي الريس ضمنت مكان في الكاف، وهذا ممكن من الأهداف اللي كانت مسطرة منذ أول موسم.
0: لأنه ترجي الريس نذكره أنه تقريبا بين مدرب ومدرب في كل مرة تلقى فريق، يعني تقريبا إذا مشاهد أو متابع مش متابع فريق ترجي الريس يقول كيفاش الفريق كان في بداية الموسم فريق من أحسن الفرق، ثم مع خروج أنيس بوجلبان الفريق وصل يلعب على النزول، لكن في آخر الموسم أرجع ترجي الريس من بعيد. يعني فريق صراحة قدم موسم ممتاز، وفي الأخير وصل الدور النهائي وصل لكأس الكاف. أنيس
1: صحيح بالضبط هذا كنا نقوله فيه حكيم، وخاصة أنه فريق من الأهداف متاعه المسطرة أنه يوصل كأس الكاف، وصل صحيح ممكن الحسرة متاع الدور النهائي، وكان بإمكانه أنه يقول لك نجم نلعب كل حظوظي لما لا، مع أنه الترجي مش في أحسن حالات. نحبوا نكرر الترجي مش ترجي بتاع الموسم الماضي ولا قبل الموسم الماضي، ترجي موسم هذا فريق نقولوا ينجم أي فريق من البطولة قلق، فما برشا فرق قلقت الترجي وكانت قادرة أنها تنتصر عليها.
0: في كلمة نيس، لأنه تقريبا قبل جزء دقائق من نهاية البرنامج كثر الحديث على الهدف، حسب رأيك أنيس هل أنه الهدف كان شرعي أم لا؟
1: والله يشوف حكيم، أنا حسب نظري الهدف مش شرعي. كي نمشي أني وعلى الأقل أني كنت نتصور أنه الفار يتم يعيط للحكم، الفار يعيط للحكم وبعدها تشوف ما فيها شيء، هذه عيط الحكم وخلي الحكم يحكم عليه. أما أن الفار يتعمد ما يعيطش الحكم، أني فهمتهاش لواش.
0: سؤال آخر، هل أنه الدور النهائي والاختيار نضال الطيف في الدور النهائي في كأس تونس، هل انه الاختيار كان صائب ام لا؟
1: والله هيك ما نجمش نحكم حكيم جوه، خاطر اشوف هل انه تم،
0: هل انك توقعت انك باش يكون نضال الطيف هو حكم الدور النهائي ام لا؟
1: هو متوقع بصراحه، هو هذا حكم دولي حتى على المستوى الجغرافي، معناها ينجم يزفر الحكم، ولكن مش هو بركه. فما كنت نتوقع فما خمسة أسماء، أربع أسماء، خمسة أسماء معنا قادرة أنها تشد دور النهائي. وكان مقابلة منتظر، كان مقابلة نادي صفاقسي والترجي، كان يمكن بالإمكان يكون حكم أجنبي، ولكن بما أن ترجي الريس ترشحت للدور النهائي كان حكم تونسي، وهذا خير بصراحة. ولكن كنت ننتظر كيما كان يكون نضال طيف، كيما كان يكون أمير لوصيف، فما برشا حكام قادرين كيف كيف، نجم يكون فرج عبد الله، ونجم يكون معناه فما حكام معناه كانوا ممكن من أبرز الحكام في الموسم هذا، كان نجم يكون فيهم حكم متواجد. على كل ديما نقولوا احنا التحكيم التونسي ان شاء الله يكون موجود في الدور النهائي.
0: شكرا لك أنيس، يعطيك الصحه. شكرا لكل زملاء لهذا النقل المباشر، تحيات الحاكم الاسطنبولي، الى اللقاء.
2: نرفع الى حضراتكم ايها المستمعون الكرام اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.
0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
2: أنا غنيت من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: حبيبي رجعتي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. في اليوم 94 من الحرب الأمريكية على إيران والحرب الإسرائيلية على لبنان، وكان يوما عصيبا هذا اليوم على لبنان، حيث كان من المتوقع أن الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت، وكانت القوات الإسرائيلية تستعد للذهاب إلى بيروت العاصمة، وهو ما لم يحدث منذ سنوات طويلة منذ سنة 1982. وكانت رئاسة الأركان الإسرائيلية قد أعلنت أنها أمرت الجيش بقصف الأهداف في العاصمة اللبنانية بيروت. وأيضا ظهرت صور تلفزية تشير إلى مشاهد تظهر حركة كثيفة للسيارات تهرب من الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن في آخر لحظة تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية. على ما يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه أجرى اتصالا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي أكد له أن القوات الإسرائيلية لن تهاجم بيروت. كما قال الرئيس الأمريكي أنه أجرى اتصال عبر وسطاء مع حزب الله اللبناني، واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما في لبنان بين إسرائيل وحزب الله. في أخبار تونس، تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، حيث حدد يوم الاثنين 15 جوان كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الستة أشهر الأولى من هذا الموسم حوالي 3643 مليار مقابل 2442 مليار خلال نفس الفترة من الموسم الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49% وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة. وصلت اليوم أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين إلى بلادهم، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة ستتواصل لغاية 14 جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة إما من المدينة أو من جدة. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع الزميلة ألفة هالة في برنامج لقاء مفتوح.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: الأربعة متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبعة متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. تونسية معك ربي والنبي. ونهار لحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء.
4: كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
5: ما مرحبا بكم. ضربة البداية تقترب والعالم يحبس أنفاسه ترقبا لنسخة تاريخية واستثنائية من كأس العالم لكرة القدم 2026، النسخة الأكبر في التاريخ بمشاركة 48 منتخب في ضيافة أمريكا، كندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويليا. اليوم نفتتح معكم سلسلة كبسولتنا المونديالية بالحديث عن المجموعة الأولى، مجموعة الافتتاح والتقلبات اللي تضم المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك.
4: المجموعة الأولى.
5: المجموعة الأولى تضم أربع منتخبات متنوعة الثقافات والألوان. في المرتبة الأولى وحامل شرف الافتتاح المنتخب المكسيكي اللي يسعى لتكرار إنجاز 1970 و1986 ونوصل للربع النهائي على أرضه. المكسيك تلعب مباراة الافتتاح يوم 11 جوان في ستاد أزيتيكا الأسطوري بمدينة مكسيكو ضد جنوب إفريقيا. الضيف الثاني جنوب إفريقيا منتخب البافانا بافانا يرجع بعد 16 عام منذ نسخة 2010. بعد غياب يطمح منتخب جنوب إفريقيا لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه. كوريا الجنوبية أو التايكواندو الكوري يمتلك جيل ذهبي احتل المركز الرابع في مونديال 2002 وفي رصيده 12 مشاركة سابقة، يسعى المرة هذه لإثبات أنه عنده الخبرة المونديالية وأنه آسيا قادرة على المنافسة. وأخيرا جمهورية التشيك المنتخب الأوروبي العائد بعد 20 عام من مونديال 2006. هذا المنتخب يحمل إرث غياب تشيكوسلوفاكيا التاريخي ووصفة كأس العالم مرتين في 1962 و1934. للإشارة يتأهل أول والثاني من كل مجموعة للدور 32 والثالث ممكن يسعف الحظ ضمن أفضل مركز ثالث. والسؤال من سيفتتح المونديال بالانتصار ومن سيكتب الفصل الأول من الأسطورة؟
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة. لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.
6: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل في لقاء مفتوح، وهذا موعد جديد. سعداء أنه في الجزء الأول نستقبل ضيف وإلا ضيفة جديدة هذي تعرفوه إن شاء الله بعد شوية، كيف ما زاد فقرات أخرين متنوعة في جزء ثاني من لقانا اللي توصلكم فيه تحيات أيمن الشابي في الجانب التقني، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. نبدأ مع صوت عراقي لقانا معاكم في واحدة من الروائع اللبنانية الفيروزية، مجد المهندس يغني رجعيني هوا.
2: لقاء مفتوح.

0: نرجعوا لكم. اللقاء مفتوح ولقاءنا مازال في البداية نتاعو. تسمعونا من إذاعة المنستير، مرحبا بكم الناس الكل سواء كان على الفريكونس اللي متناو عليها كيف كيف على راديو منستير بونتين، نضيف السهرة تعرفوه بعد الومضة.
1: في ضيافتنا
0: سعادة أن شرفنا في إذاعة المنستير ضيف هو من المتوجين بالجائزة الوطنية الأولى لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية. هو حرفي في اختصاص النحت على الخزف، صاحب مشروع في المجال، وأساسا خريج معهد الفنون الجميلة بسوسة، متحصل على الإجازة في الفنون التشكيلية اختصاص نحت وماجستير مهني في فنون وتكنولوجيات الخزف. في شرفنا اليوم فراس العابد، أهلا وسهلا، نورتنا في إذاعة المنستير.
2: أهلا مدام ورفع.
0: أهلا وسهلا يا سيدي. التتويج بالمرتبة الأولى والجائزة الوطنية لأحسن مشروع في الصناعات التقليدية، ربما شنو الإضافة اللي تقدمها جائزة كيف من هكا؟ نقول أنا الحرفي يخدم بعقلية أكاديمي، التوصيف هذا صحيح ولا لا؟
2: أي بون، بالنسبة للجائزة إن شاء الله تكون أول خطوة في إن شاء الله تكون أول خطوة في المسيرة المهنية معناها متاع
0: إن شاء الله.
2: وإن شاء الله معناها تفتح شوية بيبان متاع حتى الخروج للخارج في التصدير معناها
0: إن شاء الله. أحنا باش نحكيو بتفاصيل على المشروع متاعك الأكيد، لكن التكوين الأكاديمي يضيف للحرفي؟
2: أنا بالنسبة لي التكوين الأكاديمي هو الكل في الكل. ما نجمش نخدم، ما نجموش نخدم حرفة من غير تكوين أكاديمي، خاصة معناها إذا كان نحب نقدمه فيها شوي، إذا كان نحب نحسنه ديما لازم الكوتي أكاديمي كذلك الباز، وبعد الزيادة معناها تجي من عنا احنا، ما لازم باز نبنيه عليه.
0: اللي هو بالنسبة ليك التكوين الأكاديمي؟
2: بالنسبة لي التكوين الأكاديمي،
0: خاطر غيرك يقول الباز لازمها غرام الساعة من الأولى، هذا توجد عندك
2: هذاك لازم هذاك تحصيل حاصل، فانت تنجمش تخدم حاجة مش مغروم بها الحق. يعني ما تخيلش روحي نخدم أي حاجة أخرى مثلا.
0: ما تخيلتش روحك جملة في نقول وحنا في مكان غير اللي انت فيه اليوم؟
2: مش المكان معناها مثلا يعني عندي الشغف كبير برشا بالفن ملاني صغير، ما تخيلتش روحي نهار نجم نخدم حاجة ما هيش في علاقة بالفن، سوى نقري ولا نمارس ولا نصنع ولا أي حاجة، المهم في علاقة بالفن نجمش نبعد عليه. هذاك الباز لولا كما نقول، ولا بعد تبني

0: عليها كل شيء.
1: انت الساعه بدايه نرجع نفكر خريج البوزاغ في سوسه، لكن قبلها انت بكالوريا رياضيات، تقول قايل دراسه الفنون الجميله والتخصص في النحت على الخزف حاجه ممكن يستغربها البعض للماتيماتيسيان شويه، جيب هذا الذاك. قالت لك الكلمه هذه؟
0: قالت لي برشا. احنا معناها الاختصاص الفنون التشكيليه عامة اختصاص أدبي أكثر منه علمي. هذاك الموجود مش الصحيح، أما
1: المتداول في العقلية العامة يقولون احنا.
0: تقعد الفكرة هذيك متاع باكمات قالت برشا مش مشيك انت بوزار وش دخلك في البوزار ودرشو
1: العائلة هذي الكلام قال منها أكثر
0: العائلة والصحاب وحتى البراينية يعني حتى واني في الفاك بعض الأساتذة والزملاء يسمعوا بيها باكمات يقولوا لي انت جايبك باكمات. أما ذاك هو معناها يعني من دي باز حاطت في مخي ما نقرأ كان فن وما نخدم كان في الفن، وذاك هو معناها نعيش فن ولا مش لازم منها العيش الحق.
1: تولمات يضيف للفن؟
0: يضيف برشا.
1: كيفاش؟
0: الأساس متاع الفنون التشكيلية هو دي باز ماتيماتيك. فما مثلا في الديسان الصناعة القواعد متاع الديسان نخدموا بها الناس الكل دو باز كان ارشيتكت، معناها كله راهو باش نخدموا احنا باش نجموا نصنعوا حاجة فنيا بالمعايير الأكاديمية ديما نحكي، لازم يكون عندك دراية لازم معناها عندك معرفة بالمات ومعرفة بالسيونس والبيولوجي والفيزيولوجي متاع الشيء اللي مش تخدمه، معناها ماهيش اعتباطية، فهمت؟ مع الأسف الجانب هذاك تنسيه شوي. أما معناها كي نرجعوا للأصل متاعه، الأصل ما كانش فما فصل ما بين العلوم والفنون، جاي بعد الفصل. من معناها كما قلت لك الخدمة الكل هي راهو التكنيكمون العمل الفني ولا الحرفي ولا كلك سؤال باش تصنعه راهو دو باز كله سيونتيفيك، هي قاعدة تطبق القاعدة تطلع لك الريزلتا. الجانب الفني يجي في الأفكار ويجي في التوظيف متاع التكنيك هذيك.
1: وهذا هو. لكن اللي كان معناها في شعبة الرياضيات كان منبهر بالتاريخ، خاصة تاريخ الحضارة الرومانية والقرطاجية، كان ديما يمشي للمتاحف هكا ولا لا؟ وعليش الزوز حضارات هذوما بالذات؟
0: هذوما كانوا في وقت ما أكبر زوز حضارات في العالم، في العالم معروف هكذا، وهذوما أكثر زوز حضارات اللي خلاو الأثر متاعهم في تونس ما تنحاش. معناها احنا ساعاتنا ننسوهم، اما راهو كل شيء موجود عنا توا في تونس تبني على يا اما من الحضاره القرطاجيه ولا من الحضاره الرومانيه، كله تبني عليه هو. فمعناها كما قلت انا كنت مغروم برشا بالتاريخ، وكنت معناها وصلت كيف نمشي كيف مشيت متحف بارد يطردوا فيه
1: عليه
0: خاطر سكروا المتحف صايبني بتشرب معناها يعني هربوا سيكوريتي لحقوا راي ونقول له بربي خنزيد شويه برا خنزيد نقعد شويه ما نجمش. معناها
1: غزرتك غير غزرت كل زائر معناها للمتحف.
0: ما بالنسبه لي مش جوست حاجه معناها انا اوكي انا شفتها وتعديت، لا هذاك هو احنا شكون
1: تتمعن فيها. تلهمك اليوم انت في المرحله هذية؟
0: الخدمه الكل انسبيري من الباتريمون كارتاجيان ورومان اللي عندنا في تونس. الكل كل كل بياسه تتصنع عندها معناها وراها ريشيرش وعندها ريفيرونس ارتستيك وهيستوريك، فماش حتى حاجه تتخدم جست على خاطرها مزيانه ولا على خاطرها ماشيه ولا اني ما نخدمش هيك.
1: وراها خلفيه وراها تاريخ بالك معناها مستلهم منها. علاقتك بالنحت انت قلت نستلهم الحضاره القرطاجيه والرومانيه، لكن يا هل ترى زاده انت باختصاصك هذا تأثرت ربما بالبيئة اللي نشأت فيها؟ أنت ولد المكني، نكبرت في حومة القلالات، ونعرفوا تاريخ فن الخزف غديكا، فما تأثر من المحلية متاعك خليني أقول؟
0: فما شوية، أما ما هي القلالات ساعد باس القلالات تبناو اللي موجودين عندنا تو تبناو في عهد روما وكيما هما معناها كي تدخل لهم القلالات تلقى نفس الارشيتكتور اللي بنوها الرومان اللي عاودوا بنوها الرومان بليتو خاطر كانوا ما صنعوا في عهد قرطاج وروما جات بدلت شويه في الاندستري وكبرتها. فمثلا احنا متحف المكنين مليان بالفخار وبالنحت وبالحاجات هذيك الكل. الخدمه لا معموله توا مثلا القلالات حافظت على نفس لي فورم اللي كانت تخدم في عهد روما وقرطاج اما جوست نحات منها الكوتي سكولتورال. يعني الغرام بالسكولتور ما الغرام بالسيراميك جاي من معناها كوني يعني مكني ومن حومه القلالات والكل. اما الغرام بالسكولتور الحق لا السكولتور خاطر اول ما شفتها في الجامعه معناها وني نقرا وقت لا شفتها بالحق انبهرت خاطر عنا شويه معك احنا مع الاسف معناها بتاع سكولتور في ما نراوش ديما. فاول ما شفته بديت نقرا فيه جاتني حاجه خياليه معناها كيفاش انسان نجم يصنع حاجه هكا 3 ديمونسيونيل وبالديتاي هذاك والكل. وحتى معناها بعد في القرايه حاولت اني ندخل الزوز في بعضهم. يعني من الاول قريت معناها تخرجت ليسونس اون سكولتور وبعد كيف كملت الماستر كملت اون سيراميك باش كيف نخدم نجم نخدم الزوز
1: تجمعهم الاثنين مع بعضهم. كان عندك تجربة لازم باش نحكيو عليها قبل ما ندخلوا في تفاصيل الاختصاص متاعك والحرفة متاعك والمشروع متاعك. كانت ليك تجربة في التدريس كأستاذ فنون تشكيلية في تونس وفي أحدى الدول العربية اللي منحبش نذكروها معناها، لكن حبيت نحكي على التجربة هذه لأنه كانت تجربة عام ما كانش سهل بالكل بالكل بالكل بالكل. منعت نجم نقولوا هكا حكينا الحكايه رد بالك تقولنا شنو هي البلاد انا عرفها ما ميسالش تجنبا اي حساسيات.
0: الحق هي اني قبل ما نخرج كنت مهووس بالخروج جست معناها باش نعطيك كونتكست. اني عشت صغري الكل نقرا برشا كتب نقرا برشا كتب ومعناها كلها شخصيتي والموراليتي متاعي الكل تبنات على قريته في الكتب. فكي خرجت للمجتمع تصدمت
1: بلا موجود كان مثالي مقارنة بالواقع اللي لقيته.
0: فكانت في مخي ديما الخروج لبرا جنة لازمني نخرج ما خططتش اني نعمل حتى شيء واني في تونس. الفكرة الوحيدة اني لازمني نخرج. خرجت خدمت معناها اعوام كأستاذ في تونس وبعد خرجت للدولة هذه مش نخدم أستاذ فنون تشكيلية. ديما معناها مثلا كلمة هذه ديما نقول لهم قد ما غلطت في حياتي ما عمري ما ندمت على حاجة قد القرار اني نخرج. بالحق معناها ما تتصورش قديش صعيبة الغربة بصفة عامة وخاصة معناها لا تعديت بيها هاني غادي باش ما نعممش معناها يمكن فهم الناس مشيت معاهم. اما صارت برشا مشاكل
1: من نوعية
0: الاحترام. فما برشا قلة احترام ما نشوفوش من الاول ما متوقع هو لوجيك معناها انت في الاخر مش ولد بلاد انت ماشي الناس ما همش ناسك وما يعرفوكش ما عندهمش بيك حتى علاقه. فكي صارت قلة الاحترام اول ما تكلمت معناها بكل احترام على قلة الاحترام اللي صارت ولات فما مشاكل من نوع معناها انت هربت هروب وجيت لنا فتستحمل وتسكت. كي حاولت نروح ما نجمتش خاطر مربوط كونترا
1: مسو من التونسية متاعك
0: مسو خاطر كي العادة يمكن واتات في المدرسة هذيك الناس هاكم باش ما نعممش اما معناها نيريتهم كيفاش يتعاملوا مع الجنسيات الاخرى الكل مش كانت التوانسة الكل اقل منهم.
1: كل عقلية استعباد،
0: عقلية استعباد كاريمون. معناها احنا في معناها في عركة من العركات اللي صار، وقلت له معناها يعني قال لي كانت راوح انت مربوط بكونتران، كلامك الحق راوح العبد الآب. قلت له معناها نتسمى حتى كان نحب نهرب تشدوني ترجعوني معناها ونتعاقباني من الفوق. قال لي هذاك هو، قال لي انت معناها وصلوا يحكيوا متاع انتوما في تونس موتى بالشر
1: هكا،
0: واحنا جبناك لنا وعطفنا عليك وتفضلا منا مش نوكلوك ومش نعملوا لك وباش تلقى منين تعيش والكل. فمعناها قلت لهم خلي فلوسكم عندكم وخلي دينكم عندكم، وحرفيا هربت هروب.
1: معناها تهددت بالقتل هذي اصلا،
0: تهددت بالقتل وتهددت بالحبس.
1: معناها
0: كبرت برشا بالنسبه ليهم كيفاش انت لا شيء هذا معناها تكلم. فوصلت برشا مشاكل، لا يعني نعرف قيمتي شنو هما زاد يعرفوا معناها في الاخر.
1: يظل حتى كان ثم نظره دونيه للفن متاعك لاختصاصك انت غاديكا.
0: هي ما باش ما نفضحش شكون
1: الدوله،
0: الفن جديد عندهم. فما رفض كبير لكل ما هو فني، دخل في السيستم فأوبليغاتوار عليهم يقريوه ويعلموه الكل، اما تلقى المجتمع بما فيه الاداره متاع المدرسه اللي قريت فيها والزملاء الأساتذة والأولياء والكل مش قابلينه، بالنسبة لهم حاجة
1: ثانوية، ممكن حتى مش ثانوية،
0: مش ثانوية، حاجة مخلة بالأخلاق وبالأداب وش معناها فن
1: وحرام.
0: دخلت فيها برشا معناها حتى الكتية الدينية، فما معناها كانت مثلا من أهمية التجربة هذه إني شفت قديش احنا هاربين بقيت العالم العربي. معناها قتل نقولوا ربيع العالم العربي راي بالحق، راي معناها كي تخرج البرة وتشوف الفكر وتشوف رؤيتهم للفن شنو بالمقارنة مع تونس. مهما يمشي في بالنا لهو دومين مهمش، راهو الفنان عنده برشا قدر في تونس برابور لبعض الدول. معناها كيما هذه
1: تجربة من تجرب الحياة،
0: تجربة
1: من بعد أخيت قرار باش ما عادش تحلم بالخرجة جملة،
0: ما عادش نخرج جملة، وبلادي وإن جارت علي عزيزة ما كاو ما معناها راو ماكش مش تلقى راحتك في حتى بلاد أخرى مهما تكون الظروف صعيبة. معناها احنا حتى كي نحكيوا على الصعوبات والكل، فما برشا ناس يقولوا ما نجمش نعيش في تونس، واني كنت نقول ما نجمش نعيش في تونس، اما راي بالحق خايبة على الاخر وقتها تخرج وتتعامل معاملة هيك وتلقى تتصدم بالواقع على برشا ناس يخبيوه. لا احنا ما نراوش، كان ما تعيشوش وحدك ما تفيقش بيه يعني. ما يتحكيش اصلا
1: وهم الجنة المنشودة.
0: أيه.
1: نجم يقولوا كعنوان التجربة هذية في رأس العابد. رجعت نحيت فكرة الخروج الساعة من تونس، رجعت بفكرة بعث المشروع هكا ولا ليه؟ وقتاش بديت تتبخ الحكاية هذية والفكرة هذية معاك؟ من انت غادي؟
0: من لاني غادي
1: ما تقول شوي
0: التجربة يمكن معناها من أول شهرين، عديت شهرين الغادي وبعد بديت نعمل في الدراسة كاملة متاع المشروع ومخطط له من جهات الكل. معناها راني مش نروح ومش نعمل هيك وهيك، الخطوات الكل حاضرة بالتليفون، حتى سامي لي فورنيسور والكل معناها واخذهم في كارني. معناها عامل دراستي كاملة متاع مش نروح لتونس نبدأ ديركت. وإفكتيف مو روحت لتونس وبديت
1: وبديت توكلت على ربي. صعيب أنه تبعث مشروع في مجال الصناعة التقليدية في تونس؟
0: الصعوبة متاعه مش في البعث، الصعوبة متاعه في الاستمرار، خاصة البريود الأولى. خاطر الصناعة التقليدية جنرال ما تنجم معناها تنجم تخدم برأس مال صغير كما تنجم تخدم برأس مال كبير، مش غادي مش البداية. الاستمرار معناها
1: نفس، نقولوا نحن
0: لازم نفس،
1: طول نفس
0: لازم نفس، خاطر ملول ما بون مش نحكي يعني على تجربتي. من الاول وصلت اني نخدم 16 ساعه في النهار، 16 ساعه معناها نخدم بدايه، وبعد نروح للدار نخدم كل شيء لاخر وحدي، كل ما هو مونتاج واديتينغ والكل نخدم فيه وحدي، ما نرقدش. وفي الاخر مش حتى معناها الدنيا ما مشاتش، كلها تزيد تلقى دي كومنتير تاع فما رفض للحاجه اللي تعمل فيها.
1: من نوعية شنو مثلا؟ فاش قاعد تعمل شنو مثلا يتقال؟
0: احنا ديما عندنا مشكله مع سكولتير. فما كالفكره خوف من السكولتير.
1: خوف من شنو بالضبط؟ سامحني،
0: السكولتير النحت.
1: اي من شنو بالضبط؟ معني مش قابلينه؟ وعلاش
0: مش قابلينه؟ خاطر فما شويه رجعيه في الفكر نتاعي، يقول لك اصنام او درا شنو. فلازمك عرفت، لازمك تفهم راهو لا راهو راه نخدموا فيه مستوحى صحيح من الحضارات هذيك، مش نخدموا فيه للعباده، راهو ديكور راهو كذا، راهو عنده معناها عنده قيمة استيتيك، مش القيمة متاعه ما هيش دينية. فقعد فما شوية الرجعية خاصة في بعض المناطق من تونس، معناها مش الكل. وتسمع دي كومنتير متاع سيرتو حاجة اوريجينال، فليك اليوم عمره ما شافها، مش يتقبلها من المرة الأولى. معناها هذيك كانت المشكلة الكبيرة، انه فما شوية رفض من الأول. وكمان معناها ما لازمش الواحد يستسلم وكاو للكلام هكا الكل. معناها اني كملت رغم هكا الكل، كملت ومكبش. معناها قلت لا، ما فماش مجال للفشل.
1: ما هوش شو ندم ما وصلكش
0: لتو. لا ما
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله تحكي انت على الاستمراريه، ان شاء الله تستمر لسنوات القدام. شكون لك الكليونتيل نتاعك فراس؟
0: الكليونتيل نتاعي جينيرالمون لازم ناس مثقفة، الطبقة المثقفة بليتو، اللي هي بربي جست باش نوضح حاجة، راهي الطبقة المثقفة با فورسيمون الطبقة الغنية، ما همش نفس الحاجة. الطبقة المثقفة هي جست الإنسان اللي كيف يشوف الخدمة وتعجبه استيتيكمون، يفهم القيمة متاعها وكذا. هذيك هي الكليونتيل نتاعي.
1: وبرشا يعني هذم
0: مش برشا ما موجودين وين يعرف. معناها عرفت منهم برشا سورتو في معرض الكرم. الحق معناها قيت برشا تشجيع من حتى من المنافسين. وفما كلام تقال كلاي ما يتشراش بالفلوس. معناها يعني كي يوقف عندي مثلا كليون ولا كليونت ولا واحد من القدم في الدومين يقول لي راهو خدمتك اوريجينال وعمرنا ما شفنا كيفها وكمل وواصل وكذا، بالنسبة لي خير من الفلوس وخير من الدنيا الكل.
1: اما خلني نسألك على الفلوس، مشروع كيف من هكا، اختصاص كيف من هكا، باعث مشروع في الحرفة هذية بالتحديد، ينجم يعيش في بلادنا؟
0: والله يعني عايش يعني الحمد لله.
1: أما ديما الإنسان يطمح لما هو خير.
0: أي وديما ما خير موجود.
1: أي
0: معناها أني نؤمن بحاجة أنه في الدومين الفني بصفة عامة، قد ما تعطيه يعطيك، معناها حقك ما يضيعش في الأخر فيه. فهمت؟ هو دومين قد كان خدمت وصبرت معاه يرجع لك. فهذيك هي لباس، وأي حد يعني تشجع أي حد عنده غرام وعنده فكرة متاع مشروع حرفي ولا فني، فازي يصدم معناها، وخلنا نرتقي شوية بالذوق العام يزي من المينيماليزم.
1: واضح. توا الكرياسيون متاعك مش أسأل، راهو أسأل ربما يسألوها الناس اللي معناها يسمعوا فينا ولا كان حضروا في المعارض، أكيد تتقال الكلمة كيف من هكا. والله الكرياسيون من النوعية هذه غالية.
0: إيه هي تقالت، أما لازمنا نفهم وش معناها غالي.
1: بارابور لشنو؟
0: بارابور للقيمة المضافة اللي أنت باش تاخذها. معناها مثلا أني نصنع كيسان، أني نبيع الكاس ب30 ب35 دينار، تنجم تلقى كاس بألف ونص في السوق، ما همش نفس الحاجة، يديو نفس الوظيفة صحيح، أما الكاس اللي في السوق مثلا مصنوع في معمل، مصنوع منه آلاف، سامبل على الاخر مينيماليست، جوستي أدي وظيفته كها. أني الكاس نقعد نصنع فيه تقريبا 3-4 أيام،
1: تخدم
0: كل شيء بالليد ما غير ماكينات، وكل بياس يونيك، معناها حتى كان اللي ديزاين يتشابه شوية كيف تحطهم قد بحث بعضهم ما يطلعوش كيف كيف، أني كان نحب نعودهم كيف كيف ما نجمش طلعهم كيف كيف. فهذيك عندها قيمتها، فهمت معناها علاش نقول لك الكليونتيل متاعي الطبقة المثقفة ألا يفهم الفرق ما بين البياسة الأوريجينال والبياسة المخدومة بالليد وما بين البياسة معناها لا تجيست تأدي الوظيفة متاعها، يعني شريت كاس باش نشرب فيه، تحب تشري كاس جيست باش تشرب فيه، زايد مش تشري من عندي معناها من الأخر ما تحب تشري كاس عنده شوية عنده قيمة بليتو مثلا استيتيك، عنده قيمة فنية، عنده قيمة تاريخية، عنده وقتها مرحبا معناها نشوفه مساعدتك
1: إذية الكرياسيون تاعك غالية، فما شكون جاي حتى من أهل الميدان بين قوسين وقال لك ليه بالعكس الكرياسيون تاعك رخاص برشا يا فراس؟
0: فما شكون من الكبار في الميدان وناس نحترمهم برشا، تلاقينا في معرض الكرم وجي قال لي شبيك تبيع بالأسوام هذه؟ قال لي راي أسوامك رخيص، برا عمل طلع على فلان وفلان وفلان والإستاند وكذا، قلت له تياني بالأسوام هذه معناها بالدز، قال لي لا، قال لي شيمك فيهم وراو معناها أعطاها شوية وقته بشوية بشوية، ما راو الخدمة معناها تستاهل ما خير، خاطر بتاتر يبدأ والدومان يعرف احنا كيف نشوفوا البياسة نعرفها مخدومة بالليد ولا مخدومة بماكينة ولا
1: القيمة الفنية متاحة نعرفوها.
0: اي ما نحبش زاد تقعد الفكرة متاع نخدموا في حاجة حكر على أولاد الدومان اللي يفهم، اللي يفهم هو اللي يشرها، لا معناها نحاول اني قد ما نجم اني نوصل الفكرة للناس الكل، راهو كي نقولوا هاند ميد راهي بالرسمي هاند ميد، راهي معناها ثبت في اي دو بياس من عندي، يعني ما تلقاش اذا كان قيتهم دو كوبي جهز الزوز بلاش، هذاك شو نقول معناها ما فماش ما نجمش اني نطلعها كيف كيف. فهذيك شوف هي المشكلة الكبيرة بدأت في معناها مشكلة مع الصناعة التقليدية، بدأت مع طلوع للزاندوستري والماكينات والكل، فماشي في بالنا احنا وكي مش نقضي وشورنا بيهم فبشوية بشوية تموت الصناعة التقليدية، لا الماكينة تعمل لك حاجة جست تقضي بها شرك جست اليوتيليتير وكهو ما عندها حتى قيمة أخرى،
1: فيش روح الإنسان معناها
0: ما فيش روح، هي مختومة بماكينة فماش إنسان باش يحط فيها الروح متاعه، فقعدت هذيك العائق الكبير عنا، وسيرتو الحركة المينيماليست اللي قاعدة تسيطر علينا توا لاني ما نحبهاش وقاعدة تضر فينا برشا معناها بالنسبة
1: على أي مستوى؟
0: الفكري والاقتصادي زوز. المينيماليست فكريا مثلا كي تشوف الارشيتكتور متاع الاثار الرومانية ولا القرطاجية القديمة وتقارنها بالارشيتكتور الموجودة عندنا تو تورنا نسكنوا في صندوق كاريمو، هو صندوق ما فماش فورم سامبل، فورم جيومتريك 3 ديمونسيونيل سامبل اكثر من الكوب، الناس الكل نسكنوا في ديكو. ترجع مثلا حتى في الثمانينات والسبعينات تلقى تصور الكراهب، تصور القديمة تلقى الكراهب ملونة أو الكراهب الكل بيض وكحل، أكل الحركة المينيماليست هذيك مسيطرة برشا لدرجة أنه ما عادش فما ديتاي وما عادش فما خدمة وما عادش فما استيتيك جملة جست
1: ما عادش فما اختلافات زي
0: والكل معناها ديرا كرسي ديكوبي ما فماش اوريجيناليتي. واقتصاديا خاطر احنا وقت اللي نوليو نستهلكو كان الخدمة معناها السلعة متاع المعامل والسلعة اللي جايتنا من برا، راهو وقت ما فماش نتصور شكون في تونس ما عندوش شكون في عيلته يخدم في الصناعة التقليدية في أي نوع. فوقت اللي نتكيو احنا الصناعة التقليدية هذيك اون فان كونت قاعدين نضروا في بعضنا ونضروا في رواحنا. معناها كي انت ما عادش تشري فخار تشري بلاستيك، وهذاك ما عادش يشري مثلا الحاجات المطروزة يولي يشري البوليستير والكل، هكا جاع وهكا جاع، فهمت؟ فلازم
1: الخسارة الاثنين،
0: اي الخسارة الخسارة في الاخر ترجع للناس الكل. فاني من رأيي معناها لازم نتحركوا شوية على الأقل نثقفوا روحنا شوية في الحاجات هذه معناها.
1: الأجنبي في الحاجات هذوما مثقف أكثر من التونسي،
0: أكثر برشا
1: يقبل على الكرياسيون بتاعك الأجنبي أكثر من التونسي.
0: الكرياسيون بتاعي الحق
1: أنا خاطر نسمع أقول مثلا إيطاليا بعزوا الاختصاص بتاعك راه
0: الأنية اللي تعاملت معهم مبدئيا لتوا أجانب، فما انتيري بالخدمة الحق، وفما برشة توانسة زاد انتريسي بالخدمة. هي الحاجة هذه مثلا قالت لي برشة خدمتك محلاها ومزيانة أمام تاع إيطاليا تاع فرنسا. فمعناها من مرة قلت له، قالها لي الجملة هذه، قلت له علاش معناها جوست فسر لي علاش وكا، قال لي هما يقدروا ما ادري شنو وحاجه هيك باهيه ودي كاليتي اوريجينال. فتقعد تتسائل تقول علاش احنا حاطين رواحنا ما نستاهلوش الاوريجينال والمزيان، علاش حاطينه نتاع اوروبا؟ ما فهمتش معناها اني كيف مش نشري حاني كي عجبتني حاجه ما نقولش يا هذه والله مزيانه ما اني مش ما ارتقيتش باش نشريها، لا هي كان جي فرنساوي راهو شراها، لا
1: مش نتاعنا
0: هو في الاخر نتاعنا احنا هو الفرنساوي والطلياني يهتم بها على خاطرها نتاعنا احنا، والتونسي ما يهتمش بها على خاطرها نتاعنا احنا. هذيك المفارقة اللي مازلت مش فاهمها لتوا.
1: فما حد راهو تخدم بالطين الأجنبي ولا بالطين التونسي ساعة؟
0: الطين محلي 100% كل شيء محلي.
1: هو صحيح أن نستورد الطين الفرنسي معناها هكا؟
0: نستورده مع الأسف، فما برشا حرفيين يميلوا للطين الفرنسي، وفما برشا زادة من الكليونات يميلوا هما زادة للي برودوي المخدومين بالطين الفرنسي.
1: علاش نوع البلوس اللي فيه؟
0: هو هو شيميك ما كطين الكاليتي متاعو خير، معناها الطين بصفة عامة يتقسم تروا كاليتي، احنا اللي عنا في تونس كاليتي الثانية والثالث شيميك ما، اما في خدمتنا احنا الارتيزانال ما مش مهم، معناها الفرق ذاك ما نلاحظوش احنا، خاطر السيراميك مستعمل في برشا ديزاندستري منها الضوء والميكانيك وكل حاجات احنا ما نعرفهمش مصنوعين سيراميك اصلا، اما هم سيراميك. الفروق الشيميك الصغيرة هذه تفرق في ديزاندستري هاكم، عنا احنا ما تفرقش، جست الشكل وكا، معناها الطين الفرنساوي ابيض، فالحيرة في يحب يخدم بحاجة بيضة بالنسبة ليه معناها فينو أكثر والكل،
1: والكليون
0: إيه ترانت يظهر ترانت هي طلعت
1: في الديكوراسيون كل شيء،
0: والكليون بالنسبة ليه زاد الأبيض خير، معناها وقت له هو لا الطين بتاعنا احنا ريش أكثر ببرش. معناها
1: جيت تحكي على الطين المكني مثلا،
0: مكنين وتبرق
1: تبرق،
0: أني ما نخدمش بطين حاضر، أني نخلط واحد، نشري طين من تبرقة وطين من المكنين ونعمل معناها نخلط كل مرة خلطة كل مرة تجربة ونشوف شنو تعطي معناها، ومش طين وحده حتى ليزوكسيد وليزيمو الكل عندهم دخل، معناها نخلط طين بالأكاسيد متاع المعادن ونشوف كل حاجة تعطيني إفي، حاجة تنجح حاجة ما تنجحش.
1: أنت نسألك علي ما ينجحش، أما وقت لا تقوم بنحت قطعة مسيش هكا نسألك أسأل شوية تكنيك نحاول راهو، هل ترى تعتمد ربما تصميم مسبق ولا المادة اللي قدامك توجهك للفكرة في الأخير؟
0: بيه ما فماش حتى خدمة تخدم كاكا وبرق، أنا كل شيء يبدأ من ديسا، اني حتى في مكنين معروف مثلا نقعد في القهوه ديما الكارني دو كروكي نتاعي فوقي ونصور. نخدم الديسان، نخدم ديزاين، نخدم له الديسان نتاعو من برشا جوانب، نعدل نشوف نصلح، وبعد نحط الطين قدامي. وكي نحطه قدامي بازي على الديسان، فما حاجات نبدلهم وقتها.
1: أيوة.
0: اما لازم ديما فما باز نبنيو عليها، معناها
1: فما باز وفما مساحه شويه للارتجال.
0: هذيك ديما وليدة اللحظه
1: نقولوا نحن نجم تغلط كحرف، تصير الاغلاط في الحرفه نتاعك. اما نتصور تصير تكلف برشا فلوس،
0: تصير برشا غلط وتكلف برشا فلوس.
1: احكي لنا.
0: نجم تصير غلط خاطر هي بروسيس كامله وطويله شوي. معناها البياسه تتصنع ولازمها تشيح شيح صحيح، وبعد لازمها تتحرق، وبعد الحروق تدهن بالماي، وبعد تتحرق مره اخرى. ففي البروسيس هذه اي غلطه في اي مرحله منهم تنجم تفسد الخدمه الكل. وكي نخدموا بالباتش، معناها كوليكسيون كامله، فهم الغلطه ما تصيرش في بياسه ولا زوز نتاع قهوه انا مشاو
1: معناها تكلفك سلعه وفلوس ووقت. ونعرف قديش تحب لك تركيز معناها بالخدمه نتاعك.
0: معناها تكلفة بالحق عادي، خدمة شهر ولا شهرين نحلوا الفرن ندق دقام كسرة.
1: صارت لك ذي؟
0: صارت
1: بأنا شعور تقبلت حاجة كيف منك؟ وفي أول معناها يقولوا احنا المشروع ولا؟
0: صارت مرة في أول مشروع ومرة في معناها ما عندهاش برش. خطر الحاجات هذه ما فماش مثلا بالخبرة وتتعلمها وكذا. إذا كان فما ريسات صحيحة نمشي عليها أوكي، أنا مش نغلط المرات الأولى وبعد نتعلم. أما طول ما أني نجرب ديما فما الريس كذا. المرة الأولى هبلت خليت كل شيء، خليت دينيتي محلولة وخليت كل شيء وجست نمشي في الشارع ونضحك وكا. ومعناها
1: جيتك في الضحكة معناها جيت في الضحكة حدولة.
0: أما المرة الثانية معناها مرة ثانية سبا استنست وفهمت انها الحكاية هذه تصير، فخرج الفور لكل شقاف،
1: دفع الله مكان عظم،
0: خليته محلول، دفع الله مكان عظم، مشيت وخرت التالي قعدت تفرج عليه، وبعد نظفت فوري ومشيت عاودت خدمت الخدمة مرة أخرى.
1: ربي معك، ربي عينك إن شاء الله. عش تنجم نهار تتوجه المواد أخرى ربما تخدم عليها، المعدن، الخشب، فيهم زادة ما يتخدم هذا ملي؟
0: فيهم، واني ديجا ماشي في التوجه متاع الخدمة. الخدمة تبدأ إبريد، مش خزف واحد، ندخل معها شوية كما قلت لوح حديد، كل مرة ندخل حاجة. معناها ديجا ماشي فيه التوجه ذاك، ونؤمن برشا المزج متاع اللي ديسيبلين والاختصاصات.
1: حاجة بيها برشا. انت متحصل على ماجستير مهني في تكنولوجيا الخزف في عصر ربما التكنولوجيا والفنون الرقمية، وانت تعرف شيء هذية النحت المتعارف عليه بشكله اليدوي كيف ما انت كنت تحكي عليه، حضوره تراه مهدد ولا لا قيمته بالعكس تتزيد؟
0: هو ألا يزيد له في قيمته انه حضوره مهدد، هذيك الفكرة معناها.
1: بيه الإجابة.
0: فما عزوف كبير بارش عن النحت معناها في العالم بصفة عامة وفي تونس بصفة خاصة. قتله هو معناها احنا مثلا أكاديميك ما النحت أصعب اختصاص نجم تقرأ في الفنون التشكيلية. النحت الاختصاص الوحيد اللي يلم الاختصاصات الأخرى الكل وتخدمه بالحواس متاعك الكل. معناها أني مرة معناها فما شكون دخل الاتولي قاني نخدم في منحوتة، قعد باهتك قعد تفرج عليا نخدم وبعد خذيت شوية من الطينة اللي نخدم به ذقته حطيته في فمي ذقته وبعد رجعت نخدم عادي. فهمت؟ قد يضحك قال لي علاش معناها نشم في ريحة الملح وخايف لا تطلع الطين فيها برشا ملح. فأخذت شوية ذقته خطر يعطي إفي معين في الفور ولازم بتو معين معناها. جيست ذقته باش نشوفه مالح ولا. اما معناها بالحق الحواس متاعك الكل تخدم وانتي تنحت. مع الاسف العزوف الكبير على خطره صعيب. خاطر في الفنون بصفه عامه فما قاعد يصير توا برشا ماشي للار كونتمبورا
1: الفن المعاصر.
0: اي الفن المعاصر كتغطيه للنقص مش كمرحله فنيه. انا الفنانين المعاصرين في التاريخ تعلم هو الفن الكلاسيكي ولا ماتر في الفن الكلاسيكي، وبعد المرحله الثانيه تجاوز الفن الكلاسيكي اللي تعلمه يعطيه الفن المعاصر ويعطيه التماشي بتاعه. احنا في معناها كما قلت لك في العالم وخاصه في تونس نستسهلوا، فما نقعدش نتعلم في النحت والاساسيات نتاع النحت خطره ياكل برشا وقت وبرشا مجهود، ننقص طول للفن المعاصر
1: نستسهل
0: ايه ونغطي به النقص نتاع. معناها ولينا وصلنا في مرحله انه اي انسان يقول على روحه نحات ينجم يعمل نامبورت كوا، وكي تساله انت ولا تعلق له عليه يقول لك هذا كفن معاصر. فهذيك اللي صانع المشكله الكبيره معناها في دومين النحت. وهذاك علشاني اصلا اخترت اني نخدم على قرطاج وروما، خاطر الفن نتاعهم هما والنحت نتاعهم هما كان ديتاي برشا وكان مخدوم. هذيك هي القواعد الاكاديميك اللي نتعلموهم جايين من الغادي كلهم ديري فيه من
1: واضح هو. جدا نحكي مع حرفي يخدم بمنطق المشروع الاكاديمي في الحرفة متاعو، تخمم تكمل أبحاثك ما بعد الماجستير، ربما ماستر دو ريشيرش تيز؟
0: والله إن شاء الله إن شاء الله ناوي نكمل ماستر ريشيرش ونكمل التيز ما مش ناوي نقص معناها على القراية، خاطر الدومين هذايا ما تنجمش،
1: مازال بحر كاين بالنسبة لي،
0: مازال بحر، وقد ما تتعلم فيه قد ما تفيق بروحك ما تعرف شيء. هذيك الحاجة الباهية معناها. قد ما
1: تطمح ليش نتطمح
0: فيما يخص الخدمة؟ والله طموحي انه معناها ينتشر البرودوي ويتشهر كالاسم في تونس الكل،
1: في راس العابد واسم زادا المشروع
0: ارتيفاكت سيرات. ومعناها والنجم نخرج نولي معناها نصدر للخارج امام اكثر منه جيست تصدير متاع برودوي، هو تصدير متاع البرودوي تونسي مش جوست انا معناها
1: مش حاجه تونسيه نقرا عليها ميد ان شاينا مثلا تونسيه تونسيه 100% ان شاء الله كل التوفيق. اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق في راس العابد. عرفتنا شويه بالعالم متاعك حتى قولوا سهلنا بسطنا حاجات تكنيك ربما انت تفهمها خير منا، لكن حاولنا نغوصوا في العالم هذي اللي كيف ما قلت للاسف مش عقلية التوانسة الكل قابلته على قليلة، خلينا نقول
0: بشوي بشوي
1: بشوي بشوي تتبدل العقلية بك انت ان شاء الله فايدة في الاستمرارية، ونتمنى لك ان شاء الله الاستمرارية والنجاح في كل ما قاعد تقوم به واللي باش تقوم به ان شاء الله زادة مستقبلا. سعيدة برشا انه كنت ضيفنا اليوم، بسميك الفنانة الفنان والنحات في راس العابد، المتوج مؤخرا بالجائزة الوطنية الأولى لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية، حرفي في اختصاص النحت على الخزف، صاحب مشروع في المجال وخريج معهد الفنون الجميلة بسوسة، متحصل على الإجازة في الفنون التشكيلية اختصاص نحت وماجستير مهني في فنون وتكنولوجيات الخزف. إن شاء الله سنوات القديم نحكيه على مدرسة في راس العابد في النحت إن شاء الله يا رب. كل التوفيق ليك، احنا بعد شوية نواصل معكم لقانا في لقاء مفتوح وتلتحق بنا مالك عمار، خليكم معنا في الاستماع.
2: لقاء مفتوح.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: البداية بحالة الطقس، حيث يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار خاصة في مناطق الوسط وقليلا في الجنوب، ومن المنتظر أن تتقلص فعالية السحب تدريجيا ليصبح الطقس قليل السحب بأغلب جهات البلاد. درجة الحرارة هذه الليلة تقريبا بين 18 و 23 درجة في الشمال والمناطق الساحلية، وأكثر من 24 درجة في المناطق الجنوبية. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم أنه في إطار الحرص على مزيد إحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية المزداة من قبل مصالح وزارة الداخلية وتبسيط طرق تقديمها وتقريب الخدمة للمواطن وتجنيبه عناء التنقلات، فإنه تقرر قبول مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم بكل مكاتب العلاقات مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها فقط بمقر إدارة الشرطة العدلية. أكد وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي اليوم لوكالة الأنباء الكورية في كوريا أن تونس تمثل بوابة استراتيجية للشركات الكورية الجنوبية الساعية للدخول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والشرق أوسطية، وقال أن تونس موقعها جغرافي على مفترق القارات يمنحها ثقلا استثماريا استثنائيا. النفطي في هذه المقابلة مع الوكالة الأنباء الكورية جاء هذا على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية كوريا مع الدول الإفريقية المنعقد اليوم في سيول العاصمة الكورية. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 والتي تنطلق يوم الأربعاء 3 جوان، مشددا على جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف. وقال وزير التربية في ندوة صحفية حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية، قال أن هذه الدورة ستكون ناجحة مثل الدورات السابقة بفضل تضافر جهود مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة. هذا وقد أوصل أخصائي في علم النفس العصبي أيمن الطرابلسي بتخصيص الأيام القليلة التي تسبق الامتحانات أساسا للمحافظة على التوازن النفسي وصفاء الذهن أكثر من التركيز على مضاعفة ساعات المراجعة أو السهر إلى ساعات متأخرة من الليل. وبين أن التوقف التدريجي عن المراجعة المكثفة قبل يومين أو ثلاثة من موعد الاختبارات لا يمثل خسارة علمية حقيقية، بل يساعد على الحد من التوتر والضغط النفسي قبل الامتحانات الكبرى. في الرياضة، 53 دقيقة لعب في مقابلة تحضيرية للمنتخب التونسي لكأس العالم لكرة القدم في فيينا العاصمة النمساوية ضد منتخب النمساوية. النتيجة لحد الآن 54 دقيقة لعب التعادل بدون أهداف. المنتخب التونسي قدم شوطا أولا ممتازا والفريق النمساوي خسر لاعبا، حيث قد أخرج الحكم الورقة الحمراء في وجه أحد اللاعبين النمساويين. المقابلة متوازنة الآن والمنتخب التونسي يقدم مستوى طيبا، والنتيجة الآن 54 دقيقة لعب التعادل بدون أهداف. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا الكرام في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. نجوم المونديال، بعض المعطيات والمؤشرات عن واحد من مشاهير كأس العالم اللي خلاه بصمتهم. شخصية اليوم لا تقل موهبة وقيمة فنية عن بيلي ومارادونا، وكل من شاهدوا وعاصروا قالوا عليه بأنه اللاعب المهاري الأفضل في تاريخ كأس العالم. بطل حكاية اليوم تولد في البرازيل ولقبوه على اسم طائر، وبالفعل كان سريع ويتجاوز المدافعين كأنه يطير، ولقبوه البرازيليين كذلك بفرحة الناس لأنه ببساطة كان مصدر سعادة وفرحة ما تتوصفش لكل أحباء السيليساو. هو البطل اللي نسل البرازيليين في بيلي في مونديال 1962، ونجح باش يكون هداف المسابقة ويهدي بلاده ثاني كأس عالم لها، الدورة اللي نظمتها دولة الشيلي، وهذا بعد مساهمته في تحقيق اللقب في السويد عام 1958. السيد لعب مع البرازيل 60 مقابلة، مخسر كان مقابلة واحدة فقط. هذه حكايتنا لليوم عن بطل حقيقي تولد بشلل الأطفال أما تحدى الإعاقة، وبفضل موهبته الفطرية وصل للعالمية، كان مصدر فخر واعتزاز لعائلته والكل البرازيليين. للأسف نهايته كانت حزينة، عاش الفقر والنسيان، أما ما يمنعش أن ضيفنا لليوم يعتبر واحد من الأساطير ومن أفضل اللاعبين في تاريخ المونديال. هذه حكاية الرقم 7، غارينشا، لاعب المنتخب البرازيلي واللي تحصل على كأس العالم في زوز مناسبات عام 1958 وعام 1962. هذه كان شخصيتنا لليوم في نجوم المونديال عبر موجات إذاعة المونستير.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي. لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.
3: لقاء مفتوح.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه

0: مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
1: لقاء مفتوح، لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.
2: تحية لكم مستمعينا، نرجو لكم جزء ثاني من لقاءنا معكم في لقاء مفتوح 9:17 في إذاعة المنستير. شكرا على اختياركم لإذاعة المنستير في التوقيت هذا بالتحديد، في وقت المقابلات الرياضية وملك وجه آخر ممكن تكتشفوه بعد الومضة، رحب بها بعد شوية.
3: وجهة نظر
2: ملك، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
4: أهلا بك ألفة، أهلا بكيفة مستمعي إذاعة المنستير، ولا وأنه فما جانب كبير نتصور قاعد يتبع في المقابلة بتاع كرة القدم.
2: تفضل أحكي.
4: على كل الفريق القومي قاعد يبلي في البلاء الحسن الحقيقة، ميتون لول جيد جدا رغم اللي توا النتيجة 1-0. نتصور معناتها المقاهي واني جاي اللي ذاع المقاهي الناس كله تبع، ان شاء الله يكونوا في الاستماع زادة.
2: اطلب لي سينير برهوم يقول عندي محلة رياضية جديدة. اهلا وسهلا بيك ملك، شنو احوالك؟
4: مرحبا. الحمد لله، الحمد لله لباس على وقع امتحانات الان بالنسبه للابتدائي، مازالهم نهار غدوه ورغم تشكيات الاولياء على معناها الانقطاعات اللي صارت. الله غالب، وهذا الموضوع كنا حكينا
2: إن شاء
4: فيه
2: العام الجاي.
4: واليوم في زياره لبعض المدارس ألفة، العديد من الشهائد الطبيه للتلامذه، لانه بعض الاولياء ابارامون اضطروا كونهم يروحوا بصغارهم باش قاموا بالعيد اللي يسكنوا بعيد، وجيبوا معناها دي سيرتيفيكا، وقاعدين معناها العديد من التلاميذ قاعدين يعاودوا في اختبارات غابوا عليها في الأيامات العيد.
2: ريت المشكلة ونتيجة شنية في الأخرة. نتلقى بي كيف ما العادة مع وجهات نظر بالفم والملاي بصيغة الجمع، خاطر الآخر دقيقة في الفقرة ملك كل مرة تفتح مواضيع، كل موضوع يخلق حالة جدل ونقاش. كيف ما كملت المرة اللي فاتت راهو الفقرة متاحة، لو لو لو قالت لي توا تفكرت حاجة وهذا ما قالته.
4: زكيك غزرة الحوم الطرابلسية، واللي يسمعوا فيها ممكن يعرفوه، أكل حيت المقابل خير رسول الله. البلدية كل قويس ما عندهاش طرف دهن أبيض، جي رب سرفاسور أبيض وشوية دهن أصفر، معناها مسلك سياحي اللي يقولك يا ولدي كأنه بكله منقب هك هك هك. قعدت نغزر نستنى في دوري، راني قدام المعناتة الموزع الآلي متاع الفلوس، قعدت نغزر هنا نداء البلدية المستير نهج حوم الطرابلسية وين مقر الاتحاد المونستيري، كي تقدم القدامة ذاك الناج مسلك سياحي يظهر لي. أغزر ألفة تلفت لك الأقواس وكل حيوت اللي فوقه، صدقني معناها مقشر كل أقواس، معناها كأني بسم الله على بلادنا، معناها كأنه حرب ولا شو، أخي البلدية ما يعملوش دورة.
2: وردود فعل عدة الحقيقة جات على خلفية كل ما قلته يا ملك. رأي الشارع في المنستير، متساكنين المنستير لكن مش المنستير كهو، خاطر برشا قالوا لك
4: نفس الوضعية
2: في برشا من جهات الجمهورية.
4: بالضبط، معناها العديد من المكالمات والله من الأصدقاء ومن البعض ما نعرفهمش يقولوا لي راهو كي تحكي مناش معناها مدينة المنستير فقط، راهو الوضع عام موجود تقريبا في أغلب الولايات.
2: صحيح. وجانا اتصال الحقيقة من عند سيد محمود البنويس مدير إدارة النظافة في بلدية المنستير تعقيبا على اللي قلته.
4: تقريبا هو كان أعلمك اللي البلدية قامت بواجبها معناها على لسانه، وبعثت بلاغات أو مراسلات ربما للمؤسسات الموجودة في حوم طرابلسية أو لأصحاب الأملاك الخاصة، واحنا قرينا ألفة معناها البلاغات أو المال اللي بعثته البلدية بلدية مدينة المنستير، ومشكورة هي قامت بواجبها معناها في النهاية، وهذا البلاغ بتاريخ 14 ماي بعثته، ولو أنه معناتها اللي بعثت لهم مخر شوية بالنسبة للموسم الصيفي وغيره 14 ماي. وفي الأخير احنا قريناه وطلعنا عليه، اللي ما يطبقش أو ما ينظفش الواجهة متاع المباني متاعه باش تتم هناك إجراءات قانونية، واحنا هنا ومعناها ربما اللي الملاحظات اللي نقدموا فيها احنا نعتبروا كونه نعاونوا في البلدية. البلدية هي دورة معناها تراقب ثم تطبق القانون، واحنا كوسيلة اعلام زاد نراقبه، وهوكا علمنا البلدية. وهنا
2: بين قوسين خلي المستمعين يفهموا في علاقة بالتدخل والمكالمة اللي معناها كانت بينه وبين السيد محمود البنويس، قال أنه الملاحظة ما تهمناش احنا كبلدية، لأنه المعنيين باللي قلتوا انت الكل يا مليك هما معناها ناس يعني خواص وبالتالي يعني هالشيء هذية معناها على عهدة لما قلوا احنا الخاص
4: هنا القانون خاص ملك خاص، لكن البلدية ألفا البلدية يخول لها القانون كوني تبعث تنبيه يعني لأصحاب الأملاك هذه، وفعلا هذا اللي قامت به البلدية بتاريخ 14 ماي. وفي نفس البلاغ متاع البلدية نبهتهم اللي هي في صورة عدم صيانة المباني هذه باعتبار مدينة عتيقة ومسلك سياحي وغيره، في صورة راهي ستقوم بالإجراءات القانونية. هنا السؤال، إذا كان معناها من منذ 14 ماي ما قاموش، يعني بقات الوضعية على ما ربما معناها زادت تعكرت الحالة، أي البلدية ستواصل الإجراءات ولا باش تعاود نجم البلدية لها صلاحيات تبعث عن طريق عد المنفذ، معناها تنبيه عن طريق عد المنفذ يوصل سواء للأصحاب الأملاك الخاصة أو المؤسسات الموجودة، ثم توصل إلى حد التقاضي، البلدية لها الحق زادة كوني تنشر قضايا ضد المتساكنين هذملة اللي قاعدين ضارين بالواجهة متاع سواء كانت حومة طرابلسية أو غيره. وهنا السؤال اللي نطرحوه يظهر لي، خلينا نشوفوا احنا العمارات متاع سيناساس في نهج قروان، خلينا نشوفوا العمارات اللي مقابلة لسيد جون فيه، خلينا نشوفوا العمارات اللي موجودة قرب ملعب مصطفى بن جنات لكرة القدم، معناها مشهد عام في المدينة. وهذا راهو احنا كمدينة لما بنسير كمثال راهو موجود عمارات سنيد في سوسة في صفاقس، عندي معناها اتصلت بصديق زادة ولا معناها نفس الوضعية، يعني الوضعية عامة في الولايات. إذن هنا ما نزمناش زادة دور البلدية تبعث تنبيه وتوقف حد غاديك، إذا كان أنت تقوم ببلاغ ولا تبعث تنبيه وتقول راني باش نقوم بالإجراءات وبعد ما فما حتى شيء، حتى المتسكن يتعود بذا
2: يقول لك فما أجيال زادة،
4: فما أجيال هنا فما سقف زمني في اللي قريته، معناها ما فماش سقف زمني وقتاش يلزمك، معناها إذا الدات الفلانية ما قمتش باللي الملزم كونك تقوم به راني باش نتبع معناها الإجراءات قانونية. ولهذا رانا كي نبعثوا تنبيه أو نقوموا ببلاغ يعيشكم كسلط مشكل البلدية لدارات الكل، يلزم المتابعة، المتابعة احنا دولة قانون يلزم تكون هناك متابعات حسب ما يخولوا القانون. ولهذا ولا رانا ما وصلناش للحالة هذه، وقت اللي نشوفوا عمارات بكل المنظر معناها سمحني خنقول أصل معناها منظر كئيب
2: في قلب
4: وفي قلب المستير
2: منطقة
4: حتى معناها أبار كونه منطقة سياحية، رسول الله المواطن مش من حقه كونه يشوف معناها عمارات معناها تكون مدهونة ومحترمة، منش طالبين حاجة كبيرة، فقط مشكورة كوني قامت بالتنبيه أو البلاغ لأصحاب العقارات الخاصة هذه، نواصلوا نقوموا بتنبيه عن طريق عدو المنفذة، ثم لكم الحق أيضا بالتقاضي ونشر قضايا حسب اللي يخولوا القانون. وهنا على خطر إذا كان تعود زاد المواطن كل مرة تبعث بلاغ ولا تنبيه وما تتبعش، هاي كالصورة النتيجة قاعدين نشوفوا فيها في العمارات اللي معناها سميناهم الكل.
2: وأصحاب الملك الخاص لو كان ما يعرفوش أنه ثم قانون نجم يطبق
4: بالضبط، معناها القانون يجب أن يردع على الجميع
2: هذا.
4: بالضبط معناها مش الفايدة نخرجوا بلاغات أو نعلموا فقط تعرف شنو فقط باش تحسوا بن للحظة كما هكا كي نجي ونقولوا البلدية وين أني قمت بدوري، ما هيش دور البلدية، قمت بدورك أنت، القانون يخول لك أكثر من هكا، يلزم معناها نكملوا نواصلوا باش ما نوصلوش، معناها ما كانش الحقيقة بلادنا الكل باش تولي في وضعية زادة. إذا كان كل إدارة ترمي الكرة معناها تقول لك شنو المطلوب مني بلاغة وتنبيه وبعثته، ليه يلزمنا نواصله في المراقبة في التنبيه بعدو المنفذة ثم لما لا نشر قضايا، تو الناس ومعناها واحد اثنين تو الناس كل تتربى وتشد اثنين
2: في تونس تطبيق القانون
4: يعني. بالضبط
2: المشكل في برشا مواضيع راهم
4: في برشا مواضيع صحيح. وربما اني تو كي نحكيو على البلدية سواء بلدية سوسة مستير الكابون رانا معناها الكل تقريبا نفس الوضعيه. نجموا زاد ملاحظه صغيره هنا للاداره الفرعيه للتجهيز وقت اللي نقولوا راه احنا بعض الملاحظات زاد احنا دورنا رقابي، معناه كي نشوف المسلك المدينه، معناها عندنا مارينا مركب سياحي في قلب مدينه المنستير، وقت اللي نشوف الطريق معناتها اللي يوصل للمركب هذايا وترى التكسير وحاله الطريق تقول ما فما حتى مسؤول من الاداره التجهيز لاداره الجهه التجهيز زعما تخلى المركب السياحي مارينا وشافك الطريق ويؤدي هناك نزل هناك مقاهي هناك منازل هناك، معناها شوف في اليوم الواحد قديش من حافلات سياحيه تتعدى قديش من مواطن يتعدى، ما له هذا كان مكان سياحي الطريق مكسر وحفر وحسيله اوساخ منا ومنا، معناها شنو نقول ملا في كي ندخلوا لداخل شويه يعني في الحوم الداخل شويه، خاطر لانه بعض المواطنين يقول لك علاش تتكلم كان على المناطق السياحيه، اذا كان الواجهه والصوره الاماميه نتاع البلاد بالحاله هذه ملا كي ندخلوا لداخل شويه شنو نقولوا؟
2: نعرف شنو موجود كي ندخلوا لداخل
4: راهو فوالا
2: بالحصه في الاطار هذيا ومداخله في الاطار هذيا بعد غدوه ان شاء الله الباك.
5: عددنا خطة وطنية مشتركة مع الوزارات المعنية، وعددنا في وزارة التربية خطة خاصة بوزارة التربية، سنحاول أن نحمي أبنائنا المترشحين، عملنا حملات تحسيسية، اتصلنا بكل المترشحين سواء عبر الإرساليات القصيرة أو عبر المستشارين في الإعلام والتوجيه أو عبر مديريهم ورؤساء المراكز ومساعديهم عبر القيمين عبر أساتذتهم من أجل أن لا يقع التغرير بهم في مثل هذه الشبكات الوهمية التي تعدهم بالنجاح الواهم والمزعوم وهو غير حقيقي، وإنما هي تتاجر بأموالهم وهما وضربا منها لمصداقية الشهادة. أقول نوصي الأولياء ونوصي المترشحين بأن لا يحملوا معهم إلى مراكز الاختبارات أي جهاز يمكن أن يحيل إلى شبهة غش، مثل الهاتف الجوال، مثل الساعة الإلكترونية، مثل النظارات الخاصة التي بها كاميرا للتسجيل. أقول أننا لن نتسامح، سنعد لهم في فضاء الاستقبال من الباب الرئيسي لمن نسي أو حمل معه بعض الأجهزة الإلكترونية أن يتخلص منها عند الباب الرئيسي، توجد علبة خاصة يترك فيها تذكرة يسجلها على هاتفه أو على ساعته أو غيرها تحتفظ بها الإدارة، ثم عندما يغادر يحملها معه. ربما أقول أن البعض كل قليل قد تسهى حتى إذا كان الهاتف مغلق قبل أن ينطلق الامتحان بدقائق، قبل أن ينطلق بصفة فعلية يمكنه أن يسلم ذلك إلى الأساتذة المراقبين الذين بدورهم يسلموها إلى رئيس المركز. إذا انطلق الامتحان وأصر على إبقاء الهاتف الجوال أو ما شبهه فيتحمل المسؤولية كاملة، وسيطبق القانون بكل جدية وبكل صرامة. هذا تطبيق القانون في هذه الحالة يؤدي مباشرة إلى إلغاء الدورة.
2: أكثر من 162 ألف مترشح، واليوم صارت ندوة صحفية لسيد وزير التربية اللي حكي على الباك اللي تنطلق بعد غدوة تتواصل حتى 10 جوان، نتائج ربي نجح الناس الكل إن شاء الله نهار 23 جوان. ومن جملة برشا نقاط تترقلها بتبيع النقطة في علاقة بأن الوزارة سنة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، لما حالة قالت برشا أرقام،
4: قال برشا أرقام، وإحنا اليوم ربما باش نركزوا على جانب الغش في امتحان البكالوريا. قبل الألفة في السنوات الفارطة يعني في عهدنا احنا وفي عهدي ما كانش موجود مطروح حكيت في الغش، لانه مع تطور وسائل الاتصال ومع تطور التكنولوجيا ولا معناها هذه الآفة اللي ولات تهدد مصداقية ومعناتها البكالوريا في تونس، ولهذا ولات كان قيمتها وان شاء الله تبقى قيمتها. احنا معناها ديما المطلوب هو تحسين شهادة البكالوريا في تونس والمحافظة على المستوى متاعها. بون هنا وزارة التربية وعلى لسان وزير التربية تحضر المترشحين اللي باش يستاجوا سنة إن شاء الله البكالوريا بعد غدوة، تحذرهم من الغش وتذكرهم بالعقوبات المتشدة اللي وضعتها وزارة التربية، مع العلم اللي في السنة الفارطة تقريبا نسبة الغش صارت 0.6%. بون هي مش نسبة كبيرة الحقيقة، لكن ولات موجودة الظاهرة هذه، ولات موجودة مع تطور اللي قلت التكنولوجيا وصار الاتصال
2: وليتهم شبكات
4: شبكات تجارية هي اللي معناها تهرب وتدخل هالوسائل هذه اللي تساعد على الغش ويتم بيعها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق مجموعات وهما مع وزارة التربية مع الاستعانة ببقية الوزارات المعنية حاولت كوني تضرب المجموعات هذه لكن ديما قعدت موجودة باعتبار وليت وسائل الغش متطورة برشا ألفة البعض يقول لك هناك ساعات ذكية أنت تشوفها ساعة عادية أما هي ساعة تخول كونه معناها تتصل بالخارج وتوصل لك الإجابات هناك مناش نحكيه على الكيت هذيك الكيت وليت معناها موجودة تقريبا ديما والغش أكثر حاجة نوعية الغش هي الكيت اللي تتحط في الأذن للأسف هنا زيدا ما نعرفش يعني بعض الحوادث صارت سنوات الفارطة اللي بعض تلامذة حطوا الكيت وبعد دخلت لهم للأذن ورصت لهم بعد معناها يمشيوا الأطباء مختصة وكل باش ينجموا يعني فما حتى ريسك على صحتهم أيضا وليت هناك نظارات مزودة بدي كاميرا أنا نحكي لك معناها على أنواع الغش فما أساليب اللي ربما الأساتذة المراقبين أصلا ما يتفطنوا لهاش وهنا زاد المطلوب كان من وزارة التربية أكثر هي التكوين بتعمل فورماسيون شكون اللي يراقب المباشر أبار هي مشكورة كوني قالت لك أنا باش نعمل مراقبين أمام المعاهد باش تذكر سبحان الله التلميذ بستريس والضغط
2: نجم ينسى
4: ينجم ينسى مع نعرفوا احنا العائلة التونسية ألفة الأم والبو الأخر قتلة تبدأ معناها بولدها متصلة تتصل ينجم كنت مهميشة في المعهد عملوا معناها باش يعملوا لجان أمام المعهد ذكرهم وحطوا فضاءات زادة وين باش يحطوا الهواتف الجوالة متاعهم وغيره لكن هنا ربما الحلقة اللي كانت الأساتذة المراقبين أو وإحنا نعلموا حتى أخذوا أساتذة من التعليم الابتدائي معناها باش يعسوا زادة على البكالوريا دونك هنا يلزم يكون تفهم هناك تكوين على وسائل الغش المتطورة لأنه مش يكفي كونك تقرأ لهم
2: أكيد
4: خاطر مش يكفي تعمل اجتماع بالأساتذة المراقبين تعطيهم جداول الأوقات وتعاود تقرأ لهم المنشور الوزاري هذاك هو المتعارف يعملوا اجتماع البعض اليوم معناها بالأساتذة صار يعودوا يقروا لهم التوصيات المنشور الوزاري ثم اللي يعطيهم الجداول الأوقات متاعهم هنا زادة يلزم تكوين الأساتذة تكوين الأساتذة لأنه الأستاذ هو اللي قاعد يتعامل مع تلميذ الباكر مباشرة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية زادة رأوا كثرة زادة الحديث على الغش ووسائل الغش وهنا يلزمنا زادة فما معناها هكا خيط رقيق بين المحافظة على التوازن هنا بين مكافحة الغش وأيضا احترام كرامة المترشحين ومراعاة نفسيتهم في نفس الوقت بالطبيعة إذا كان احنا التلميذ معناها من انتبه راهو ينجم يكون يوصل الإيقاف الفوري في إجراء الاختبار أو إلغاء الدورة لعدة سنوات هذا راهو يعمل ضغط يزيد يحسس التلميذ معناها هي الباك بقيمتها بطبيعتها ويزيد يحسس التلميذ وكأنه داخل معناها لهنا زاد يلزمنا نراعيه شوية نفسية التلميذ وأيضا الجانب التوعوي اللي احنا قايمين به الآن ونتصور راهو فما تلميذات قاعدة تراجع ويبدأوا حاطين الراديو وكا يونون هكا شوية على تحت
2: وظن حتى نبهوا في الاثنين
4: نبهوا في الاثنين ان شاء الله نتمنى لهم الساعة النجاح ونقولوا لهم راهو هذية معناها الثمرة باش تقطفها متاع سنوات متعبوا سنوات من الدراسة متاعك ماهيش على خاطر هاتف ولا على خاطر معناها ما نعرفش يعني الليكيت ولا راو ساعات ألفة يكروا على بعضهم شو معناها سامحوني في الكلمة معناها ساعات تلامذة اي هوا قيت مجموعة منين نشري كذا هوا كذا فهمت شنو ساعات حتى في غياب الأولياء تبدأ ما في بالهاش تبدأ ولي هذا نبهوهم قولوا لهم اللي حصل ما في الصدور معناها اللي حضرتوه الآن معناها تقريبا انتهى الأمر فوالا الوزارة يلزمها كما قالت معناها إن شاء الله الأمور تمشي بليجين أمام المعاهد خطرة وصارت حوادث واستدعينا قبل تلامذة ومعناها صدقني أني واحدة من الناس صارت لي تجربة استدعيت تلميذ وأمه لبكالي يبكي فيه التلميذ وقتها في السنوات الأولى كي تم منع تو منذ 5 سنوات أو 4 سنوات تم منع الهاتف السنة الأولى أو الثانية تفلس هي تخل بيه معناها القسم وهو اللي هز الهاتف للأستاذ قالوا أما بعد ما وزعوا الاختبار قالوا راني سمحني أستاذ راني نسيته، معناها تعاقب 5 سنوات وكتلميذة ذاك ممتاز هوك توا وليت معناها الإذاعات تنبه الوزير بيدو خرج معناها وتكلم ولي هذا نتمنوا لهم النجاح. فما سؤال زاد هنا استخدام التشويش بالإنترنت ألفة، ما نعرفش اسكو القانون يسمح لوزارة التربية والقانون التونسي كونه في فترة البكالوريا كل الصبحية ذيك يقع التشويش على الاتصالات اللاسلكية. هذا السؤال الحقيقة زادة يلزمني نثبت فيه قانونيا هل هذا يسمح ولا، لأنه معناها بعض البلدان في الخارج معمول بها معمول به كونهم يشوشوا الاتصالات باش إذا كان معناها صارت بعض عمليات الغش ما يتمكنوش معناها بالاتصال. هنا ربما زاد سؤال مطروح، وفي بعض الأحيان احنا وحدنا نقولوا اليوم الكونيكسيون تاعها الباكي عدي، معناها عنا احنا احنا عنا الفكرة هذه، وإن شاء الله تتم الأمور معناها في ظروف سلسة مع العلم. زادة التلميذ يلزم يكون عنده شوية مصداقية زادة وشوية واعي ويعرف زادة ويكون صادق مع نفسه اللي هو زادة الباك متاعه ياخذها بذراعه وياخذها بالعرق متاعه، ومعناها باش هو
6: زادة مرحلة أولى من مراحل الحياة راهو
4: بالضبط
6: خاطر تستسهل أنت الباك راهو بعد نهار ياخذ تستسهل برشا حاجات أخرين معناها تتخذها بطرق
4: مع العلم والتوية. اللي سنة فما 30 مترشح موجودين في السجون إن شاء الله ربي ينجحهم معناها وتتوفر لهم ونتصور تتوفر لهم الظروف الملائمة.
6: المستشفيات
4: 3 مترشحين من أطفال القمر معناها هذا تحدي كبير من أطفال القمر كونهم يوصلوا جرعة أمل كبيرة ديجا هم وصلوا معناها البكالور، لأنه نعرف الظروف الخاصة متاع أطفال القمر كيفاش يقرأوا في أقسام مغلفة وكيفاش تعب الأولياء إن شاء الله بالنجاح. أكبر مترشح السنة 75 سنة وفينا اختصاص وفينا شعب
6: رياضة
4: أنا بريمون شابو للمترشح هذية 75 سنة وشعبة رياضة معناها أنا بيتي
6: سبورتيف 75 سنة يا ربي يوفقه
4: إن شاء الله بنجاح إن شاء الله وقت خروج النتائج
6: إن شاء الله
4: وقت خروج النتائج والفا تستدعين
6: إن شاء الله بإذن الله. ما فهمتش 16 سنة كيفاش
4: بالضبط أصغر معناها أصغر مترشحة شعبة رياضيات 16 سنة أني بلي حسبتها ألفة ما فهمتش اسكو هي لي جيني معناها فما قسم تعديتها
6: باش نقزت من قسم معناها
4: فوالا 16 سنة. احنا ما عندنا ساعات ابنائنا في الخارج كي اللي يجيو يعملوا لهم ميزانيفو فهمت معناها احتمال زاد تكون الوضعيه ان شاء الله ذي الوضعيه نستخبروا عليها وان شاء الله بالنجاح ساعة البنيه المترشح 75 سنة شعبة الرياضة وايضا 16 سنة شعبة الرياضيات. هنا ان شاء الله نقولوا معناها تم الظروف الكل طيبة مع العلم اللي سنة عدد مراكز الامتحانات ارتفعت بالنسبة للسنة الفارطة 5988 مركز امتحان ومراكز الإصلاح 32 مركز إصلاح موزع على الجمهورية الكل. وإحنا قبل ألفة إحنا ما نسمعوش أما نقولوا وراق مستير وين تصلحت ناس تقولها في صفاقس
6: اليوم
4: ليه هاو مشيت القفسة وفهمت معناها نقعدوا ونبدأوا نتكهنوا ونقولوا ليه المركز هذاك صعيب في الإصلاح هو راهو فما بريم وفما دي كونسيني معناها الناس الكل ربما كان في بعض المواد. إذا نتمنوا النجاح لأبنائنا الكل إن شاء الله الظروف تتعدى طيبة وتكون سلسة وإن شاء الله وقت النتائج ألفة تكون أنت موجودة وتغطي نتائج
6: والله العظيم نفرح تقول عبد من عائلته معناها ونفتخر بك التميز متاع برشا
4: تميز إن شاء الله وليداتنا المتميزين يقعدون في تونس زادة
6: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. للموضوع متابعة للنجاحات متابعة إن شاء الله في وقتها. موضوع جديد معك بعد شوية قلت لكم وجهات نظر بالجملة ديما مع ملك
7: وجهة نظر
4: اليوم يظهرلي مركزين مع وزارة التربية
6: أيوة.
4: المواضيع الكل تربوية اليوم هناك مشروع قانون كشفت عنه النائبة منال بديدة أنها تعمل حاليا رفقة هي ومجموعة من النواب على إعداد مقترح قانون لمنع الدروس الخصوصية خارج الفضاء التربوي على أن يتم تضمينه ضمن القانون التوجيهي الجديد للتعليم اللي يجري الإعداد له. بعض اللي يستمع فيه يقول لي ما هو ممنوع هو الليتود، معناها الدروس الخصوصية خارج الفضاء التربوي، لكن ديما كي وقع منع، وقع منع عن طريق مناشير وزارية اللي هي مناشير من وزارة التربية، كل وزير يجي يمنع يقول إلا في، لكن ما يتمش تطبيقه وما يكونش حازمين. وإحنا توا قلنا المشكلة هي تطبيق القانون في تونس، معناها ديما المناشير والبلاغات موجودة أما تطبيق القانون يجي بربي. هنا الأمر يختلف، وقت اللي يولي قانون يمر على مجلس النواب ويهبط في الرايد الرسمي يولي قانون، معناها التجريم يولي أصلا. يعني إذا كان تولي الأمور بالقانون وموجود في الرائد الرسمي يولي اللي بيش يقوم بدروس الخصوصية خارج الفضاء التربوي يعرض نفسه إلى تتبعات قضايا وقضايا جزائية، خاصة اللي إحنا توا بعد إرساء المجلس الأعلى للتربية ورغم إحداثه بموجب المرسوم عدد 2 لسنة 2024 التوى ما تمش تركيبه متاعه المجلس الأعلى للتربية، ومعناها وهناك العديد بالمبادرات التشريعية كما تعميم اللغة الإنجليزية، أيضا بعض المواد الاجتماعية، تغيير الضوارب وغيره. هذه الكل بقات مشاريع فقط نظرا لعدم وجود المجلس الأعلى للتربية، وكأنه الإصلاح التعليم ألف إلى حد الآن معطل. نتحدث منذ مدة عن منظومة الإصلاح، لكن منظومة الإصلاح هذه لم تترجم إلى معناها تغيرات واقعية على عين المكان. إلى حد الآن الحقيقة المنظومة التربوية في تونس تحتاج إلى إصلاح جذري، هنا بين قوسين إصلاح جذري يكون الفاعلين فيها هم الناس المختصة. يعني إصلاح تربوي باش نعملوا مجلس أعلى للتربية غير يلزم يكون من أهل الاختصاص، أهل الاختصاص هي اللي
6: أهل مكة أدرى بشعابها،
4: أهل مكة أدرى بشعابها. إذن هنا الحديث برشا على الإصلاح التربوي، لكن الإصلاح التربوي إلى حد الآن معطل في تونس.
6: حسب شعار
4: موجود، حسب قلنا احنا معناها إرساء المجلس أعلى للتربية موجود المرسوم وغيره، لكن إلى حد الآن لم يترجم هذا الإصلاح على أرض الواقع. هون نستناه كل حد معناه يغني على ليلاه، اللي يحب يعمم اللغة الإنجليزية، واللي يحب المواد الاجتماعية تكون في شكل نوادي، واللي يحب الحيز الزمني ينقص بالنسبة للتلميذ وغيره، لكن هذا كل تبقى عموميات ويبقى كلام إذا مناش باش نكونوا منهجيين في العمل متاعنا، وتكون أهل الاختصاص هي اللي تقوم بالإصلاحات هذه.
6: واضح جدا. مازال ثم موضوع أخير، وكل موضوع أهم
4: من غيره.
6: من غيره.
4: دونك إن شاء الله إن شاء الله. أنا فقط في الأخير ألفة معناها باش نزيد نذكر الإدارة الجهوية للتجهيز، معناها نقولها معناها بالطرقات اللي قاعدة موجودة، ونحب فقط بربي الطرقات المناطق السياحية وغيرها نعملوا شوية اهتمام. راهو مجهود ما يتطلبش برشا فلوس، راهو ألفة، راهو في بعض النقاط اللي نحكيه عليها ما تطلبش برشا مجهود وبرشا فلوس. راهي المنظر العام تاع البلاد، ونحكي على الولايات الكل، راو نحكيه على الولايات الكل اللي نحكيه على مستير موجود في نابل وغيره وغيره.
6: صحيح. والدليل أنه تفاعلكم كل مرة مع مختلف المواضيع اللي تترحم ملك عمار، وهذا موضوع أخير في لقانا معكم اليوم.
7: وجهة نظر.
4: توا الصيف قرب والخروج للشطوط بدأ يكثر بالسيارة، ويكثر معاها مشاكل المئوي العشوائية اللي قاعدين نعيشوا عليها. هذا شخص يبدأ شادد عصا ويبدأ يقرب لك ويقول لك يا سيس روحك قد موخر، ويبدأ يعمل لك في إشارات زعمة يعاون فيك باش توقف كرهبتك، ومن بعد يجيك ويطلب منك معلومة توقف من غير حتى علامة، على أن علامة تدل على أن المأوى مرخص فيه، ولا أن السيد الموجود غاديك عون مكلف رسميا، وأن الفضاء نفسه فضاء قانوني. وإذا اعتبرت المبلغ مشط تسمع ما تكره وتخاف على كرهبتك بما أنك باش تخليها وتمشي، ولا أعلم شنو ينجم يصير فيها، وتولي تدفع وانتي ساكت. وفي الحقيقة المشاهد هذه مش خاصة بفصل الصيف فقط، إنما نلقاها على طيلة السنة أمام المستشفيات والإدارات، وخاصة في أوقات الذروة وقت اللي يصعب على السائق يلقى بقعة وين يركن كرهبته. وفي الحالات هذه على المتضرر اللجوء إلى الهياكل المختصة وخاصة الشرطة البلدية والأمن مع تكثيف حملات المراقبة. وإن وريت التجربة أنه اللي يسرق يغلب اللي حاحي، والله يكون في العون خاصة في فصل الصيف.
7: وجهة نظر
6: باش نحكيو على الباركينغ وعلى المقاوي.
4: المقاوي خلينا نبدأ الساعة بالوضوح، رانا نحكيو على المناطق في تونس الكل، نحكيو على الشطوط اللي سوا ديزون معناها غير مراقبة وتكون مازالت معناها فيارج كيما نقولوا، لأنه مثلا في ولاية نابل العديد من الأصدقاء في ولاية نابل مثلا يتشكيوا من المشكلة هذه برشا. ألفة اللي معناها تمشي أنت باش توقف كرهبتك، شنو تلقى؟ تلقى ثلاثة أربعة أشخاص يجي يساعدك في المأوى وين تحط الكرهبة، قدم واخر ثم يقول لك 2000 3000. إذا ما تقولش 2000 3000 راك تسمع ما تكره، راك تخاف على كرهبتك، راك تخاف على برشا حوايج. يجي أمام الإدارات اللي المواطن يتوجه لها، الإدارات العمومية وين تصعب، أمام المستشفيات وين تصعب معناها المكان باش تلقى السيارة متاعك، أي مكان يلقاوه هكا بطحة صغيرة ولا غيرها يكون المواطن مرحوم يحط فيها كرهبته، يتفاجئوا بزوز ثلاثة من الناس يقول لك هذا باركينج معناتها راهو باركينج وخلصني. كي جيت
6: نشكرهم هما هذم اساسا
4: بالضبط، حتى كي تجي تكلموا ألفة تقول له وريني ترخيص، وريني بادج، وريني غيره، معناها يجاوبك بطريقه اللي انت تولي تخاف حتى على شخصك.
6: كان ما تعرفش العنف الابتزاز للتهديد
4: بالضبط. في بعض الاهنا نتسائلوا زاده وين المراقبه توا، كل توا يا رسول الله معناها ساعات اني راني ما نحبش نجبد، معناها هناك شرطه بلديه، هناك بلديات، هناك اداره تراقب تجهيز غيره، الناس المختصة بهذه، ما هو كل بلدية تعرف النقاط السوداء اللي يصيروا فيهم هذوم للمشاكل، وهي تراقب وتقوم بالإجراءات، والمواطن زادة عنده دوره. إذا كان كل مواطن زادة يخضع للإملاءات متاع العباد هذية ويحط كرهبته ويخاف ويدفع
6: الخوف.
4: انا قلت خاطر يجيك ساعات يبدأ في دعساء، يبدأ اي معناها أضعف الإيمان، نهز كرهبتي ونخرج، نهز كرهبتي ما نحطهاش غاديكا معناها. وخليني نقول لك ألفة، راك انت تحطها في مأوى وتخلص 2000 ونهار تلاقي قدر كرهبتك تتضرب ولا تمس، وكل يقول لك اني مانيش مسؤول. معناها انت كي تدفع المعلومه نتاع المقاوي العشوائيه هذه راهو مش معناها انت اطمنت على سلامه سيارتك، ليه حتى كانت تمست ولا حاجه يقول لك ما عندي ما نعملك هكا وهز برا صلح، ما عندهمش. اذا هنا زاد نرجع لنفس النقطه اللي هي فقدان المراقبه، خاطر كي تقول لي كل انسان يعرف الاماكن اللي تصير فيها تجاوزات، مع العلم اللي فما مقاوي معناها تكون قانونيه ويكونوا باللي بادج ويكونوا معناها عندهم الاسامي نتاعهم، والمواطن كي يتوجه المأوى هذاك يعرف مع شكون يتعامل. وزيد الظاهره هذه تكثر برشا في فصل الصيف، تكثر برشا باعتبار الناس ترتاد برشا الشواطئ، باعتبار معناها حتى المواطنين بالخارج، وتكثر السيارات وغيره، تولي التجاوزات لا تحصى ولا تعد. اذا كان باش تزيد معاه القدام ينجم يسمعك الكلام وتسمع كلام معناها في بعض الاحيان يندوا له الجبين، اذا كان اعطيت وسكت زاد الانسان يحس
6: وكان
4: بالضبط وكانه مغفل. اذا كان انا شنو نقول، في الاخير يجب التوجه للسلطة المعنية اللي هي الشرطة البلدية، أضعف الإيمان كونك تعلم على هالنقاط هذه وعلى بعض التجاوزات اللي قاعدة صايرة، وراهو ما نكتفيوش فقط بالمراقبة أو بالتنبيه، راهو ديما يلزمنا نتعداو للأمور الإجرائية والأمور الجزائية باش يتعظوا العباد ذملة.
6: اللهم إنا بلغنا بتوا شوفوا نيش باش تقول على الموضوع هذا، تفاعلا معاك يا ملك كيف ما كل مره. وبالحق راهو اذا كنت كلمتي حاجه ملك ولا طرحنا موضوع معناه في البرنامج راهو باش نحطوا الموضوع في جيبنا راه، ولا
4: لا والله معناه احنا نحكي
6: بلي باش نكونوا لسان حال الناس
4: بالضبط،
6: لا اكثر ولا
4: لا اكثر اللي قاعدين عايشين، واحنا
6: ما غير تنظير ما غير مزايدات
4: حتى شيء. معناه اول فناكد لك اللي قاعدين نقولوا فيه اغلب المواطنين عايشين، لان احنا مواطنين قاعدين نعيشوا كيفنا كيف
6: هذا هو بالضبط. نشكرك برشا
4: ملك، شكرا ألفة،
2: نعطيك نتيجة وانت معناها تقدم الحيثية بلغتك الرياضية. تونس للأسف تخسر قدام النمسا.
4: الحقيقة خسرت مني، تفرجت على الشوط الأول باش نقول ما الشوط ممتاز، قامت بأداء الحقيقة مزيان، خطر احنا تونس مشكلة الفريق الوطني ديما هيك الأداء الدفاعي ديما. اليوم والله لاحظت فما نفس جديد في الفريق الوطني، والله يعني لما حال الميتون ثاني ما تفرجتش عليه ما ركزتش شوية، لكن النفس هذا الهجومي والله يفرحني، رغم اللي برشا كرات على العارضة وغيره. إن شاء الله نهار الأربعاء فما مقابلة ثانية ودية مع بلجيكيا، البول متاعها مشي سهلة برشا. نهار الأربعاء التوقيت بالضبط ما نعرفش الحقيقة، العشية أنتو كامل خمسة الفوق، دونك إن شاء الله المردود، وإن شاء الله المجموعة تستانس ببعضها. زادة ما تنساش الميكانيزم، خاطر جوارات كل حد جاي من بلاصة، دونك إن شاء الله في الكوب دو موند ألفا تكون نتائج طيبة، لأن البول
2: مش تقوم لهم الماتشويت في
4: أكيد
2: الفجرة.
4: أكيد ألفا أكيد، رغم المجموعة صعيبة ليه، وإن شاء الله ما نعرفش يعني باش نكون معاك ولا ونحلوا ونشوفوا النتائج.
2: أطبلا قسم الرياضة عنا محلة جديدة وانت ديب جديدة بحورة. نشكرك برشا مليك
4: جيم
2: على فرحة بلقاء كل اثنين، تحياتنا ليكم في الوقت اللي مازال. بعد شوية نعدي أغنية ونرجع نختم معاكم بعد قليل.
7: لقاء مفتوح.

0: من الأردن صوت هاني متواسي. شكرا لكم على اختياركم الإذاعة المنستير في العشرة الأخبار مع الهدي عزيز، وبعدها برنامج مع الدكتور لسعد العياري محراب الفكر. إن شاء الله نفس الفريق يواصل معكم الرحلة. اليوم أيمن الشابي في التكتيك التقني، ألفة جمالي رفقتكم في الأعداد والتقديم. نخليكم على خير إن شاء الله يا ربي، ديما نتلقى على خير. تصبح على خير الناس الكل.
1: لقاء مفتوح.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. وزارة التربية تؤكد استعدادها لوجستيا وتنظيميا لإنجاح امتحان البكالوريا مع إعداد خطة لمقاومة الغش. البرلمان يواصل جلسات الاستماع بخصوص تنقيح مجلة الصرف. ووصول أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين إلى بلادهم وبرمجة 22 رحلة إلى غاية يوم 14 جوان. مرحبا بكم. أكد رئيس منظمة كونكت أصلان بن رجب أن مشروع مجلة الصرف المعروضة حاليا للنقاش هي محطة أساسية في مسار تحديث المنظومة الاقتصادية التونسية، مشيرا إلى أن النص الحالي الذي يعود إلى سنة 76 لم يعد مواكبا للعصر. وأوضح أفهم في اللجنة استماع أمام اللجنة المالية والميزانية في مجلس النواب أن مشروع هذا القانون لا يقتصر على الجوانب التقنية فحسب، بل يكتسي أبعادا اقتصادية واجتماعية واستثمارية كبرى.
1: المشروع الحالي مؤرخ في 1976، معنا عنده قرابة 50 سنة. 50 سنة صاروا تغييرات تكنولوجية اقتصادية اجتماعية ومجتمعية، وهذا الكل يخلينا نتحدث اليوم عن خريطة طريق ورؤية للمستثمر الأجنبي والتونسي تبدأ من قانون الصرف. قانون الصرف اليوم كذلك يلزم تملك جماعي، معناها يلزم يخرج من المجلس الصحيح، لكن يلزم السلطة التنفيذية، البنك المركزي، المؤسسات المهنية، مؤسسات منظمات الأعراف، الكلها توافق عليه. أظن أن النص هذا يستحق شوية تروي، خاطر احنا فكرتنا انه فما تغييرات نقترحوهم، اخذنا بعين الاعتبار مسير البرة دول شقيقة ومنافسة، كذلك اخذنا بعين الاعتبار دول ماشية في التنقيحات في علاقة بفاعلين شبان، الشركات الناشئة، الشركات التقنية والتكنولوجية، ليزاسات نيميريك، عدة نقاط ماذا بينا نشوفهم في عقلنا.
0: وفي نفس الموضوع أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب ماهر الكتاري حرص أعضاء اللجنة على تمرير مشروع مجلة الصرف الجديدة على جلسة عامة بالبرلمان للمصادقة عليها قبل العطلة البرلمانية. وقال أن مشروع قانون مجلة الصرف الجديدة مهم جدا للاستثمار في تونس وإدخال العملة. والخبراء الذين تم الاستماع لهم بخصوص قانون مجلة الصرف الجديدة وأشار إلى تواصل سلسلة الاستماعات في الغرض مع بقية المنظمات المعنية.
2: اليوم عنا الكونكت إن شاء الله من آخر الجمعة والأول الجمعة جاية خبراء المحاسبين زادا كيف كيف بش يجيو، وبعد عنا الشباب وما أدراك ما الشباب اللي عندهم الاستخطاب بش نسمعوهم والمقترحات متاحهم. إذن من هنا لآخر الجمعة إن شاء الله تكمل لجنة المالية الخدمة متاحة، يبدأ التصويت فصلا فصلا على مجلة الصرف في لجنة المالية، وإن شاء الله في آخر الجمعة نعديوها المكتب المجلس وهو بش يقرر وقتاش بش يعمل جلسة عامة للتصويت على مجلة الصرف. ماذا بيا أنا الجمعة الأولى ولا الجمعة الثانية على أقصى تقدير من شهر جويليا يكون فما جلسة عامة للتصويت أخيرا على مجلة الصرف هذه اللي طال الانتظار متاحة، ولازمنا الحقيقة نتعداو للسرعة القصوى باش ترجع تونس المكانة متاحة اللي بالنسبة لينا المكانة متاع تونس هي لازم تكون البلد رقم واحد في بلدان شمال إفريقيا في كل المجالات.
0: وصلت اليوم أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين إلى بلادهم وذلك بمطار تونس قرطاج الدولية. الخطوط الجوية التونسية كانت أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستتواصل لغاية 14 جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة وجدة. وعن بعثة الإرشاد الديني هيثم الإمام تحدث لنا عن ظروف الحج والعودة إلى تونس.
3: الحمد لله حطت بنا طائرة بسلام من مطار جدة بعد أن أتممنا الحج. رحلتنا احنا كانت نحو المدينة المنورة بداية، أين مكثنا هنالك 5 أيام، قمنا خلالها بزيارة الروضة الشريفة في زيارات جماعية، وأمنا لكل الحجيج اللي مشوا معنا في الطائرة زيارة جماعية للمزارات في المدينة المنورة. بعد ذلك توجهنا إلى مكة المكرمة، أين قمنا بطواف العمرة وسعي العمرة لمن دخل بالتمتع، وطواف الحج وطواف الإفاضة وسعي الحج لمن دخل بالإفراد وبمن دخل كذلك ذلك بالقران. بعث أمنت هذه المناسك، كنا نخرج في خرجات جماعية، تعديت الحمد لله إجمالا بسلام، ثم أتممنا الطواف لمن ينقصه الطواف والطواف والسعي، كذلك الحج لمن ينقصه الطواف والسعي. بعث الإرشاد الديني قامت بمجهودات جبارة من حيث تمشيط الغرف، من حيث إلقاء الدروس، توعية الحجيج الميامين. البعثة الصحية قامت بمئات العيادات الطبية، أعتقد أن هذا الموسم ناجح، لبيتم الجائزة البرونزية. إن شاء الله تونس تحظى بجوائز خير للسنوات القادمة.
0: خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم وزارة التربية، قال وزير التربية نور الدين النوري أن الدولة مستعدة لحماية التلاميذ من التغرير بهم وبحماية شهادات الوطنية. وأضاف أن الوزارة وزارة التربية جاهزة تماما وتنظيميا ولوجستيا وفي مستوى مراكز الاختبارات من كل الجوانب. وقال أن الوزارة قد أعدت خطة لمقاومة ظاهرة الغش، ودعا الأولياء إلى تخليص أبنائهم من كل ما يمكن أن يكون فيه شبهة غش مثل الهواتف.
4: استعدادات وزارة التربية وغيرها من الوزارات لمقاومة الأقلية القليلة التي قد تلجأ للحلول السهلة بما في ذلك شبهة الغش الإلكتروني، أقول أننا أعددنا خطة وطنية مشتركة مع الوزارات المعنية، وأعددنا في وزارة التربية خطة خاصة بوزارة التربية سنحاول أن نحمي أبنائنا المترشحين. عملنا حملات تحسيسية، اتصلنا بكل المترشحين سواء عبر الإرساليات القصيرة أو عبر المستشارين في الإعلام والتوجيه أو عبر مديريهم ورؤساء المراكز ومساعديهم ما عبر القيمين عبر أساتذتهم، من أجل أن لا يقع التغرير بهم في مثل هذه الشبكات الوهمية التي تعيدهم بالنجاح الواهم والمزعوم وهو غير حقيقي، وإنما هي تتاجر بأموالهم وهما وضربا منها لمصداقية الشهادة. نوصي الأولياء ونوصي المترشحين بأن لا يحملوا معهم إلى مراكز الاختبارات أي جهاز يمكن أن يحيل إلى شبهة غش، مثل الهاتف الجوال، مثل الساعة الإلكترونية، مثل النظارات الخاصة التي بها كاميرا للتسجيل. أقول أننا لن نتسامح، سنعد لهم في فضاء الاستقبال من الباب الرئيسي لمن نسي أو حمل معه بعض الأجهزة الإلكترونية أن يتخلص منها عند الباب الرئيسي. توجد علبة خاصة يترك فيها تذكرة يسجلها على هاتفه أو على ساعته أو غيرها، تحتفظ بها الإدارة، ثم عندما يغادر يحملها معه. سنطبق القانون، ستلغى الدورة مباشرة إذا كان يحمل جهازا إلكترونيا ولو كان مغلقا.
0: هذا وقد بلغ عدد المترشحين للبكالوريا 162,435 تلميذ، 60% تقريبا بنات و40% أولاد. محمد الميلي المدير العام للامتحانات الوطنية وأكثر أرقام في هذه الدورة.
5: مترشحين بصفة عمومية 135,274 مترشحا، تلاميذ المعهد الخاصة 18,943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8,218 مترشح. توزيعهم على الشعب في دورة 2026 فما تراجع لشعبة الأداب حيث سجلنا 26,685 مترشحا، شعبة الرياضيات 8,112 كيف شهد التراجع، علوم التجريبية 28,780. بالنسبة إلى شعبة الاقتصاد والتصرف 56,201 تلميذ، شعبة العلوم التقنية 21,677 مترشحا، شعبة العلوم الإعلامية 18,916 مترشح، شعبة الرياضة 2064 مترشح، بجملة تقدر ب 162,435 مترشحا. توزيع المترشحين على الجنس، نسجل نسبة 62% من الإناث يقابله 38% من الذكور، يعني تقريبا 100,900 مترشح يقابل 61,535 مترشح من الذكور. مراكز امتحاناتنا الوطنية هذه السنة عندنا مراكز الاختبارات الكتابية 598 مركزا بالنسبة لامتحان البكالوري، باش إن شاء الله يكون مفتوح نهار الأربعاء 3 جوان، ب 27 مركز إيداع ستؤمن فيه علب المواضيع، 7 مراكز تجميع باش يقوموا بتهيئة أوراق ومعالجة أوراق المترشحين، و 32 مركز إصلاح سيتم إصلاح التحارير ب 32 مركز بزيادة مقارنة مع السنة الماضية بزوز مراكز نظرا لتطور عدد المترشحين في امتحان البكالوري.
0: أعلن رئيس الإدارة الفرعية للعمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، أعلن اليوم عن الترفيع في منح السباحين المنقذين إلى 1000 دينار. وقال أن تونس في حاجة إلى 2300 سباح منقذ لتأمين مختلف الشواطئ هذه الصائفة، حيث أنه تم الترفيع في نقاط حراسة الشواطئ من 280 نقطة إلى 350 نقطة هذا العام.
6: نحاولوا نخرجوا بالموسم الصيفي هذا بأقل الأضرار، زدنا في عدد نقاط الحراسة الرئيسية والفرعية على عمناول، كانت عمناول في حدود 280 نقطة حراسة موزعة على شواطئ الجمهورية كل أسناول 350 نقطة حراسة. ركزنا في الخطة الجديدة نتاعنا على الولايات اللي شهدت عمناول أكثر حالات غرق، هما نابل وبنزرت، أثناء ركزنا عليهم حلينا فيهم أكثر نقاط حراسة، ولكن هالنقاط الحراسة هذه تبقى الديبو من عدد السباحين المنقذين الموجودين اللي باش يجيونا. احنا العدد المطلوب باش نجموا نامنوا شواطئ البلاد الكل هو تقريبا 2300 سباح منقذ. تم فتح باب الانتداب وبدات الدورات التكوينيه تقوم بها الحمايه المدنيه. ان شاء الله باش تكون عندنا اعوان اشراف من الحمايه المدنيه متوزعه على جميع الشطوط، هما اللي باش يشرفوا على السباحين المنقذين اللي موجودين غادي. وهنا نحب نقول لهم ان شاء الله يكونوا متواجدين بكثره، خاصه انه المنحه باش تكون مضاعفه السنه في حدود 1000 دينار شهريا.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. البرلمان يواصل على جلسات الاستماع بخصوص تنقيح مجلة الصرف، ووصول أولى رحلات عودة الحجيج إلى تونس، وبرمجة 22 رحلة إلى غاية 14 جوان. شكرا لكم، أترككم الآن في محراب الفكر مع زميلي الأسعد.
7: إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
8: معنى
7: ومغنى في السهرات، في سهرات إذاعة المنصير وتتبع الموجة.
9: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
10: مرحبا بكم في مونديال 1970. واحد من ابرز ملاعبيه المنتخب البرازيلي توستاو كان ممكن ما يشاركش في كاس العالم بسبب مشكله انفصال الشبكيه في مستوى العين ديكولمون دلاغيتين. الملاعب موهوب وصنع العاب من طراز عالي في وقته، عمل تدخل جراحي استعجالي في الولايات المتحده الامريكيه، وبيلي كان اقنع

0: مع ذكر.
1: محراب الفكر.
0: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنسير. أهلا بكم في واحة الفكر وظلال القوافي، هنا حيث تلتقي الحروف لترسم لوحات من قلائد الكلمات. في سهرة الليلة نسافر معا في محيط الإبداع لنستظل بفيء العبارات التي تخطها محابر المبدعين. نسافر الليلة على أجنحة العزلة لنستمتع ولنستمع إلى نبض القوافي، وهي تروي حكايا الحب وحكايا الوطن وحكايا الإنسان في أقصى تجليات الإبداع. الليلة نفتح المحراب على أجنحة العزلة، والعزلة زاد المسافر إلى الضفة الأخرى من المعنى، والأجنحة هما طائران ينقران الماء ثم يصعدان. أهلا بكم وسهلا في سهرة الليلة من برنامج محراب الفكر، نكون في حضرة القصيدة وتحديدا في حضرة أجنحة العزلة. أجنحة العزلة مجموعة شعرية للشاعرة التونسية المتميزة الأستاذة شافية حجيري. هذه المجموعة الشعرية الأنيقة في شكلها وأيضا أنيقة في مضمونها ومحتواها، نستضيء بها في محراب الليلة لنشعل قبسا من قلائد الكلمات ويشاركنا ضوء الحوار كل من الناقد الأستاذ حمادي الحلاوي وأيضا الأستاذ والناقد مراد اللحيانشي. أجمل تحية تأتيكم من فريق المحراب لهذه الليلة. المحراب يضيئه تقنيا زميلنا أيمن الشابي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا

0: أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محرر بالفكر على أثير موجات إذاعة المنسير، وجدد تحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. حللتم أهلا ونزلتم في باحة المحراب سهلا. الإهداء ورد كالتالي: إلى لغتي شافية شادية اختارت روحي سكنا، إلى رسائل الكون التي اعتادت بريد قلبي، إلى أحلامي الغانية تنضد احتمالات تليق بي. هكذا بهذه العبارات أهدت الشاعرة شافية حجيري ديوانها أجنحة العزلة الصادر عن دار الشنفرة. في البداية أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة والشاعرة شافية حجيري. هي شاعرة تونسية أستاذة مدارس ابتدائية، وخلينا بين قوسين يعني على سبيل يمكن الحماسة أشجع كل أبنائنا التلاميذ بالمدارس الابتدائية الذين يخوضون امتحانات الثلاثي الثالث آخر السنة، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع في انتظار بقية الامتحانات والمناظرات الأخرى. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك يا أستاذة شافية حجيري، ومبارك هذا الديوان.
1: ألف شكر، مساء الحب والجمال، مساء الشعر والسلام، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات في برنامج رحاب الفكر على برنامج على أمواج إذاعة المنستير. ألف شكر الدكتور الأسعد العياري على إتاحة هذه الفرصة للاحتفاء بمجموعة شعرية أجنحة العزلة عن دار الشنفرة. الشكر كذلك للأساتذة الأجلاء، الناقد حمادي الأحلاوي والناقد مراد اللحياني.
0: طيب، أرحب بضيفي الناقد الأستاذ حمادي الأحلاوي. الصديق حمادي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا أخ الأسعد. مساء الشعري، مساء الأدب، مساء الإبداع. أسعد لوجودي مع الأسعد في حصتي هذه، وقد كانت لنا مناسبات، وتحية لهذه الحصة وإليك في رعاية الكتاب والفكري والإبداعي، وخاصة هي أن تكون هذه الحصة نافذة لشعراء مثل الشاعرة شافية التي بدأت يعني تجربتها الشعرية، وإنها في طريق الإبداع وإصدار مجموعة شعرية ومجموعة ثانية. فجميل أن تكون هذه الحصة آخذة بأيدي المبدعين المجتهدين.
0: هذا من باب الواجب. عفوا، هذا من باب الواجب أستاذ حمادي، والأكيد بعد قليل سينضم إلينا الأستاذ الناقد مراد اللحياني. إذن عن الشعر واللغة وطقوس الكتابة سنتحدث الليلة. في البداية أستاذ شافي حجيري، دعني أنطلق في قراءتي لهذا الديوان قراءة سيميائية تنظر أساسا إلى العتبات النصية. أول عتبة هي أجنحة العزلة. هذه الرسالة لمن توجهها؟ أجنحة، هل الشاعرة شافية حجيري في حاجة إلى أجنحة كي تنعزل عن أشياء ربما نحن لا نعرفها؟
1: أجنحة العزلة العنوان أخذ من عدة قصائد كتبت في داخل الديوان، وهي التي تسم هذا هذه التجربة الشعرية.
0: كلمة العزلة يعني وردت عديد المرات في يعني في متون القصائد،
1: وهنالك ومضة أقول فيها: شيء ما، شيء ما يعتريني، أدونه للعزلة أجنحة. ومن هذه من هذا البوح، من هذه الومضات، من هذه القصائد جاءت فكرة العنوان أجنحة العزلة. وهو يشيء به مفارقة بين أن العزلة في معناها الانقطاع عن الناس أو العيش وحيدا، لكنها المفارقة هذه تدل اللي بين ليست هي انكفاء بقدر ما هي تحليق. وكانت مثمرة العزلة واختيارية، كانت فضاء، بالعكس كانت فضاء للامتلاء للإبداع. للتأمل، هي سفر إلى الذات. صحيح. قبل كل شيء.
0: لذلك دائما وأبدا المبدع الحقيقي يحتاج إلى هذه العزلة، ويحتاج إلى هذه الغيبوبة، وإلى هذا الابتعاد عن كل النواميس المألوفة في المحيط الاجتماعي والثقافي الذي يعيش به. والأكيد هذه العزلة هي التي أفرزت هذه القصائد الجميلة في قلت في شكلها ومحتواها. قبل أن أذهب يمكن إلى المحتوى، الغلاف هو غلاف جميل جدا، غلاف يعني فيه تصور ذهني معين يجمع بين هذه القتامة وهذا الوضوح، يعني هذا الجمع بين قتامة ووضوح، بين السواد والبياض، وبهذه الأشكال التي تحيل يمكن على هندسات قد يتصورها القارئ بحسب مراده. الأكيد أن الاشتغال على مثل هذه، دعني أقول مثل هذه العتبات النصية، مهمة جدا في تقديم الكتاب إلى القارئ في شكل يعني يكون فيه جانب من الإبداع والتصور الفكري.
1: أنا الحقيقة أرى أنه أي محتوى إذا لم يكن له تقديم في نفس مستوى المضمون فذلك يقع نوع من الخلل.
0: صحيح.
1: لذلك الغلاف والعتبة العنوان والومضة اللي هي في اللي هي في الغلاف الخلفي كلها تدور في نفس الطقس، في نفس في نفس الفكرة يعني.
0: نعم.
1: أقول في الومضة اللي هي موجودة في الغلاف والتي هي أخذ منها نوعا ما الأسود، اللون الأسود في الغلاف.
0: نعم.
1: العزلة كله يسير في نفس التمشي.
0: نعم.
1: أقول أنرت أزمنتي وحين اشتد نورها أطفأتني.
0: جميل، يعني هذه المقابلة بين الإنارة والإطفاء. طيب نبقى دائما في الشكل. اخترت الكتابة على نسق يثير العديد من الإشكاليات، مسألة هذه القصيدة الومضة، هذه القصيدة المختصرة التي تؤمن، لا أقول تؤمن، وإنما تقتضي بالضرورة ما يسمى بالتكثيف اللغوي. يعني أعتقد هي من أصعب الأجناس التعبيرية،
1: تتطلب دقة وتتطلب اقتصاد في اللغة، اختيار دقيق للمفردات التي تؤدي المعنى الذي أريده أن يصل، أو أي شاعر يريد أن يصل المعنى بأقل اقتصاد، احنا نقول اقتصاد في اللغة.
0: ما قل ودل أستاذ حمد، ما كان قليله يغنيك عن كثيره.
1: التكثيف، الإيحاء، الدهشة.
0: صحيح.
1: لازم تكون فيها، تبعث عن الدهشة، المفاجأة.
0: نعم.
1: القفلة، إنك معناها تخلي القارئ يقرأ وهو في تسلسل ولكن لا ينتظر نهاية الومضة.
0: نعم.
1: بطريقة فجئية، فيها نوع من الصدمة، فيها نوع من الفجأة اللي هي لذيذة، مش فجأة صادمة.
0: صحيح.
1: من نوع
0: في نهاية الأمر هو تخييب انتظارات وأفق القارئ يعني. طيب الشاعرة شافية حجيلي، كيف أتت إلى القصيدة، أو كيف تأتيك القصيدة؟ يعني نتحدث هنا عن البدايات، بدايات التجربة، ما هي الخطوات الأولى التي كانت عبارة عن قادح أساسي للدخول إلى غمار كتابة القصيدة؟ هي مغامرة، ومغامرة صعبة جدا الكتابة.
1: نعم.
0: الشاعر ذكرني البحتري أعتقد يقول قطع ضرس من أضراسي أخف علي من كتابة بيت شعري.
2: نعم.
0: نعم.
1: والله أني نؤمن بقولة يقولها شاعر محمود درويش.
0: نعم.
1: يقول لقد كنت صامتا ولكنني لم أكن أعمى. دائما جميل. أقول هذه الجملة لأني دائما كنت دائما أكتب في صمت وأخفي قصائدي.
0: نعم.
1: إلى أن أتت الفرصة يعني والفكرة بتشجيع من بعض الشاعرات.
0: نعم.
1: أني ننشر الكتاب.
0: نعم.
1: لكن الكتابة هي منذ الطفولة الحقيقة.
0: نعم.
1: أنا عندي عم والدتي مصطفى عزوز وهو أديب. نعم. للأطفال.
0: جميل.
1: وهند عزوز أنا مع تلامذتي نبدأ نحكي لهم باش نشجعهم يعني على اللي يرى أي إنسان يرسم هدف ينجم حقه بالصبر بالمثابرة بالاجتهاد.
0: نعم.
1: ليس هنالك مستحيل.
0: صحيح.
1: ليس هنالك مستحيل.
0: لماذا تأخرتي في النشر؟
1: بحكم أني لم تكن لي نية النشر.
0: لا.
1: كنت أكتب للكتابة.
0: لا.
1: لأكتب بصدق لنفسي، لأرى أن الكتابة مداواة قبل كل شيء، هي هي, هي سبيل للتداوي. هي اكتشاف للعالم، انك تعبر على احاسيس، على
0: هو شكل من اشكال
1: التطور. بعد التطور تولي فيها رؤى فلسفيه، فيها تامل، الى ان جاءت الفكره بعد، خاصه اني المده الاخيره يعني كنت مديره مدرسه، كانت مشاغل كبيره.
0: طيب الالتزامات الاداريه الاكيد تكون مانعه. يعني كتابه الشعر والكتابه الابداعيه هي شكل من اشكال الاقامه في هذا العالم، وايضا نستعين بالقصيده احيانا لتزيين وتجميل هذا القبح الذي يغزوه العالم.
1: هو فن الشعر، هو ام الفنون يعني.
0: صحيح. طيب نتحدث الآن عن أبرز المضامين الواردة في هذا الديوان. أجد ومضات تتحدث عن الإنسان، ومضات تتحدث عن الوطن، عن الحب، عن النسيان، عن الحزن، مواضيع متعددة، مضامين شعرية متعددة. أي. بتعدد الانفعالات التي يعيشها الإنسان.
1: نعم، تطرقت بطريقة أو بأخرى في قصائدي لمفاهيم إنسانية، هذا مؤكد يعني، مألوفة كالحب، الحزن، الفرح. كتبت عن الوطن، عن الثورة، عن الأمل، عن الحرية، كتبت عن المرأة. هنالك الومضة اللي قرأتها منذ قليل يعني تختصر حياة المرأة كاملة. كتبت عن الذات، عن الآخر، حالات شعورية. تنبض في مشهديات القصيدة يعني.
0: جميل. طيب بعد قليل نستمع إلى ما تيسر من هذا الديوان أجنحة العزلة للشاعرة ضيفتنا الليلة في محراب الفكر شافي حجيري. أستاذ حماتي، أجنحة العزلة إلى أين أخذتك؟
2: هو كما أشرت أستاذ أسعد، يعني العتبات هي مدخلنا إلى هذا العمل. إلى هذا، إلى هذه الباكورة لشافية حجيري. ولعل الصورة، صورة الغلاف بما فيها من هذا التقاطع والتباين بين الألوان، بين العتمة والبياض كما أشرت، إلى هذه الخضرة البادية يعني التي تتسلل، والخضرة بما توحي به من معاني الخصب ومعاني
0: الحياة،
2: يعني الحياة، نلاحظ وجود في عمق هذه الصورة يعني صورة المرأة. صورة المرأة كما تتجلى يعني هنا رمزا لجمال وإحالة على الشاعرة، وكذلك إحالة على المحاور الأساسية والأقطاب الدلالية في هذه المجموعة التي تتصل بالحب والحرية أساسا. الحب والحرية وما يتفرع عن ذلك من تمات ومعان. لعل هذه العتبة يعني تكون مدخلا أول. ولكن أهم العتبات أستاذ أسعد لقراءة هذه المجموعة أعتقد هو العنوان. العنوان يعني جميل وموحن، أجنحة العزلة، وكما أشارت هو مأخوذ من من نص لها، نص ومض يعني من ومضة من ومضاتها. وهي عديدة يعني هذه الومضات. أجنحة العزلة كما نلاحظ يعني العزلة أساسا هي عزلة الأديب، عزلة الفنان كما أشرت، يعني بما هي صنو الحرية وصنو الخروج عن الـ عن الـ يعني العام وعن المألوف. وكما تقول يعني هي إشارة إلى ذلك. يعني تتحدث كثيرا عن الحرية والنأي عن المألوف وعن المعتاد. ذروني يا أسياد سلالتي أسبح في جدول المعاني وأنبت في حقل الخيال بلا كاسرات. فهي يعني تنأى بنفسها إلى الحد الذي يقع بها في هذه العزلة. هذه العزلة هي عزلة الفنان، عزلة الإنسان، يعني في وعيه بالخروج عن المألوف والخروج عن المعتاد بلا كاسرات كما قالت وبلا أطواق، إلى أن تقع في هذه العزلة وتصبح العزلة حالة شعرية. كيف نحلق من هذه العزلة وكيف يكون الخروج من هذه العزلة؟ هنا نجد المضاف، يعني أجنحة العزلة، الأجنحة. والأجنحة نجد إحالة عليها في نص المدونة، تقول: وإيدا وإيدا ينبت زغب من ورق ومخالب بوح جارحة. وهذا يضعنا في المدليل المتعددة والرمزيات المتعددة للأجنحة، الأجنحة التي ستحلق بها للخروج من العزلة. إذا العزلة بما هي حالة تفرد كما قلنا وحالة تحرر وخروج، ولكن العزلة تصبح أيضا حالة انغلاق وحالة تحيل ربما على الاكتئاب، على القلق، على الضيق. فتكون الأجنحة هي التي تحلق بهذه العزلة وتخرج بها. هنا ثمة مسألة
0: أعتقد في رأيي بعد إذنك أستاذ أن الأجنحة هي هذه القصائد التي كتبت بين ضفتي هذا الكتاب.
2: فعلا
0: هي الأجنحة التي من خلالها يمكن أن تنعزل هذه الشاعرة عن العالم وعن المحيط نظرا لتميزها وتفردها. نحن الآن في حضرة شاعرة متميزة لها تجربة ولها حضور يعني متميز في المشهد الشعري التونسي.
2: نعم أستاذ أسعد، يعني أردت أن أضيف يعني أجنحة العزلة في ما قرأنا والأجنحة
0: أجنحة المتكسرة جبران خلال جبران
2: المتكسرة
0: والأجنحة المتمردة أيضا.
2: وهي فيما تقول يعني ينبت زغب من ورق ومخالب بوح جارحة. هناك هذه التورية الجميلة، يعني الأجنحة بما هي ريشة، ريشة للطيران والتحليق بعيدا عن هذه العزلة وكسرا لهذا الانغلاق، ولكنها في الآن نفسها الريشة بمعناها الثاني، وهي الريشة يعني القلم.
0: صحيح.
2: إحالة على الشعر. وبالتالي فإن الشعر هو الذي سيمكنها من التحليق خارج هذه الدوائر لتصنع الكينونة والحال.
1: يقول الكاتب الألماني شوبنهاور: لا نكون أحرارا إلا في عزلتنا.
0: جميل.
1: وأنا أحسست بحرية،
0: رغم أن شوبنهاور يعتمد أساسا في فلسفة التشاؤم
1: وإحنا في العزلة، يعني يمكن البداية الإحساس بالعزلة، لكن في النهاية أنتجت هذه المجموعة الشعرية. في النهاية أنتجت أجنحة. في النهاية أحسست بحرية على حقيقتها. وفعلا أنت كي تحللها تلقى العزلة هي اللي تحس فيها حرية حقيقية.
0: صحيح.
1: ليس في الصخب أو في
0: في
1: الجموع
0: في الاجتماع الإنسان. طيب نتحدث عن هذه الحروف، عن هذه القصائد الدانية من الرومانسية والواقعية والوطنية، هذا الحلم الوردي وهذا الدفء الإنساني الذي تتحدث به الشاعرة شافية أحجيري، هذه الرقة في المشاعر وصدق في العاطفة وأيضا جرأة في البوح من خلال الاستماع إلى ما تيسر من مقاطع وممضات من أجنحة العزلة. تفضل.
1: قصيدة بعنوان تجليات. سلة أحلامي، سلة أحلامي، ما بالها تنوء بحملي أضغاث أوهام. سلة غلالي، سلة غلالي، ما بالها تضج لذاذة فأعدوا بغير لجام. سلة إبداعي، سلة إبداعي، ما بال طيفها يغربلني، يفصل جنوني عن جلباب أزماني. قصيدة بعنوان دهشة. أتدري، أتدري أنني ألقاك كلما ألقاني، ويسهل قلمي كلما سهلت ذكراك في عطر الظلام. أتدري، أتدري أنك حروف الدهشة حين تسري ولها بين شفاهي، وأنك، وأنك المعنى البكر حين يخلق بين ضلوع الأشجان. لا متسع للحزن، أذكريني أينما حللت، أذكريني أينما حللت. قالت الريح حبا لشجرة الياقوت، كفكفت دمع ندباتها، لملمت شظايا أحلامها، أسرت لها، أسرت لها سر السماء، سريرة آلهة فجر شريد، عسعسة نوايا الأصيل. لا تبكي، لا تبكي شجيرتي، فأنت المجتبى رغم الداء، نهر أساطيرك يحدد مسراه، خصيلات أريجك ممتدة في البيان، أعمدة بوحك، أعمدة بوحك موغلة، موغلة الضياء، فاكهة شهواتك تراقص الزنابير، تصلب الفصول وتملأ الدلاء. حذاري، حذاري من لدغ الوقت وسموم ضجر الخريف. وشكراً.

0: أنتم في المتابعة والاستماع مباشرة إلى برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. وأذكر أصدقائنا المستمعين بأننا الليلة نحلق في المحراب على أجنحة العزلة. وأجنحة العزلة مجموعة هو عنوان مجموعة شعرية صادرة مؤخرا أو صادرة هي صدرت تحديدا سنة 2025 عن دار الشنفرة. تحية الزميلة الهادي دانيال الشاعر الهادي دانيال والمبدع أيضا
1: والناشر.
0: طيب أجنحة العزلة للشاعرة شافية حجيري، وجدد ترحيب بها في استديوهات إذاعة المنسير، وجدد ترحيبي أيضا بالأستاذ والناقد حمادي الحلاوي. وينضم إلينا عن طريق الهاتف الناقد الأستاذ مراد اللحياني. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ مراد.
2: مساء الورد، مساء الفل لكل الحاضرين، كل التحية لإذاعة المنستير الشامخة الأبية، شكرا لهذا البرنامج ودام دعما وسندا للثقافة والإبداع.
0: العفو، هذا واجبنا أستاذي الكريم. إذا ونحن نتحدث عن أجنحة العزلة، وأنت اطلعت على هذه المجموعة الشعرية وهي الأولى البكر للشاعرة شافية حجيري. طيب هذه الأجنحة إلى أين أجنحة العزلة؟ أين ما هي الأقاصي التي جنحت لك بها هذه الأجنحة؟ وأين كان المستقر وأين كانت الراحلة بعد القراءة؟
2: أنا استمتعت لما كنت أنصت إليه قبل حين من كليكما دكتور لسعد دكتور حمادي، وأتيتم على العتبات وكشفتما عن دلالات القصية لهذه العتبات وهي مدخل أساسي لكل نص إبداعي. وأنا سأتوغل قليلا في متن هذه المجموعة الشعرية من حيث بنائها، باعتبارها أنها أسست على ديالكتيك الومضة والقصيدة. يعني قسمت شافية ديوانها أو مجموعتها الشعرية إلى بابين متكاملين. وهذه البنية ليست بنية شكلية بل هي جوهرية. يعني ثمة ديالكتيك سآتي عليه شيئا فشيئا. أبدأ بالباب الأول الذي عنونته بأصفاد الماء وجاءت في شكلي ومضات. ثم أتحول إلى الباب الثاني وهو باب القصائد والتي عنونته بمواعيد
0: بلا أزمنة.
2: فبالنسبة للباب الأول ومضات، فالومضة عند شافية ليست اختصارا بقدر ما هي تركيز. يعني هي بمثابة قبضة تضغط على الجوهر حتى يكاد ينفجر هذا الجوهر. عنوان الباب هو نفسه عنوان أصفاد الماء يحمل مفارقة تأسيسية. الماء باعتباره رمز الانسياب والحرية والحياة، لكنه هنا يأتي مكبلا عبر الكلمة التي سبقته أصفاد. يعني هذا يعني أن الحرية المطلقة عند شافية هي قيد آخر. نحن نتخيل أن الحرية هي ضرب من الأوساع والاتساع، لكن عند شافية تبدو قيد.
0: طيب لو نتحدث عن هوية هذه القيود.
2: نعم، سأتي إلى هذا.
0: نعم.
2: وهذا الانسياب بلا حدود بالنسبة له هو غرق. الماء المصفد هو الحياة التي تدرك حدودها البشرية. يعني كأن شافية تعي هشاشة منزلتها البشرية وتعي حدودها. وهذا ما يؤصلها في العمق المأساوي، باعتبار أن وعي الشقاء يزيدنا شقاء ويزيدنا ألما بهشاشة منزلتنا البشرية وبحدودها. ومن حدود هذه التجربة ولدت الكتابة عن شافية. ولدت الكتابة هي حتى في العنوان أجنحة العزلة. العزلة باعتبارها اختيارا وجوديا، وهي مسلك كل مبدع حقيقي. لأن المبدع الحقيقي يعني يتوارى على الناس ويقطع نسبيا ظاهرا صلته بهم ليتعرف إلى ذاته وإليهم من خلال التوغل في عالمه الداخلي.
0: نعم.
2: لأن هذا العالم الداخلي هو الذي يتيح لهذه الذات كنه جواهر الأشياء وكنه عمق الوجود وحقيقة معناه.
0: نعم.
2: هذا بالنسبة للباب الأول أصفاد الماء. بالنسبة للباب الثاني وهو مخصص للقصائد وعنونته بمواعيد بالأزمنة.
0: نعم.
2: يعني قلت أنه ثم بناء ديالكتيكي، فإذا كانت الومضة هي القبضة فالقصيدة عند شافعي هي البسط، وكأنها تمتد بالقصيدة فتجعلها تتنفس وتلهث وتعود إلى نفسها. يعني حتى عنوان القصائد مواعيد، يعني كأن عنوان القصائد يحمل وعدا مستحيلا، مواعيد لا تخضع للزمن، هي مواعيد مع الذات، هي مواعيد مع اللغة، مواعيد مع الأم، مواعيد مع الحبيب الغائب، مواعيد مع ما بعد الجثة. وهذا وهذه أخطر ومضة أو أخطر قصيدة في في في وسأقف عندها فيما بعد. يعني الجثة هنا توحي كما قلت سابقا هذا الوعي الشقي بحقيقة الموت. لكن الشافعي لا تطلب جنة بل تطلب حرفا يخلدها. يعني زمن الشافعي الشعري ليس هو زمن الساعة، بل هو زمن الإيقاع الشعري نفسه الممتد عبر الأزمنة. إذن ما بين البابين الومضات والقصائد يعني نلمس أنه ليس ثمة صراع بقدر ما ثمة تكامل.
0: صحيح.
2: فالومضة هنا تزرع القلق والقصيدة تروي هذا القلق.
0: طيب أتفاعل معك أستاذ مراد. نعم. خاصة في مستوى نعم. هذا التوصيف التوصيف نعم. المتعلق بتوزيع الكلمات على بيض الورقة. نعم. ما لاحظته أيضا أن الشاعرة أثناء كتابة القصيدة تترك جملة من البياضات أو الفجوات يعني في النص، وكأني بها تدعو القارئ لكي يشاركها في بناء المعنى الشعري وأيضا في استكمال المستلزمات الجمالية والمعرفية للقصيدة.
2: أكيد ما في ذلك شك، لأن اللغة
0: عندما ننظر على سبيل المثال مثلا ما أصدق خمر قصيدة حين يتلألأ في كأسي يخط أسطورة على جداريات العابرين، ثم بعد ذلك أجد يعني هذا جملة من البياضات والفجوات لأذهب إلى المقطع الثاني أمشط حروف شعري أصفف تجلياته، نفس الشيء ثم بعد ذلك نجد هذا الجملة من البياض ثم الفن جدائل حرية.
2: ليتنا نملك لغة توصف هذا الصمت. وكذا حال الشعر.
0: صحيح.
2: يعني الصمت أبلغ من الكلام.
0: صحيح.
2: وما لا يقال أبلغ مما يقال. ولعل الشعر الحقيقي هو الذي يطوع اللغة ليقول بها ما لم تتعود أن تقول، وليته يبلغ هذا الشيء وهذا الأمر. لكن يبقى هذا تبقى غاية تطلب ولا تدرك، فيكون هذا البياض يكمله القارئ بما شاء من معنى، باعتبار أن جمالية التلقي اليوم
0: صحيح.
2: هي جمالية قتل بنظرين، قتل المؤلف، قتل الكاتب. يعني أن القارئ هو الذي ينتج النص ويصبح النص ملك قارئه. وكل قراءة هي إمكانية تحققه ولا تستنفده.
0: جميل. أستاذ مراد أنت تقول شعرا على شعر، جميل جدا يعني هذه المشاركة. أستسمحك وأستسمح الأصدقاء المستمعين وضيوفي أحيل الكلمة إلى زملائنا من قسم الأخبار لتقديم موجز الساعة 11 ليلا، ثم نعود بعد ذلك لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات إذاعة المنستير، وللقصيدة بقية بعد موجز الأخبار. كونوا معنا.
1: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير مؤنسة إفادة وخدمات ديما معكم مهما كانت مشاغلكم. على سنوي نتواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. كل ما يهمكم. مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير. كونوا معنا. كونوا معنا.
3: أكودة هرجلة سوسة عن موجة 99
1: 99

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير.
3: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7.
5: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 11 ليلا للأنباء.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
5: وصلت اليوم أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستتواصل إلى غاية 14 جوان، حيث ستقوم الشركة التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة ومن مدينة جدة السعودية. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الستة أشهر الأولى من هذا الموسم حوالي 3643 مليار مقابل 2442 مليار خلال نفس الفترة من الموسم الماضي، بما يمثل زيادة بنسبة تقريبا 50% وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن الوزارة أي وزارة التربية استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا الدورة 2026 والتي ستنطلق يوم الأربعاء 3 جوان، وشدد على جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف. أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر قبول مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين أو من ينوبهم بكل مكاتب العلاقات مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها فقط بمقر إدارة الشرطة العدلية. فرياض المنتخب التونسي لكرة القدم خسر أمام النمسا بنتيجة هدف مقابل صفر في المقابلة التحضيرية التي أقيمت منذ قليل في فيينا عاصمة النمسا. سجل الهدف اللاعب مارسيل اللاعب النمساوي في الدقيقة 63، رغم أن الفريق النمساوي كان يلعب منذ الدقيقة 37 بعشرة لاعبين. المنتخب التونسي لم يكن محظوظا في هذه المقابلة رغم أنه قدم مردودا طيبا، حيث جاءته في الشوط الأول خاصة عدة فرص للتسجيل، منها تسديدات على العارضة في مناسبتين. المنتخب الآن سيتحول إلى بلجيكيا للعب ضد منتخب بلجيكيا يوم السبت في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبل التحول إلى مكسيكو لخوض نهائيات كأس العالم. انتهى الموجز، يعود إليكم مجددا زميلي الأسعد في برنامج محراب الفكر.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: محراب
2: الفكر. حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
2: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: نعود مستمعنا الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات إذاعة المنستير في هذه السهرة الشعرية الأدبية. هذه السهرة التي نجنح فيها بأجنحة العزلة، وأجنحة العزلة هو عنوان المجموعة الشعرية التي نضيء بها محراب الليلة للشاعرة الأستاذة شافية أحجيري. أجدد الترحيب بالشاعرة، مرحبا من جديد أستاذة شافية.
1: ألف شكر.
0: أيضا الشكر موصول للضيفين الكريمين، للناقد الأستاذ حمادي الحلاوي، مرحبا بك من جديد أستاذ حمادي.
2: أهلا وسهلا أستاذ الأسعد، وشكرا لك أولا على الاستضافة. ونشكر الشاعرة على ما أبحرت فيه من هذه المعاني وهذه الصور،
0: هذه المعاني التي سنواصل الحديث في شأنها مع ضيفنا على الهاتف الأستاذ مراد اللحياني. أستاذ مراد مرحبا من جديد.
3: مرحبا أهلا وسهلا.
0: إذن أعتذر عن القطيعة الإبستمولوجية التي حصلت في سير الحصة.
3: لا أعتذر، هي مقتضيات.
0: لا مقتضيات البث المباشر. طيب أعود هنا إلى هذه، دعني أقول، جملة البياضات والفجوات الموجودة في النصوص الشعرية، خاصة في الومضات وأيضا في القصائد، وهذا التوصيف الذي ذهبنا به إلى رغبة جامحة من الشاعر لإشراك القارئ في بناء المعنى الشعري وفي استكمال ما استلزم جماليا ومعرفيا لبناء القصيدة. يعني هنا وكأن الشاعر تراهن على ما ينتجه القارئ أيضا من فهم.
3: أكيد، ولو أن هي تمنحه ما تمنحه من قراءة نصية تدفعه بها إلى وجهة معينة للقراءة. لكن تعدد القراءة يبقى دائما قدرا، وقدرا جميلا لكل نص شعري إبداعي حقيقي. لأنه كما قلت، معناها الإبداع الحقيقي لا ينضب جماله ولا تنحسر شعريته، وإنما يبقى منهمرا مدى الدهر. وأنا أحيي شافية جدا باعتبار أن هذا النص هو من باكورة أعمالها. ورغم هذا هي ولدت كبيرة، صدقا
0: صحيح،
3: ولدت كبيرة، وأدعي أني أعرف الشعر وأتقنه وأدرسه، وما زلت أتتلمذ في بحور معانيه، فأقر انطباعا كقارئ حتى ليس كناقد، أعتبر أن شافية يعني ولدت حقيقة، ولدت شاعرة كبيرة بنصها الجميل. أنا لا أعرفها أصلا، لكن عرفتها من خلال حرفها.
0: صحيح،
3: وهذا ما شدني إليها.
0: وأنا صدقا تعرفت عليها من خلال نصها، وأحترم فيها يعني هذه احترامها الكبير للتجربة الشعرية، لأنها لم تستسهل النشر ولم تركض يعني مباشرة.
3: ولعل هذا يجيبك صحيح عن سؤالك في بداية البرنامج لها، لماذا تأخرت بالنشر.
0: صحيح،
3: ربما هذا أيضا يعد إجابة أخرى نضيفها إلى إجابة شافية. أنه الإنسان أحيانا ينتظر أن أجد الوقت ويتعتق حرفه.
0: صحيح،
3: حتى يكون له وقع في الساحة الشعرية التونسية ثم العربية إن شاء الله.
0: جميل جدا، يعني هذا الوقع في الساحة الشعرية التونسية والعربية يدفعني إلى طرح سؤال على ضيفنا الأستاذ حمادي. شعرية هذه الومضات، الأكيد شعرية الومضات متأتية من اللغة التي استعملتها الشاعرة، أيضا من الصور الفنية، وأيضا من الإيقاع الداخلي الذي اشتغلت عليه بشكل ذكي جدا.
2: فعلا هي الشاعرة يعني تفاعلا مع ما كنت تقول وما طرحته على الأستاذ، إن هذه المجموعة بما فيها من هذا الإيقاع كما قلت بين السواد والبياض وهذه الفراغات، فإن شاعرتنا على وعي بأنها تشرك القارئ في ذلك، بل إنها تصرح أصلا عندما تقول لي الحلم ولك التشفير، وهي تخاطب القارئة، وبالتالي فإنها على وعي بوظيفة الشعر، بالعلاقة بين الشاعر والمتقبل المتلقي، يعني هذا التفاعل على وعي بذلك، ثم هي على وعي بهذا الواجب الفني الجمالي في التعاطي مع الحرف لا على أساس يعني التقليد كما كنت أشير، لأنها تشير إلى الحرية وتشير إلى الخروج عن المسالك المسطورة، وهي التي تقول أمشط حروف شعري أصفف تجلياته، الفن جدائل حرية.
0: جميل.
2: فهي كأنها بما أشرت إليه من هذا التأخير في النشر وهذا النضوج في التجربة، فكأنها تحكك شعرها ولا تبوح به هكذا ولا تدفعه على عواهنه على سبيل يعني الاعتباط أو عدم الوعي بمسؤولية الشعر وبرسالة الشعر. وهذا الوعي الشعري والوعي بالشعرية جعل شافية إذ تتناول معناها معاني عديدة ومدارات الشعر يعني تتراوح بين الوجداني الوجودي الاجتماعي النفسي، وتذكر ذلك كما قلت هي لها رؤية شعرية ولها وعي بالشعر ووعي حتى بالحدود وبالمدارات التي تنعقد عليها القصيدة. تقول مثلا على مدارج القصيدة مأدبة شفاء للمتمردين والعاشقين للمعطوبين والمجروحين ولبعض أناي. فالمسألة هنا إن هذا الشعر مداره الأنا،
0: صحيح.
2: الأنا في وجدانياتها.

0: محمود درويش أعتقد أنه تذكرها من الرسام الشهير بول كلي عندما قال أنا اللون. يعني أعتقد أنه في هذه المجموعة هناك جمع بين صدق فني وبين صدق واقعي، أن الشاعرة صادقة فيما تقول، لكن رغم ذلك هي لا تنقل هذا الواقع وإنما تحاول أن ترتفع به إلى مصاف الإبداعية والشعرية.
1: هي
0: تعيشين التجربة الشعرية.
1: أكيد أكيد اللغة والكتابة تطورت في الوعي إلى أن كانت عبارة وكأنها صديقة وكأنها وأنا أبحث كيف أعبر عن هذه اللغة، كيف جاءتني طوعا، كيف صرت وصارت الكتابة يعني عبارة عن قرينك، يعني عبارة عن
0: سنون لك.
1: نعم، لذلك قلت شافية شادية، لأن اللغة شافية وهو اسمي يعني شافية
0: شفافة تشفي الغليل.
1: هي شافية
0: وتشدو
1: يعني
0: بأحلى الأغاني
1: وشادية كذلك. واختارت روحي سكنا، إذن صارت لغتي هي هويتي.
0: طيب كيف تتعاملين مع اللغة؟ ذكرت في سياق الإجابة أنك تكتبين القصيدة على عواهنها مثلما تأتيك، هل تعودين إلى القصيدة والاشتغال عليها مرات عديدة؟
1: أغلب القصائد الحقيقة في الأول تأتي كفكرة، تأتي العبارات تتسلسل هكذا من دون أنك تعمل طقوس ولا جلسة للكتابة. وهناك قصائد أخرى أكيد هذا يكون اشتغال على القصيدة. وفي الكتابة الحقيقة اللغة هي ليست بحث عن الزينة أو البهرج أو مجرد أنك تكتب بصدق. ما تكتبه يصل بكل سهولة إلى القارئ بجميع مستويات وعيه. خاصة أنه عندما تكتب ألمك، عندما تكتب القلق صراعك، هشاشتك، عندما تطرح أسئلتك الوجودية بكل تلقائية بكل حرية، عندما تطرح أسئلة كل يوم، تطرح سؤال كل يوم، تبحث عن أسلوب جديد، تصبح اللغة صديقتك، تصبح اللغة ملاذ. وتلك المتعة، وهذاك هو الفن يعني.
0: جميل. طيب أستاذ مراد، نتحدث عن هذه الثروة الإيقاعية والثروة اللغوية الموجودة في هذه المجموعة الشعرية.
2: هي منذ البداية حتى في بداية المجموعة من خلال أجنحة، لما أجنحة في حد ذاتها مؤنثة،
0: والعزلة مؤنثة أيضا.
2: العزلة مؤنثة.
0: الذي لا يؤنث لا يدوم أستاذ مراد، لما يقول مولانا ابن عربي.
2: والعزلة تبدو في الظاهر سجن، لكنها تتحول إلى جناح عنقاء. يعني وكأنها تخرج من رمادها كما يخرج الكلام من اللغة.
0: جميل.
2: باعتبار أن اللغة هي الأثر الفردي للذات، بينما اللغة هي نمط جمعي تأسيسي، والشاعر هو من يربكها ويزلزلها ويخلخلها ليجعلها كلاما يشبهه ويقوده. فهذا نظرة أولى إلى اللغة. هي أصلا تحدثت عن اللغة باعتبارها رهان. هي تقول هي تريد أن تتسامق مع كلماتها، والتسامق هنا هو الارتفاع والعلو. يعني شافية لا تربط، لا تريد أن تكتب الشعر فقط، بل هي تصعد مع الكلمات، ترتفع بها وعنها، ترتفع بها وعنها. الكلمات عن شافية ليست وسيلة تعبير كما قالت، بل حين نتأمل الديوان بل هو وسيلة ربما لحلم يسكن كل مبدع، اللي هو القلود. يعني

0: اللغة عندها تعبير أو وسيلة للوصول إلى السلم الخلود، وكل قصيدة تكتبها هي درجة في هذا السلم، وكل ومضة أيضا هي خطوة نحو التحرر من الجثة. هي تقول في شافية، لو سمحت ذكرني بال
1: عرفت عن أي قصيدة، عن أي ومضة تتحدث. أقول في الومضة، الومضة رقم 57، أتبرأ من جثتي
0: وأتسامق مع
1: الكلمات، أتبرأ من جثتي وأتسامق مع الكلمات،
2: أبحث عن وجه،
1: أبحث عن وجه آخر للريح.
2: لاحظ هنا حتى أن الشاعر، يعني الشاعر لا تركض وراء ما يسمى بالإيقاع الخارجي، وإنما هناك إيقاع داخلي يؤسس تقوم عليه الصورة الفنية. لكن قبل ذلك أستاذ، لو سمحت، لو تذهب إلى الصفحة 35، ونفس الصفحة أريد أيضا أستاذ حمادي أن ينتبه إليها، يعني توزيع الحروف، هذه الحروف يعني في شكل نصف دائرة، صباحك في هيئة الفاء ثم الراء ثم الألف ثم الشين ثم التاء، لا مهرب منها إلا إليك.
1: شكل فراشة هو.
2: جميل جدا، يعني هذه تخرجات لشعر. لك تعليق عليها أستاذ حمار؟
3: فعلا، يعني كما قال الأستاذ مراد، فشافية لها موقف من اللغة، وهي إنما تنسج هذه القصائد في أنماطها المتعددة، سواء كان الوجيز يعني ومضة أو القصيدة، فإنها كانت كما قلت على وعي ولها رؤية للشعر، ولها كذلك في الفن حظ وإسهام وتخريج، حيث إنها تفاعلت مع النص في مستوى الإيقاع البصري، وأنت قد ذكرت البعض هذه، يعني
2: مثلا الصفحة 35
3: الجدل بين البياض والسواد، وهذا يعني ثم هذه الصورة الهندسية، هندسة الكلام. أنا أردت أن أشير، وعطفا على ما قال الأستاذ مراد، لقد تفاعلت مع اللغة لا لنسج عالمها الاستعاري وخلق بدائلها، يعني وصناعة هذا العالم يعني البديل والمتخيل وهذه الكينونة على أنقاض العزلة، يعني ليست العزلة المشتهات، وإنما العزلة التي تأباها وتريد أن تحلق خارجها بالريشة بالقلم بالكتابة. هذا التحليق يعني، بل وصلت إلى حد التلاعب باللغة. يعني أردت أن أشير إلى ظاهرة ظاهرة أسلوبية هي في مستوى التفاعل مع اللغة، حيث وهو بعد من أبعاد هذه الشعرية، يعني التلاعب بتركيب المجاز لوحدات لغوية بينها مفارقات عدول وبينها تناص، خاصة إحالة تناص. أذكر لك بعض الأمثلة، مثلا تستعمل جئت تحث الخطاء، وجئت تحث الهواء، إحالة وتناس مع جئت تحث الخطى. أذكر مثلا آناء الجرح وأطراف المعراج، تحويلا بالاقتباس والتناس لتركيب، لذلك التركيب القرآني، آناء الليل وأطراف النهار. كم يستهويني لعق رحيق الأوهام، يعني هذا التحويل لعبارة رحيق الأزهار. الغمام الزاجل كذلك عن تركيب مألوف، وهو الحمام الزاجل. تتسلل إلي زواحف الزمان ترديني غريبة بين خلاني، ترديني قتيلة يعني، وغيرها كثير من هذه الأشكال من التناص. أردت أن أشير هنا إلى ما كنت تقول، يعني من ضروبي الفني والبراعة في التعامل مع اللغة. وكما كان يتحدث الأستاذ مراد، يعني هي خرجت بالكلام من اللغة يعني نظاما لتؤسس كلمتها بحرية، كانت تشير إليها، والحرية هي مدار في الحقيقة الحركات الشعرية، وهذا إضافة إلى الإيقاع الدلالي.
2: صحيح.
3: وإيقاع الصور، إيقاع الصور داخل النصوص. فالتعامل مع اللغة في مستويات عديدة لخلق هذا الكون الشعري المتميز.
2: جميل.
3: والذي تتساوط فيه بطبيعة الحال الإيقاعات الجراسية.
2: نعم.
3: وتقوم بين التراكيب والتعابير المصورة والصور الشعرية ضروب من الإيقاع وضروب من الموسيقى الداخلية. وشافية قد أخذت يعني على نفسها أن تكتب قصيدة النثر المرسلة، قصيدة النثر التي هي كما نعرف لا تنطلق من معايير. وأنت شاعر.
2: صحيح.
3: أستاذ أسعد.
2: نعم.
3: يعني قصيدة النثر التي لا تزال بطور التجريب، وهي مرتبطة بالذاتية ومرتبطة بنمط الكتابة الفردي.
2: نعم.
3: لا تزال دون يعني وضع المعايير، بل لعل هوية قصيدة النثر هي أن تكون صدى للتجربة وصدى للذات.
2: نعم.
3: وبعيدة عن المعايير المضبوطة.
2: صحيح.
3: فمعاييرها لم تتبلور،
2: لم تتبلور بعد ذلك، حتى
3: لم تتبلور وبقيت يعني في مستوى التجريب و في علاقة بالذات والتجربة الذاتية،
2: رغم أن نعم. لها مريديها وأيضا أنجزت بعض
3: ومنظريها وما إلى ذلك.
2: طيب. قبل أن نستمع إلى قراءة بصوت الشاعرة شافية حجيري، أستاذ مراد إن كان لك سؤال يعني تتوجه به إلى ضيفتنا الشاعرة شافية حجيري تفضل.
0: سؤال أنا نعم. أنا ما زال في جعبتي ما أقول.
2: تفضل تفضل كذلك.
0: حول التيم الرئيسية لهذا نعم. هذه المجموعة اللي هي فلسفة العزلة، معنا وفلسفة العزلة تتفرع إلى أبواب كثيرة.
2: نعم.
0: يعني العزلة تتحول من سجن إلى جناح، العزلة كخيار وجودي.
2: لا.
0: العزلة ثابتة كالموت، لكنها أيضا هي أيضا لحظة ميلاد.
2: لا.
0: بالنسبة لشافية العزلة كفضاء مقدس، يعني في قصائدها
2: تتحدث عن عزلة مقدسة. نعم صحيح.
0: العزلة المقدسة يعني
2: صحيح.
0: العزلة هنا ليست مجرد حالة نفسية بل طقس. يعني لما يدخل هذه العزلة يواجه خطرا حقيقيا اللي هو خطر رؤية الذات كما هي.
2: نعم.
0: يعني أن تتعرض الذات وهذا ما ربما هذا هذا هذا هذا القيمة العليا التي يرنو إليها الإبداع اللي هو هذا العراء، مواجهة العراء. معناه العزلة هنا أيضا كأم وكمعشوق. يعني تتخذ العزلة عن شافية وجها أنثويا باعتبارها أم تظن وهي حاضنة هذه العزلة، وهي أيضا معشوقة قاسية، وهي أيضا جدار متضائل يعني لا يفي لشافية بمعناها أو للإنسان. يعني شافية ما هي بالنهاية ذات فردية تعبر عن الذات الإنسانية. العزلة أيضا حتى في لغتها هي تتحدث في وضع من تقول لغتي مقابل لغة أقراني. يعني هذا الصراع بين الأنا والأنتم، الأنا بما هو حامل لقيم كيانية، قيم جمالية، قيم رؤيوية مختلفة، كيف يستطيع أن يبلغ كل هذه القيم لم تكن له لغة خاصة به.
2: صحيح.
0: يعني العزلة هنا ليست مجرد لفظ عابر وإنما حمالة أوجه ومكتنزة بالكثير من المعاني ومن الدلالات.
2: نعم.
0: أيضا اللغة كيف تنفتح عند شافي على الأساطير. حدث أستاذنا عن التناس، التناس أيضا مع المدونة الأسطورية مع سيزيف أو مع إيكاروس المحترق. حين تقول في الومضة أنرت أزمنتي وحين اشتد نورها أطفأتني. يعني إيكاروس هنا حلق قرب الشمس.
2: نعم.
0: فذابت جناحاه وسقط، لكن شافية تعيد كتابة الأسطورة. النور الذي تصنعه شافية يطفئها.
2: نعم.
0: يعني عرفت أنا ما شدني في مجموعة شافية هو هذا الوعي المأسوي بالفناء لكنها تواجهه بنبرة هادئة. وهذا أنا هذا شفته جديد في المدونة الشعرية العربية. يعني دون فجيعة وإنما بالنهاية ترى أن الحرب أن حتى إن كانت جثتها كجسد فتثنى فإن لغتها وحرفها هو الذي سيبقى خالدا على وجه الدهر.
2: طيب هنا أتفاعل معك أستاذ مراد وأوجه سؤالي إلى الشاعرة ضيفتنا الأستاذة شافية حجيري. يعني أستاذة شافية أنت أقدمت على شيء خطير جدا وهو ماذا؟ وهو أنك عصفت بالمرجعيات الشعرية داخل اللغة الشعرية المتوارثة عندما كتبت شعر الومضة. وتحدث أستاذ حمادي منذ قليل أن شعر الومضة هي قصيدة ما زالت صامدة إلى حد الآن وأثبتت حقية وجود وجودها رغم أنه رغم أنها إلى حد الآن لم تتشكل وفق بنية نقدية محددة أو شروط يعني في مستوى الكتاب. هنا سؤالي عن هذا الصمود وهذا الثبات، هل بالفعل الشاعرة شافية حجيري واعية جدا بأنها تكتب أصعب يمكن بأصعب الأدوات في الكتابة الشعرية؟ لماذا مثلا لم تكتب القصيدة العمودية وفق بحر وتفعيلة معينة وهي في متناول الجميع أيضا، أو قصيدة التفعيلة قصيدة البحر الواحد أو قصيدة التفعيلة كما يسمى بالشعر الحر؟
1: نعم. هو قبل كل شيء
2: هو اختيار شخصي،
1: هو ليس قرار وإنما أنت تجد نفسك تكتب في جنس معين وأنت لم تختره قبل كل شيء ولم تقرأ له حساب أو تفكر في هل هذا يقبله العصر الحديث أو لا، لا لا أفكر في ذلك. يكون بوح، يكون كتابة تجربة إنسانية، كتابة كما قلت لك يعني أفكار رؤى بدون تفكير في أنت في أي جنس، يعني جاءت هكذا. بعد ذلك تطورت التجربة وأصبحت واعية بأن الومضة عندها قوانينها وعندها إطار معين يعني تخدم فيه.
2: وأعتقد أن أجنحة العزلة أيضا هي تحيلنا على يعني دعني أقول على هذا الانحراف والانزياح الذي تحققه الشاعرة في كتابة هذه التجربة الشعرية بطريقة ما زالت إلى حد الآن تبحث عن هوية وعن كينونة تأصيلية تؤصل بها جذورها ووجودها.
3: بالضبط، هي أجابت عن اختياراتها.
2: نعم.
3: طبعا الاختيار الإبداعي وأنت تعرف لا ينطلق من تخطيط مسبق، هي وجدت ذاتها.
1: نعم.
3: ووجدت الإطار الذي تعبر فيه ويحتوي ويستوعب تجربتها الوجدانية والوجودية في الشعر، يعني قصيدة النثر المرسلة المتحررة. وأنا قلت من البداية التيمة المحورية والمدار الذي يكون القطب الجامع في هذه المجموعة هو الحرية. الحرية بما هي خروج عن الجمع، بما هي اختيار للعزلة. العزلة مبدئيا أستاذ أسعد هي ضرب من الحرية، بما أنها اختارت العزلة.
2: صحيح.
3: اختارت العزلة، ثم بعد ذلك هذه العزلة كانت لها الأجنحة ونبتت لها أجنحة ونبتت لها ريش للخروج والتحليق، التحليق بالكلمة.
2: صحيح.
3: أساسا، وهذا يعني كان عن طريق قصيدة النثر اختيارا بالنسبة إليها، على أن ما يمكن ملاحظته في المستوى الجمالي ربما الذي تحدثت عنه ضمنيا المستوى الجمالي أنها كانت تتقن هذه القصيدة، يعني الاختيار الأسلوبي والاختيار الإنشائي الذي سارت فيه كانت تتقن فيه الأدوات التي تخلق يعني الحالة الشعرية التي تخلق الجمالية والتي تجعل النص بمقرؤية وبأثر وتأثير لدى المتلقي.
2: إذن نستمع إلى ما تيسر من أجنحة العزلة، تفضلي.
1: سأقرأ ومضات. الومضة الأولى: قلبي شمعة، قلبي شمعة، أنت فتيلها، لهبها لقاء، تغزو تفاصيلي، تغزو تفاصيلي، تعد وليمة شوق، زخات رطب بوحي، زادي زادي بعض حب ونصيب من أنام، جنان على قيد البقاء، مناخك متقلب، مناخك متقلب، أنخت جفونيا، ستائر عزلتك تنهار، تخجل الكلمات، تخجل الكلمات أمام جرأة المعنى، صحوة تغتسل في أوداج هيبتها، أنا والليل، أنا والليل حول اللهفة نطوف، الاحتراق غواية، اللقاء، اللقاء نقطة صفر، الوصل، الوصل دائرة تلاش، ما بينهما متاهة، كالطاووس، كالطاووس ريش عطرك، ود الهيام شرك اللقاء، وجهي، وجهي بحر، عيناك، عيناك قرصان يقنص انتظاري، خلعت البرد، لبست الورد، ربحت النرد، غجرية من سلافة الأسلاف، تسلمني مقاليد البوصلة، تسلمني مقاليد البوصلة، أدمنت المسير إليك، فتنة توصلني إلي. هذه بعض الومضات، شكرا.

0: حتى على الموت لم لا أخلو من الحسد. طيب نواصل الجزء الأخير من سهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. أفسح الكلمة الآن لضيفين العزيزين الأستاذ حمادي وأيضا الأستاذ مراد، ثم بعد ذلك أدخل مع ضيفتي الكريمة إلى الركن الأخير وهو من خارج النص. أستاذ مراد، إن كانت لك ملاحظة أخيرة أو سؤال تفضل لك الكلمة.
1: أنا مداخلتي بكلمة أنصح بها القارئ باعتبار أن نحن نحتفي بمجموعة شافية، ونود لو أن القارئ يشاركنا متعة قراءة هذه المجموعة الشعرية التي أعتبرها مجموعة يعني تستحق فعلا القراءة. في ماذا أقول؟ أقول للقارئ أوصيك خيرا أيها القارئ بهذه المجموعة،
0: جميل
1: إن اقتنيتها، ولا تقرأها مرة واحدة، بل ارجع إليها في ليالي وحدتك وفي صباحات القهوة الغارقة في هدامها وفي لحظات الحنين إلى من لا يأتي، وستجد فيها ما تبحث عنه، عن هذه العزلة التي لا تخيف وهذه الكلمات التي لا تكون، وهذه الشاعرة التي تبرأت من جثتها لتهدي لكم أجنحة.
0: شكرا جزيلا أستاذ مراد اللحياني، كنت سعيد جدا بهذه المشاركة معنا، والأكيد أننا سنلتقي لاحقا في لقاءات إبداعية على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا أستاذ مراد، تحياتي إلى اللقاء. صارتي أستاذ حمادي كلمة الختام.
2: شكرا أستاذ أسعد على هذه السهرة الجميلة التي استمتعنا فيها بالشعر، واستمتعنا فيها كذلك بصوت صديقنا يعني مراد الذي نتشرف به صديقا، وقد أشار إلى جوانب مهمة في هذه التجربة، ونصح القارئ بالإقبال على هذه المجموعة وقراءتها قراءات متعددة. وما هو الشعر إن لم يكن له الصدى ولم يكن له الأثر لدى المتقبل؟ وقد صاغته شافية بكثير من التأني، بكثير من الوعي، وخاصة بكثير من الحلم، من الحلم لتجاوز هذه العزلة وخلق عالمها الشعري. وفي الحقيقة هذه المجموعة يعني تبين إلى جانب اختيار نمط صعب، وقد ركبت منذ البدء مركبا صعبا وهو الشعر الوامض، الشعر الومضة الذي فيه من العسر وفيه من الصعوبة ما يستدعي الكفاية الفنية والاقتدار، وقد استطاعت من خلال هذه المجموعة كذلك في قراءاتنا المتعددة لنصوصها إلى خلق كونها الشعري، وإلى في الحقيقة الاستئناس بالأساليب الشعرية التي تستطيع أن تقولها، أن تسمح بالبوح، وأن تخلق كونها الشعري وبدائله الاستعارية الوجودية بكثير من التأنق وكثير من الاقتدار أقول، ولكن ذلك قابل لمزيد التثقف حتى تنتج لنا قصيدة مثقفة أكثر فأكثر.
0: شكرا جزيلا الأستاذ حمادي الحلاوي.
3: والهوية قلت فقال دفاع عن الذات، إن الهوية بنت الولادة، لكنها في النهاية إبداع صاحبها لا وراثة ماض.
0: هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى الركن الأخير من سهرة الليلة من خارج النص. من خارج النص هي مجموعة من الأسئلة المختصرة والموجزة، والأكيد أن الإجابة تقتضي أن تكون أيضا هي مختصرة وموجزة، مع ضيفتنا الشاعرة شافية حجيري. إذن نبدأ أستاذة شافية، أجنحة العزلة في كلمة.
4: أجنحة العزلة هي أعظم من مجرد انعكاس للذات، هي دعوة للوعي ومساحة للانفعال.
0: نعم. لماذا تكتب الشاعرة شافية حجيري؟
4: أكتب نفسي، أكتب ألمي، أكتب هشاشتي، أكتب أسئلتي الوجودية، أكتب للإنسان.
0: لماذا تكتبين؟
4: هي مداواة، هي ارتقاء، هي تعرف على الذات، تعرف على الوجود، على طرح أسئلة.
0: نعم. ما هي الأشياء التي تحبط الشاعرة شافية؟
4: بعض النقد الانطباعي، بعض الانتقاد، ما يسمى الانتقاد، لأن هنالك فرق كبير وشاسع بين النقد وبين الانتقاد. هنالك شريحة تعتمد أسلوب الـ وكأني خصومة، والنقد هو ليس خصومة، هو بناء، هو دعم، هو بحث، هو تأويل في المعنى، عكس الانتقاد اللي هو انطباعي وفيه عداوة، فيه خصومة، فيه.
0: إذن لا تكترثي لهذا الصراخ، يعني لا تكترثي لهذه الصراخ وهذا الضجيج. بماذا تحلم الشاعر الشافي؟
4: أحلم بالسلام، أحلم بتحرير القدس.
0: جميل. على ذكر تحرير القدس،
4: إنسانية.
0: على ذكر تحرير القدس، القضية الفلسطينية،
4: القضية الفلسطينية تسكننا منذ ولادتنا بدون وعي، بوعي وبدون وعي.
0: أين هي في أجنحة العزلة؟
4: موجودة، لكن أنا لم أكتب الكلمات المباشرة، يعني هي موجودة في هنالك قصائد تتحدث عن الوطن. لا. الوطن الكبير، عن الوطن العربي، لأن نحن نتشارك في نفس الجراح، نفس الدول العربية نتشارك في نفس الجراح.
0: لمن تقرأ الشعر الشافي؟
4: أقرأ لسعد يوسف، أقرأ لأنسي الحاج، أقرأ لأدونيس، أقرأ لشعراء.
0: تقرأين لأدونيس المقاربات النقدية أم القصائد الشعرية؟
4: لا، القصائد الشعرية.
0: نعم. رأيك في قصائد أدونيس؟
4: هل يقولون لي أنني أشبه في قصائدي لأدونيس، لكن يمكن أن متأثرة به بدون أن أشعر. ولكن أنا نحس روحي، نلقى روحي في قصائد محمود درويش أكثر.
0: صحيح، هذا لاحظته. طيب، سؤالي الموالي، كتاب تعودين إليه دائما؟
4: المتنبي، ديوان المتنبي.
0: أجمل مدينة؟
4: القيروان في تونس يعني. وسوسة بما أني أنا يعني.
0: طيب، أيهما أقرب إليك، مهنة التدريس أم الكتابة الإبداعية؟
4: الكتابة الإبداعية، شعور آخر وأحساس آخر.
0: هل استفادت المدرسة
4: أكيد
0: من الكاتبة؟
4: أكيد.
0: وهل استفادت الكاتبة من المدرسة؟ أي،
4: أنا نقولها رغم أنه هنالك من يعارضني في هذه الفكرة. يبقى دائما البرامج اللغة العربية بالنسبة للتعليم الابتدائي.
0: نعم.
4: يعني محتوى يكون إذا كان فما دعم في العائلة وفي للمطالعة يعني.
0: صحيح. طيب، أعود إلى حكمة تؤمنين بها، أو مثل شعبي، أو مثل مأثور، أو بيت شعر لك ذلك ترددينها دائما.
4: نعم. يقول إيميل سيوران: الوعي جرح مفتوح في قلب الحياة. الوعي متعب،
0: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. طيب، العمل القادم، في مشروع قادم؟
4: في مشروع قادم، ديوان ثاني إن شاء الله.
0: شبيه بأجنحة العزلة أم يختلف؟
4: لا، يختلف، خاصة أنه السفر إلى بلدان أخرى خارج تونس يمكن يعطيك إلهام أنك تشوف حضارات أخرى، تزور متاحف أخرى. إذن هنالك اختلاف نوعي واختلاف بنضج التجربة يعني.
0: نعم نعم
4: إن شاء الله إن شاء الله يكون في مستوى الأمال إن شاء الله.
0: ما هو المشروع الشعري الذي تسعى إلى إرسائه الشاعر شافي حجيري؟
4: الأدب الوجيز، أميل أكثر للإيجاز، للتكثيف، للصورة الشعرية، هي
0: هل هذا موقف من الكتابة الروائية والكتابة القصصية باعتبار أنها تتطلب أكثر صفحات وأكثر
4: موقف بدون قطيعة مع التراث؟ هي سلسلة، هي نمو، هو كل الأجناس متداخلة، ولكن الميل في بحكم التطور الرقمي، بحكم معناها الحقيقة
0: يقولون أن هذا الزمن هو زمن الرواية. هل تؤمنين بأن للقصيدة جدوى في زمن الرواية؟ بعدما كانت القصيدة أو الشعر هو ديوان العرب، صارت الآن الرواية هي ديوان العرب.
4: هي دويلات يعني، كل مرحلة وشهرة الجنس أدبي يمكن أن يأخذ منحة آخر. نجم تكون القصيدة في وقت لاحق تكون هي
0: تعود وتستعيد يعني تستعيد الصدارة.
4: نعم.
0: طيب السؤال يتعلق بالكتابة في نهاية الأمر، ماذا تعني الكتابة بالنسبة إليك؟
4: الكتابة هي المعنى الحقيقي، هي السؤال المفتوح الذي ليست له إجابة جاهزة. هي لغة، هي موسيقى، هي طقوس للخوض في عوالم إنسانية مفعمة بالخير، بالجمال، بالحب، بقيم العدالة.
0: طيب سؤالي قبل الأخير، الجوائز، ماذا تعني لك الجوائز؟ الجوائز الأدبية، هل تؤمنين بأن الجوائز الأدبية من شأنها أن تكون اعتراف بجدوى المنتوج الأدبي، خاصة في هذا الزمن الذي تداخلت فيه؟
4: هي تشجع بطريقة أو بأخرى، تقعد الجائزة تشجع يعني على المنافسة، على الإنتاج، على الإبداع.
0: تؤمنين بدور مواقع التواصل الاجتماعي في التعريف بالكاتب وبالكتاب؟
4: أكيد أكيد، اختصرت الطريق.
0: استفدت
4: كثيرا التي كانت ستصل بعناء والذهاب إلى المكتبات، والآن القصيدة صارت في المتناول يعني.
0: ولكن فسح المجال أيضا للغث والسمين أن يتداخل في نفس المسار ويلتقي في نفس الطريق.
4: بالعكس، أنا أرى أن هذه بيئة مشجعة أنه الإنسان يقارن ويصبح هو في نفسه ناقد. نعم. المبدع.
0: طيب هذا الحوار،
4: حوارنا الحقيقة راقي جدا ولساتذة، ألف شكر يعني للتعمق في القصائد وفي المنحة الوجودي، في أني هنالك من يقرأ ويرى الذاتية في القصيدة.
0: نعم.
4: لكن اللي ينظر نظرة ثاقبة.
0: نعم.
4: يكتشف أنه الأنا موجودة في القصيدة.
0: نعم.
4: يعني للتعبير فقط، ولكن الأنا هي تمثل.
0: نعم.
4: الآخر، تمثل القارئ، تمثل.
0: جميل.
4: الإنسان بصفة عامة.
0: جميل. الكلمة الأخيرة هي قولة تهدينها للقراء والمستمعين في شكل ومضة قصيرة جدا، تفضلي. آخر جملة تقولينها للمستمع.
4: جملة يعني.
0: يعني من الديوان أكيد.
4: من الديوان. أوكي.
0: نعم.
4: أقول عند النهاية، عند النهاية ولجت بدايتي، مشيت في مساربها، مشيت في مساربها عارية إلا من حدسي.
0: جميل
4: وشكرا.
0: أزيف. أزفت ساعة الرحيل، ولكن قبل الرحيل شكرا جزيلا كثيرا جميلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. الشكر موصول أيضا لضيوفي الكرام، تحية للشاعرة الأستاذة شافية حجيري، أجدد لها تهاني بمناسبة صدور مجموعتها الشعرية البكر أجنحة العزلة، إن شاء الله في بمزيد التوفيق والنجاح والإصدارات الإبداعية. أيضا شكر موصول لضيفنا الناقد الأستاذ حمدي الحلاوي، وأيضا الأستاذ الناقد مراد اللحياني. أجمل تحيات أيمن الشابي في إخراج الحصة، تقنيا كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيار. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم تصبحون على فرح.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين على موجات إذاعة المنستير، الساعة منتصف الليل في موجز للأنباء. البداية من الحرب في الشرق الأوسط، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت التي كانت إسرائيل تنوي القيام به، وذلك خلال اتصال مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وقال ترامب أن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران، وأن ذلك كان طلبا إيرانيا بأنها كانت ستعلق المفاوضات بسبب الحرب الإسرائيلية في لبنان. ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تبين أنها الآن قريبة جدا من اتفاق مع إيران، وتخشى أن تتسبب الحرب الإسرائيلية في تعطيل كل ذلك. وهذا وقد قال وأيضا تبين بالكاشف أن الحكم الحقيقي على الكيان الصهيوني هو للولايات المتحدة الأمريكية. أيضا بينت إذن صور تلفزية، كانت صور تلفزية مروعة كانت تصور هروب أغلب سكان منطقة جنوب بيروت يهربون من الحرب الإسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أمهل منطقة جنوب بيروت، قد أمهلها يوما واحدا للهروب من حرب كبيرة، ولكن هذه الحرب لم تحدث بعد التدخل الأمريكي. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الستة أشهر الأولى من هذا الموسم حوالي 3643 مليار، بزيادة تقدر بنسبة تقريبا 50% مقارنة بالعام الماضي. بدأت رحلات عودة الحجيج التونسيين إلى تونس بمطار تونس قرطاج الدولية، وكانت الخطوط الجوية التونسية أعلنت أنها ستؤمن 22 رحلة إلى غاية يوم 14 جوان. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم أنه تقرر قبول مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم بكل مكاتب العلاقات مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية. في الرياضة، وقد بعد إذن المنتخب التونسي قدم مقابلة طيبة في النمسا رغم هزيمته بنتيجة هدف مقابل صفر، وستكون المقابلة التحضيرية القادمة في بلجيكا يوم السبت 6 جوان في العاصمة البلجيكية بروكسل. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمن

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي
0: الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي اللي لك

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمدي النقبي.
2: وفي برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ضيف اليوم شخصية وطنية بامتياز، رئيس بلدية قصر هلال لأكثر من دورة كنائب رئيس ثم رئيس مجلس النواب 94-99، رئيس مدير عام للوكالة الوطنية للعقارية التونسية لافاش، كذلك صاحب مكتب دراسات حاليا مختص في المجال العقاري. سعداء باستقبال ضيفنا سي الهاشمي معلل. مرحبا سي الهاشمي.
3: شكرا سي عادل، هذا شرف متجدد
2: اللي
3: ينالني بالقدوم الى اذاعه المنستير التي تعتبر معناها صرح كبير في تونس،
2: والأيديك بيضاء كما يقال، مدينة ليك في عديد البرامج العقارية، المدن الناشئة في مقدمتها مدينة سهلول، مدينة الفرينة، العقبة، أحياء المركز العمراني بالمهدية، في ولاية أخرى في صفاقس، إلى غير ذلك. لما توليت معناها لسنوات الوكالة